0: ما يحبش مرتي ما يحبش مرتي.
1: تونسي، شرقي، غربي، نوستالجي. تبع الموسيقى على ديوان FM.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر.

له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

كفر. والله لا يهدي القوم الظالمين.

وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس

0: عد نموذجك على ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز السابعة صباحا. ديوان اف ام صباح الخير. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنطلق بداية من منتصف نهار اليوم في الإعلان عن نتائج التوجيه الجامعي الخاصة بالدورة الرئيسية للناجحين في البكالوريا عبر خدمة الإرساليات القصيرة وموقع التوجيه الجامعي. وأشارت الوزارة إلى أن النتائج ستنشر بالتوازي على الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي orientation.tn. الأستاذ سليم اللغماني يؤكد أن تونس أصبحت ممثلة اليوم بثلاثة قضاة في أبرز الهيئات القضائية الدولية، وهم رفع بن عاشور بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهيكل بن محفوظ بالمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب انتخابه بالمحكمة الدولية لقانون البحار، مشددا على أن وجود قضاة تونسيين داخل هذه المؤسسات يجسد أيضا نجاح الدبلوماسية التونسية، باعتبار أن انتخاب القضاة الدوليين يتم عبر مسار انتخابي يتطلب إلى جانب التحلي بالكفاءة العلمية والقانونية دعما وسندا دبلوماسيا فعالا لتحقيق الفوز وفق تعبيرها. الوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي نفذت أمس بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والإدارية والبلدية سلسلة من الحملات الرقابية بعدد من الشواطئ في ولايات صفاقس وتونس ومدنين في إطار تكثيف المراقبة للتصدي لمظاهر التعدي على الملك العمومي البحري وضمان احترام تراخيص الإشغال الوقتي. وأسفرت هذه الحملات عن تحرير عدد من المخالفات المتعلقة باستغلال الملك العمومي البحري وحجز عدد من المعدات والواقيات الشمسية المستغلة بصفة مخالفة. في الأخبار العالمية، القيادة المركزية الأمريكية أعلنت مساء أمس أنها أكملت جولة جديدة من الهجمات على إيران، وأنها قصفت أكثر من 80 هدفا خلال أحدث هجوم لها، كما قامت أيضا بإلغاء ترخيص كان يسمح لإيران ببيع النفط بعد أن أصيبت 3 ناقنات نفط بقذائف في مضيق هرمز. من جانبه، أعلن الجيش الكويتي صباح اليوم تصديه لعدد من الهجمات بالصواريخ والمسيرات، كما أعلنت وكالة فرانس بريس سماع عدوي انفجارات عنيفة شمال البحرين تزامنا مع إطلاق صافرات الإنذار بعدد من المناطق. ونختم بحالة الطقس لهذا اليوم، حيث تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا وتتراوح القصوى بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. وتكون الريح قوية نسبيا بخليج تونس وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع سماح مفتاح وكامل فريق برنامج ناس الديوان. في أمان الله.

0: Bonafa.
1: Publicité. جو الصيف واللي فاكانس ما تنجم تعيش وكان بتوتال لوك كل تندانس
2: مع متزر ميلانو عادي صيفك بسوبر برومو على كيف كيفك
1: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي
2: متزر ميلانو العلامة الاولى في تونس
3: يلا جو
4: يلا جو صيف السنة حافل حكايات
5: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفورفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك
4: فاش تستنى خاطر صيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك اورانج
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم خلي السما فايبس في الاب وعيش سيفك اون بلان فور حفلها بليز وجوتها بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين لجمعة من العشرة لنص نهار مع رباب الفرجاني في السما فايبس على ديوان فهم مع بعضنا الصيف يحلى جمعة. تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح ناس الديوان مع سامح مفتاح
6: 7:16 دقيقة صباحكم مبروك صباحكم أحلى يا توينسا مرحبا بكم وين ما كنتوا هذه صبحيتكم على الديوان فهم تلقونا معكم كل يوم من 7 للعشرة سامح مفتاح من قدم الميكرو الجميلة نادية في الإخراج العزيزة إيمان منى في الإخراج الرقمي على يميني دائما وأبدا سيد العميد تطبيق ديدي أهلا وسهلا
7: مرحبا صباح النور
6: أهلا بالعميد
7: سليم صباح النور نور صباح النور ضيفنا الكريم تخلي سماحة تقدمك من بعد والله شوينك الأربيتر البارح والله شوينا
6: شويه
7: انا انا انا انا الفريق الارجنتيني نكره في الدم تعرفش علاش لانه اكثر فريق صهيوني في كره ارضيه فريق صهيوني بيتم كان بميسي نتاعهم كل رامسا هاينا من رئيسهم لاخر واحد والبارح الاربيتراج زاد ظهر اللي هو متكي على صهاينا ظهر ريمون شوينا 80 دقيقه رسول الله في صفر وزادنا حاوبونتو وزي يعني اسمع انكرو يا بلا على كل حال تم الصحه لعبوا بقليب
6: رجال
7: ان شاء الله نهار يطشنا ما بلهم ان شاء الله فهمتي خاطر بعدنا برشا احنا
6: ان شاء الله
7: على كل حال
6: وحده يقول ان شاء الله
7: يكون الناس كل تحب ميسي انا

0: انا ما نطيقوش قد ما نحب رونالدو خاطر الرجال على مواقفه قدر كميسي ما نحبوش
1: حتى انا ما نحبوش
0: على مواقفه على صهيونيته على انحيازه للظلم انحيازه للقتل الاباده هذاك علاش انا ما نحبوش وتمنيت امبارح مصر تتعدى انا قلت له نسيبي بحذايا قلت له باش يدردرها الاربيتر واحنا نعيشوا صدقني اسوء كاس عالم من اللي انا حي ونتفكر اسوء كاس عالم شفتها في حياتي هاك النهار فضايح مع الفرنسيس يحبوا يطيحوا فرنسا معناها خاطر عارفوا اللي عملوا الاربيتر شيء لا ما يصدقش
1: بونيا راح
0: بونيا ايه ظاهره العمليه ظاهره اسمع ريحه الصهاينه تلقاها بارتورا
1: قلت باختو مرحبا بك سيد العميد دكتور يخلقوا دايره دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي اهلا وسهلا صباح النور يا دكتور
2: صباح الخير سامح مفتاح
1: مرحبا سليم العسلي
2: نوروز جميله ضيفنا العزيز ناديه وايمان سادة المستمعين سادة المشاهدين الناس كل في كرهبهم في الخدمه بون على طرح مصر البارح والله انا البارح كي حكينا على لي ديكلاراسيون تاع حسام حسن والله جيت باش نقولهم بعد قلت فك علي ما نحبش نغوص
0: لا
2: شوف
1: لا هو غوث العميد ربح لك
2: المواقف
1: قلبش يعملوا فيهم
2: يعني هما اي عبد واي انسان مع الانسانيه ومع الحريه ومع حق الحياه وحق حق الاستمرار معناتها من نجم يكون كان مع الصف الفلسطيني ايبان تخلصوا الكونتون فهمت تخلصوه بالوقت مصر العروبه مصر تقعد مصر وجمهوريه مصر العربيه فهمت وهذوما ما هم كان فاصل في تاريخ الانسانيه وفاصل مش حلو بالكل وهنا شفنا معناتها من السياسه الحق الاباده الجماعيه اللي عايشها الشعب الفلسطيني لو جينوسيد معناتها سي انكرويبل معناتها بالحق فهمت وتو صنا السبار معناتها تخلص اربيتر معناتها البارح هوني صنا وهوني فرض معناتها هذي تتزفر والاخرى ما تتزفرش حاسيلو دونك فوالا مشاركه مشرفه لمصر تو اوميز ان شاء الله على المغرب
1: هي على المغرب هي المنتخب المغربي
2: وانا يظل الارجنتين لو مش بتهز
1: ان شاء الله
2: فهمت مش بتهز اسمع راد بيتراج يدز ما لا
1: ان شاء الله به غوث لنا كل يوم على الارجنتين
2: ان شاء الله
1: زيد دز معناتي سيد العميد زيد كل يوم نغوثوا على
2: الارجنتين
1: كلمتين لما هما مشوا على رواحهم نوروز الجميله غزلتنا صباح النور
3: بونجور سماح بونجور على حضور صباح الخير سيد العميد
0: صباح الخير يا لاله
3: صباح الخير العميد شبيك
0: صباح الخير شمتك انا شوف نوروز الجميله قالت والله بالحق
3: جميله سيد العميد بونجور دكتور بونجور ضيفنا نسلم على ند وامونا ان شاء الله نهاركم زين اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا على راسهم كما العاده الكتيبه
1: هلا شديتنا ضيفنا صديقنا اليوم موجود بحضنا سعيدة باستقباله هو أستاذ موسيقى هو فنان وصوت كبير برشا غنى مع أكبر الفنانين واليوم قاعد يشق في طريقه وحده هو كرونيكور محلل كان لسنوات طويلة في إذاعات خلينا نقولوا سورتو في إيافا ما سمعته برشا محمد سعيد اليوم سعيدين بك بحضنا محمد مرحبا بك
4: صباح النور صباح الورد على ناس ديوان وعلى الاكيب أيوة. اللي محلاها الكل اللي انا نتبع فيهم راه عندي مده الحقيقه سيد أيوة. العميد الدكتور نوروزه وانت بيان سور أيوة. سماح دونك
1: والكابتن ما تنساش لك
4: الكابتن لا الكابتن لا يتغش علينا دونك ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله نعديو ميسيون مزيانه
0: انا فرحان أيوة.
4: حتى انا فرحان
0: تعرفش علاش؟
1: علاه؟
0: انا ما هو موسيقي
1: اي
0: هاتوا تشوفوا الحقيقه باش تبان
1: ايوه
0: عندي توا عامين وانا نفرع في جماعه على هشك بشك هذاك
1: تخي بالفوا اوسي
0: فهمتي على هشك بشك وعلى الصناعات اللي سموها صناعات غنائيه ومفات المراه وقلتوا نقول لهم راه مش فن وخويا حيسين في على الاقل جاء انسان حقيقي
3: موسيقى حقيقي مش جديده بينه وبين الدكتور
0: في الحزب باش يقف معايا على الاقل باش نظهروا للفن راهو فن
2: سيد العميد الطرح نتاع الموضوع مش صحيح هذا اللي قلت احنا ماناش نعملوا في البروموسيون تاع هشك بشك اما الفن قاعد
0: جورج وسوف
2: لا الفن قاعد يتبدل والعباد اذواق فهمت والهشك بشك نتاع اليوم راهو حتى النزول وترب نحن كيما بلي حمدي وكيما في وقته هو كانوا يعتبروه هشك بشك
4: مش برشا
2: فهمت
4: مش برشا
0: وقتها موجود راهو
1: وحنا نحكيو على هذا الكل
4: ايوه
1: اعطيني حاجه هكا دندينه حاجه قديمه اصيله كيما يحبها العميد
4: حاجة قديمة
1: أتيني
0: حاجة تسلج الفؤاد على الصباح.

0: الله يرضى عليك الله يرضى عليك اسلام
1: لا يرضى عليك
0: ملا صوت ملا صوت ملا صوت ده بالحق
2: شكون اللي غادي يغني الاغنيه
3: لا لا ودي صافي
0: ودي سامحني انا ركزت مع حلاوه الصوت على صفاوه الصوت والله قسما بالله نقول لكم راه في تونس مكنوز انا غالب نتلفتوا كان نضوا كان على برا
2: هلا اللوجو عليهم
0: والله بالحق
1: انا شوف اون بلوس زاد الكورون متعدي توا فهمت مع العميد على الاخر خاطر هو حكى على الماتش نتاع البارح وانا الحقيقه نتاع ربي انا متبني الراي نتاع السيد العميد لانه زاد اذا كان لاحظنا في الاخر وقت اللي خارجين في التونيل الجمهور نتاع الارجنتين حط العلم الصهيوني ويسبوا في حسام حسن وفي خوه اللي حسام حسن الحقيقه كان نرجع شويه التالي راهو عمل برشا حاجات لفلسطين والغزه وداير ثم ماتش خيري يلعب هو مع فلسطين وكان هو لو كابيتان ديكيب معناتها ومن العباد اللي يعاونوا في غزه ويدعموا في غزه ومن العباد اللي يحبوا غزه
2: دونك الميساج كان واضح
1: لا الميساج كان واضح
0: علامات اسرائيل
1: علامات اسرائيل هكاك معناتها
0: من رئيس من الاخر واحد وكلهم صهاينه راهو راو شعب عجيب وغريب الشعب اللي وقت اللي هرب هتلر وين مشى الارجنتين راو ناس كنت تعرفش معلوم يسخيلهم شنو راو ما عنده تاريخ عندهم تاريخ اسود هذوما هالارجنتين اولا كانت تحكم فيهم
2: جد كرههم العميد
0: لا لا بوقت الجنت ميليتير بتاعهم كان عندهم اكبر ديكتاتوريه تخلقت على وجه الارض فهمتي دونك اسمه جوشي حتى راو كل واحد وتاريخه الشعوب راي تاريخ فهمتي ونعرف انا كل حاجه تصير فيك البدا ذيك من رئيس وانت هابط اكبر شعب مدعم للصهاينه هو شعب هذاك
2: توت سويت باش نمشيو لي توب ريتش
4: توب ريتش
5: يلا في توب ريتش باش نحكيو على زوز فيديوهات نبداو بفيديو الحقيقه تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي لي هو فيديو من تصوير سوندست ليلي كتبت فيه قلبي وجعني ولا عملت فيديو من القهر على الاقل احترم تاريخ المكان اللي مثل بلادك قدام العالم هو فيديو في مسرح قرطاج بعد حفله ام السفساري اللي عندها نهارين من اللي صارت في الويكاند بلوتو دونك الناس ترمي في الفضلات توسكي ماكلات باب زميل مشاهد الحقيقة نشوفوها ومتكررة كل عام نحن حابين نحكيو فيها سماح الموضوع هذا أو الفيديو هذا باش نحاولوا نعاودوا نحكيو فيه بما أنه الناس معناها تكرر في نفس الحاجات دونك ترمي في الفضلات
2: كنت باش نتحمل الكرسي
5: ولا وانا شديت روحي باش ما نضحكش دونك الناس ترمي في الفضلات تاكل وتشرب وتشرب الماء وتاكل القلوب ودرا شنو نفس المشاهد نشوفوها تتعاود وتتكرر في لي سال دو سينما وحتى زاد في المسارح الاثريه كما مسرح قرطاج
2: فوالا باش نعملوا لو تور دو تابل قبل ما نرجعوا كذلك نحكيوا اليوم بلوتو في توبريتش على مطاعم راقية في البحيرة خرجت منها صور غير راقية بالكل بار كونتر نبداو بمسارحنا مسرح قرطاج راه كيما نقولوا الفن فيه شكون اللي نجم يطلع لمهرجان قرطاج والتوانسة اللي ديما نقولوا ليه احنا يلزمنا فنان يشرف المهرجان حتى الجمهور زيدا دكتور يلزم يشرف المهرجان
6: المواطن اون جينيرال هذايا ماهيش حكاية مهرجان وكرتاج هو بيدو الوسخ اللي تلوح في مهرجان كرتاج هو بيدو الوسخ اللي تلوح في الشطوط وفي البحورات نتاعنا هو بيدو اللي في الستاد والله انت يمكن ما تعرفش الستاد ما تدخلش اما كي تدخل الستاد شوف دورة المياه تعيف روحك كي تدخل الستاد كورة وهذا يعطي معناتها نظرة عامة على تعاملنا نحن كتوانسة وديما نعودها الكلمة شعبا وحكومة مع البيئة معناتها بصراحة ما عندناش لا نوسيون تاع ليجيان وتاع هذا يلزم نقولوها هك شفت انت مطعم راقية كي المطعم الراقي في البحيرة كي اللي يبيع في كاسكروت عيادي ما يفرق كان الصومة كهو والكرسي اللي تقعد عليه والديكوراسيون مي الكونتوني ديما فهم مشاكل نتاع النظافة
2: خليني في المسارح باش من بعد نرجعوا للسؤال
6: خاطر المسرح انت مسرح شنو باش نقولوا انا نحكي لك على كومبورتمون جينيرال تاع الشعب
2: انت قلت المسرح البحر الكياس
6: الكل الملاعب الشطوط الملاعب الكل عندنا مشكلة مع النظافة ومع البيئة على خاطر ديما نرجع للمناهج المدرسية اللي هي الدواء يلزم المناهج المدرسية يحطوا ويغرسوا هذايا في عقلية المواطن التونسي القدام معناته هو كيبدأ عمره 5 ولا 6 ولا 7 سنين وتفرجيه انت دون سو سونس وتكونوا على البيئه وعلى النظافه، راهم بعد 10 ل 15 سنه باش تلقى مواطن تونسي يحترم البيئه نتاعو. نحنا مالوغوزمون ما عندناش هذايا، ما عندناش النوسيون هذايا. ونحب معناتها نتسائل انا شنو هو الفرق معناتها في الاخ ما بين تونسي ولا جابوني في حكايه النظافه؟ شنو الفرق؟
2: مخك اي ما عندهم شر عيدين راهو احنا عندنا اثنين.
6: زعما هو تولد بها الجابوني العقليه معناتها كي عمره
2: ورثها
6: على خاطر يكونوا فيهم زاده في المناهج المدرسيه دون سو سونس اللي هي المواطنه اون جينيرال، منهم البيئه والليجيان والكومبورتمون في الكياس والسوقان واحترام كود لاغوت و و و و دونك كي نشوفوا نحن ما على المسؤولين الا ما يتحركوا، على خاطر بصراحه معناتها يلزم خدمه دو باز باش نقعدوا كل مره. مهرجان مش حكينا عليهم عنا ولا ذوما، وقلنا علاش اداره المهرجان كارتاج انت فكرها في الصيف، قلت علاش ما يعطيوش لكل عبد يدخل للمهرجان يعطيوه ساشي معناتها باش ينجم
2: عطاو الساشي وعملوه الكل
6: اي شيء. دونك مشكل عقلي ومشكل المواطنه اون جينيرال،
2: يعطيوه ساشي يخبيها في ساك ويروح يقول لك نستحقها بعد في الدار كان جل فيها حاجه. فاصل ورجعينا
7: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
8: Publicité.
9: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه، مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
10: امشي لعزيزة
11: يلا جو سيف سني حافلة كدويت.
12: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أود. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
11: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
12: عندك Orange.
13: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec AutoHaul, un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
14: الو صباح
15: هاني ريكش جوي به
14: في سخانه
15: اي شريط كليماتيزور ماكسويل يو ار 7 انفرتر الترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل
14: تي على الكومبريسور
15: ليه على الكليماتيزور الكل
14: على كل شيء
15: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد
14: اه توا فهمت عليه جوك به
15: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل جوك به مع ماكسويل
16: ماكسويل فور بيتر لايف
7: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة. شكرا على المتابعة. ما زلنا عنا دقيقتين فقط نكملوا نحكي وشوية على كما كل عام. ما زلنا ما بديناش في المهرجانات، ما زلنا في التسخينات متاع المهرجانات، وبدينا نشوفوا في مهرجان كما مهرجان قرطاج والشيء اللي يقعد فيه بعد ما يروحوا الجمهور متاع قرطاج. عميد
0: هذيك المرآة الحقيقية متاع مجتمعنا، واحنا قاعدين نكذبوا على روحنا وقاعدين نقولوا رانا شعب ذكي وشعب كذا وكذا. الحقيقه هذايا ما جني ما قاعدين نجنيو شيء اللي نزرع فيه. يا ترى قاعدين نربيه في اولادنا على الشيء هذايا؟ يا ترى مدرسه هاني انا تبعت قرايه اولادي من نهار تبداو شويه في الابتدائي يبداو في النظافه من الايمان، كلها نظريات فما حد شيء براتيك. وبعد اعدادي وثانوي يمشي كل شيء، يعني يا بلو ريان تصحر تام في موضوع المواطنة.
2: مش الكل عميد،
0: شو في المعاد الخاصة نقول لك
2: انا كوليج بنتي ماهوش خاص.
0: انا قلت لك عاد
2: ينظفوا هما وحدهم ويروحوا نهارات الاولانيين. تقول لي كيفاش
0: هذاك نموذج في كل شيء؟
2: تقول لي المديرة بيدها تجي تقول نظفوا القسم قبل ما تقرأ.
0: هذاك النموذج انا كلم فيك على معاهد العادية في تونس كاملة اللي نعرفهم من كابسيرات حتى حتى حتى الرمادة نعرفهم الكل. ما فهماش الموجود هذا حتى في المناهج. فما تقول لي المديرة فما صحيح كما مدام سارة طريفة الله يرحمها مديرة العمران قبل وين قريت أنا فهمتي وهو بالخضرة. شوف كان ثم نوعية توا الوقت الحالي ما عندهمش الوقت حتى باش يعملوا حتى شيء.
2: تقول انت هذيك حقيقتنا،
0: هذيك حقيقية مجتمعنا وقاعدين نخبيو فيها
2: مرأة
0: سينو، هذيك هي.
2: محمد سعيد،
1: والله شنو تحبني نقول لك، انت شنو تنتظر ما انت من الناس داخلين المسرح كارتاج جايبين معاهم أربعة كيلو قلوب وكل قفاف فيهم فمتك الدلاع معناتها مقلم و... يعني انت بالحق نحكيه على مسرح في قيمة كارتاج وتاريخ كارتاج وكل الناس يجيوا ياكلوا يشطحوا من بعد يطيشوا او كتوا اللي فم دو ميناج ولا كم توا الى مو كيما زاد اللي صاير في الشارع كيما برشا حاجات وبالحق راي حكايه عقليه حكايه.
2: وانت ولد مهرجانات محمد سعيد، فماش كنترول في البيبان؟
1: والله كنترول على شنيا، ما ثماش كنترول الحقيقه. انا اللي ريتو معناتها انا نحكي على مسرح كارتاج مثلا، دخلت له كام تفرج وغنيت فيه كفنان
2: وقفت
1: فوق الركح، معناتها فوق الركح الحقيقه ماذا داخل بقفه ايا وين التيكي نتاعك ايا من الفوق اطلع ايا فهمتني شاز اقعد اللوطه شوف فقط. حكايه عقليه ولازمها تبدا الحكايه من الصغرى. انا حكيتها قبل الحكايه ونعاود نقولها، علاش في المناهج نتاعنا ما يدخلوش حاجه اسمها مهارات الحياه اللي فيها باب كامل التربيه على المواطنه على كذا على كذا، خاطر احنا قعدنا كان كما قال السيد العميد النظافة من الإيمان ونعملوا فهمتك الاختبارات متاع
2: وانت كأستاذ
1: ونزرعوا الفول ونزرعوا هذوكم وكهو معنا
2: كأستاذ تلمستك تعني لهم حاجة النظافة ولا
1: بيان سور
2: يهمهم التلامذة أنه القسم يكون نظيف
1: بيان سور. أنا نحكي لك حاجة أقسم بالله تلامذتي قبل ما يدخلوا قبل ما يدخلوا للصالة فهمتني انا نجي عندي وقت اللي نقري فيه ديما نجي قبل بنص ساعه نلقاهم ديجا سبقوني هما بنص ساعه للساله نلقاهم نظفوا الساله وليزانسترومون فهمت انستالي والتابلو امريكل نقول لهم بيه اموا خليوني انا نساهم معكم في حاجه معناتها خاطر انا بيدي
2: انت علمتهم هذا ولا هما؟
1: والله شوف شويه انا وشويه زاد هما الحقيقه، خاطر اللي شفتوا انه البيبينير اللي عندي الحقيقه معناتها متربيين بالكدا معناتها
2: نحكيوا على امال يسي
1: معهد الفنون العمران ورضي الحداد العمران
2: تحيه لهم معهد الفنون. التصاور الثانيين يلا
5: نحكيوا على مشاهد
2: هو جو صباحي
5: نحكيوا على مشاهد وصفت بالصدمه الحقيقه لي بعض المطاعم الفاخرة في البحيرة واحد فيها صراصير وفيها منتوجات منتهية الصلاحية، وين نفذت بلدية تونس حملة على بعض المطاعم هذية وين أسفرت التدخلات عن حجز 280 كرسي و85 طاولة وثلاجة واحدة إلى جانب حجز وإتلاف 70 كيلوغرام من العجين غير الصالح للاستهلاك، كما تم تحرير 16 مخالفة صحية و6 محاضر إدارية في شأن المخالفين، وذلك في إطار تطبيق التراتيب الجاري بها العمل والحفاظ على النظام العام والصحة العامة. تصور الحقيقة داولوها برشا على وسائل التواصل الاجتماعي محبوا يوصلوا الفكرة متاع انه الحكاية متاع
2: ما يغركش
5: اي ما يغركش جوستو ما الحكاية متاع صراصير والوسخ وغيره ما يقتصرش فقط على المطاعم الشعبية حتى المطاعم الفاخرة في البحيرة واحد البعض منها. طبعا نسمعوا تصريح صغير في برنامج حماية الوطن على قناة تلفزة تي في لعون من اعوان البلدية، هذا شنو اللي قال؟
17: هذا با تنظيف تعرف عليه انت الكفار تخلي مشي لهنا وبعد رجع انت تو ذاك مداويه انت ولا ميتك
18: بدارك هذا
17: في دارك هكا محمود احي خرج هاو عمل كفاره ونقلناش عملنا جنبي الكل باش تحجز نشوفوا هنا تم حجز الفريجيدير بصراحه حاجه ما نجموش نوريها للمشاهدين خاطر فيها برشا خنافس برشا خنافس تم حجزه باش نحيه ونقطعوا خويا المشكله هذا من الريستورون هذا يلزموا ينظف ويعقم راهو مش تشوفوا المحل معناها واو طياره على الاخر ونظيف برشا تشوف البرودوي اللي يعطيه للمواطن حاجه اللي تعطيها انت للمواطن هي هذيك اللي باش تمشي في كرش مش الجماليه نتاع المحل
2: صحيح الماكله هي اللي من بعد مش البدن للمواطن مش الكرسي اللي قعدت وكل شيء. دكتور
19: ايوه
2: نورز تقول 70 كيلوغرام عجين منتهي الصلاحيه به كي تبدا البات قديمه واحنا من بعد نطيبوا باش نعملوا بها خبز ولا دي بان بور ساندويتش وكل ما نفيقوش بها احنا كي ناكلوها
19: سا ديبون قداش عندك ديما
6: وقتاش طايح بيريمي على خاطر البيرومبسيون معناتها مش كيما جمع بيريمي كيما بعد 6 اشهر تفرق فهمت الحق المطعم ما نجمش نقول لك تفيق شنو باش تفيق معناتها في فرينة فيها السوس مثلا
2: أي.
6: فهمت بون مي اوزلي شوف انا تو سمعت بالكدا قال لك تم تحرير محاضر مخالفات صحيه اي شنو العقوبه تاعو شنو العقوبه
1: رفع الكراسي
5: ولا الغلق هزوا
6: الكرسي ويمشي يخلص
1: 80 كرسي واربعه طواول وزوز فريجيدات
6: ويمشي يخلص خطيه وياخذهم
1: بيان سور
6: ويرجع يخدم على روحه
2: هو قعد يخدم وقتها أي. ما قالوش غلق المحل قالوا برافو سليمي قالوا تحرير محاضرك هاو
6: اي معناتها انا لواش مشيت للشيره هذه تو هذه حمله في مدينه تونس في تونس الكبرى نقولوا مثلا وعلى المحلات الراقيه والشعبيه وكذا
2: هذوما بعض مطاعم البحيره
6: اي
2: دي في اللاك
6: والمدن الاخرى وقداش نعملوا من حمله هكا نحن
2: وي.
6: وأعوان النظافة والصحة وينهم والتحاليل وينهم والليزانسبكسيون وينهم والعقوبات باكي نشد أنا محل يبيع في حاجة بيريمي مش العقوبة أنت عشنو خطية أنا كان جيتان نسكر له تسكير الأولى الثانية عود ريسيديب يغلق نهائيا
0: حلو رخصة
6: ويحرم هذاك مولا المحل مو عنده رخصة هو باش يحل
2: رسيون
6: شطب نهائي من رخصة على الماكلة شو مساله الحكي قول أي. انت شعبوي قول درا شنو مي سي كوم سا الله غالب معناتها هو يبيع ما نعرفش في بلا اسكالوب يبيع فيه ب 20 ل 25 دينار اللي هو ميسويش 4000 فرنك هو يبيعه ب 20 ل 25 دينار فوا 5 لو بري خاطر لا ريستوراسيون دو مانيير جينيرال راه او موان 300% المارج تاعهم راه
2: على الاقل حاجه
6: بلا خلينا نتكلموا معناتها هي قهوة تاس دو كافيه 500 فرنك تباع ب 5000 وفي الاخر باش تمشي تلقى الخنافس وتلقى السلطه قارصه وتلقى جو سي با كوا معناتها بصراحه يفو اغيتي سيت ماسكاراد ما يلزم الردع يا ولادي يعطيكم الصحه تي غدوه يرجع يخدم كيف
2: أما بعد.
6: ولا بعد غدوه شفتوا هذيك الانسبكسيون هو يعرف مولا المحل ما يرجع له كان بعد عام ولا عامين
1: والشعب مضرور شعب مضرور
6: ما يلزم بصراحه نظره عامه وعقوبات صارمه
2: اي كومبري
6: المحلات الشعبيه زاده والدنيا كل فهمت معناتها يلزم نتلهو به الموضوع هذا
2: لازم تلاقيو نتلاقيو برشا وانا راه يظهري انا عندي راي في هذايا مش يعجبكم ياسر انا فما بعض المحلات اللي هما يظهروا ياسر شعبي عندي انا انظف برشا راه هي كي خبزه طابونه وحكت الهريسه قدامك هاك وحكت الطن محطوطه قدامك ويحل هذيك اخف الاذرع هكا السكينه الله اعلم عليها داكوغ اما خير من هذا الكل اللي مغطي مخبي واحنا ما نعرفوش عليه حتى الشيء
6: اللي فيها ديبي برشا جينيرالمون ما تقعدش الحاجه
2: ما تقعدش قدامك عينيك
6: مي بون زيد محلول حكه طماطم وحكه هريسه وكسكوت عياري وعجاج الكراهب والغبره أي. والشمس واحد كي زيد بالله
2: يذول خير من
1: هو انت تمشي لل معناتها للابوراتوار نتاع ليزاناليز وينجم دكتورنا يصلح لي معناتها يمكن اكثر تحليل اكثر تحليل قاعدين الشعب التونسي يعملوا فيه لليكوباكتيري معناتها اللي هي جايه من الحكايه هذوما معناتها الحقيقه انا مره مشيت على نفس التحليل الحقيقه نتاع ربي خاطر انا جيتي ان كونسوماتور نتاع ماكله لبرا معناتها ناكل كل يوم لبرا صباحا مساء صباحا مساء ويوم الاحد معناتها كيف لقيت النومبر نتاع العباد اللي باش يعملوا نفس التحليل اللي فهمت انا باش نعمله حاجه رهيبه وتقعد ها وجعتك معتك ها وما نعرف شنو هذاك الكل من معناتها لي سيركونستانس هذوما راهو معناتها بالحق شوفوا لنا حل معناتها وحسوا بينا اللي ناكلوا لبرا معناتها كل يوم
2: لهنا دكتور بربي راهو مش كان توجعك معتك معناها انت كليت حاجه سببها انت حكيت لنا مره ديما تقول الاعراض مثلا وجعت راس غثيان نجم انا نمشي ناكل يوجعني راسي ما نفيقش اللي ناكليت حاجه خايبه نقول راسي وجعني ضربتني شمس الله اعلم شنو وصالي. ماني العباد ساعات راه تصير لهم مشاكل وما ميم با ما يفيقوش منين المشكله هذيك اسكو من الماكله ولا لا.
6: البارح مثلا مش عديت انتوما في محل تصميم غذائي صارت
2: 265
6: وانا وقتها في السياره وقعدت نسمع في اللي الدخل معاك وقال ما لقيناش الماكله اللي ما لقيناش الماكله اللي كلاو كيف كيف هذوما لي ريستورون راهو نورمالمون بالقانون عندهم دي روبا تيموان روبا تيموان وتصير عليها انسبكسيون ويشوفوه نظيف خالي من جراثيم اكسيتيرا. بون كي نرجعوا نحن الموضوع كامل البارح قال لك ما لقيناش الماكله اي مو عندك مضبه زاد تنجم تعمل لهم تحاليل فهمت سكون ابل اون كوبروكولتور ولا ان اكزامان بارازيتولوجيك دي سيل تنجم تعملهم.
2: لا هو قال على مستوانا احنا كهيئة سلامة صحية هذوك يعملوهم الأطباء.
6: لحظة معناتها انا نعرف هذاني في البلايس كيما هذوك ما تلقاش حد يكون باش يعمل لك تحاليل هذوما.
2: انا
6: تفهم فيا ولا معناتها انا نحكي لك على اون ابروش جلوبال سامح ما ناخذوش حالات تصمم.
2: هو السيد ليه خاطر ما زاد السيد حتى معانا
6: ما نجيش نحكي على السيد انا نحكي لك دون مانيير جلوبال جلوبال فهمت التحاليل راهو في المناطق الداخليه والجراثيم هذوما راهو مش في البلايص كل يتعملوا نحكي دو مانيير جلوبال
2: وين اللي نعرفوا انه صحيح وللاسف في المناطق هذه يلزم 200 واحد تصير له انفيكسيون باش يصيروا هكا تحاليل وتكون الامور واضحه سينو يتعدى يمشي على روحه معناها بيروح لدارهم بعد
6: معناتها المشاكل تاع لي توكسي انفيكسيون اليمونتير كوليكتيف هذوما راهم مدروسين في حالات معينه ويتعاملوا بالكدا منهم المؤسسه العسكريه منهم مثلا المكاتب لي كونتين اكسيتيرا صحيح هذاك يتخدموا دو مانيير ستريكت ومنظمه ودرا شنو بون مي معناتها لي ريستورون هذوما ما فما حتى شيء نقول لك انا ما فما حتى شيء هذه الانسبكسيون اللي هبطت القات وينهم لي غوبا تيموان اللي بيصيروا عليهم التحاليل علاش القانون ما يفرضش عليهم اوبليغاتوارمون يبدا حاط في الفريغو نتاعو حاط اسكالوب وحاط فيلي غوبا تيموان باش كي تجيه الانسبكسيون ويلوحوا كل يوم.
2: انا اللي نعرف انه القانون يفرض عليهم لكن كيف تمشي الانسبكسيون ساعات ما تلقاش اما راهو القانون موجود
6: وين
2: لغوبا تيموان
6: التطبيق وين
2: فاصل ورجال
18: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
19: بوبليسيتي.
20: يلا جو
21: يلا جو سيف السنه حافل حكايات
22: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع توك باي بيين هدية مع العرض متاعك
21: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك اورانج.
23: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا
24: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
25: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
26: خيرها وافي بحرها صافي هواها شافي جوها ديما دافي تونس زينة البلدان من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها خضارها جبالها وحكايتها وأسرار بنتها تصنيفها وسحر ماكلتها البنة يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي.
18: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان
2: 47 دقيقة رجع لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة. شكرا على المتابعة. ساعتنا الثانية فيها لايك ديزلايك, فيها كويز غنيت شوي آخر كويز اليوم على أغرب المتاحف في العالم. ما قبل عندك دقيقة فقط سيد العميد, خاطر كان ما تتكلمش أنت على المتحف هذايا. ما
0: المتحف
2: المتحف تاع صراصيرو
0: مشكل تونس سهل على الأخر.
2: أيوة
0: قال جزء منها سليم تو.
2: أيه.
0: مشكلتنا كل ما يحط في خطر حياة الإنسان قوانين اللي هي في النهاية انتحها فما خطر داهم على حياة المواطنين. تشوف العقوبة مضحك. شوف قداش يموتوا كل عام في تونس, ثم 2000 رقبة يموتوا ولا فتا. شوف العقوبات تاع قانون الطرقات. تو البرمي كيوف يقعد عام وافي ولا عامين وافي, موش يزمك شهادة طبية اللي انت لباس باش تعاود الجد ولا تعرفش. أيه. العقوبة قداش 20 دينار, معناه انسان ينجم يسوق وهو ما عندوش برمي.
2: رادار اغلى منها
0: يا بنت, تقول لك افهم افهم مش تفهم. انسان يسوق ربما هو صحيا مش مؤهل.
1: أيه.
0: ما عادش يشوف ولا عنده مرض بعيد. أيه. شر عضال. العقوبه 20 دينار, تو 20 دينار يا وتشري دلعه مش تفهموا. الخطر وين؟ الخطر هو في العقوبات اللي مقابلها موت ناس. تو هذا الريستوراسيون انا نعرف شكون راني نعرف, كنت في بلاصه نشوف روى عنا يوميا عباد تموت دولة مع التواصل الاجتماعي رثم الناس قاعدة تموت بكعبة قطو, قاعدة تموت بكاسكروت ما يفيقوش. تعرفش عاملين توانسة تو مقيدين الصيف تاكل بعضها ومقيدين كل شيء على الدلاع, كل شيء مقيدين 5 كيلو في الدلاع.
2: صحيح
0: عباد تمرض وكل شيء تجري ويرد حتى قليلة
1: الدلاع والمش ماشي
0: مقيد. أيه. مقيد. أيه. وهو غالق
2: والخوخ توسلاوه.
0: أنا صدق سرابي. أيه. خطر نعرف لي زاناليز ونعرف لي الجيش زاد يعمل في زاناليز. هذو مجماعة سليم كانوا مهبليني ضربة فيها بطين عليها سبخير. مش نقول لك مش وريك الفرق بين هذا وهذا في شراك بس. انا كنت نمشي معاه مدوخ. انا اللي يقول لي ساعه وين الدوش تاع العبد ما يدخلوش, يدخلوا الكوجينه راهو ما يدوشوا. يعني يزم دوش سيباري للجماعه للكواجنه اللي تاع الكواجنه هذوما, يزم الدوش نتاعهم سيباري وموجود سيور ليو, مش يدوش في الدوش الجماعي لا. هذه النقطه الاولى. اثنين شفتهم كيش يعمل, يخذوا والله يخذوا في عينات مظوافر ويحلوا كل شيء. يعني صدقني اكل المجموعه اللي عندي انا اللي يعدينو بانيفا وزيد الكوجينه كيفاش يشوفوها وزيد الريفكتوار اللي مشفطرو يا ترى ثم ما ثماش مراوح, خاطر حنا نعملو مراوح الذبان, خاطر المراوح يدورو مش على البرد راهو باش يخرب باش الذبانه ما تدورش غادي في التوزيع. وبعد في الشين في الاخر اسمع في الشين تاع التنظيف انكرويابل. علاش تو هذم يخدموا معناها يخدموا في الوطن, علاش هذوما اللي ياخذوا في فلوس 5 مرات و10 مرات السعر ما يعملش مينيموم تاع
2: انا المينيموم. نسال هذية على الناس الكل ولا خاطر انا عندي شكون قريب برشا في عائلتي.
0: أي.
2: اللي هو مسؤول على مطعم كبير. أي. اللي هذا قلتوا لي هو قالوا لي سيد العميد يجيوا المراقبه. أي. يشوفوا لهم يوفرهم يعملوا
0: يلزم
2: تحاليل حيليه والتحاليل عند لابوغاتوار يزمو كونفونسيوني باش هما يقبلوا عليهم التحاليل, يشوفوا اللحم الحوت غيره هذا يصير. اما هل عندنا الامكانيات باش يصير في البلايص الكل ولا لا؟ ممكن هذاك اللي يحكي عليه ديما سليم يقول لك الامكانيات باهي داكور يبدا مكتوب نوار سور بلان. هل احنا عندنا الامكانيات لتوفير المراقبه ولا لا؟ المراقبه مش بالعين
0: في الاخر موجوده تبقى هي اضرب
2: موجوده المطاعم الكل.
0: لا لا لا لا لازم هو الحكايه ديما الاكزامبل اضرب ضربه باهيه وسكر له تو يتبعوا هم يعرفوا الحكايه فارغه راهو سكر له نهارين ودرشنيه ومحضر. اسمعني سمح راهو اسمك كيما قلت لك راهو شويه من حنا وشويه مرتبط لدينا اكزاكتومون. راهو كجات العقوبات زجريه وحقيقيه وتسكير بالحق. ما نحبش نتكلم على امور اخرى عشان ما تسكرش حتى امور اخرى نعرفها انا. راهو هذاك
1: المسار الكل نعرف
3: مش المطاعم وزاد الوتله زاد راهو
0: علاش قاعدين نغطيو النهار الكل نغطيو نغطيو الحقيقه.
2: انا فهمتش بكم كي حولنا للصباح ما عادش تخبيو في حد شيء.
0: لا لا خويا يزي عاد
2: الدكتور
0: من عام 56 راح نخبيو, علاش ما تبدلناش احنا
2: ولا عميت
0: ليه من عام 56 نخبيو ما تبدلناش خاطر نخبيو
2: شوي هكا حالفين تواجبة في العالم. شو صاير لنا
4: إذا ثبت وجود صراصير حشرات وإلا مواد غذائية منتهية الصلاحية في أي مطعم؟ بالنسبة للسعودية مثلا غرامات مالية, إتلاف المواد الفاسدة, إغلاق مؤقت للمحل وتتضاعف العقوبات عند التكرار. الإمارات إنذار مخالفات مالية, إغلاق مؤقت ودائم في الحالات الخطيرة مع رقابة دورية من البلديات لحماية المستهلك. قطر غرامات كيف كيف, إغلاق إداري. الولايات المتحدة إغلاق فوري إذا كانت المخالفة تشكل خطر صحي. بريطانيا غرامات
5: تصل إلى آلاف الجنيهات وإغلاق المطعم ومحاكمة صاحبه في المخالفة.
2: وين هذه المحاكمة؟
5: الجاسمة بريطانيا. فرنسا يمكن للسلطات إصدار قرار بالإغلاق الفوري إلى حين إزالة الإخلالات مع غرامات وعقوبات قضائية عند الاقتضاء. هذه بعض الأمثلة متاع دول العالم.
2: شوية فوالا عمالة تمشي هكا شوية للأوكسيدون للغرب عمالة تكثر وتكبر.
0: فرنسا سكر واحد من أكبر الريستورانات، تعرفش علاش سكروه؟ مش على مسخ. حاطط في المنيو اللي هو حاط كنار لكي كنار كونفي معناها ساقين تاع كنار، وهذه زي ما تطيب شير بلاس كل شيء.
2: القهوة والله مغروم بهم لا تسكي كنار ربي لا حد سلي ولا
0: القهوة
2: يحبوا على
0: غير ما دوروش بيها هكي القهوة القهوة الريستوران يشري فيها مصبرة أيوة. كان كافي سبب باش سكروا الريستوران. قالوا له هذه يا سيد اتريش انت قاتل كاتب
8: انا خاطر فيه وانت
0: اكزاكتومون اللي طيب فيه وكذا وغالي برشا وانت تشري فيه حكوك. تشري فيه في حقوق في 5 كيلو
2: اكل حوت من البحر وما مش مربي
3: هذاك حوت ولد عائله
0: هذاك هذا الفرق
2: اكل فري دماغ اللي هو فريشك فهمت واكل كونجلي
5: ان بلس ما تغركمش عندكم لي انستغرامرز ولي انستغرامر البعض منهم طبعا اللي يعملوا البروموسيون للمطاعم لبعض المطاعم بيان سور
2: تو هذه عملت لك مشكله عامله في ماتينال عامناول ولا لا
8: شيء المشكلة في بلاش
2: ليه تغشوا علينا وبعد
8: ما شكون يتغشوا
2: تغشوا على نورس كيفاش نقولوا احنا انا وياها كيفاش نقولوا راه معناها لي انستغرامرز راه مش كل شيء صحيح والبعض منهم الكل
0: هذا نقول هنعاود انا نقول هذا مش نقول معاك وانا معاك
2: اليزي
5: دونك بالحق ما تغرنيش شكل الصور ولا الستوريز اللي يهبطوا على وسائل التواصل الاجتماعي لخاطر فما البعض من المؤثرين ولا المؤثرات اللي يهبطوا لك معناها مطعم الفلاني الميك اب مينا مش نورمال درا شنو يصور لك جوست هكا ديك كالصوره من بعد يمشي
8: يهز خو يخرج
5: يخلصوا عليه جوست البعض مش الكل فما شكون راه ماكلتهم بنينه بالحق وفما اللي معناها جوست يسوقوا لك معناها صوره معينه انت تمشي وتشري ويغروك معناها مشيت هكا مزيانه برشا
8: ماركتينغ ماركتينغ
5: ايش خطوتها والناس كل تبع على لي ريزو سوسيو
8: مش معناتها هذيك خدمته
3: اكوي شالوغو كونتيتي جينيروس ذيك في الارمور موجوده ديما اكوي شالوغو والله شوف والله ها انا عندي برشا اصدقائي عندهم فهمتني مطاعم صدقني انا كيف نمشي بحذاهم كيف بالحق انا نلقى حاجه باهيه والله نهبط بكل طيبه خاطر ونتحدى الجميع زاد كان ثم واحد عطاني حاجه معناتها مشيت كليتها
2: ما تخلصش
3: لا لا لا
2: انا متابع برشا يتابعوا كيسر في
3: انا نمشي ناخو ماكلتي وانا احكي لك انا حاجه اخر حاجه صارت عندي صديقي عامل برودوي في السون فهمت مشيت باش ناخو من عنده حاجه قال لي محمد انت خويا نحب نعطيك حاجه جوست تسوقها لي قلت له باهي عاود رجعت له من غدوتها قلت له انا ماني سوقت لك هذيك هذاك انسى تو جيتك انا باش نشري ولات عارك انا وياه قلت له راني ما نحملش انا ما ناخوش حاجه ماهيش معناتها انا مانيش فهمتني مخلصها وبالرغم خويا وصاحبي
2: هذه الجمله هذه باش تعجب العميد كيف كيف قال لك انا ما ناخوش حاجه مانيش مخلصها ما نحسش روحي مرتاح
3: والله يا وي هذاني قلت لك شربني قهوه دابوزا ما اما هذوكم اكوي شالوغو كونفيتي جينيروس انا ما نجمهمش
5: رغم يتابعوا فيك اكثر من 250 الف على الانستغرام نورمالمون تخدم
3: والله شوف انا شعاري
2: جمعه مع نورس
3: انا شعاري في الحياه يا خويا الصدق انا نكون صادق الحقيقه نتاع ربي حتى كان جدي نيمبورتو كوا حتى كيف مشيت معناتها البلاصه وما عجبتنيش فهمت اسي والله نحاول ماكسيموم باش ما نضر حد خاطر ما قالش به ربي هاكا قال الاخر من كان يؤمن بالله وباليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت دونك يا خويا ما
2: ان توكا احنا ميساج تبدا ماكله ماهيش بنينه برشا راه وليت ماهيش مشكله هذيك احنا توا قاعدين نحكيوا على النظافه ونحكيوا على المشاكل الصحيه ونحكيوا على ما سليم كان شو نقول واعطيني الجراثيم الكل اللي نجموا نلقاوهم توا نقعدوا الغدوه الصباح نحكيوا راهو سي تري سيريو شنو نخرجوا اخبارنا امش تندندن حاجه محمد قبل ونتعدي اخبار
5: حاجه بوزيتيف فايبز جديده برامي المره دي
3: جديده
2: لا لا مش جديده
3: كل
2: ما شاء الله صوت
0: ما شاء الله والله
3: باش نغني حاجه هي سامح تحب
2: باه
3: هتشوف

0: Bravo.
1: Bravo. Bravo. Bravo, Mohamed.
0: Merci.
1: Voilà, bravo. حتى من الدكتور صفق. أشوفه توا شوية آخر برافو ولا لا. كويز غنيت مع محمد سعيد موجود.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
2: شنو اللي كان عميد.
3: جبت لنا واحد بروفيسيونيل باش يلعب معنا.
2: والله لا. سعيد عميد ديفيزيون 3 تحت. سي وأنا ديفيزيون 2.
0: اسمع. سعيد عميد ما تغركش المظاهر. أنا ثم غنيت ما نعرفهمش بالعكس.
2: لا إذا كان اللي ما تعرفهمش نورس.
1: نورس باش تشتغل بك.
2: هكا زيتون واحد جو غريب.
1: أخبارنا ورا جايين مرحبا.
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
5: Publicité.
4: سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة لبرايم.
6: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق. وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
7: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
4: يلا جو سيف السني حافلة كدويت
8: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين
4: فيش تستنى خاطر سيف السني حافلة كدويت ملا يلا جو
8: عندك أورانج
9: تحبت وانت تلوج على خدمة نسبك مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن أقوى ريكروتمون كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون كونترا سي دي بريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة إذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية وحدا قرطاج. اليوم مع بنك ابي سي تيليشارجي لابليكاسيون ابي سي كليك واستنفع ب 3 اوفر اكسكلوزيف لمده 3 شهور اي سوفي حليت حساب بابي سي كليك تنجم تطلب اي قرض من بنك ابي سي تاخذه اليوم وتبدا تخلص بعد 3 شهور وبنسبه فائده تنافسيه زاد وكان عمرك 30 ولا اقل تنجم تتمتع بلي زافونتاج ولي غراتويتي مع الباك جون حتى لعمر ال 35 سنه وكي تصب فلوس في حسابك تستنفع بديزانتيغي يوصلوا حتى 2% لاكثر معلومات اتصلوا على الرقم 70 290 222 ABC.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: موجز الثامنة صباحا. ديوان فم عسلام. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنطلق بداية من منتصف نهار اليوم في الإعلان عن نتائج التوجيه الجامعي الخاصة بالدورة الرئيسية للناجحين في البكالوريا عبر خدمة الإرساليات القصيرة وموقع التوجيه الجامعي. وأشارت الوزارة إلى أن النتائج ستنشر بالتوازي على الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي orientation.tn. كما تنطلق اليوم على الساعة 10 صباحا عملية التسجيل للحصول على نتائج امتحان البكالوريا في دورة المراقبة بواسطة الإرساليات القصيرة. ويمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005، وتتضمن الإرسالية كلمة باك باللغة الفرنسية ثم فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. ويتلقى المسجلون بهذه الخدمة إرسالية قصيرة تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج. مكتب مجلس نواب الشعب قرر أمس إحالة مقترح قانون يتعلق بالإعلام الجمعياتي إلى لجنة التشريع العام مع إبداء رأي لجنة المالية والميزانية ولجنة الحقوق والحريات. وينص مشروع القانون في فصله الثالث على تمتع الإذاعات الجمعياتية بالإعفاء الكلي من الفوائض وخطايا التأخير للديوان المتخلدة بذمتها لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، وجدولة أصل الدين على فترة أدناها 10 سنوات من دخول هذا القانون حيز التنفيذ. وزارة الدفاع الوطني نعت في بلاغ لها رئيس الديوان عبد الحق الخيري الذي وافته المنية صباح الأمس. والفقيد هو قاض مستشار بمحكمة المحاسبات، تم إلحاقه في سنة 2018 بوزارة الدفاع الوطني ليشغل منذ ذلك التاريخ خطة رئيس ديوانها. وأكدت الوزارة أن الفقيد تميز خلال الفترة التي قضاها بالوزارة بالعمل الجاد والدؤوب، فكان مخلصا في أداء واجبه ملتزما بمسؤولياته حريصا على أداء مهامه بتضحية وأمانة وإتقان. في الأخبار العالمية، الجيش الإيراني يعلن تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة استهدف مواقع تمركز القوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بمملكة البحرين، ردا على الهجوم الأمريكي الذي قال إنه استهدف مواقع عسكرية ومدنية جنوب إيران. وشدد الجيش الإيراني في بيان له أن جميع القواعد الأمريكية في المنطقة أهداف مشروعة للطائرات المسيرة. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع محمد أمين خنوش في الفلاش سبور. في أمان الله.

0: Agile Energy تقدم لكم Flash Sport.
1: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
2: صباح النور، اهلا بكم في دائما اخر اخبار الميركاتو. حمزه بن عبد الغريب برشا من مغادره النادي الافريقي بعد وصول عرض كبير من نادي الاتحاد في ليبيا بقيمه 500,000 دولار، نحكيو على مليار و400 الف دينار. منتظر انه بن عبد باش يمضي اليوم لمده زوز مواسم مع نادي الاتحاد، وهكا بن عبد يكون رابع لاعب يغادر النادي الافريقي بعد كل من توفيق الشريفي، معتز الزمزمي وكذلك اسامه السهيلي. واصلين مع نادي الافريقي اللي كان اعلن البارح رسميا على تعاقده مع معتز الزدام لمده زوز مواسم في صفقه انتقال حر بعد نهايه عقده مع فريقه السابق الشرطه العراقي. الزدام هو ثاني انتداب للافريقي بعد قدوم ياسين مرياح ايضا لمده زوز مواسم. النادي الصفاقس رسميا البارح تم الاعلان على رفع عقوبه المنع من الانتداب وضمن المشاركه في مسابقه كاس الكونفدراليه الافريقيه. نذكر ان الصفاقس كان تعاقد رسميا مع لاعب الوسط طايت الصغير لمده زوز مواسم وكذلك المهاجم مؤمن الرحماني لمده زوز مواسم في صفقه انتقال حر. النجم الساحلي رسميا تم اغلاق ملف مستحقات لاعبه السابق ايهاب المساكني بعد مساهمه كبيره من جمهور ليتوال اللي تمكن من تجميع المبلغ اللي قيمته 304,000 دينار. ملف ايهاب المساكني هو ثامن ملف نزاعي يتم اغلاقه. الملف القادم هو ملف اصيل الجزيري بقيمه 212,000 دينار. نختم بكأس العالم، منتخب سويسرا باش يكون هو منافس منتخب الأرجنتين في الدور الربع النهائي. سويسرا ربحت البارح كولومبي بضربات الجزاء 4-3، مباراة وفات 0-0 في 120 دقيقة لعب، وغدوة الموعد مع بداية مقابلة الدور الربع النهائي بمواجهة أولى قوية بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي بداية من الساعة 9 ليلا. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام بونت. نخليكم مع برنامج ناس الديوان.
0: Agile Energy, قدمت لكم Flash Sport.
1: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
3: Food Club.

0: Publicité.
1: صيف السينما فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموتنا توصل حتى لشطر السوم علي تستحقوه للمة والشيخات بشتحل التبحيرة مع الشلة والعائلة وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات مونوبري ديما معك
2: يلا جو يلا جو صيف السنة حافل حكايات
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك
2: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك اورانج
4: جمعة. تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح ناس الديوان مع سامح مفتاح
5: 8 و17 دقيقة صباحكم مبروك يا توينسا وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع طريق السلامة للجميع نحبكم برشا وين ما كنتوا تبعوا في ديوان فام تحية ليكم الناس الكل متواصلين كما قلنا من توا حتى للعشرة شوية خر لايك ديز لايك سينو كويز اغنيات ما نعرفش العميد والدكتور باش يشاركوا فيه ولا لا
6: خلي الديفيزيون تروح باش نلعبوا ضد
7: لا يصير له كيما ليكيب ناسيونال في الكوب دو مون
6: باش درنا كاكا
5: Sinon, je vais commencer avec Miss Météo في Zoom Météo.
8: زوم ميتيو
9: صباح الفل للناس الكل من جديد بالنسبة لأحوال الطقس لليوم الأربعاء 8 جويليا 2026 طقس عامة صاف

0: إلى قليل السحب. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بخليج تونس وضعيفة فمعتزلة ببقية الجهات. البحر مضطرب بخليج تونس وقليل اضطراب ببقية السواحل. الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا، وهذا طبعا كما عودناكم حسب المعهد الوطني للرز الجوي.
1: زوم ميتيو
2: مش نعمل بعدها اشتاق اسمها الترجم يا عميد.
3: والله يا ربي قدر خير، ابتداء من نهار الخميس بتسخن الدنيا بتسخن تسخن.
4: أبوي بشرك بالخير يا سيد العميد.
2: يا والله
5: الشمس مش تهب وتتكور معانا.
3: الله غالب باش نرجع ل 38 39 في العاصمة راهم كان فيك.
2: لا لا
3: والله ربي قدر خيرك.
2: كي تتفجع انت احنا نموتوا بالفجع.
3: علاش خايبة؟ خاطر هي كي تجي وحدها كما كي تجي مع ريحة شرقية ومن الجنوب تخطوا معظمة يولي لو ريسونتي أكثر برشا من 37 38. الويديتي هي القاتلة راهي. فهمتي؟ وانا باش نعرفها الميديتي. شوف الصباح كي تخرج تلقى الكهرباء نتاعك البلار كله ما بي راهو فان برشا ميديتي مع السخانة صاي واحد كما قال سليمك النهار الماء وكل صغيرات وردوا بالكم راهي يشوف عباد والله
2: تذكروهم
3: ليش يحس القلب يذكرنا تمشي للبحر الحديث تاع النهار ببيات عمرهم عام وعامين. يا ودي ما قلنا لكم بعد من 11 ل 14 ليه راو مذره راو مذره. اولا ديزيدراتي صغير ينجم تصير ينجم زاد يضربك معناها باللي زيفي يحكي عليهم سليم او بي عليه صغير يا خويا. الصباح بكري 6 تاع الصباح ل 9 وبعد عشيه بعد 4 سهله بكل.
2: انا عندي خالي عامل منشفه صغيره يحط فيها الماء ويبدا يعمل على وجهه ويقول لي الدكتور قال لازم الترطيب. يقول لي ترطيب على طول النهار
6: مع سخانه الماء دو
2: الماء دواء مع السخانة.
0: حتى حياتنا اليومية الحقيقة أنا شخصيا وليت كل حاجة نعملها ما ندري شنو وكذا الدكتور ما قالش كذا الدكتور قال هكا الدكتور عمل هكا طبقوا فيه
6: نقص الماكلة بالشارع نقص الماكلة بالشارع
0: والله قاعدة نقص دكتور
2: نقص الماكلة كيف محمد سعيد.
5: لا أنا تو ناكل في مطعم فاخر جدا اللي هو دارنا الحقيقة في أمي ربي فضلها مطعم
2: ربي فضل
5: وسيرفيس 5 إتوال زادة مش 100 فرجات 1000 فرجات خويا تاكل
2: صح. تحية لصديقنا وليد الزين.
5: تحية لوليد الزين زميلي وخويا وصاحبي بعث لي قال لي محليكم وقال لي راني نطبع فيكم وشيخ عليكم
2: الكل خليك فاصة علينا عندك درقة ديش وقولوا لي جاب حدنا مرة يقول راني قريرة بحدنا. وليد مرحبا بيك في كل وقت باش نمشي وتتسويت لي لايك ديزلايك
1: لايك ديزلايك
0: في لايك ديزلايك باش نبداو باخلاء سبيل فضل شاكر بسبب حالته الصحيه
2: بديت
0: بيه وين وافق قاضي المحكمه العسكريه العميد وسيم فياض على اخلاء سبيل فضل شاكر اليوم الاربعاء وفق لوسائل اعلام محليه. وكانت محاميه الفنان اللبناني الدكتوره اماتة مبارك تقدمت بطلب الى المحكمه من اجل اخلاء سبيله بسبب حالته الصحيه مع التعهد بحضور جميع الجلسات وعدم مغادره البلاد. وهذا طبعا يعني حسب وسائل الاعلام المحليه حسب وسائل الاعلام المحليه منها منصه وقناه المشهد العربيه. دونك اخلاء سبيل فضل شاكر بسبب حالته الصحيه. الناس كلها تبعت اخر فتره وضعيته الصحيه كيفاش كانت.
2: انت تبعت العميد ما تبعش وضعيته الصحيه. لايك ولا ديسلايك سيد العميد؟
3: انا اقول ديسلايك لاني علاش الارهابيين الاخرين ما سايبوهمش ثم ارهابيين.
2: انت حكمت عليه ارهابي قبل ما يحكم القضاء؟ لا
3: لا ما حكمتش عليه. هو اللي خرج في صحيفه وفي على ملأ وقال ناس كل قال انا ساري في جهادي وانا كذا. هو بصوته وقالها وانا نذكر وعمل لحيه وخرج وقال على الملأ من نهارتها بالنسبه لنا ديكلاسي انتهى الموضوع.
2: واضح. وكيفاش الا وانا معك طبعا دكتور
6: ديسلايك
2: كيف
6: على خاطر الحاله الصحيه نجم يكون في مستشفى ويتابعوه فهمت معناتها بون مي فنيا لايك
2: فنيا لايك
6: خاطر لايك مي كيما قال سيد العميد في الاخر كان ما نعرفش عليه شارك ولا مي مشى في الجو هذاك وخرج في دي فيديو وشاد كلاشينكوف وفهمت معناتها كوي دو اسومي لي زاكت نتاعو مي تبقى هو فضل شاكر كيما عنده ان تريتمون دو فافور وسيتي راهو بريفيزيبل اللي باش يصيبوه معناتها ظهرت عملت صفقه
2: كاينه مفاهمه
6: مفاهمه
2: وقت تحكينا على ولده وكيفاش تكلم وقال وضعيته الصحية حرجة وكل. محمد سعيد لايك ولا ديزلايك؟
5: باش نجاوب بحاجتين. الحاجة الأولى ديزلايك الحقيقة خاطر هو في عقوبة معناتها الكل. الحاجة الثانية إلا وأنا معاك بحس بروحي طير ما فيش ولا الدمع حيرة وبلاقيني معاك إلا وأنا معاك.
3: ها صوت راجل غني فيها تو ها وراجل ها ونفس الغنية صوت راجل مش هو كالرخفة لي
5: حبيبي سيد العميد
3: وانا بالحق ها ها نفس الكلمات نفس الكلمات نفس الواحد لكن صوت راجل
2: يسمح لها الغنية بصوته عاود لنا ترى
5: إلا وأنا معاك نستني الأسود دي طلعت الحلو فيها.

0: برافو. هاو شفت شفت الفرق بس صوتكم اسمع. شفت الماكينات
1: اللي تعمل يا حبيبتي.
0: شفتوا هاو على الملا شكون خير هاي. اما ذيك ماكينه ما هنا وهذا يا حقيقه هذا يا رباني ما عند ربي والاخرى ماكينه خدمت له. شفت وين انا كنت دخل حاسيل سبحان الله لعن الله المتشبهين المتشبهات.
1: برافو محمد سعيد. اسمع كثرنا منهم هذوما الغنيات كل يوم عندك الميكرو على ذمتك صفق لك العميد والدكتور قال الله امورنا واضحه.
0: حطوا له ماكينه تضحك حطوا له ماكينه وراه تو يغلبهم اللبنانيين ولحد كل عملوا له ماكينه تو تشوف خاطر كلها سيلفروي دين اندستري ما هوش هذا صوت خام طبيعي رائع. انا والله اكتشفته اليوم والله لن
2: اعرف وتونسي وتونسي
0: والله العظيم كل فيك من خناقش قلب
2: ربي فضلك.
0: انت غنيت وهو غنى وراك ما بعد مكه على ابو صبات هاي تعرف هذه القصه ما بعد مكه على ابو صبات
3: ما هو جون وصغير تو طلع فضل شكر
0: لا ماكينه رهيبه تخدم
1: ولا ما
3: فضل
0: ماكينه تخدم على اللبنانيين وتطلع فيهم كل بطاطا هكاك ولكن حقيقه هاي الصوت الخام الحقيقي لا آلات ولا ماكينات ولا لوجيسيال باش يبدل الصوت ولا حد شيء هاو عند ربي.
1: اللي بعده
3: باش نقعدوا في جو الفن باش نحكيوا على حفل مشترك بين رؤوف ماهر ونوال الزغبي في مدينة العلوم باش يكون نهار 18 جويليا. الحقيقة الحفلة ذي أثار بعض الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي فما اللي شكون قال يعني كيفاش ورؤوف ماهر شي يعمل مع نوال الزغبي يعني ديوم بعاد على بعضهم وفما اللي قال استحسن الفكرة وقال علاش ليه به نحضروا أي نحضروا الفنان التونسي وفنانة لبنانية.
1: رؤوف ماهر ونوال الزغبي 18 جويليا في مدينة العلوم. لايك ديزلايك سيد العميد
0: بايش قدك بايش إجاب هذا لهذا فهمتش
1: سانجو سانجو
0: أنا ماني مشيت شفته رؤوف ماهر والحفلة عجبتني برشا لكن شنو لم هذا لهذا ما فهمتش إيش لمهم على بعضهم كل واحد في شيرة ما عنده حتى علاقة ببعضهم. ورؤوف ماهر أنا مشيت هزيت سميحة ومشيت عجبتني الحفلة عجبني صوته عجبني معناها الريبيرتوار اللي عامله الغنية التونسي شيء يعمل كيف لكن جاب هذا لهذا ماني نوار الزغبي ما عنده حتى علاش تحب ترجع على الديون تاع الكفوري من
1: اي اي اي ليه
0: أنا في ذا رأي
1: عادي يقول لك أنا بالنسبة لي ماذا بيا تحب مثلا رؤوف ماهر وحده
0: والله أنا قلت لك السبكتاكل اللي عامله كافي وشافي وشد فك الريبرتور تاعه وشي يعمل كيف رؤوف ماهر بيه. انا كانت مفاجأة سارة جدا على السبكتاكل اللي عمله الغناء اللي غناه معناها ما كنتش نعرفه لكن حقيقة خرجت بانطباع اللي هو انسان بروفيسيونيل صوته رائع السبكتاكل اللي عمله ان فيريتابل بروفيسيونيل دونك انا ماذا بيبقى غادي
1: فوالا باهي ديز لايك عامل

0: تحية لرؤوف ماهر، نحبه برشا لرؤوف ماهر الحقيقة. مش خليك لخر محمد سعيد. ايوه مش غنينا زاد خطفة
1: شوية. انا تعجبني الغنية الاخرى، انا الخطافة ما نحفظهاش برشا.
0: ونحبك ايه
1: تعبني الليل والسهر طالع لك حتى للقمر، ونحبك ايه نحبك ايه نحبك ايه زمني وقديم الصبح حجر حذر وراجل اذكر يا نقطة الضعفي انت ايه نحبك ايه
0: انا لايك ديز لايك
1: والله لايك لايك على الاخر. وانا مراني من اللي فان متاع رؤوف ماهر، خاطر بالحق يخدم في خدمه باهي على الاخر. وانا جوكوني لو باركور دو رؤوف ماهر، بالحق انسان مثابر وصوت رائع جدا، ومش كان في تونس يا راهو رؤوف يغني زاد شرقي بالكدا. دونك لو كومبو نوال الزغبي رؤوف ماهر راهو ينجم ينجح. علاش؟ خاطر رؤوف ينجم يغني شرقي بالقدا، اثنين الحفلة نتصور انا جماهيريا فهمتي ناجحة، والناس نتصور جماهير نوال الزغبي متعطشة لها، خاطر هي عندها اكثر من عامين ولا ثلاثة ما جاتش لتونس. اون بلوس كان نتذكر المشاركات متاحة في مهرجان قرطاج ولا في حفلات كبار، ثم ظهر لي كان
0: قليلة
1: ثلاثة، عام 97 عام 99 وعام 2007
0: فقط
1: فقط. واخر حفله قامت بها سيتي اون 2024 ظهر لي 2024 ولا 2023 هذا هو.

0: عمري سواني غير ما
1: شواني
0: ده اللي يوم ما قلونا جاني خدني رواك.
1: ايوه ميرسي دتخ لا محمد سعيد السبع. شو اسمه بوزيتيف فايبز؟ بوزيتيف فايبز. دكتور لايك ديز لايك.
2: هم مش غنيوا مع بعضهم؟
1: لا لا لا كل واحد على روحه في حفلة.
2: لايك لايك بور دو ستيل ديفيرون ماركتينغ شنو المشكل معناتها. وحتى كان جاوب باش يعملوا ديو مع بعضهم لايك اون اتوندون شنو اللي باش شنو اللي باش يخرج لو برودوي شنو اللي باش يعطي.
1: فوالا
2: خاطر في الفن هذا والهبلات هذوما هما اللي يعطيوا حاجات طيارات معناتها. دونك لايك لايك
1: تو افي. وياما راهو حفلات هكا خلقوا دي ديو اكسترا اوردينير. صابر باعي وقت اللي قال أصالة أطلع نغنيه قاعدة هيت لو ديو كومبو صابر أصالة
2: علي جرا
1: رؤوف ماهر ولدنا كيف يكون موجود نجم تكون هذية باب اللبنان الولدنا رؤوف ماهر كيف كيف راهو زادة حتى نوال الزغبي اليوم كونتريرمون اسكون بونس في حاجة زادة لجمهور رؤوف ماهر خاطر الجمهور كي يمشي تمشي أم وبنتها ولا عائلة هاكا فما حفلة ترضي زوز أذواق دونك العائلة الكل أذواق المختلفة فما أصحاب ما يحبوش نفس النوع متاع الموزيك
2: هذيك علاش قلت لك لايك ودوتون بلوس معناتها توا أنا الحق ما نعرفش لو سمعت هكا شوية مي رؤوف ماهر معناتها نورمالمون سي تان بروجي نتاع فنان عالمي معناتها راهو ما يبعدش على جو الغاي كيفاش خلقوهم الماكينه نتاعهم وفي بلاصتنا هو ماكينتنا خويا هاو موزيكا ماهيش اوردينار وماهيش كونسومي
1: صحيح.
2: اللي قدم فيها دو موا معناتها في العالم العربي ولا في العالم نحن في تونس نعرفوها الموزيكا هذايا معناتها نجم يكون ان بروجي راهو نتاع فنان عالمي واللي قدم الموزيكا التونسيه كيما كيما كيما صار للغاي بالضبط في دزاير مش متفقين عليه الراي يقول لك لا مش عربي ما نعرفش شنو هما حتى فنانين الراي يقول لك حسني غني خيم الشاب خالد فهمت دونك مي نحن وقيت باش نمشيو للعالميه بالحكايه هذوما ما ينجم ينفع كلمات تونس
3: لي غران زارتيست ولا لي فيديت اللي موجودين في العالم العربي راهو الكل وصلوا بال يعني معناتها الموسيقى نتاعهم من تونس مثلا ناخذوا الفنان صابر الرباعي سيدي منصور اللي هي غناية تونسية صوفية الفنان لطفي بوشناق أنور إبراهيم سعد المجرد وقت اللي طلع بالجو المغربي شاب خالد دونك هما ناس شوف ما توصل كان بمتاعك وعرفوا كيفاش يسوقوا لبلادهم معناتها بالحق وهذيك اللي لازمنا نعملوه وراو الطاقات موجوده والاصوات موجوده وكل شيء موجود معناتها عنا باش نكونوا غادي وخير من غادي معناتها
2: على ذكر صبر باعي معناتها باش يوريك الامباكت على الفن كلمه برشا نحن

0: انتشرت في العالم العربي ولا كنت تونس يقول لك برشا مغنيت صابر باعي برشا يا مدلل دونك انا لايك على الاخر خلي يخرج من القلم نتاع تونس وخلي يمشي للعالميه علاش لا بوكو با فهمت فوالا
1: انا مع لي كومبو هذوما على الاخر نحبهم ياسر الحفلات اللي يبداو فيهم زوز فنانين من بلدان مختلفه وكذا وسورتو احنا توعينا واحنا نقولوا علاش الفنانين التوانسه نتاعنا ما يطلعوش على الركح مع فنانين عرب. جات الفرصة يظهر لي الكل لازمنا نقولوا اوكي هذه تجربة لازمها تتعاود. اثنين مدينة العلوم فما لي يبهتوا شوية يقولك مدينة العلوم وفيها حفلة وي بوركوا با حتى مدينة العلوم راو فما ناس باش تمشي للحفلة وتكتشف مدينة العلوم وفما اللي العكس
2: نخرجوا عن المألوف
1: حفلة الكل على بعضها خارجة عن
0: شوف
1: المألوف.
0: تو محمد نورمالمون يفا بلي صعيدي في مصر الموسيقى نتاعو كيفاش عرفناه انا شكون لي بليغ حمدي وظف الصعيدي سهل الممتنع في الالحان نتاعو فهمت وخرج بيه ودخلت الالات تاع الصعيدي مع عبد الحليم سورسان فهمت دونك نحن هذا فن في الجنوب نتاعنا فهمت علاش ليه ما ينتشرش معناتها الراي مش خيم الفن هذا
3: هو ذاك كان تصديقا للكلام نتاع الدكتور اللي هو كان بروجي بدا فيه بليغ حمدي مع عبد الرحمن الابنودي وشاعر واللي لقاوه اكثر واحد ينجم يعبر في ليبوك هذيك على هما شنو يحبوا هو العندليب الاسمر ديجا حتى في المسلسل اللي عملوه له وقتها يحكي كيفاش قال له إيه انت فهمت انا عبد الحليم حافظ باش نغني فهمت انا قول انا كل ما اقول التوبه هو قال له انا كل ما اقول التوبه قال له لا التوبه خليها باللهجه يعني مع انت الصعيدي فهمت كيما زاد محمد رشدي زاد برشا
0: الوغ كو وقتها سيد مكاوي الى تاكي بليغ حمدي فهمت معناتها يقول شنو هذا ويجيب فيهم كيما اغنيه حاول تفتكرني هذيك فما غفران يتعاود فهمت يقول هذا في الايتام وفي المنات نتاع المصار يبكي وهكاك وغني معناتها بور دير كو الموسيقى لو نا با ليميت وكي ندخلوا في نمط كيما هكا يلزمنا نعرفوا نوظفوه نحن وندزوا معاه فهمت ما قلناش نحن هذا صباح فخري ولا وديع الصافي ولا كذا مي هو حلو ينجم يفيد بلادنا ويفيد الفنان تاعنا وي بوركو با فهمتوا كاو
1: واه كذلك اعطيني شويه وانا كل ما اقول التوبه
0: توبه

0: يعطيك الصحة. الله يغني بصوته ما يقلدش.
1: الله
0: يغني بصوته هو مش يحاول يقلد.
2: لا وانا الحقيقة وقت اللي بكري الدكتور بدا يسمي في يعني معناتها الفنانين هو قال وديع الصافي وانا عيني وليت قلوب خاطر عندي علاقة خاصة بوديع الصافي. انا نالني الشرف اني غنيت في مئوية وديع الصافي مع ولد وديع الصافي أنطوان الصافي أيوة. وغنيت زادة في حفلة أخرى في إطار مهرجان تربية النجمة الزهرة اللي هو كان عرض محمد سعيد وغني وديع الصافي. دونك وديع الصافي بالنسبة لي أنا حكاية معناتها لن تتكرر.
0: لا حكاية
2: معناتها افهم أنت بجنون العظمة متاع محمد عبد الوهاب أيوة. تلفت لوديع الصافي في جلسة شهيرة معروفة جدا قال له نحن نغني لنطرب الشعب ما راك أنت مطرب المطربين معناتها أنت تغني باش احنا
1: مش تطرب المطربين
2: إلى قمة الطرب معناتها
1: فاصل ورجعين بوبليسيتي.
3: سيمين جبل الوسط مصنوع بخبرة المجمع الصيني سي ان بي ام سينما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة لبرايم. ماتزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول اوف سوس. كونوا في الموعد نهار الخميس هذا باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. ماتزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس.
4: سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
5: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
6: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
7: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي.
8: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. مليون مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
9: امشي لعزيزة
10: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
11: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين.
10: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
11: عندك أورانج.

0: جوة بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: أي سيدي حانت لحظة الحقيقة. سيد المخرجة نادية مشكورة حضرت لنا باقة من
2: أي خويا
1: الأغنيات.
2: ولا لا
1: الدكتور حب أقول لك أنت تتبع برشا ناس الديوان وأنا فرحانة أنت في الأصل من كتيبة ناس الديوان محمد سعيد وقال لي أنا نعرف اللي الدكتور يفهم برشا في الموسيقى
2: برشا
1: دونك توا أنا باش نشوف
2: أني بديت نسلك فيها برشا
3: لا لا هو رو الفنان ماهوش شرط انه يكي معناتها يعزف آلة ولا يغني ولا فهمت. انا مثلا عندي الوالد اللي نوجه له تحيه فهمتني بابا فنان معناتها سميع برشا معناتها المكتبه السمعيه نتاعو كبيره برشا معناتها تنجم تكون فنان في لي شوا نتاعك.
2: Exactly.
3: السيد العميد مثلا حسيته فنان على الاخر معناتها خاطر الجو نتاعو اللي يسمعه هو نفس الجو اللي انا كنت نقرا فيه قبل وتربيت عليه وكل فهمت
1: اي ما اللي تغنيه انت توا فهم اللي يسمع فهم اللي لا
3: يعني
1: نص نص. سيد المخرجه مع شكون نبداو في الكويز؟
0: كويز
1: نبداو مع السيد العميد. نخليو له شويه وقت باش يطلع الاغنيه سينو بعد تطلبوا الاذن تقول راني عرفتها الاغنيه. يلا سيد العميد اي
2: يا دبنا وينك
3: يا عاد
1: شنو هذا سيدي معاك
2: مش ناقل يا بنتي خنمضك بونت وخدم مش مرمضنا
3: شو غفناني والكاس تعب
4: عادي مش ناقل وتونس وقصة طويلة.

0: والدكور نتاعي.
1: ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ارحم يا سيدي جرحي وتنغيدي الشوق فناني والكاس تعبى.
2: نفس الطبقة نفس ال
1: يا لله وينك توحشت وزينك الشوق فناني والكاس تعبى. لو كان تجيني وتشوفك عيني نحلف بيميني نبني لك قبة ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك وديان محبة. ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك وديان محبة. ارحم يا سيدي جرحي وتنغيدي الشوق فناني والكاس تعبى.
2: الله يرضى عليك الله يرضى عليك بالحق بالحق. لا شيء حرك
3: ما شاء الله
2: انا احب بوشناق برشا يشوفك نفس الطبقه نفس الواحد يعطي صحه.
0: انا سي لطفي بوشناق نوجه له تحيه خاطر تربطني بيه علاقه خاصه وذاك الجران ذاك الجران
3: وذاك التصوير التونسي اللي انت تربيت كذلك معه.
0: انا تربيت مع لطفي بوشناق وانا كنت في كورال لطفي بوشناق واتشرف جدا وتعلمت عليه برشا. نتذكر مره الفنان لطفي بوشناق انا باش نخدم معاه في حفله نجربوا قاعدين في حفله في مدينه ثقافه نذكرها كيما توا قاعدين نجربوا بالواحد بالواحد بالواحد وهو قاعد بديت نجرب. انا غنيت موال قديم لعبد الوهاب في مقام زنكولاه امانه يا ليلتي قول للفجر يستنى. انا كملته وقام لي وقال لي انت مطرب يوفى الحديد.
3: الشهادة
0: ذيك أنا نعتز بها حياتي الكل الحقيقة. تحية كبيرة للفنان لطفي بوشناق.
3: لا وأنا نحيي تحية خاصة جدا وشكرا سي لطفي على على الرقي نتاعك في عيشك.
4: أديان لطفي بوشناق
3: لطفي بوشناق ضيفي الأول في بودكاست أديان دوك باش تشوفوا حاجة إكسترا أوردينار.
4: أديان تونسي 100%
3: أديان تونسي مليون في المية. شكرا سي لطفي. توا قالت لي نادية غناية للدكتور.
4: أيوا
3: أي تنسية تعرفها نوردو؟
5: أي
3: أباي
4: ماذا قول نوردو
5: نوردو عابر سبيل

0: نرد لي بشكر موجود فقرك مهرجان قرطاج في إطار البرمجة الرسمية لستينية مهرجان قرطاج. ما عرفتش زيد الغنية محمد؟
1: والله لا جديدة. انا نورد نعرف له كان
0: غريبه
1: ليك من وليلي وساني وما هناني يا دنيا والبحه نتاع صوته محلاها الحقيقه ويخدم يخدم في خدمه كبيره برشا في الفيوز اللي يعمل فيهم وفي زاد لي بروجي اللي يعني معناتها خدمهم مع فنانين عرب وكلهم يخدم في خدمه باهيه ربي يوفقه ربي يعينه.
0: سيده المخرجه تقول لي نحب نعطي فرصه اخرى للدكتور تقول لي ذي مش محسوبة
2: عاد حالي حافظ يا للصبر يا للصبر يا حوض وبايد
0: اللي هي الغنية اسمها
1: بحور بعيدة بعيدة بعيدة
3: مش كان جديد انا
0: كامل
2: كامل او صافي
1: Oh, son.
0: No, it's not.

0: فد وديه لبيبي
1: يقول
0: لك سيد المخرج كله الا الدكتور.
1: أيوة
0: راك بديت تحايل وسيس روحك مع الكتيبه. ولا على بالك.
1: خلنا نزيد نوهد روحي. ألحان محمد الموجي.
2: الله عليك يا دكتور. ليه وشوفك البنة والفيانة في الألحان ليز انترفال مثلا علموك تصر تغني علموك شو الحبايب
0: شاهدين
1: يا اخي. الموجي عنده جو
0: طيب.
1: عايز اوريكم تحت الماء وقليل الفنجان واسال روحك لهم كل فوق واللي صاب الحدود لهم كل فوق.
0: محمد الموجي
2: واول غنايه اللي غناها العندليب الاسمر صافيني مره
1: صافيني مره
2: وراها حكايه هذيك هذيك كان مش يغنيها كان صدقني ربي عبد الغني السيد في اذاعه مصر وعبد الغني السيد كما نقولوا بلغتنا فهمتني العاميه رخال عين في معناتها محمد الموجي اي رخال عين وقتها مازال صغير هو وجون وطالع قال له انا راني نغني قال له انت لكش للقى سبجي ولا شكونك انت عبد الحليم قال له انا باش نغنيها وبعد بيان سور ناس كل فهمتني تعرف سر الحفله اللي تغنيت فيها الغنيه هذيك اللي عبد الحليم قعد يحاول ويحاول ويحاول ويحاول
0: فاصل يضلي
1: في الإسكندرية
0: يضلي في الإسكندرية فاصل عند ديو إكسترا صحيتوا الأولاد فاصل ورجعنا ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
3: ببليسيتي كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم ثلجين
4: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
5: يلا جو
4: يلا جو سيف السنه حافل حكايات
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك
4: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
6: التبحيرة ما تحلى كان كي يبدأ البحر صافي والصغيرات ما يبني وقصر كان على الرمل الصافي والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كي نبداو أصحاب صافي والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي إلا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي
3: ناس الديوان
0: ان شاء الله صبحياتكم الكل احلى وين ما كنتوا معنا في المتابعه والاستماع باش نواصلوا في الكويز الغنيت شنو حبيبك عميد
1: والله
0: سبع لباس شو
1: لباس واحد اليوم قاعد نتعلم خاطر بالحق ضيف بامتياز معناها الموسيقى ولا عندها رونق اخر
0: وانا نستقطبوها عميد ولا شنو
1: لا والله يا اسمع انا فرحان لاني نشوف
7: عملوا له عمليه
1: برشا عبادي تعرف مش عاجبهم يا اخويا راهو الفن اذواق
0: أيه.
1: انا مانيش باش نتبدل هذاك هو
0: أيوة.
1: انا مع الفن الحقيقي
0: اي مانيش اسالك سؤال
1: أيه.
0: على طول ما نعملوا في الكويزات ونحكيوا على الغنيات والدكتور جارك معناها أيه. لاصق بحذاك
7: أيه.
0: ما تعلمت شيء عميد ما حفظت شيء
1: اللي ما يتعلمش كل يوم غلط أيه. انا نتعلم انا قبل
0: اي مانيش بيك ما تعملنيش نقشات هكا نتاع غنيه تحكي لنا على غنيه كذا
1: لا ماش مو جو
0: لا
1: لا انا نحكي لك على
0: تسمع
1: الحرب على الواحد هذاك الحرب تفضل
0: حروبات اليز
1: على الشيء اللي كنت شوف فيه انا كنت في مكان ما بعرفش عباد يسالوا ايش فيه يعرف هذا الكل انا كنت في مكان راني نشوف في كل شيء الله غالب مش نشوف قول ما شفتش نشوف في تونس كامله في بنواحها بمشاكلها نرى فيها يوميا دونك نعرف الله غالب
0: سيدة المخرجة محمد ولا نورس؟
7: نورس
0: نورس يلا نورس
7: ايه
0: سهلة غنية

0: انا برشق اغنيه علاء ونساء.
1: تعرف تختار اغنيتها
0: هي وإليسا ورد بالك لو تدخل غادي دخلت وين إليسا نقول سعيد طاح كل شيء لا ما تقول طاح في الماء
2: لا لا
0: ورد بالك
1: سيد الله
0: يخليك سيد العميد انا ديما معناتها نحكي بوان دو فيو
3: ارتستيك
0: ميوزيكال
2: ميوزيكال
0: ميوزيكال معناتها انا نحكي على لا كومبوزيسيون على لا كومبوزيسيون انا صوتها مع فائق احتراماتي معناتها ودايور الفنان الكبير عبد الباسط بالقايد حكي عليها الحكايه
3: مايسترو
0: فهمت البارح هاي البارح لا انا نتبع
3: المايسترو
0: معناتها بالحق هي راهو صوتها كيما نقولوا كاري على الاخر اما المراه معناتها عندها غنيات اغاني مزيانين برشا و بوان دو فيو فيوز قاعدين يعملوا في يعني معناتها
2: سامحني شوف ناخذوا
1: الفنانين كل شيء كان ننسي عجل
2: دقيقه لا تقنعني
3: وي انتو
2: ناخذوا
3: ناخذوا
2: ناخذوا نفس الاغنيات نفس مخدمه ماكينه راه خدمه الكومبوزيسيون ولا ماكينه ناخذوا نفس الاغنيات هذيك ونعطيهم لوحده من فنانات التونسيات الراقيات تو تشوف يصير
3: زيد راهو الفندي زيد فيه روح وكاريزما اوسي فما روحك راهو فما عبيد احنا عنا ناس مثلا في الاذاعات الصوت يبدا ماهوش فريمون راديوفونيك مي فما الكاريزما فما الحضور
2: قالوا له شنو هذا قلت له ميساج هذاك خطيبي شنو هي يا بنتي قريب نوصل لك
3: باهي
2: باهي الحكايه
0: اليسا هذه
2: هي اليسا انا مش كليبات قريب باش نوصل حاجه
3: باهي
0: انا باش نزيدك معلومه في بالك اللي إليسا انتليكتويلمون قوية برشا وقارية برشا ومثقفة برشا
2: مو هذاك علاش وصل
3: مثقفة
0: لا بالحق
3: اسمعني محمد بصوتك انت حاجة لإليسا بروحك انت
0: باهي عندها هذيك فاكر يا حبيبي فيو ما سبتني امشي ودموعي في عيني يومها انا ارتاح
2: فرص ودي كخرج من غادي يخرج من غادي يفك عليك خلينا في عبد الحليم

0: ما هي دنيا بتفرحنا لحظة والبي بتنجرحنا حاجة كذا.
1: أنا فما غنية انت عايليسا نحبها تيتر معاشا ما فيها واخذ الشتاء
0: كنا
1: واخذ الشتاء أنا غنية نحبها دي
0: أنا أعتذر من السادة المستمعين خاطر راني بالحق الكلام ضايع ضايع علي شوية معناتها فهمت دونك
2: هذه الغنية رقم 17 اللي غنيها دونك أعطيني غنية سيدة المخرجة للفنان اليوم محمد سايدر. أيوة الله.

0: تحدى العالم صبر بقى. انت جيت عطيتني احسن غنية المفضلة بتاعي.
1: دقيقة ايه ولا ليديا انا تفرجت فيك في عروض وشفت لك في الانستغرام ربخيز متاعك متاع اتحدى العالم. ترى عودنا هذيك شو

0: معاك قربني ليك سيبني عايش احساس هواك
1: حبش يطلع مع صبر بيه
0: لا ولا ليه خطر بلان لا ولا ليه اسمع
2: ما هوش في نفس الطبقة
0: لا مش في السيوم مانيش في نفس الطبقة
1: المخرجة قالت لك سوبرانو يا طيح ماني جاي
0: اي طيح انت طيب نطلع انا مش مشكلة لا خطر مازال صباح وانا مصبح
1: يلا

0: الله الله الله
1: أبو شكرا
2: لي ما تصبيح
3: على وفيت ما شاء الله
1: كان مصبح وهكا كي طريقه كي
2: باقي ميوزيكالمون نغنيها
1: في ما شاء الله ما شاء الله
3: غني من غير موسيقى راه غير متابعه راه صوته بك فقط صوت خام راه مش فولفير مش ساهر
2: ونقص انه سيد العميد دونك تعب اما ريت كان جيت في وانا راقد معناتها بكدا معناتها في تفي تفي تبقى تصابر معناتها خاطر هذيك هي طبقتي انا معناتها فهمت
3: وفيت
2: شوي انتينور معناتها
1: ما شاء الله وظهري مغرومه بصبر باهي برشا
2: ياسر لي دول نتاعي لي دول نتاعي ما انا هما زوز معناتها الصبر باهي في الجيل الحديث يعتبر وديع الصافي معناتها بالقديم انا حتى كيف كنت قبل نتفرج على الحفلات نتاع صابر الرباعي كنت نراه كيفاش يغني ويده تبدا تعمل هكا هكا هكا هكا هكا انا صغير صغير معناتها ما كنتش نعرف الحكايه كيف قريت موزيكا وتعلمت فهمت صابر ايش يعمل هو صابر يغني في النوته وصابر عازف كمانجا ممتاز جدا وعازف عود ممتاز جدا وراه موسيقيا متكون برشا معناتها صابر الرباعي دونك يغني النوته يغني اللحن تبدا
1: تكنيكمون الى اكسترا
2: صابر في اي بروفه يحط قدامه معناتها النوته ويقعد يتبع بها ابار لي بارول معناتها بالحق موسيقيا اقوى معنا
1: فوالا يلا شكرا دكتور ترجمحينا غدا في نفس التوقيت احنا مازلنا معكم من توحد العشرة هذه ناس الديوان صباحكم مبروك مرحبا
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
5: بوبليسيتي
6: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابيم تلجين
7: وانتي زيدة تبعني في الضرب الصحيح سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكور مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين هيا فيش تستنى اضرب الدانيت فرابي
8: تدلل سيف سنة في جيان تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويلية جيان يزيد يدللكم ويحط لذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بس ومهبال ملازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى صيفية
9: تدلل
10: جيان أيام دللنا
11: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي وقت اللي نمشي في تريك نحومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضروا على التجاري اب في الروبريك مون باس مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل
12: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومادامنا على موجه الفانسي مالا خوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنه انت والعائله والاصحاب الكلكم على موجه ليميتي مع تيتي
13: اي سي لو لوكس vous emmène plus loin. Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
14: تنظم Golden Moment Events السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: مازلت حاير في الاورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال تعاونك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس و دي زوبورتونيتي يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79، ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. نو كونسيي و اورينتاسيون على ذمتكم دو لاندي و فندردي من 8 للـ 6 و سامدي من 8 للـ 3. مع لونيفرسيتي سيتي سنترال، طموحك هو مستقبلك.
2: يلا جو
3: يلا جو، سيف سني حافلة كدويت.
4: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أوت، شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار، تلافز وبرشا كدويت أخرين.
3: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت. ملا يلا جو
4: عندك أورانج.
5: ديوان افام فلاش نيوز.
6: موجز 9 صباحا، ديوان افام عسلامة. الغرفة النقابية الوطنية لأخصائي العلاج الطبيعي تطالب رئاسة الجمهورية بالتدخل العاجل لإيجاد حلول عملية للإشكاليات المتواصلة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، لتجاوز الصعوبات المهنية والمالية التي أصبحت تهدد استمرارية نشاط المؤسسات الصحية الخاصة. وشددت الغرفة النقابية في بيان لها على ضرورة تفعيل منظومة استرجاع مصاريف العلاج لفائدة المرضى بما يضمن حق المواطن في النفاذ إلى الخدمات الصحية ويخفف الأعباء المالية والإدارية عن القطاع. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت مساء أمس بسجن المحامي ورجل الأعمال والمترشح السابق للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 سمير العبدلي لمدة 18 عاما. كما قضت الدائرة ذاتها تسليط عقوبة السجن بعامين في حق كاتبة العبدلي وبثلاث سنوات في حق سائقه الخاص، وفق ما نقلته مراسلة ديوان فام، والتي أشارت إلى أن التهم في هذه القضية تشمل التآمر على أمن الدولة والتعامل مع جهات أجنبية إلى جانب شبهات غسل الأموال. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شودة يؤكد الانطلاق في صياغة خارطة طريق عملية لتطوير الكفاءات وتلبية الحاجيات المتجددة في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال، إلى جانب العمل بالشراكة مع مختلف المتدخلين على إرساء منظومة وطنية لليقظة والاستشراف. وأوضح الوزير خلال إشرافه على ورشة عمل خصصت لعرض نتائج دراسة حول حاجيات هذا القطاع من المهن، أوضح أن هذه النتائج ستكون منطلقا أساسيا لإعداد الخارطة التشاركية بهدف موائمة الموارد البشرية مع متطلبات سوق الشغل الاستراتيجي وسريع التحول. مصالح الفرع الجهوي للوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي بصفاقس أزالت أمس 14 كشكا عشوائيا و30 خيمة إثر حملة ميدانية لمقاومة الانتصاب الفوضوي بشاطئ الصخيرة. وأوضحت الوكالة أن التدخلات استهدفت مراقبة مدى احترام شروط التراخيص المسندة والتصدي لمختلف مظاهر الاستغلال غير القانونية للفضاءات الشاطئية والملك العمومي البحرية. في الأخبار العالمية، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يشدد أن الحلفاء سيجددون خلال اجتماعاتهم في أنقرة التأكيد على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا بالكامل أمام حركة الملاحة الدولية، معتبرا أن الضربات العسكرية الأمريكية الأخيرة ضد إيران كانت ضرورية للغاية في ظل تصاعد الهجمات على السفن التجارية. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع كامل فريق برنامج ناس الديوان، في أمان الله.

0: بوبليسيتي.
1: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي powered by TT.

0: FM مع بعض نصيف يحلى. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 9:19 إن شاء الله صباحكم مبروك يا توينسا وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. طريق السلامة للجميع، ركزوا مليح باش نمشيو توت سويت لي توب أكتو.
0: توب أكتو
2: الأربعاء 8 جويلية 2026، ومن استوديوهات ديوان اف ام في تونس نقدم لكم أهم الأحداث اللي صارت في 24 ساعة الأخيرة وتوا 29 دقيقة. أحكام بسجن ضد شبكة دولية لصناع المحتوى في قضايا تبييض أموال ومخدرات. في البكالوريا اليوم فتح التسجيل بخدمة لسميس للحصول على نتائج دورة المراقبة 2026. نفقة الدراسة في الخارج ترتفع إلى 658 مليون دينار. قطاع المستلزمات الطبية يحذر من اضطرابات في التزويد بسبب تأخر الخلاص. وزير الاقتصاد يقول تشخيص الوضع التنموي كشف تفاوتا في مستويات التنمية بين الجهات. الديوان الوطني للتطهير يستعد لتفادي الفيضانات. بلدية تونس تسترجع شقتين مستغلتين دون وجه قانوني. خبير يحذر الذكاء الاصطناعي قد يخدر التفكير البشري ويؤثر على قراراتك. مراكز النداء في تونس، قانون فرنسي جديد يهدد القطاع. ونختم بعسل مخشوش يغزو الأسواق التونسية وتحذير خطير للمستهلكين.
0: توب أكتو.
1: شكرا نورز. نبدأ بالخبر الأول. أحكام بالسجن ضد الشبكة الدولية لصناع المحتوى في قضايا تبييض أموال ومخدرات.
2: وين أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكام بالسجن تتراوح بين عام و27 عام ضد أفراد شبكة دولية تضم صناع محتوى وفتيات تونسيات وموظف سابق لتورطهم في إنتاج محتوى إباحي وتبييض الأموال. وأوضحت معطيات أوردتها مرسلة ديوان اف ام اللي الأحكام هذه القضائية المشدة صدرت إثر تحقيقات أمنية وقضائية مكثفة كشفت عن تورط عناصر الشبكة المذكورة في حزمة من التهم والأنشطة غير المشروعة. وبينت المعطيات ذاتها اللي التهم الموجهة للمدانين تشمل إنتاج ونشر محتوى إباحي عبر منصات التواصل الاجتماعي وتبييض أموال متأتية من أنشطة مشبوهة عبر إدارة تدفقات مالية، فضلا عن الانخراط في شبكات لترويج المخدرات بين الشباب. وأضافت إلي الأبحاث أثبتت تورط أفراد الشبكة كذلك في جرائم تتعلق بالتحرش الجنسي، استغلال وابتزاز عدد من الضحايا تحت طائلة التهديد باستعمال النفوذ الرقمي.
1: دونك نشر محتوى غير أخلاقي عبر منصات التواصل الاجتماعي، تبييض أموال، أنشطة مشبوهة، إدارة تدفقات مالية، انخراط في شبكات لترويج المخدرات، تحرش جنسي، استغلال وابتزاز عدد من الضحايا تحت طائلة التهديد باستعمال النفوذ. شبكة معناها مجموعة كبيرة. سيد العميد،
3: هذاك علاش الديوان بصفة عامة المساج متاعنا هو جلب الانتباه لخطورة هالتليفون هذايا سمارت فون، لأنه هذا ما تفطنوا اللي هو ولا تو في متناول الوليدات عمرهم 6 سنين و7 سنين و8 سنين و10 سنين و15 سنة، والضحايا هذكم هما. وشبكات هذوما من أجل المال راهو باش يكسروا كل قيم المجتمع، ما يعترفوا بحتى قيمة من قيم هذكم. ومن أجل وصلنا للبورنوغرافي، وصلنا معناها توا يعني الأخطر حاجة ممكن على صغارنا، ممكن تهددنا. احنا ناس عنا ثقافتنا، عنا تاريخنا، عنا ديننا، عنا تقاليدنا، جاءوا هذوما باش يكسروا كل شيء من أجل المال. أنا مرة أخرى نقول الأولياء الكل يا أولادي انتبهوا لأولادكم فاش يتفرجوا. راهو أنا واحد من الناس، أنا التليفون نخدم به وفجأة تخرج لي حاجة معناها نبقى باهت كيفاش.
1: بربي عاود لنا كيفاش تقول انت الجمله، تقول بين ايران وبعدها
3: شو انا بين امريكا وايران وحرب فهمتي اوكرانيا، تخرج لي مرأة تقول في كلام تونسيه اقسم بالله لا كنت تصوروا اصلا باش نسمعوا في حياتي من تولدت، وتتعدى نورمال ونشوف انت على اليمين 7000 فيو، شنو هذا؟ يا ولدي اتقوا الله. راهو انا واحد من الناس هذه اللي شفتها، هذه 30 سنه حبسوا شوي فيها، لانه جيل كامل قاعد تدمر فيه، جيل كامل هي مش فايقه بروحها، فهمتي؟ ديجا مصطنعه كلها ما فيها ما يتشاف، وزيد من فوق يا ودي اتقوا الله. اللي يهمني هذوما ما خذوا الفلوس وعداو المخدرات وعداو البورنوغرافي الا شكون سمح لهم اللي ثم ناس تتبع. اذا هاو نقول لكم يا اولياء راهي كارثه هالتليفون كارثه. راهو اليوم ثم دول عظمى بدات تفكر كيفاش باش تسكر. راهو علاش خاطر القاو اللي اجيال باش تمشي وكي يمشي الجيل راهو التاثير باش يكون كارثي على البلاد كامله على مستقبلها الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي. اذا ننبه الناس الكل راه ما تستغربش من بعد تلقى بنتك ولا ولدك يبتزوا فيه بصور من الاول كركروها ردوا بالكم وتكلمنا في في المنبر هذايا من ام وسمعناها باذنك باش تشكي كيفاش معناها تم البنيه ولا الولاد نتاعها نسيت كيفاش تم جلبوا الموضوع هذا استقطابوا ردوا بالكم راهو كارثه. نحيوا التليفونات من يد اولادكم راهم ذره زيد من فوق تو لي زاكسيدون. راك النهار مشيت واحد الدكتور شو اسمه ثم امراض جديده ثم سمها لي شنية يا ربي فوالا ريبتور دو فيتري معناها ريت بكثرة التصاور هذوما وكل شيء يصير انفصام فصل ما بينك المادة اللزجة ذاك البلورية والشبكية والزكسي دون هذوما كثروا. وراهو اليوم ولاو معناها الاولياء ما يفيقوش يفيق كاميرا يقوم يعيط يقول لها ماما شوف الدم في عيني يشوف هو يشوف ما يبانش برا راهو راهي كوارث قاعد تعمل في الايكرون. ردوا بالكم راهو يديكم ربي راهو 14 ساعه و16 ساعه ايكرون راهي النتيجه حتميه منه
4: فلا. الناس تخدم فيها الحكاية توا اليوم يعملوا فهمتني كستريم معناتها نحكي لك ناس تعدي في أكثر من 20 ساعة قدام إكران. حاجة أخرى زاد السيد العميد أنا يعرضوني ساعات دي فيديو متاع كيفاش نحبش نقول شبكات ولا هما فاش قاعدين يعملوا
1: جوستومون خاطر راهو اذا نذكروا انه الدائره الجنائيه بالمحكمه الابتدائيه بتونس الاحكام هذه ضد افراد شبكه دوليه
3: اي دوليه
1: بس راهو امور كبيره تخطيطات كبيره وشبكه دوليه فما ناس تحط في الفلوس باش صغارنا يصير فيهم
4: ياخذوا في والله ريت فيديو مره ياخذوا في لي سيرفور وكيما نقولوا في لي كارت مير نتاع لي سمارت فون يبرانشيوهم مع السيرفور باش يتحل جو دي نيمبورتو كوا ابليكاسيون من لي ابليكاسيون نتاع وسائل التواصل الاجتماعي ويبدا النومبر دو فيو طلع خاطر قدامه 200 ولا 300 تليفون مربوطين ب 10 سيرفرات ولا ب 12 سيرفر. انا كي ريت الفيديو قدامي وريت لك وابل وقلت يا خويا معناتها
1: فيديو نتاع ديسانت نتاع بوليسيه وراو كيفاش الناس هذي يقول لك سبعة اشخاص هذوك عندهم 3 مليون كونت فيسبوك انستغرام تيك توك سبعة من الناس نسيت شنو الدولة دولة غربية
4: كل كونت قديش باش يجيب لك من نومبر دو فيو معناتها 3 ملايين راهو نحكيو على دي مليار معناتها الحقيقة نتاع ربي
1: لا والحقيقة راهو احنا الفيديوهات اللي قاعدين نشوفوا فيهم سورتو الحقيقة فيسبوك ابعد شوية نحكيو ما ممكن الوسائل الأخرى ما فم حتى حدود لا اخلاق
3: بالضبط
1: يعني ما لا اخلاق جوسكا لانفيني فما حتى حدود
3: عمري ما كنت صور
1: الناس هذه ما عندها حتى بلاصه تقفلها
3: ولك سان سكروبول
1: ليك واحنا نحكيو في الموضوع راهو كي نقولوا بعض صناع المحتوى راهو فما صناع محتوى
3: محترمين
1: وراو فما صناع انت تنجم تقول اذا يحكي في حكايه فارغ لكن يا سيدي هو ما تعداش الاخلاق احكي ايش تحب انت حنا شوالينا نقول يا سيدي تكلم اما راو هذه فئه معينه واضحه ومعروفه واسامي معينه ماناش نحكيو على صناع المحتوى فما راو محتوى بي فما محتوى علمي
5: مفيد
1: فما محتوى مفيد جدا صحيت نورز راو ماناش نحكيو على الكل كيف نقولوا صناع محتوى مش معناه نسكروا الباب على الناس الكل بالعكس فما عبيد محلاه راهو ويعطيو دي كونساي اوتيل راهو فما انا شفت صانع محتوى يحكي كل جمعه وين مشى في تونس سكو معناه اللي تعمل فيه انت مثلا عميد راهو حلو سمباتيك وفما الباقي ربي جيرنا وربي يحفظ صغيراتكم مش شيء هذايا على خاطر راهو ولاو كريبتي ولاو بالموت باس ولا حتى شيء هكا وتجيك الفيديو وحدها كما قال عميد من أيوة بعد مش لو جاي شوية ألغوريتم انت حكيتش على موضوع معين هما يبدأوا بمواضيع سوى ديزان هكا شوية كوستو ومن بعد عادة نمشيوا للحضيض فما محتوى اسمه حضيض بالنسبة لي لهنا نورز المشكلة اللي العدد متاع التوانسة اللي عندهم تليفونات ولا يسرفيو على الديجيتال كبير برشا.
2: حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، الفئة العمرية بين 20 و 24 سنة حوالي 97% عندهم هاتف جوال، يعني أكثر من 97% استعملوا الهاتف خلال 3 أشهر فقط. الفئة بين 25 و 29 سنة حوالي 98% عندهم هاتف جوال. الفئة بين 30 و 34 سنة حوالي 96 إلى 98% عندهم تليفون. وحتى المراهقين اللي عمرهم بين 14 و 19 سنة تتجاوز نسبة استعمالهم للهاتف 90%. ونذكروا اللي الخبراء ديما يحذروا ويقولوا اللي التليفون راهو يبدا في جيبك راهو جاسوس، راهو ينجم يتسرب كل حاجة تصير في تليفونك، محادثات، كلام، تصاور وغيره، كاميرا تبدا مسكرة ما تعرفش عليها كيفاش تبدا، شنو ينجم يصير.
3: والله
2: عمل تجربة سيد العميد. ديما يقولوا اللي الانسان في جيبه باستمرار التليفون، اما ياكدوا اللي 100% المحادثات والتصاور وغيره راهي ما هيش سرية الجملة، يعني ما تعرفش على روحك كيفاش، وين تلقى كلامك، وين تلقى أسرارك، وين تلقى تصاورك، نجم حتى يستعملوها في محتويات إباحية كما كنا نحكي وتو.
3: تجربة عملتها خارقة العادة، والله لا تكلمتها.
1: اقعدوا معنا بعد الفاصل التجربة هذه.
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية. سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
5: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
1: 9:31 رجعنا لكم في ناس الديوان، متواصلين من توا حتى للعشرة. شون كنت تحكي
3: هاي سيدي؟ هاو التجربة واضحة وجلية. نتكلم كل يوم، نتكلم أنا والمدام ولا أخويا على كلي باراسول الكبار، خاطر نحب نوج على كعبة. الفيسبوك وراء بعضه هابطين عليا توا، اللي يبيعوا في الهذومة الباراسول الكبار هاهم قدابك، معناها عشرات ما غير انا ما عملت حتى ريسيرش لا في جوجل ولا في فيسبوك.
1: تكلمت
3: فقط باش تاخذ واعملها تجربه. قول باش نشرك حاجه فلانيه،
1: صارت علينا الكل، صارت علينا،
3: شوف تو يهبط عليك. ها هاي اخرى، يعني تباعا والله العظيم
1: تكلمنا توا على الفيديوهات هذوما يجيونا في التليفونات
3: هذاك. علاش توا في الوزارات الامنيه بصفه عامه السمارت فون ما عادش يدخل جمله من باب الاجتماعات البرة، لأنه يعرفوا اللي هو راهو يسمع ويرى كل شيء.
1: أنا باش نمشي نبعد على صناع المحتوى، تعاملاتنا اليومية اليوم، تعاملات بعض الأشخاص اليومية مع وسائل التواصل الاجتماعي، فما ناس عادية راهو وليه صناع محتوى وليه كذا. دو بلوز أن بلوز ما عادش فما حياة خاصة، معناها الناس تعرف عليهم كل شيء، بيت صالة، بيت نوم، الكوجينة، شنو فطروا، شنو تعشوا، وين مشيوا، وين كذا، وين يعني. الناس ما عادش فما ليميت
3: خصوصية،
1: ما عادش فما خصوصية، يعني بالضبط تقولش عليك انت حليت باب دارك، هو بالضبط هي تصويرة، شنو انت حليت باب دارك، وكل حد متعدي في الشارع عنده الحق باش يدخل ويقعد بحذاك في الدار ويشوف ويطل، هذيك هي التصويرة. علاش ما نقبلوهاش في الواقع واحنا في وسائل التواصل الاجتماعي قاعدين نعملوا فيه هذا محمد؟
4: والله شو تحبني نقول لك، انا الحقيقه الظاهره هذيه اللي توا عندها سنين معناتها فهمتني متفشيه، بالرغم اللي بهم انا مانيش باش ننزل برشا زد خاطر عندي فيهم اصحابي الحقيقه
1: حتينا ما اما ننصحوهم
4: اي اما راهو شوف فهمت، انا نمن بحاجه نمن بكلمه تقالت قدامي معناتها مره، لازم الصابون ما يتنشرش لبرا.
1: شكون قال هذا؟
4: لطفي بوشنيخ. لازم الصابون ما يتنشرش البرة، معناتها الحاجات متاعك انت
1: استحفظ
4: بيهم من روحك، معناتها قدم كونتوني واعمل ديستوريز في حدود المعقول، حتى كي باش تصور حاجة فهمتني من دارك، والكلنا نعملوا فيها معناتها في حدود المعقول فهمتني، اما موش
1: فلا.
4: عندي مخدة فهمت أورتوبيديك و... أيه. وعندي خطا من ما نعرفش شنو وعندي ذيك
1: أيه. كل شيء كل شيء ولا موجود على قارعة وسائل التواصل الاجتماعي راهو المشاكل ميزابق نحيو يا سيدي المحتوى هذا يا الإباحي. وقديش أنا فرحانة أنه فما محاسبة خطر قعدنا ديما نحكي وحن نحكي على الظاهرة مهم راو نحكي لي فما محاسبة وفما عقاب وردوا بالكم وراو كان فما حد يعتبر أنه راو هو على وسائل التواصل الاجتماعي محمي لا راهو القانون صارم وصارم جدا في هذا نوع
2: ديجا دراسة من كاسبيريكسي هي معناها مؤسسة تاع أمن سيبرني وقالت اللي نسبة كبيرة من المستخدمين تشارك معلومات شخصية كما ما كان وجودها صور المنزل تفاصيل سفر والأنشطة اليومية وغيرها دون إدراك كامل للمخاطر الأمنية تعتبر المعلومات هذية يمكن استغلالها في الاحتيال وإلا سرقة الهوية كيف كيف دراسة صادرة عن بيو ريسيرش سنتر أظهرت اللي شباب هما أكثر مشاركة لتفاصيل حياتهم اليومية على المنصات الاجتماعية شنو يأكلوا شنو يشربوا وين يمشي وغيره. وتقرير نورتن أشار اللي المستخدمين غالبا يكشفوا دون قصد معلومات يمكن استخدامها للإجابة عن أسئلة الأمان ولا استهدفهم بإعلانات واحتيال مخصص.
1: ولا هو حتى البصمة متاع الوجه شوفي انت تخش برشا مرات دونك ذيك راهي تتكبتر وتولي تخدم بها برشا حاجات. ردوا بالكم بربي ردوا بالكم بربي لا تستسهلوا. وفما ناس اللي يقولك تي بالله توا سماح تحكي شكون انا باش يتبعوني ما تعرفش عليه
3: بالله ما تهوش البصمه
1: نتاعكم ما تقولوش سولا نغيف كوزوت
3: البصمه نتاعكم كل الجماعه اللي عملوا هكا ويعملوا
2: ردوا بالكم. ما حكينا عليها
3: التصوير البصمه التليفون يتحل بالبصمه كونت بنكير يتحل بالبصمه كل شيء بصمه اياك ثم اياك ديما بالمقلوب ما توريش الفاس هذه ما توريهاش الاكرام ما تصورش بها لانه راهو ثم دي لوجيسيال تاو يعاود الدوار برودوير لومبرانت تاعك بالضبط وتولي باب لا.
1: وللاسف للاسف كل ما هو خارج عن المألوف مرغوب كل ما هو يديباس لليميت شوية يعمل برشا أوديونس
4: طبعا.
1: حتى في الفنانين محمد سعيد اليوم كيف تبدأ فما غنية راقية وصوت قوي وكل ممكن ما تتشافش كيما حاجة فيها بوليميك ولا هكا شوية أمور متاع ميوع
4: والله أنا اللي قاعد
1: قاسيه منه ولا لا
4: شنو نقاسيه يا أخوي ثم راهو ظواهر جاتنا السنين الأخرى معناتها ومانيش باش نسمي معناتها خاطر الشعب التونسي الكل يعرف معناتها وراهو حاجة مش عادية جملة معناتها أنت تكسر راسك باش تعمل غناية معناتها سيد العميد حتى البارح مايسترو عبد الباسط بالقايد حكاه كيف اعطاه شيفر نتاع 50 مليون
3: 50 مليون صحيح
4: راهو انا جو سوي توتالمون داكور افيك لوي معناتها راهو خاطر غنايه توا في 2026 نحكيو على كلام لحن توزيع تنفيذ في استوديو بودجي نتاع مونيتيزاسيون على لي بلاتفورم ديجيتال الكل كليب معناتها بالحق علاش
1: وفما غنايات يتكلفوا أقل برشا ويتشافوا أكثر برشا
4: كل غنيات متاع ذوكم فهمت 400 ألف ويبدأوا مصورين فهمتني بتليفون هكاك وبرا هيك شوف ثم ناس البوان فور متاعها هذاك راهو معناتها الفن الرديء والفن الهابط والظواهر اللي قتلونا بهم السنين هذوما الكل فهمتني. أما جدينا بورتوكوا أناني قاعد الرات في برشا معناتها فنانين وتاريين وكل قاعدين يرجعوا في الكورسة وقاعدين يعملوا في غنيات وديفيو وفهموا اللعبة اون فاند كونت خطرتها واحنا في عصر الديجيتال والاي فهمت لي برشا يقولوا معناتها علاش الناس تعمل موسيقى فهمتني بالاي اي ابري تو الاي اي راك انت معناتها انت لو مانيبيولاتور نتاعو معناتها انت باش تعطيه لي انستركسيون كيما جمعيه فهمتني نتاع كره السيد العميد
1: انت الكوتش
4: ثم الكوتش وثم معناتها الجوار انا كوتش يا خويا نعطيك فهمت 3-5-2 ولا فهمت 4-5-1 امشي هكا امشي هكا انت سنتينيل انت تطلع انت تهبط هذيك هي راه في الاخر سي لا توش حتى ما عندها بالياي دونك فهمنا اللعبة وقاعدين ما عندها ماشيين فيها وإن شاء الله أنا ديما نقول إن شاء الله في كل ما وخير للفن وللموسيقى التونسية والموسيقى في تونس أون جينيرال
1: فلا tout à fait مره اخرى انا مش ما احنا مش نخرجوا فاصل ثم راجعين نحكيوا شويه سبور في الصيف شكون بعدنا ضيف الحقيقه صديقي جدا باش نرحبوا به بعدنا شويه اخر في ناس الديوان ردوا بالكم كما قلنا ما تقولش ما يصيرش على غيري راهو اكبر عدو اكبر عدوه واكبر منافس ليك مع صغارك ومع عائلتك هو كالتليفون يغلبك التليفون هذاك علاش على خاطر عدو قاعد بحذاك وانت ماكش ترا فيه يا ناس عائلات قلتها برشا مرات وباش نعاودها تبداو قاعدين فرد بيت كل حد شاد تليفونه انت في بالك ولدك ولا بنتك بحذاك ما همش بحذاك في بالك بيهم معاك ما همش معاك الناس هذيا قاعده تخدم على أكل قاعدة هذيك حتى على فطور على عشاء وانتم ما في بالكم شنو قاعد صاير شان ربي يحفظ صغيراتنا الكل نعرف اللي صعيب برشا برشا تسمع فيه تقولي كيفاش باش نعملوا لصغارنا مع هالهواتف هذية أما وأبدأوا من الأولى أبدأ من الأول ما تخليش يولي إدمان نهارة اللي يولي إدمان تولي تقولش عليك صغيرك اللطف عليكم مدمن حاجة أخرى انتهى الموضوع نهارة اللي يولي إدمان احنا راجعين في ناس الديوان فاصل ونعود
0: ناس الديوان منك نسمع صوتك تسمع
5: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم

0: الله مروى صبري ريبريز الكل ذاك اللي عبد الوهاب. توصلنا للتسعة و42 دقيقة. محمد كنت تحكي لنا في الأوف قلت لي راي ماهيش حكاية عشقة.
1: أي هي ماهيش حكاية حب وحكاية عشق وما برشا ناس يسخيلوها.
0: قصة كل ذاك اللي
1: هي قصة كل ذاك اللي هي الحقيقة الغناية اللي هي الحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وكلمات الشاعر الكبير مأمون الشناوي. عام 54 على ما أعتقد صارت محاولة اغتيال للرئيس جمال عبد الناصر وقتها. تضرب 6 أو 7 كرتوشات وقتها. تخل معناتها للسبيطار بسبب جروح بسيطة. دونك تفجعوا عليه اللي يخدموا معاه وسمعوا بها يعني معناتها الناس الحكاية. دونك ما أمونش النبي إلى بري إنيسياتيف باش مشالوا وطل عليه وكيف شافوا قال له ما تخافش فهمت أنا كويس يا أخي بدا يكتب له كل ده كان ليه لما شفت يعني حن قلبي إليه وانشغلت عليه خطر رئيس مصر وقتها.
0: مأمون الشناوي كتبها لجمال عبد الناصر.
1: جمال عبد الناصر كتبها لجمال عبد الناصر. وبعد الغنية ذيك لحنها موسيقار أجيال محمد عبد الوهاب وتغنيت في عيد الثورة اللي بعد الحادثة هذيك بالضبط. والتسجيل الحي ذاك اللي احنا كلنا نعرفوه بصوت محمد عبد الوهاب ديجا جمال عبد الناصر حاضر فيه معناتها
0: كان موجود. ايش قولك سيد العميد في الحكاية؟
2: لا شيء كبير
0: هذي ما كنتش نعرف.
2: لا ما نعرفش اللي هو تعرض معناها لمحاولة تغيير بالطريقة هذه
1: في المنشية
2: في الفن. شفت الفن الحقيقي ديما تلقى قصة كبيرة وراء كل غنية كبيرة تلقى قصة كبيرة. قديش مرة جبت لنا ناورز وقتها قصة وردة وش اسمه يعني كل مرة تلقى
0: نرجعوا لهم. نرجعوا لهم. أعطينا شوية كل ده كان ليه محمد.

0: برافو برافو.
1: لا
2: امتعنا.
0: شفت براس وديك الفن. الفن ليه ودي حاجه راهي وحدها
2: جو متينا ليه رائع.
0: فو با ميلونجي لي شوز الحقيقه. شيء
1: شوف نخليكم تتبنوا هكا اللي كنتوا تسمعوا فيه. فاصل ورجعنا.
3: ناس الديوان
4: بوبليسيتي.
5: تدلل تدلل
6: سيف سنافي جيون تحت شعار التخفيضات ولفريات حتى 19 جويليا. جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
5: تدلل
7: جيون. إيام دللنا.

0: Les hits sans limite en lit en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutkom. Subhitek ahla. Ma nes D1.
2: صبحيتكم إن شاء الله مبروكة مع ناس الديوان. تحية لكم وين ما كنتوا، طريق السلامة للجميع، وشكرا لكتيبة ناس الديوان. محليكم ومحلى السند اللي تقدموه لنا كل يوم، صبحية في الصيف، العشية في الشتاء، أوقاتنا معاكم ياسر أحلى وأحلى. تحية لكم الناس الكل. تمشيوا توا توت سويت في ناس الديوان لناس الاختصاص.
0: ناس الاختصاص.
2: احنا مانا التوينسة، الملوخية نحبوها طيب في نص ساعة، الكسكسي ماذا بينا كان نحطه فوق النار يحضر توت سويت. الصيف كي يجي هكا نفيقوا لو 15 جوان لو 20 جوان، نقولوا ليه توا فما روسيت، يلزمنا هكا بدنا يلزم نضعف ويلزم نتكبس ويلزم كذا كذا. اي سامر بادي فوالا، يلزم في لحظات معناها. وللاسف للاسف كيف العاده نلقاو كان الناس يقولنا الحلول السحريه وتنقص 25 كيلو في 30 يوم وكل حكايات هذوك الكل. انا جيت قلت يلا اليوم هيت نفهم. اولا وقتاش يلزمك تعمل سبور باش تخلط في الصيف لباس، شكون يعمل سبور كيفاش، وكذلك شنو هو الرياضه في الصيف، شنو وقتها، كيفاش تتخدم، هذا الكل مع كوتش انا نحبه برشا. علاش؟ على خاطر سيد ذي يخمم اوت اوف ذا بوكس. سيد ذي نشوفوه يعمل في سبور في الحدائق العموميه، يمشيوا الناس حديقة عمومية على البحر على الرمل. مش يلزمك فريمون تبدا عندك كالكارت نتاع لي سال دو سبور الكبار، وصحة للي عنده. اما قديش السبور صعب علينا وقديش ولا فريمون معناها تابع مستوى معين نتاع معيشة. سلومة ترابلسي بحذنا اليوم الكوتش باش يحكي لنا على هذايا الكل. مرحبا بك سلومة.
3: صباح الخير اخت سميح.
2: شحوي لك سلومة،
3: يعطيك الصحة.
2: اقرب لنا شوية
3: لك الميكرو. والله لخص كل شيء ما شاء الله عليك.
2: لا باسكو جيم بيان سكو تو في سلومة، وواصل هذا الكل باش نحكيو على التجربة، على سبور لي جروب اللي نشوفوهم معاك في كل بلاصة. لكن قبل سلومة، صحيح انه التوينس يجيك قبل جمعة وجمعتين من الصيف يقول لك والله راه عندي لميت وعروسات وتبش الصيف وشو نعمل كوتش؟
3: كلامك صحيح 100%. اما احنا ككوتش نحبب العباد في السبور، قادر يجيني برشا على جمعه وجمعتين. اما انا ديما البيت نقول كيفاش نحبه في السبور باش خليه معايا.
2: فوالا.
3: اما هو يجيك نحب النقص الروبا ما دخلتش، نحب النقص السوريه ما حبش تتسكر كارجي. وبالحق لقي صعوبات في الحكايه هذه، تونس يشوف روحه كان في اللحظه الاخرى. الحمد لله نحن لقينا ديكور اكسيليري اللي فيسح فيسح تستويلو بدنه 4-5 سيسيونس يلقى ريزولتا يولي يحب يجي معاك ويحب يكمل معاك،
2: يحس ببداية
3: اكزاكتومون. هو تونسي وقتش يشد فيك، وقت اللي يبدا يشوف ريزولتا يشوف الشوميزة تسكرت كانت ما تسكرش الروبا دخلت اللي كانت خاطر ديما نقول له انا اعمل روبير قبل ما تجيني، اعمل روبير نتاع شوميز نتاع روب نتاع حاجة انها ما تجيكش. و ابخي 5 6 سيونس
2: اقعد قيس
3: اقعد قيس.
2: فوالا
3: الميزان سي با الميزان اللي يعطي الصحيح في البدن، خاطر انا كوم كوتش نبدل البدن ما نقصش في الميزان، نحي لك جريس ونعطيك ميسكل.
2: داكور.
3: وكي نعطيك ميسكل يوزن اكثر من الجريس، نجم تولي توزن اكثر، اما التصويره مزيانه برشا.
2: فوالا داكور. دونك الاصل مش انك تقول انا نقصت في الوزن ولا لا، اما البدن تكبس ولا لا.
3: اكزاكتومون. وبدا يتصلح، يعني نجموا نقصوا من الاجناب ونزيدوا هوني في عرض الاكتاف.
2: فوالا. تولي خير. سبور في الصيف، وقتاش يلزم نعملوا سبور؟ صباح، عشيه، ليل؟ أجان، هل صحيح أنه ماذا بيك كي تقوم تعمل جريات ولا تمشي تعمل سبور ومن بعد تفطر؟
3: أحسن حاجة هو صباح بكري الحقيقة بور لا ريسبيراسيون، كيما نقولوا احنا 80% من لاغريس يتنحى بالريسبيراسيون، هذاك علاش نقولوا صباح بكري لازم أجان كيما قلت أنت. ومن بعد يجي البتي ديج، ومن بعد يجي نهارك. ومن بعد حتى الانرجي تكون انرجي خير. صباح بكري وحبذ سبور،
2: استفتح نهارك بالسبور. انسان ما يعملش سبور، مش عامل سبور، فما ناس اللي تمشي سامحوني في الكلمة تتقوى على بدنها كوتش.
3: صحيح.
2: معناها فريمون تقول في مخنا احنا شي قلنا قد ما تعمل اكثر سبور وتستعمل ماكينات وكذا اتو النتيجة تكون اسرع.
3: الميثود هذيك غالطة على الاخر. الميثود هذيك الناس اللي تمشي تترينها وحده عرفت ما, ما ياخذش كوتش ما ياخذش نصائح كوتش. طب بار اكزومبل باش تجي باش تعمل لي كور معايا انا لو مينيموم نخليك تعمل مارش نتاع 20 مينوت باش تنجم تبدا معانا.
2: فوالا
3: باش نجم تعمل 20 مينوت زاد ها
2: لازمك تمشي 20 دقيقه باش تبدا تعمل
3: اكزاكتومون باش البدن سيركيلاسيون دو سون لي مشكل يبداو يحضروا البدن يبدا يفهم في روحه بشويه بشويه تعطيه ديريكت نجم تقعد سمان ما تحرك في الدار مكبش لي مشكل كل مكبشين ويا ريت ما عمل سبور يولي ما ندم اللي هو بدا في السبور
2: يدور على الكوتش
3: يدور على الكوتش سي لوجيك اكزاكتومون هو اللي غلط.
2: السؤال سلوماتر اش معناها كوتش شبينا ولينا كل من جاء كوتش كوتش دو في كوتش تاع سبور خليني نتاو في سبور اش معناها كوتش
3: كوتش سبورتيف سافي دير
2: كي دون دي انت باركورك سلوماتر بلسي باش اليوم جيت بحذانا واحنا نقولوا كوتش سلوماتر بلسي
3: نحبوا انا
2: انت منين جيت
3: انا فوتبالور بروفيسيونيل مع المارسا 2006 2008 فان 2008 اكتوبر سافرت لسويسرا لعبت في سويسرا ومن بعد عملت لي فورماسيون تاعي نتاع لي كور كوليكتيف بالموسيقى خاطر قريت ميوزيكولوجي قبل هذاك علاش حركاتي يكونوا متناسقين
4: قريت في الانستيتو
3: لا في سويسرا هذاك علاش حركاتي يكونوا متناسقين
4: ما هو الاسميلز فيها يعني معناتها الموسيقى
3: كل فما انا قريت ميوزيكولوجي قبل السبور ومن بعد جاوا حركاتي نتاع السبور ربطتهم بالموسيقى الحمد لله هذاك علاش ناجح
2: دونك
3: وقليل كيفي لا بروف اللي 40 الف استاذ تربيه بدنيه بطال وانا نخدم في بارك سيدي بوسعيد وحدي
2: نورمالمون يمشي
3: ورك اوت وتصبع ويقتلوك بالكلام هي يمشي برا يخدم وريني ترى
2: لا ما خاطر سلومه نقول لك حاجه
3: قول
2: يقال انه لازم برشا فلوس باش انت تكون كوتش ولا عندك الجروب نتاعك ولا
3: لا فلوس
2: لحتى انت منين جاتك فكره انه
3: جيت عملت كونسيبت كان في كورونا هو خاطر في كورونا كانوا يطلبوني كنت في لي سال دو سبور يطلبوني وقتاش تحل الصاله كيفاش الصاله قلت لهم تعرفوش كيفاه هاي تلموا نمشيو للبارك نعملوا كور وبديت هكاك 2019 توا 2027
2: فوالا
3: ما شاء الله ولا باس والحمد لله اما نقول وبالحق سؤالك مزيان على الاخر نتاع شنو هي كوتش
2: اي شكون
3: كوتش لازمك تكون قاري ميزيكولوجي لازمك تكون قاري بيوميكانيك لازمك تكون قاري اناتومي سي با فاسيل خاطر فما برشا نشوف فيهم يشد بار دز تنفس دز صدرك
2: ماهوش هذا
3: مش هذا مش هذا ليه مش هذا
2: وزيد انا يذول يا كوتش لازمو يحترم الاختصاصات معناها كوتش في الاخر يقول لك انا نجم من نرانيك اما شاور طبيبك
3: بيان سور ورا فيهم تو يعطيو في ريجيم انا يجي ينصحوني برشا يقول لي كوتش ريجيم نقول له ريجيم امشي نتريسيونيست
2: امشي مختص انا اللي نقول لك
3: انا نجم ننصحك نعطيك بعض النصائح تبعد على الكوكا تبعد على الخبز تحاول ابتداج نتاع الصباح يكون هكا حاجه هيلثي 100% اما ما نجمش نعطيك ريجيم يطيح لك شعرك وينقص لك في نظرك وسنيك يولي ويدردعوا
2: فوالا
3: لازم تحاليل ولازم اختصاصات
4: انا مارست شويه يعني معناتها الرياضه معناتها قبل وجيت بروفيسيونيل معناتها فهمتي شويه انا سؤالي ليك مثلا
2: بروفيسيونيل في شنو؟
4: في الكاراتيه
3: داكور
2: ايوه
4: لعبت كاراتيه لعبت شويه كوره زاد فهمت وانت تو حكيت على المرسى 2006 2008 انا مونجور بريفيري نصور معناتها لعب معك يوسف مهيبي
3: لعب معايا ميم جينيراسيون
4: بيان سور كيفاش الكوتش يلقى المعادله نتاع مثلا من غير ما يستعمل لي بروتيين انت فهمتني موجودين يبني لك بدن باهي وفي نفس الوقت ما يضركش علاش خاطر لاحظت حاجه اللي كي تعمل فهمت معناتها ريجيم اليمونتير اللي هو يقول لك الاسكالوب والعظم وكذا الكاربز والبروتيين وكذا كل شيء العبد تصير له نوع نتاع كونستيباسيون مثلا
2: مشاكل
4: في بدنه مشاكل نتاع هضم وكذا كل شيء كيفاش انت تو لو بروبوز حاجه من غير ما تصير له حتى مشكله ومن غير ما يضطر انه يستعمل المكملات
3: هذوك اول حاجه نعرف عمره خاطر العمر عنده دور كبير باش تعمل بنيه جسديه مزيانه مش كيما عمرك 20 طون كيما عمرك 30 طون
2: صحيح
3: فهمتني
2: خلي 40 سنه كفيل
3: واحسن حاجه احسن حاجه اللي ننصح بها انا اللي هو زيت زيتونة عظم العربي الدجاج العربي هذه حاجه تعطيك مشكل نظيف ساعات تشوف واحد تقول محلى بدنه مشكل نظيف وساعات تشوف واحد تقول شبي بدنه هكا المشكل مش نظيف المشكل بالغبره ولا
4: وانت معنا نظريه تشيست ميل ولا
3: انا ضدهم الحقيقه.
4: أيه. انت معاها معناتها النظريه هذه ولا معناتها انه تخلي له نهار في الجمعه اليوم اللي كوتش يسميه
3: اللي هو ياكل اللي يحبه
4: معاها انت الحقيقه ولا لا
3: معاها على الاخر زاد
2: ايواش
3: من احنا التوانسه ما نجمش نبعدوا على الكسكسي ولا ما نجموش
2: دونك انت منا
3: منكم واليكم انا
2: كتجيبوا الكسكسي ملوخيه مدفونه
3: سي لوجيك خاطر نعمل 4 5 كور باغ جور ما نجمش ما ناكلش اللي يجي ناكل على روحي شويه شويه وصحيت
2: وتحرق فما برشا دي كوتش يقول لك كل شيء تحبه ما يسالش مش نصعب عليك الامور اما راه وليت تاكل ويزم يتحرق من بعد
3: مش تاكل وترقد وتاكل وتقيل شويه شويه الحقيقه شويه شويه
2: ما تكفش
3: شويه شويه توا سيختو سيف عندنا سلايت نتاعنا ما شاء الله عندنا الغله نتاعنا ما شاء الله وشويه شويه حتى مش لصحتك الغدوه لصحتك الغدوه لصحتك لنهار اخر مش لازم علينا
2: الاعمار اللي اليوم فريمون مقبله على سبور وتعمل سبور
3: فوق 50 صغار ما يعملوش سبور
2: فوق الخمسين
3: اجي اشوف الجروب متاعي عندي 80 كلهم فوق الخمسين
2: فوق الخمسين
3: ما يعملوش صغار سبور قليل وين يجيك واحد ولا زوز تحت الترون
5: وذاك المشكلة هذيك المصيبة المصيبة هذيك ريت توا اللي قالوا اعطيه صحة قال كلمتين خرقي العادة اولا تنفس ثاني حاجة شوف وصلت عمر هذايا ما عندي حتى جرام شحم في بني علاش جوجينغ اجري اجري وكما قال لك راهو الدم بعد يسخن وقتها يبدا يحرق اللي تاخذه لازم تخرجه ويقعد كان نظيف كي بدنا كما قال لك فهمت تو احنا بلاد عندنا بحوراتنا وعندنا ناتاسيون سبور كومبلي وبلاش فلوس
3: بلاش فلوس ويداويلك الف مره
5: تو اسمع دوما نروح ديما اول حاجه ناتاسيون ضربات ضربات ضربات تحس بعد تغير كل شيء يتبدل
3: اخت سماح
5: اللي خيطه كل شيء يتنحى
3: من المنبر نتاعك اخت سماح ان شاء الله يسمعوا فيا الناس اللي عنده باغ اكزومبل كتفه يوجع فيه ظهره يوجع فيه مخروقته توجع فيه امشيو عوموا امشيو تمشيو في البحر راهو دواء
2: اعمل مارش
3: اعمل مارش هز الماء بل روحك وتمشى هكا جوست الماء لكرشك وامشي ويجا في الماء بوندون 20 مينوت 15 مينوت
2: باهي سؤال اخير برشا توا توندونس يقول لك انا ما عنديش وقت للكوتش ما نجمش نمشي ما احنا فريمون معناها سورتو نسينا ايل سون ترو بريز في تونس يقول لك انا نحط لك لي فيديو هذوك نتاع الكوتشينغ وهاني نتبع في الدار
3: علاش ليه ما يسالش ايش بيه انا مانيش ضد الحقيقه المهم يعمل سبور
2: فوالا دونك ما يسالش كيف ناخذوا
3: لي زيكزيرسيس
2: هذوك ونتبعوا احنا
3: ما
2: في الدار
3: ما فما حتى مشكل ونتحرك ونعمل اليوم 30 مينوت وغدوه 35 وغدوه 40 ومحلاها علاش ليه وان شاء الله الشعب التونسي الكل يتغرم بالسبور رانا عندنا مشكله في السبور بالحق عندنا مشكله كبيره في السبور
2: فوالا مشاكل متعدده ان شاء الله نحكيوا فيهم في لقاءات جايه شكرا كوتش قداش 3% قلت مش الشعب التونسي يعمل سبور يا والله حالي والله
3: اللي تسال يقول لك استخاس وما عنديش وقت من بعد تمشي القهوه تلقاها معبيه
4: خويا انا كنت معاك 3% هذوكم الحقيقه انا كنت معاهم والحقيقه وانا كنت معاهم
2: وليت من 97
4: وليت من 97 اما والله شجعني باش نرجع معناتها الحقيقه
3: صحتك
2: صحيتك مرحبا بك كوتش سلومه ترابلسي نورتنا نتقابلوا غدوه في نفس التوقيت عميد سؤال توا عميد ما سالش نايس
3: موضوع كبير
2: السيد محمد سعيد يجي غدوة سمعنا
5: يشرف على راسي من فوق بعد الاطربي من احسن حصص تعديت في المجال الموسيقي هو اللي بحق ابدا اليوم
2: نتقابلوا غدوة ليكيب ان شاء الله سورا او كومبلي غدوة يكون بحضنا زاده الكابتن خالد حسني مرحبا بكم وين ما كنتوا شكرا على المتابعه اخبارنا نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت نحبكم برشا في لمنا
0: ناس الديوان
6: بوبليسيتي
7: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ماش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي
0: ديوان افام فلاش نيوز
8: موجز العاشرة صباحا ديوان فام عسلمة المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة بأن أغلب مناطق البلاد ستشهد بداية من يوم الجمعة القادم ارتفاعا تدريجيا وملحوظا في درجة الحرارة ليبلغ ذروته يوم السبت والأحد القادمين. وأوضح المعهد أن درجة الحرارة ستتجاوز معدلاتها العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات مع هبوب رياح الشهيلي، حيث ستتراوح القصوى بين 40 و45 درجة في أغلب الجهات باستثناء المناطق الساحلية الشرقية التي ستكون الحرارة فيها بين 34 و39 درجة. كما رجح المعهد أن تتواصل موجة الحر مع بداية الأسبوع المقبل خاصة بالمناطق الغربية بالتزامن مع استمرار تأثير رياح الشهيلية. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد أن الاستثمارات المبرمجة لفائدة الإقليم الرابعة ضمن مخطط التنمية تفوق 11 مليار دينار، وهي تشمل مشاريع في مجال البنية الأساسية والخدمات وكذلك التجهيزات الجماعية والصناعة والصناعات غير المعملية، بالإضافة إلى مشاريع في الفلاحة والصيد البحري. وتهم هذه المشاريع ولايات صفاقس، توزر، قفصة وسيدي بوزيد. وأوضح وزير الاقتصاد أن الإقليم يمتلك فرصا وإمكانيات مهمة يمكن البناء عليها على غرار تطوير منظومات الإنتاج الفلاحي وسلاسل القيمة في قطاعات زيت الزيتون والتمور والأسماك والغلال والخضر وتثمين الموارد الطبيعية على غرار الفوسفات والجبس والحجارة الكلسية. بلدية صفاقس تفيد بحجز كميات كبيرة من البضائع المختلفة والملابس المستعملة والشوائب والعارضات المثبتة والأكشاك المنتصبة دون رخصة. وتأتي عملية الحجز إثر حملة أمنية وبلدية قامت بها مصالح إدارة الترتيب البلدية صباح اليوم بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ووحدات الأمن الوطنية التابعة لإقليم الأمن الوطني بصفاقس. فريق طبي متعدد الاختصاصات من المستشفى الجامعي بجابس أجرى أمس بنجاح 5 عمليات جراحية متنوعة بقاعتي العمليات التابعتين للمستشفى المحلي بالحامة. وأوضحت الإدارة الجهوية للصحة بجابس أن هذه التدخلات الطبية أمنها طاقم يضم أطباء في اختصاصات الجراحة العامة وجراحة العظام والتخدير والإنعاش في خطوة تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين. في الأخبار العالمية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرجح انتهاء مذكرة التفاهم التي وقعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وذلك على إثر الهجوم الأخير الذي نفذه الجيش الإيراني على عدد من المناطق بعدد من الدول الخليجية. وأوضح ترامب أنه سيمنح حرية الاختيار للمفاوضين الأمريكيين لمواصلة المفاوضات مع الجانب الإيراني خلال الفترة القادمة. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي سويسي. المشوار متواصل مع محمد أمين خنوش في مونديال إكسبريس. في أمان الله.

0: مونديال إكسبرس.
1: صباح النور، اهلا بكم بداية مع مقابلة البارح بين المنتخب المصري والمنتخب الارجنتيني. مباراة فات بفوز منتخب الارجنتين 3 أهداف مقابل هدفين. منتخب مصر كان هو رابع وعنده السكور 2-0 الى حدود دقيقة 80. سجل روميرو هدف اول، بعدها عادل ميسي في دقيقة 83 2-2، وهدف ثالث سجله انزو فرنانديز في دقيقة 93. قبل الهدف الثالث كان فما خطأ على محمد صلاح داخل منطقة ال 18، لكن الحكم الفرنسي لوتكسير فضل عودة للفار. المشكلة انه الخطأ هذا يشبه برشا لمخالفة كان ارتكبها لاعب منتخب مصر مروان عطية على اثر تم الغاء هدف مصطفى زيكو الثاني في دقيقه 60 قبل ما يرجع نفس الملاعب يسجل هدف اخر. اخطاء الحكم والازدواجيه المعايير خليت برشا جدل وانتقادات. على سبيل المثال الان شيرر صورة المنتخب الانجليزي في حسابه الرسمي في موقع اكس قال يا اما يتحسبوا الزوز اهداف صحاح، اللي هنا يقصد في هدف زيكو الملغى وهدف الارجنتين الثالث، والا الزوز يتم الغائهم لانهم كانوا مسبوقين بنفس نوعيه الخطا. جاري نيفل قال زاد في قناه اي تي في البريطانيه قال انه نفس الهدف نتاع مصطفى زيكو لو سجله لاعب ارجنتيني صعيب برشا كان يلغيه الحكم لوتكسي. وبرشا آراء وتعليق أخرى اللي قالت أنا محمد صلاح كان يسحق ضربة جزاء وكان فما زاد مسك من القميص ضد حمدي فتحي في نفس العملية. منتخب الأرجنتين كانت عليه برشا انتقادات بسبب المعاملة الخاصة شوية من الحكام. منتخب الأرجنتين رغم كمية الأخطاء اللي يعمل فيها ولكن ما يخوش في برشا انذارات، نحكيه على 58 خطأ وثلاثة انذارات فقط. وصحيفة لكازيتا دو سبور الإيطالية عملت عنوان قوي البارح لمغادرة المنتخب المصري من الدورة 16، قالت أن مصر غادرت بتيستا التيسيما يعني برأس مرفوعة برشا رغم اللي صار الكل في المقابلة هذه. نخبو برنامج مقابلة الدور الربع النهائي، غدوة المغرب في مواجهة فرنسا، اسبانيا تواجه بلجيكا، منتخب النرويج يواجه منتخب انجلترا، ومنتخب الارجنتين باش يواجه منتخب سويسرا. اخبار كأس العالم متواصلة على موقعنا ديوان فام. نخليكم مع برنامج ديوان ترانس
0: مونديال اكسبريس. في نادي الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. Summer Vibes يجيكم كل يوم من الاثنين للجمعة من 10 لنص النهار.
2: العشرة وعشرة دقائق المجددة ديوان فام. يا صباح النور، صباح الفل والياسمين لكل مستمعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا. طريق سليمة للناس الكليك ان شاء الله تكونوا بخير. هذه سمر فايبس على ديوان فام من طوحة تاج للنص النهار، ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم سويتين من الزمان نعديو فيها الجزء الثاني من الصبحية متاعنا بين الموسيقى بين الاخبار الايجابية بين الفايب الحلو وبين الاخبار اللي تكون تجلب انتباهكم على مواقع التواصل الاجتماعي نفسروها نرجعوا على الخلفية متاعها و زيادة كيف استضافتنا من جميع الاختصاصات في مختلف الفقرات متاعنا. دونك شوي خرانا هو شوف قاعدين نعرف اللي قاعدين نعيشوا على الأخبار متاع الكورة مصر والأرجنتين. أما خلينا ديما مع مورينيو شنو قال على الماتش متاع البارح، قال إنها سرقة في وضح للنهار. دونك هذي اللي نجموا احنا اللخصوه. دونك نحاولوا حتى على أخبارنا بعدكم على الفايب هذي. البارح كنا حكينا على الأخبار الأخرى في المونديال زي كيف يكونوا موجودين في مختلف أخبارنا اليوم في تريندينج. باش نبداو من الانطلاق نتاعنا باش تكون من تونس للأمانة في فيديو جلب الانتباه نتاع الناس الكوليكا وهكا عمل برشا مشاعر حلوة خاطر رجعنا لذكريات متاعنا في المدرسة وقعدنا نتفكروا معاكم الناس الكل على الأسماء متاع الأساتذة متاعنا والمعلمين اللي خليوا بصمة. ممكن عرفتوني على شنو نحكي على التكريم متاع الأستاذ في الأستاذ اللي بعد 32 سنة في التقاعد متاعه وكيفاش احتفلوا له تلامذة متاعه الأصلانيين الأولانيين مع أولادهم في المعنية في الحفل هذايا. نرجع مع على التفاصيل شوي آخر باللي يكون معنا شرا حاضر بالتليفون وبرشا فقرات تستنى فيكم كيما عودتكم انتوا حتيش للنص نهار. نبدأ احنا بالسونداج متاعنا نبدأ بأولد باد جولد. يلا
3: old but gold.
2: كما كل يوم نقترح عليكم زوز غنيات مختلفين، أغاني أيقونية من العالم العربي ومن الأيقونات الغربية زادة. كيف كيف اليوم مش نرجع بكم للتسعينات وقت اللي كانت الموسيقى تعيش معانا سنين، وما جوست هكا من نوتات لولانين من نغمة لولانية توا حاليا باش ترجعكم لبرشا ذكريات وتفكر برشا حاجات من مزيانة معناها عشناها في الفترة هذيك. من الشرق باش نبدأ بغنية كسرت برشا حدود، خلينا نقوله وصل الموسيقى العربية للعالم وخليت اسم الهضبة ولا عمرو دياب يكون موجود في كل بلاصة. الغناء أكيد جدا نور العينة.

بتاعنا الاولاني يفكروكم لي هذا كل في اطار السونداج قادركم باش تدخلوا الانستغرام تاعنا ديوان اف ام في ستورياتنا تلقاو الاغاني للزوز الاغنيه الثانيه العالم الكل تهز بايقاعها اللاتيني خليت ريكي مارتن واحد من اكبر نجوم البوب في الفتره هذيك اللي حدود هذه لحظه الحقيقه نتاع ربي نحكي عن الناس اللي عاشت الفتره هذيك نحكي لكم على ليفين لافيدا لوكا

الهذا باريكي مالتن تختاروا بينيتهم شنو تحبوا تسمعوا بعد اخبارنا بعد اخبار لحديش كما عودناكم هذه كلها في سونداج على الانستغرام نتاعنا من الانستغرام نشوف بكم للتليفونات وللمساجات وللتعليقات نتاعنا في لايف رياكشن لايف رياكشن. موضوعنا بتاع اليوم هو اقتراحكم انتوما. اي نعم انتوما اللي طلبتوه انتوما اللي تفعلتوا معاه في التليفونات متاعنا في الصندارة وتلقاو مريومة على 31-328-328 وتحل لاكس متاعه وحده معناها في الموضوع هذا نحكيه عليه الجار هل مازال الجار للجار ولا قول قبل فعنا مثل تونسي قبل ما تختار الدار اختار الجار الجار السيس وبرشا حاجات تحكيت على الجار دونك هل مازال الامور هذه مازلنا نمنو بها تويكا في وقتنا

0: يكلموا لباس كذا معني عرفتك اللي إراه يتفقدوا فعلا وقت اللي الضوء مش يشعل راو بيه حاجة سي فتحي هذي وديما يصلوا على بعضهم دونك كالتسليفة متاع قبل الذي كان كمل فطوري عندك ولاش عندك طيبتي تذوقني دونك نقولك اليوم مع النسق السريع متاع الحياة العمارات السيستيم متاع الحياة السيستيم البني واللي تحب انت وحتى ما عادش عندك فضوة الحقيقة ساعات واحد ما يلقاش فضوة روحه فما بالك للناس اللي دايره بيه دونك الناس تقولك ما عادش نعرفوا حتى الأسماء متاع الجيران متاعنا اليوم نحبوا نسمعكم انتوما نفكركم رو اقتراحكم انتوما موضوعكم انتوما اللي طلبتوه نحبوا نسمعوا رايكم في الموضوع موضوع هذية تجاربكم على الجيران متاعكم شنو أهم حاجة رسخت في بالكم ولا حد وقف معاكم عاونكم في حكاية وقعدت في بالكم لحدود هذه اللحظة وكان عندكم ديديكاس اليوم زادة كيف نحب نسمع حكايتكم والقصص متاعكم على 31 328 328. هذية مواضيعنا هذية تليفوناتنا موصلي معكم حتىش للنصف النهار ورا فيك صبري أوكي أعطينا الأسماء تنوصلوا الرسائل متاعك للجيران متاعك يا سي صبري هدي صباح النور ستاهر فدوى جنينة محلى اسمك يا جنينة معززة كيف كيف ناس الكوليكا ان شاء الله تكونوا بخير ومرحبا بكم باش نبداو بالموزيكا فاصل ورجعينا
1: تبليسيتي صبين وبعثين فلوس كاشي خلاص فاتورات وقضيات كاشي موندام البرا كاشي مع كاشي فلوسك ديما معاك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش كاشي باورد باي تيتي

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم

0: هذه سمر فايبس رجعنا لكم حديش للنص نار وزنا موصلين معاكم دونك كما تعودتوا لقية هدية باش نبداو بالترندينج. ترندينج المرة هذية الخبير جينا من تونس وأبطال وتوينسا وبرشا حاجات مزيانة في الفيديو اللي معني كنت قدمته لكم أول الحصة وحكينا فيه اللي كان تراند وناس كلية تفاعلت مع الفيديو هذية لأنه الخلاصة متاعه ولا العنوان متاعه ولا كيفاش نجمو نحكيه عليه أنه للأمانة فما معلمين يوفى دورهم كي توفى الحصة ويتنقز السنورية متاعنا في المدرسة وفما معلمين يبقاو في الذاكرة متاعنا وفي تمزه نتاعهم لسنوات طويله كيما الفيديو اللي شفتوه بعد 32 سنه يرجعوا التلامذه نتاع المدرسه الابتدائيه بالعليلقه في مرناق للمعلمهم سي سامي الخيشي اللي رجعوا له فرحوا معاه واحتفلوا معاه بحالته على شرف المهنه ولا بالتقاعد نتاعه واحتفلوا غنوا له دونك الحقيقه من اجمل الصور اللي شفناهم في الفتره هذية ومن احلى الفيديو اللي قاعدين تنجموا تدخلوا تتفرجوا معانا الناس تفاعلت معاه الناس كليكا حبت اللاكت اللي عملوها التلامذة هذوما اللي خليني نقول لكم اللي هما التلامذة قراهم من سنوات ومعاهم أولادهم يعني نشوف أجيال وراء أجيال والحقيقة فما أساتذة وفما معلمين مستحيل ننجموا ننساوه جاوا معاه احتفلوا معاه باش يقولوا له يعطيك الصحة ويكرموه على سنوات من العطاء. أستاذنا العزيز سامي الخيشي معنا في التليفون أهلا وسهلا أستاذ صباح الفل والياسمين.
1: ألو عسلامة مرحبا بيه مرحبا
0: يا صباح الفل أستاذي العزيز شنحوالك؟
1: حياتي القلبية الخالصة ليكم ولإذاعة ديوان أفام
0: ربي فضلك
1: ونشكركم جزيل الشكر على الاستضافة هذه
0: ربي خليك يا أستاذ راك تراند يا أستاذ راو الناس الكل تحكي عليك
1: ربي فضلك والله احنا ما جريناش في الشهرة لكن يبدو ان الشهرة هي تجري في جرتنا
0: هاي مثالش المهم في الحاجات الإيجابية والموجات الإيجابية وحكينا مطولا انا وياك محلاك أستاذي ومحلى روحك ومحلى كلامك ربي فضلك وانا بالحق انا فهمت علاش انا بيني وبروحي فهمت الحب متاع التلامذة اللي جاوك وكرموك واحتفلوا معاك هيت نبدأوا معنى بالاحتفال كيفاش كان انت معناها سيئة وصلتي للتقاعد قالوا لك باش نحتفلوا معاك كيفاش القصة ولانها فيها كواليس اخرى مساش نحبوا نسمعوا القصة معاك استاذي
1: والله هي فهموا هم بالنسبة معناها الاولياء هذوما هم معناها الاغلبية نتاعهم الاغلبية الساحقة هما نساء والاولياء هذوما يعني انا قريتهم قبل وقريت لهم اولادهم فهمتني
0: ما شاء الله
1: سمعوا نهار 30 جوان وقت اللي وزعنا الجوائز ونهار 29 جوان وقت اللي وزعنا دفاتر التقييم فهمت ولا نتاع التلامذه سمعوا وانا علمتهم معناها اللي انا راني باش نخرج معناها على التقاعد فهمتني هما سمعوا بالمعلومه واتفقوا مع زوجتي فهمتي باش يعملوا لي معناها تكريم ولكن انا ما تبانيش بالتكريم
0: هذا مفيش معناها
1: معلومه كلموني هم قبل فيهم مع زوجتي كما نقولوا نهار الاربعاء في الموضوع فهمتني على اساس انه انا باش يعملوا حزب لطيف في دار مرتي فهمتني ولكن ما راني كان النهار اللي نهار التكريم هذا نهار 4 نهار 6 نهار 4 جويلية فهمتني اي جيت خارج انا من الدار وكل خاطر الدار مش بعيده ياسر على المدرسه حكيت 200 متر 10 متر كيف نشوف في معنا هيلة كبيرة في المدرسة ونشوف في سيارات يمكن 7 أو 8 أو 10 سيارات البرة ولكن أنا المدرسة حاجة جزء مني ما نجمش نشوف تراب تمنكيكة في المدرسة وإلا فهمت ولا ما نجمش ندخل نشوف
0: أيوة
1: قلت لها ماذا هدي أخي شنو اللي فما زعما إيش فما في المدرسة فما حاجة وأنا في بيريج بيها مستحيل قالت يلا ندخل نشوفه وهي في بالها بالموضوع
0: أوكي تحب تزيد فيك
1: ما عاد دخلنا دخلنا بالكهرباء أنا وولادي ومرتي والكل وحصيل وشفت عدنا الطبيروش والاحتفال عاد والتغريط والتصفيق وحصيل وفريمون معناها لقطة اللي تقشعر لها الأبدان حسيت بشعور ما نجمش نوصفه لك خاطر
0: احكي لي على الإحساس هذي إنه بعد سنوات تلقى تلامذة اللي كنت درستهم أنت وتلقى أولادهم في نفس الوقت يعني ما شاء الله أجيال وراء أجيال راو حاجة وحيدة إنه راو فيك حاجة إيجابية وحاجة باهية بمعنى باش يوصلوا للتكريم هذايا والكلام اللي تقال والفيديوهات اللي هبطت يعني أعتقد إنه فما استثناء فما سر لازمني نفهمه أستاذ
1: هو نقول لك حاجه, هو كل علم ليس في القرطاس باع, وكل سر جاوز الاثنين شاع. هو مو سر على خاطر خاطر هو بين الناس الكل, ريت السر هذا يا سيدي يشتركوا فيه ثلاثه اطراف اللي هو انا والاولياء والتلامذة. دونك بالنسبه لي انا السر نعرفه على روحي انه فما حاجه من عند ربي, فما قبول يجعل ربي معناها لك البشر هذاك عند الناس, والقبول هذاك مش باش يجيب ليش
0: صحيح,
1: خاطر فما حاجات انت سبقت, انت عملت حاجات بعدي, انت غرست في التلامذة يعني قيم ومبادئ واخلاق وافكار معينه, فهمت ولا خليتك معناها بطول المده, خاطر هي ما جاتش في ليله ونهار الحكايه, معناها انت نقولوا على مدى سنوات توارثتها الاجيال, حتى الجيل الصغير اللي يجيب شقره عندي, فهمت ولا لا, سيدي جا ابوه وامه يبداو حاكين له على سيسان ونوروا سيسان يديه واخلاق والطلبه والحاجات هذيك الكل, فهمتني, ثم حاجات تغرست في الصغار, هو سيدي جا قبل ما يدخل المدرسه سيدي جا تغرست فيها حاجات هذيك.
0: صحيح
1: الشعور باش نحكي لك على شعوري,
0: سيدي
1: جا قبل يقول معناه في بيت شعري معناه يحوصل فيه حكايه التعليق على ساعات ثم في جيس ما تجمش تعلق عليه.
0: صحيح
1: ايش يقول نزار قباني, يقول الصمت في حرم الجمال جماله, ان الحروف تموت حين تقال. ساعات كي باش تذكر ناس من هكايا معترف بجميلهم ولا الجيس اللي عملوه معاك ولا اكل الحبه اللي وراها لك من خلالك التكريم اللي عملوه لك ما تجمش تفي, كما نقولوا احنا بما في قلبك من محبه ومن وفاء ومن احتراف بالجميل ومن صدق معناها واخلاص. حاجتها بيه كل أنا راني حسيت نهارتها, وحسيت نهارتها بحاجتين, حسيت بقدر ما حسيت بالفرحة, بقدر ما حسيت زيادة بالأسف وبالحزن, أخذت باش نترك أكل جو بتاع التعليم اللي أنا بشرته قرابة 35 سنة
0: ما شاء الله.
1: وهذاك علاش أنا والله وديت مدام رابيت معناها استضافة حتى الواحد بالأولياء, خاطر أنا مش نوصف لك شنو السر, أنا عندي تقييمي, ولكن زاد الأولياء ربما تسمع منهم حاجات قريب يعطيكم حق التقييم هذاك وقت التكريم هذاك, علاش عملوا هكاكا وعلاش تفاعلوا هكاكا وعلاش غنوا هكاكا بك المشاعر هذيك اللي هي معناها من صميم قلوبهم, انا ما ضربتهمش على يديهم باش هما جاوا ولا كرموني ولا غنوا معايا ولا فرحوا بيا الفرحه هذيك. وفعلا انا منبهر انبهار كبير بما كما نقولوا انا وصلت له, معناها كما نقولوا احنا من بين ظهرين شهره بالحق بلغت الاثير.
0: انا نتصور بينك وبين روحك استاذي راك قلت الرساله اللي كنت نجري عليها من 35 سنه اعتقد انها وصلت بينك وبين نفسك ولا
1: حبه الناس هذيك راهي لا تشتريها بفلوس ولا تشتريها بحق شيء.
0: صحيح.
1: وانا سر من اسرار النجاح نتاعي هو النجم نحوصه حتى في بعض الأسطر. أولا أنا خدمت التعليم كنت أحبه وخدمته بإخلاص وخدمته من غير حسابات, فهمتني علاش؟ على خاطر أنا كنت نمن, وحتى هذه نصيحة حتى الزملاء, شوف الميدان هذايا هي والمهنة هذه هي مهنة شريفة نبيلة, فما حاجتين ما هيش المهنة دي نتاع فلوس, هذه مهنة نبيلة كما نقول احنا يجب انت تكون مقتنع بها وتكون انت راغب في التعليم وتحب التعليم, سينو ابعد, راهو التعليم يحب الاخلاص ويحب التضحيه ويحب تخدم من غير حسابات, انفوا خلي تخدم بالحسابات في التعليم راك ما عندك وين توصل به, فما حاجات لازم تعطيها من غير حسابات هذا سر, هذا سر من الاسرار. اثنين, يلزم المربي في حد ذاته يلزم يكون قدوه في سلوكه وفي هندامه. أنا نتذكر وقت اللي دخلت للتعليم برشا حاجات حرمتها على نفسي. كما طه حسين في معناه في وقت اللي أصيب بالعمل حرم برشا مأكولات على روحه كما النخية وكما غيرها الخطرة ديك, والتي تجيب له في برشا حاجات. أنا كيف زادة حرمت على روحي برشا حاجات, فما نوعين تعلمت معاه في البشي, فهمتني, فما في الكورة في البطحة معاش نتاور ستار معاش نمشيله, فما أماكن معاش نمشيها ليش؟ لأنه أنا نشوف قدوة والمكان ذاك ما يليقش بالمراقب ولذلك تفاديته. هذه حاجة من الحاجات. سر ثالث من الأسرار اللي أعتبر وأنا كان وربما كان بين ظفرين معناها في نجاحي وفي معناها تأديتي لرسالتي معناها على أحسن وجه.
0: أيوة.
1: هو أني كنت نحب التلامذة نتاعي كيما نحب أولادي بالضبط. فهمتي؟ وهذه نوصي بها حتى المربين, يلزمك تحبوا التلامذة كيما تحب الحاجة اللي تحبها لولدك. شبه للتلميذ والحاجة اللي تكرهها لولدك تكرهها للتلميذ, والتلميذ شوف نتغشوا راه كلنا عاقلين، فمش حد ما يتغشش على تلميذي. ولكن انا ديما ننصح زملائي وحتى زملائي الجدد ونقول لهم شوف كي تتغشش على التلميذ اول حاجه ما تهينوش بالكلمه معناها الجارحه الاهانه، ليه ما تضربش التلميذ بالكف على وجهه، فهمتي ولا لا؟ حتى كي تتغشش عليه ماذا بيك ما تعيطش عليه برشا، وحتى اذا كان عيطت عليه ولا صحت عليه ولا تغششت عليه قبل ما توفى الحصه امشي بوسه منه ومنه ورضيه. هذه نصيحه حتى للاولياء، الاولياء ماذا بيكم حتى تتغشوا على صغاركم في الليل، عاركته ولا تغششت عليه ولا ضربته في الليل تعنقه وتبوسه وترضيه، فانت لا حتى بتسمح ما تخليش ولدك في البيت على غش. كما زاد المعلم ما يخش من قسمه ولده وتلميذه متغشش عليه.
0: صحيح.
1: نصيحة أخرى معناها اللي هي العبث. شوف لهنا تدخل ما يسمى بالبيداغوجيا الفريقية، خاطر احنا عندنا البيداغوجيا العامة نتعاملوا بها مع الكلام بكل، وعندنا البيداغوجيا الفريقية تسمع فيها مدام ربيع.
0: أي معك أكيد كل أذين
1: صاغية. البيداغوجيا الفريقية هي فيها زوز مستويات.
0: أيوة.
1: والأغلبية المعلمين يركزوا على المستوى العرفاني والمعرفي والتعليمي، معناها التلميذ المتميز يعطيه كما نقول احنا تمارين في مستوى المتميز، والتلميذ المتوسط يعطيه في خدمة في مستوى المتوسط، والتلميذ الضعيف يعطيه حاجة معناها كما نقول احنا في مستوى التلميذ المتوسط بلا تأثر شوية باش يحسنوا له المستوى.
0: أيوة.
1: ولكن مش هذا برك، فما الجانب المهم واللي ركز عليه أنا برشا واللي ركزت عليه واللي هو سر من أسرار النجاح هو البيداغوجيا الفارقية النفسية، لأنه أنا عامل قبل قريت علم اجتماع وقريت علم النفس وقريت في دار المعلمين وعملت أستاذ عربية، لأن عندي فترة ومارست الأنشطة الثقافية في الكشاف وفي المصايف التونسية، هذه كلها عاونتني باش ننجح في الرسالة نتاعي. البيداغوجيا الفارقية اللي ترتكز أساسا على نفسية الطفل. الطفل راهو يختلف، الطفل هذا يختلف على الطفل هذا والطفل هذا والبنت هذه يختلفوا على بعضهم،
0: رغم
1: مش كيف صحيح فرد عمر، ولكن نفسيتهم وظروفهم الماديه والبيئه
0: مش كيف كيف
1: واللي انتوا راهي ماهيش كيف كيف. هذاك علاش التلميذ المتميز يحس يلقى روحه في وسط المعامله اللي نعامله معها انا صحيح صح ما شاء الله عليك بارك الله عليك شفتوا صاحبكم احلاها نجيب التلميذ سيف وليدي لا ماكش خايب انت تبارك الله عليك قبل هنا راك في وظيفتك باش تعمل معاه راك عملت الا ركز شويه ولدي ما شاء الله عليك. انا ساعات الولي فما رسائل حتى للاولياء ساعات الولي يجي رايك الطاقه الايجابيه راهو الولي كيف عامه ما يحبش كلمه خايبه في ولده حتى ولو هي موجوده فيه. انا ساعات الولي يجيني يقول لي سي ثاني والله يظهر لي ولا يتكسر عليك ولا مش صانع ومن كذا كلها ليه ما دام مقلبها مش صانع راه الشيطان كنا ماهيش ماهي راه الشيطان يعمل حاجات خايبة الكل الشيطان عصى ربي ليه ولدك ناشط مدام
0: ما شاء الله
1: والله كنا نحكي نقولها ولدك ناشط عنده كل فرط الحركة تحبك ما شاء الله وعنده طاقة إيجابية اسمعني هات نقول لك ولدك فاش ناقص هات نقول لك ناقص تركيز معلم ساعات يجي الولي يقول له راه ولدك ناقص تركيز مسكين الولي يمشي يروح لروحه يقول له ماكش مركز
0: ماكش مركز صبغي صحيح
1: وهي مش هذيك راهي قلة التركيز برشا ناس مش فاهمين قلة التركيز وقت اللي التلميذ يجي باش يختار عملية كيما نقولوا باش يعمل هذه في هذه
0: ايوه
1: يعمل هذه إلا هيك ولا هذه يعمل مع هيك فهمتني لأن قلة التركيز يعني ما اختارش كيما نقولوا احنا العملية المناسبة اللي لازم يختارها بالفكر نتاعه بالعقل نتاعه فهمت هذيك قلة التركيز الولي يفهمها اللي هو قلة التركيز معناها قاعد يشوف هذا أو يلعب ولا
0: فوالا ومش مركز وسط القسم. أنا أستاذي سألته البارح في الأوف قلت له شنو المستوى التعليمي اللي تقري فيه؟ قال لي بون أنا عندي 7 كراتب كرتبة للسنة السادسة كرتبة السنة الأولى احكي لي الفازة هذه أستاذ كيفاش؟
1: والله كلام صحيح ما دام شو أنا راني الانضباط أخذر لي ماني أنا خاطر هي فما ثلاثة حاجات هما ثلاثة نصائح ثم الحاجة متعلقة بالتلميذ
0: صحيح
1: هذه نقول واحدة القيم والمبادئ والاخلاق الحميده اللي لازمها تتوفر في التلميذ اولا الانضباط
0: طبعا
1: الانضباط هي حاجه مشتركه ما بين الولي والمربي ولكن انا الولي يربي ولده كما يحب في الدار انا نقوله موكل وشرب ولبس وداوي ولكن عندك التربيه والقرايه ما فيهمش كلام لازم تكون صارم مع التلميذ بتاعك امين الانضباط شو يقولوا الانضباط هو اهم عنصر معناها من عناصر نجاح التلميذ الانضباط يقولوا الانضباط الدخول نتاعه الخروج نتاعه الصف اداب الحوار في القسم النهوض باكر يلزم يفيق بكري التلميذ في داره لازم يوصل لمدرسة في الوقت باش يعمل تحية العلم كل يوم أصحابه، يغير أدواته في الليل ما غيرهمش في الصباح. هذه الحاجات كلها يلزم يتعود عليها في الليل، فهمت ولا لا؟ احنا نوصيوا بها والولي عاوننا عليها والتلميذ اللي كان يتعود عليها ربنا ربي ينجح في قرايته. حاجة أخرى تهم القيم والمبادئ، توريد في اليابان، في اليابان من 5 سنين حتى لسبعة سنين يعلموا أولادهم المبادئ.
0: صحيح.
1: الصف والاحترام
0: مبادئ والقيم، وبعد تجي القراية من بعد.
1: ولا ومن بعد تجي الدراسة، لأنه إذا كان تلميذ يتكون تكوين معناها نتاع نتاع نتاع قيم باهية وصحيحة، راهو ربي في الآخر ما تنفع كان النتائج الباهية. التلميذ يجب يتعود على سلوكات معينة تساعد وك السلوكات هذيك باش يتقبل التحصيل العلمي كما طرائق المراجعه.
0: كيف
1: عام ما نعرفوش نراجعوا مع اولادنا، مش كان حتى في الابتدائي حتى في الثانوي. التلميذ تعقيد يروح ليزيكزرسيس نتاع مات، يبدا تقول يمشي ليزيكزرسيس هو في الوقت لا، من المفروض الكور نتاعك هذاك تراجعوا وتفهموا وتفهم لي تيورام وتفهم لي كونكليزيون وتفهم تتمعنها تتمعن فيهم بالكذا وتفهمهم بالكذا باش من بعد تفهمهم وتستوعبهم نجم بعد تخدم التمارين. التمارين جي اخر حاجه
0: بطبيعه الحال،
1: وهذه حاجه من الحاجات السلبيه في علاش برشا نتائج تبدا ماهيش هي على خاطر والطرائق نتاع المراجعه ماهيش
0: صحيحه. انت استاذي حكيت على التربيه يعني على التربيه والتعليم، التعليم داخل القسم والتربيه زاده ومعاملتك معهم كانوا من الصغيرات نتاعك وحتى خارج المدرسه استاذ، وانا انت حتى تبعهم حتى كي يعملوا عركه، احكي لي الطرفه هذيك.
1: انا خاطر تجاوزت حكايه السوشيال، انا عندي عندي عندي سبعه كراتب في الكهرباء نتاعي،
0: اي
1: وعندي ساك هاي خضرة بحذية هي سبعة سوشيات
0: بي
1: عطا نحل السوشيات فجيت شو مبيضة ما بيهم السوشيات
0: كل ايش نوع قصتهم اكل الكريت
1: بيت هذوك؟ عطا السوشيات عندي سوش هذاك اللي نكتب به الجورنال متاعي اللي نعمر به الجورنال متاعي والمذكرة في سيلو الأحمر والأخضر والأزرق وقلم الرصاص والحاجات هذيك الكل والبرية والقلم والحاجات هذيك الكل ده. وعندي سوش آخر فيه لمركور سيروات مركورة ذوك اللي نكتبوا بهم على السبورة نتاع الفوتر ده. وعندي ستوش آخر فيه أدوات الهند، عندي تقريبا فما سبعة بركارات وكل المساطر الصغيرة والكوس والحاجات هذيك كلها معقدة ديما، هذم أربعة ولا ثلاثة ده. وعندي ستوش آخر فيه هاك لي جرافوز، عندي جرافوز دو زوج حتى المعلمين وقت اللي يسحقوا يجيوني ياخذوا من عندي وقت الشارج نتاعهم وكل الحاجات هذيك الكل حاصيل وليبيناز والترامبونات
0: الدنيا الكل مكتبه متنقله
1: كل شيء فيه موجود. وعندي استشاخر فيه الاقلام نتاع الزينه
0: حسيت،
1: وعندي استشاخر فيه المكبره باش كي ننسى المرايات نتاعي وكذا نلقى المكبرات نتاعي ومش نخدم بيها.
0: ايوه.
1: وعندي استشاخر فيه سكوتش والش اسمه مثلا واللصق والكولفار والحاجات هذيك الكل،
0: يعني مكتبه متنقله سي سامي كل شيء عنده
1: هذا يعرفون السكر هذا كله برنس يجيب لي سوشي يعرفوا يعني الساعه كذا كريم عبي.
0: وعليش انا ما شاء الله، وعليش انا قلت من الاول برشا كراتب على خاطر مثلا كي غيب استاذ انت زاده تتلهي بهم ما يسالش مش مشكل طري المستوى الاخر.
1: اي شوف الكراتب عندي سبعه، عندي الكرتابة نتاعي هذيك اللي فيها جورنال وكيما نقولوا احنا والكتب نتاعي وكل شيء هذيك وحدها ده. وفما فما محافظ اخرين، هذه الاولانية المحافظة نتاع سنة اولى ومحافظة نتاع سنة ثانية ومحافظة نتاع سنة ثالثة ومحافظة نتاع الرابعة ومحافظة نتاع الخامسة، وفما محافظة اخرى فيها شوية دي باراسكولير وفيها شوية كيما نقولوا الاوراق نتاع الطباعة باش وقت اللي نتحقق. انا نعطيك حاجة مدامة اكيد، انا كي نمشي نهز معايا لامبريمونت نتاعي ما نحبش نقلق حتى سيد المدير ساعات ما فماش وراء ولا فما كذا وعنده الحق ساعات قبل ما نقولوا الاحبار واسي ديما معايا الامبريمونت نتاعي
0: امورك
1: منظمه ودونك لازم تتبش نحطها غاديك وقت اللي نستحق. علاش التلامذه ساعات المعلم نتاعهم يبدا بوجه ساعات يدري يتلفن السيد المدير يقول له راني مانيش باش نجي وكذا يقول لك كيفاش عملت انا كيفاش بيروحوا تلامذه. لا انا بالنسبه لي الولي وقت اللي جاب ولدي 8 نتاع الصباح مرأة ولا راجل وماشي يخدم يروح كان الستة نتاع العشية ولا الخمسة ولا كذا، هذيك مسؤولية شكون؟ هذيك بالنسبة لي أنا مش يقرأ من 8 نص النهار.
0: أيوة.
1: هذيك مش مسؤولية المدرسة عندي يعني. هي مسؤوليتي أنا.
0: أمانة صبغي.
1: أنا نحكي على روحي.
0: صحيح. هذا بالنسبة لك أنت إحنا ويريت برشا برشا هكا المحلة فما برشا سيدة برشا معلمين ما شاء الله كيما كنت يا سيدي العزيز زادة أمنيتنا تكون تتعمم الحكاية دي عند الناس الكليك قبل لنا حتى كنت نحكي معك ساعات تغلط في أستاذك ولا تقولوا يا بابا ولا يا أمي تلمونتي معناها كل علاقة يسر قريبة وكنا عندنا السيدة معلمين ما ننساوهمش فما الطرفة ذيك متاع الوقت اللي خرجوا تعاركوا تلامذة أنت شو عملت لهم أستاذ؟
1: هي مش مرة ولا في الحكاية كثير ماني أول ما دخلت للتعليم أنا كنت ديما حتروح في بلاصة البو والبو أنا الشيء اللي نمن به إنه يجيني لباس ويروح لباس الدار هذيك السر لا سماش هذيك هو كي يروح مضروب بالنسبة لي أنا ولا مدموغ تقول أنا هذه مش قاعدة يا سيدي خشي مش قايم بو يجبو هكاك الراه أنا فهمتني عاد نبدا نوصي فيهم أنا وكلهم يسمعوني شو صوت عاركوا في البرة ولا تصير مشكلة ولا كذا إذا عنده مشكلة يجي لهنا ما غير ما يحكي لبوه ما غير ما يحكي لأمي خلي الحكاية في المدرسة أنا ولا السيد المدير ولا المعلمين تو احنا نفضوا الحكاية خليكم أنتم مبعاث إذا كان صاحبك تعدى عليك كلمني وأنا نعرفهم شي كثير الحاجات المناوشين وين يكملوا العركة؟ يكملوا العركة لبرا وإحنا فما بلاصة اسمها الفانا دورة نتاع كياس كيما هكايا عاد أنا ماني كنت مغروم سمحتي خدمتي وحاط روحي معناها مسؤولية العالم هذيك نتاع المدرسة نتاع عيالي ما فماش يتعاركوا تاني سامي الخيشي يوري يعركهم بين بعضهم شنعمل؟ نص النهار ونص مقبل كنا نص للسبعة ونص وكملوا نص النهار ونص خمسة سوايع يعني حصتين نتاع ساعتين ونص يروحوا هما بعد ما يعملوا العركة سبعة ثمانية خمسة كذا هما حومة منا حومة منا فهمتي يروحوا وقتاش باش يكملوا العركة نتاعهم وفي العركة باش يكملوها كيما نقولوا احنا ستنية من غادي يدوروا انا نص النهار ونص وقت اللي نكمل المعلم الكل يروحوا انا ما نروح
0: وانت تقعد تتبعهم
1: السيد المدير يقول لي سي مبروك سي شنو سي مبروك هذا التوير يلا يكون بخير ان شاء الله قلت تمشي يا اخي انت عندك حصة اخرى هي يقول سي مبروك كمل تبلش فيه يا ودي كل اسكت عندي خط اخرى انا لاني
0: عندي تروح موليك ما باش نمشي له قول
1: له انا كل تاع بعد تو تجيك النتائج بعد اصبر شوي نصف النهار وسرعه نعدي لما كان خمسه دقائق نحكي لك الوقت هذاك اللي باش يدوروا فيه وتبدا عاد الملح فهمت ولا لا ونخدم الموتور نتاعي ونخلط عليه عشانه ما عندكش فكره يتعارف هاي النازل مطيش وهاي كراتب وهاي اش نعمل انا نلمنهم الكراتب هات كرتابتك هات كذا هات المنديل نتاعي نحط مع اليمين وعلى اليسار على الموتور وشي يحطه قدامي وشي يحطه قدامي فهمت ولا حاطينهم على الفكره كيما هاك البياع نتاع قبل الكلام
0: تهزك الموتور وتروح
1: باش يبداو راجعين في جرتي وانا نبدا نجري كله في 30 وهم يتبعوا فيا والزراو شيء يسيح وشيء يبكي وشيء حسين ونوصلها من مرض ساعات نعاقبوهم ساعات نعطونهم استدعاء للوالي
0: كل مرة كيفاش أو محليك أستاذي ومحلي الحديث معاك ومحليهم الحاجات اللي حكيتهم لنا وطوى فهمنا سر الحب متاع تلامذة اللي كنتي تلامذة وصغيراتهم زادة كيف كيف ما شاء الله فما, فما, فما حاجات تقعد في الذاكرة وانتي قعدت برتجيت معانا فما ناس خرين فما وليد الزين ريتو هاب التدوين عليك أستاذ اللي كان تلميذك في يوم من الأيام
1: وليد الزين كان تلميذي وراه كان عنده الموهبه هذيك نتاع التمثيل من قبل وانا بدي ساهمت شويه خاطر انا قبل كنت منشط في دار الثقافه بمرافقه عبد الوهاب بمرناك وكنت منشط في المصايف وكنت قايد زاده في الكشافه
0: ما شاء الله
1: وليد تعدى علي راه وليد الزين راني انا ما افتخر به برشا كان تلميذ متميز وكان تلميذ عنده روح الدعابه من قبل وكانت روحه خفيفه فهمتني ومعناها انا ما كنتش كيما نقولوا احنا متفاجئ بالمكانه اللي وصل لها وليد وبالمناسبه ذي معناها عن طريق اذاعتكم اذاعه ديوان افان نوجه له تحيه شكر ونقول له معناها يعطيك الصحه وما شاء الله عليك وشرفت معناها معتمديه مرناك وشرفت مدرسه العلاجه معناها بك البروز الطيب والجميل وقت الضحكه اللي انشرتها فيك ولا لا معناها كيما نقولوا معناها عندك التوانسه الكل فهمتني
0: يستحق
1: عاد والله مدام
0: استاذي العزيز
1: فما توصيه معناها
0: اي توصيه كلمه ختام نخدموا بها استاذي
1: ان شاء الله توصيه للاولياء نقول لهم ساعدونا او ساعدوا المربين على اداء رسائلهم وان اختلفتم في شيء فردوه الى الحوار ولا تتحدثوا عن المربي بسوء امام اطفالكم لأن ذلك يقلل من احترام الطفل لمربيه وعندما يقل احترام الطفل لمربيه فإنه لا يأخذ منه العلم واجتنبوا الحماية الزائدة ودعوهم يعتمدون على أنفسهم. واحد. اثنين، ركزوا على القراءة فهي أم المعارف، لأن الرياضيات والإيقاظ العلمي والتربية الإسلامية والتاريخ والجغرافيا راهو التلميذ ما ينجمش يخدمهم صحاح كان هو يبدأ مش متمكن من القراءة. ثلاثة، رغبوا أولادكم في المطالعة. ساعات يجيني ولي يقول السيدي في ثاني راهو ولدي ما يعرفش ينتج، نقول لهم راهو اسمع الانتاج الكتابي يعتمد على حاجتين، يعتمد على المعلم ويعتمد بدرجة أولى على التلميذ. المعلم يوريه تقنيات الخدمة، كيفاش يكتب الوضع البداية، كيفاش يعمل سياق التحول، كيفاش يعمل الوضع الختام، كيفاش يميز الفقرة عن فقرة، وكيفاش ينتقل من فقرة إلى فقرة، كيفاش الأفكار الفرعية، هذه الحاجات الكل والتنقيط والحاجات هذه الكل يعلمها المعلم. هذه تقنيات
0: مهم جداً.
1: التلميذ أنت الولي باش باش تفهم، انت باش تعاون ولدك باش ترغبوا في المطالعه. لانه التلميذ كي يبدي طالع مليح هذاك كله بداج لانجويستيك
0: اللي هو واللي يطوروا في سواء في القرايه كسوا حتى في التواصل نتاعو اليومي مع صحابه حتى في الحياه. ربي يفضلك استاذي، شكرا ليك، ان شاء الله الحقيقه هنيئا لك بالحب نتاع التلميذ هذيا وبالصغيرات نتاعهم بالحب نتاع الناس اللي اكتشفناه على مواقع التواصل الاجتماعي. مازلنا نعرف عبيد محليهم، عبيد نبلاء، عبيد يقوموا بالرساله نتاعهم على احسن وجه. معناه يقول لك أنا مش جاي باش نمركز ويا عليه، فقط أنا راني نقدم في رسالة نبيلة. وتحية ليك أنت ومن خلالك الحقيقة البرشة أساتذة وبرشة معلمين يعملوا في مجهودات كبيرة ما تتشافش في حكاية ما نعرفوش عليهم، خاطر فما حتى حد شكون يصورهم ولا هما ما يحبوش يظهروا في العلن. فما برشة ناس راي مش أستاذ ولا معلم فقط، ما يلعبوا حتى دور الأم والأب واللي يصرف واللي يتلهي واللي يحكي والأخصائي النفسي وبرشة الحقيقة برشة مسؤوليات يقوموا بها برشة سيدة. فشكرا لكم وربي يفضلكم، والكلمة اللي بالتونسي ربي يكثر منكم الناس، خاطر هذايا اللي حاجتنا بيه اللي باش يطورنا ناس الكليكا ويرد باله على صغيراتنا في وقت اللي بعض الأولياء للأسف ما مش قاعدين يقوموا بالواجب نتاعهم. شكرا لك، يعطيك الصحة أستاذ. وكان حديث مطول لأنه يستحق الحقيقة، خاطر حكينا على برشا جوانب مهمة في حياتنا اليومية، في الصغيرات، في العلاقة بين المعلم والتلميذ والأب وغيرها من الحاجات هذه. هذا اللي يقعد كان الحاجات وجات الإيجابية. مواصل معكم للنص النار عن نيس الغول شوية آخر مستجدات الإخبارية. تليفوناتكم على 31 328 328. بالنسبة للموزيك السونداج شباب اللي هو في الانستغرام، دونك عنا هل هو الهضبة أم ريكي مارتن؟ يا جماعة الهضبة عمرو دياب نور العين تسموها بعد أخبارنا لحداش، خليكم معنا ما تبدلوش الموجة.
2: Summer Vibes يجيكم كل يوم من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار.
3: الدولي خد أجازة ومكانه جد دلال، وأنا قدام اللزازة دي عندي.

0: ميسي فك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريد طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم. برنامج أرتميس الفضائي للنازا باش يتضمن عديد التجارب العلمية، ومن أهمها واللي وقع التصريح بها هو أن وكالة الفضاء الأمريكية باش تحرق دي زوبجي سور لا سيرفاس لونير، وسيزيسي الهدف منهم هو تأمين لي بروشين ميسيون سباسيال. حتى تكون متحضرة لكل احتمالات وحقائق الفضاء الفظيعة، فإن النازا بدأت تقرأ في حساب كل شيء وحتى إشعال النار على القمرة، لأن التجربة هذه باش تسمح للمختصين فهم كيفية التعامل اللهيب الناري مع الفضاء وجل المكونات الموجودة على سطح القمر. بتبيع الإكسبيريونس ماهيش أن كامبينغ لونير، لكن التحذير لمواجهة un grave danger والتعامل معه عبر une préparation d'une simulation réelle. النازا تقول أن بعض المكونات الموجودة على الأرض غير قابلة للالتهاب، لكن ربما بفقدان الجاذبية ومع certains matériaux موجودين في القمر يمكن أن القاعدة هذه تتغير لقلة الأكسجين والموديفيكاسيون دو لا غرافيتي. المعروف زاد على النار في الفضاء أن شكلها يختلف على اللي نعرفوه على الأرض، لأنها تاخذ une forme arrondie. وأول تجارب من هذا النوع باش يتم في حاويات خاصة يقع إرسالها للقمر عبر دي ميسيون كوميرسيال، وبدايتها تكون آخر عام سنة. الشركة المختصة في الألعاب واللي جوي دو كونستركسيون المعروفة بي ليغو صنعت اون ريبليك غراندور ناتور من ميغا كار سايدر سبيرز للاحتفال بسون ديرني سيت تكنيك، والسيارة هذه بإمكانها السير على الطرقات وحطمت كل الأرقام السابقة، وصلت لسرعة 111 كيلومتر في الساعة. إذا مع كوليكسيون تكنيك ومنذ عدة سنوات، فإن شركة ليغو تقوم بإعادة إنتاج إصدارات فائقة التفاصيل من السيارات اللي تخلي لي فان دو لا مارك من أنهم يحلموا على حلبات السباق. ولكن بالنسبة لأحدث مجموعة لها في الكوليكسيون تكنيك ميغا كار، فإن ليغو عملت اون اسوسياسيون مع الكونستركتور سويدوا كونيكسيغ وقامت بإعادة صنع الميغا كار، لكن مش باستعمال لكاروكسخيون فيبر دو كربون تراديسيونيل، أما بتوظيف آلاف لي كونيكتور ولي بوتر تكنيك. وتم عرض الشيدوفغ هذايا في الميتيك فيستيفال دو سبيد اوف غودوود في انجلترا، والشركة عملت اون ديمونستراسيون للسيارة ورات شنو عندها سو لو كابو بقيادة لو بيلوت ماركوس لوند، واللي وصل لسرعة 111 كيلومتر في الساعة بسيارة مصنوعة من ليغو تكنيك. وهذه تعتبر اون بيرفورمانس تكنولوجيك هيستوريك بعنوان لو موديول ليغو تيك اتايريال الاسرع عبر التاريخ، والمتكون من 327906 قطعه، وتركيبه تطلب 9400 ساعه. نقعدوا مع السيارات. ومنذ يوم البارحة 7 جويلية 2026 تم إضافة دو نوفو سيستم دو سيكوريتي على كل سيارة جديدة اللي باش يقع بيعها في الاتحاد الأوروبي، وهما كاميرا تصور السائق وتراقبه بصفة متواصلة، ياف خناج جديد اللي قرر مكان الكوندكتور. إذا حتى الكوميسيون أوروبيان ذكرت على حسابها سور إكس كتبت سمارتر كارز مين سيفر رودز، وكل السيارات الخاصة والكاميونات نوف لازمهم يحتويوا على دو نوفو زيكيبمون دو سيكوريتي، وهي ليتاب فينال من قانون أوروبي أدوبتي سنة 1919. دو ديسبوزيتيف ينضافوا للسيارات هما الـ ADDW Advanced Driver Destruction Warning، منظومة مراقبة للسائق لما يتلهب حاجة أخرى غير السياقة. الثاني هو انفخيناج دورجونس أوتوماتيك اللي ناجم يلمح المترجلين ولي سيكليست لو السائق ما شافهمش. الـ ADDW هي كاميرا انفخاروجة تراقب بصفة متواصلة تجاه نظرات السائق، ولما يغزل لشيء آخر غير الطريق لمدة طويلة السيستم يخرج اون اليرت فيزوالي سونور أو حتى بالفيبراسيون، وهذا بعد مدة 6 ثواني بسرعة 50 كيلومتر في الساعة و 3.5 ثواني وقت سرعة تجاوز 50 كيلومتر في الساعة. الفخناج اوتوماتيك او الاي اي بي صمم لينقذ حياة ليزوزاجي فولنيرابل بفضل عدة كاميرات ورادارات ليكتشفوا خطر الاصطدام اي لازامورس لفرا اوتوماتيكمون ويحميوا حياة المترجلين وغيرهم. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على ديوان فام. ستي كونكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
2: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز. مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
1: أريدو طور عالمك.
2: ببليسيتي
4: تدلل تدلل
5: سيف سنافي جيان تحت شعار التخفيضات والفريات حتى 19 جويلية، جيون يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم مستلزمات الصيف واللي تستحقوه الكل للمة والتبحيرة بسوامه بال. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بأقوى صيفية.
4: تدلل
6: جيون أيام دللنا.
1: ديوان أفهم
7: فلاش نيوز.
8: موجز الأخبار ديوان فا مع سلامة. مجلس نواب الشعب يعقد غدا بداية من الساعة 10:30 صباحا جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. السفير التونسي باليابان أحمد الشفرة ووزير الدولة اليابانية المكلف بالاقتصاد والتجارة والصناعة بحثا اليوم التحذيرات المتعلقة بتنظيم المنتدى الاقتصادي التونسي الياباني المقرر عقده بتونس خلال العام الجاري، كما تطرق الجانبين إلى سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي والإعداد للاستحقاقات المقبلة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول آفاق توسيع الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين لا سيما في القطاعات التنموية ذات الأولوية. الاتحاد المغاربي وشمال إفريقيا للفلاحين أطلق أمس بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية مشروع فاطمة الهادف إلى دعم الابتكار الزراعي وتمكين النساء الريفيات وتعزيز قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات المناخية. وأوضح اتحاد الفلاحة أن تنفيذ البرنامج يمتد على 24 شهرا بدعم من التعاون الإسباني وبشراكة مع مؤسسات أكاديمية ومهنية من تونس وفلسطين وإسبانيا بغاية تعزيز قدرات التعاونيات النسائية وتشجيع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. انعقاد اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل بصفاقس في جلسة عمل مطولة أمس للنظر في أكثر من 400 مطلب للحصول على رخصة سيارة أجرة تاكسي فردية تقدم بها أصحابها ضمن الآجال القانونية المحددة وفق ما أفاد به الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس، والذي أشار إلى أن أشغال اللجنة انعقدت بحضور عدد المنفذ لضمان شفافية الإجراءات المتعلقة بفرز وتقييم الملفات. في الأخبار العالمية، رئيسة وزراء الدنمارك تجدد تأكيدها أن غرينلاند ليست للبيع، ردا على أحدث تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما دعت الجميع بمن فيهم الدول الحلفاء إلى احترام حق السكان في تقرير مصيرهم. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي في أمان الله.

0: وين اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم D1 FM Summer Vibes. Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة لنصف النهار.
1: لحتيش 13 دقيقة رجعنا لكم وصلين معكم حتيش للنصف النهار. الرحلة بديت معكم من العشرة وديما نستقبلوا تليفوناتكم على 31 328 328. عنا برشة تليفونات في موضوعنا اليوم, موضوعنا اللي انتوما اقترحتوه وانتوما اللي حبيتوا عليه من البارح, فلكم ذلك معناها ولي انا تليفوناتكم واصواتكم على 31 328 328. قبل هذا رفيكم ببكري تحكيوا على السوشيال ميديا اليوم عن تريندينج في العالم الكل, بدينا بتونس لكن إذا باش نجيو للواقع ونجيو للحق فإنه مباراة مصر والأرجنتين هي الحدث الأبرز, هي اللي يتحكي عليه في بلاتويت العالم الكليكا وأكثر خبر يتحكي عليه على مواقع التواصل الاجتماعي, مساندة, تصريحات, تعليقات في على الخور خلينا نقوله يصار في مباراة مصر والأرجنتين. الهجوم كان على صور ميسي على مواقع التواصل الاجتماعي وكل عرفتوا كل ليموجي كل قرر ذيك متاع واحد متغشش, شو أكثر تفاعلية على تصور متاع ميسي ولا جوارات الأرجنتين خاصة ميسي للأمانة. وأكثر حاجة أخرى قاعدة تتحكي عليها

0: السورية في وسط الملعب حسب البروتوكول متاع الفيفا لمكافحة العنصرية, فإنه الإشارة هذه تستوجب من الحكم أنه يقيم البلاغ, ينجم يفعل البروتوكول المتكون من 3 مراحل. أولا نحكي على إيقاف المباراة مؤقتا, تعليقها إذا استمرت الإساءة, ولا إنهائها نهائيا إذا ما توقفتش الانتهاكات. قاعدين نراو في فيديوهات شنيعة, خلينا نقولوا كان هبطها الجمهور المصري, وموجودة على برشا برشا حكايات, برشا تهكم, برشا عنصرين. دونك تنجموا ترجعوا تلقاو على مواقع التواصل الاجتماعي. يتقال أنه المعلقين يقول انه اول مره يتم استعمال الاشاره هذه في المونديال, صارت قبل في كاس العالم للسيدات تحت 20 سنه دونك في 2024. الماتش نتاع بنفيكا والريال زاد كيف كيف, والاساءه العنصريه اللي تعرض لها فينيسيوس مش اول مره ديما, وشفنا البوليميك اللي صارت, ومن وقتها الاشاره هذه موجوده, وكل مره موجوده نلقاوها في الماتشات وتنتشر في كل مره تظهر فيها العنصريه. الا انه في مباراه مصر ولا جونتين الحكم ما عمل حتى شيء, ما فعلش البروتوكول, واكتفى انه يعطي البطاقة الصفراء في وجه حسام حسن, وبقات الماتش تمشي بشكل الطبيعي اللي شفناه. نعرف أنه الاتحاد المصري كرة القدم تقدم شكوى رسمية للفيفا ضد الحكم الفرنسي هذايا, وطالب التحقيق في الحكاية اللي صارت والقرارات التحكيمية اللي صاحبت المباراة. برشا كلام للأمانة اتقال على الحكم هذايا وعلى الأخطاء اللي صارت وعلى البونتويت اللي ما تحسبتش واللي تنحات, وبرشا معناها التفاصيل تنجم تسمعها في بقية برامجنا. دونك الحادثة هذايا عملت نقاش كبير على كيفية تطبيق هالبروتوكول هذايا اللي كفح العنصرية, وإذا كانت اللي إشارة تم التعامل معها حسب اللوائح المعتمدة أم لا. دونك هذايا اللي باش يخلي الواقع هذه ترجع في مراجعة تحت الجهات المختصة في الفيفا في الأيامات القادمة. فما ترند آخر في علاقة بالكرة, كل إنفانتينو وهذه كانها كنت تفكروا الفيلم تاع كل سول نورمالمون, هذيك المحامي الفاسد اللي تنجم تكلمه باش تقضي أمورك. دونك الناس قاعدين يشبهوا إنفانتينو والمكالمة تاع ترامب بالحكاية هذية, سياسة في جهة والكرة في جهة, هذي ما ينطبقش مع ترامب مولا الكرة كما يحلو للناس اللي يسميوه ولا يعتقد روحه في الأمور هذه. يعني مازالت التصريحات, وأكثر تصريح دار امبارح لليوم هو تصريح حسام حسن اللي خلينا نقول لكم يلخص مونديال 2026.
1: أنا أقول إن إحنا كنا بنحقنا إحنا نكسب, مش عايزوا النهاردة لكن لا, إحنا طلعنا بشرف, شرف من نهاية, لكن النتيجة غير النتيجة المؤثرة, غير بعيد عن الفير بلاي اللي بالعلى على الاتحاد وكل فيفا والريسبكت, ولا ريسبكت ولا فير بلاي. تضايق النهاردة ما فيش ريسبكت ولا في فير بلاي. النهاردة في بنالتي تلغانا الكرة الثانية كان المفروض انها ضربة جزاء لينا, الحكم حتى ولا الفور حتى بحاول يبص عليها. لينا جون الجون الثاني كان 2-0 وتلغى بطريقة غريبة. الفار هو برضو لكن ما فيش فار, الراجل ما طلعش, الحكم في الكرة بتاعتنا اللي تشد الراجل في جوه 18 اللي ردت علينا جون كنا 2-1, لكن وما حتى ما هنش عليه يبص على الفار, ما هنش يطلع بره الفار, لكن جه الفار عشان يلغي جون بتاعنا. لسه الحياة ولسه العالم نوت فير, ده اللي نوت فير, بس الفير حتى مش في الحياة العادية, ما فيش فير في الكرة, ما فيش فير في الرياضة.
0: اي ما فيش, فماش عدل في الكوره بربي. بيتر كول سول راني وكيما بيتر كول انفانتينو راهي سيري مش فيلم, ديما عندي الغلطه هذه في الاوتوكات. نجمو تتفرجوا فيه ولا نتفرجوا فيه في عالم الكوره في مونديال 2026, اعتقد انها تلخص الوضعيه. المهم فما جزء اخر والله العظيم, حتى كي خرجت بالظلم وخسرت قدام الارجنتين وكل ما شيء, فما جواريت لعبت, فما كورة لعبت البارح, فما احسن راي الناس تعيط تقول معناها بلادنا تلعب. دونك ما تنجم تلوم حتى حد, خاطر فما الحق فما ناس بلت المريول ولعبت وكورت حتىش لثمانين, دونك ماشي معاهم الكورة لانه فما برشا حاجات تصير تخلينا نلقاو نتيجة كيما هكي. كونتوكا يتواصل الحديث على مونديال 2026 في مختلف برامجنا. تليفوناتكم على 31 328 328, بربي لتلوموا عليا يا جماعة, نحاول على قدر الإمكان أنه ناخو

0: تليفوناتكم وفرحانه برشا انه مستمع. الو صباح النور، اهلا وسهلا.
1: صباح الفل.
0: يا صباح النور، شنحوالك
1: اختي؟ لاباس عليك؟
0: صباح شنحوالك سي اسعد؟
1: يرحم والديك، ربي يحفظ لك الصحه ان شاء الله.
0: ربي يفضلك وانت زيدا مرحبا بك. انا فرحت برشا كي انت تكلمتنا اليوم. هاي
1: بربي حبيت نقول لك حويجه، قول الزعفور انا يكون لي كل احترام ديما نسمع فيه، وقول ربي ان شاء الله يعافيك ويعافيك من كل دعاء وكل بلبله يحبوا يخرجوها عليك. وراه الانسان الناجح راه ما تحكيش، كيما يضربوا الدوله كيما يضربوا الانسان اللي في الميديا يبدا ناجح، ومحبه الناس ما تسيرش بالدنيا.
0: سي فري صحيح.
1: ربي يحفظك. قولوا احنا تربينا على زعيم بورقيبه، كانوا يهزونا في الكشافه ويعطيونا العالم ماتك الظريفين. فما ناس تحب بورقيبه فما ناس ما تحبوش. انا كل انسان يخدم في الدوله نحبه.
0: اي طبعا.
1: وديما نقول له سيدي، كيما نقول لبقى الخويا سيدي والمعلم سيدي، ديما نقول الاكبر مني يقول له سيدي تربيت هكاك.
0: يفضلك سي لاسعد.
1: احنا صغيرين يهزونا بالك العلامات الصغيرين ونبداو نغني مقرونه بالحليب ويحيى سي الحبيب.
0: تصور او ذكريات ذي
1: سي بالكشافه نتاع الزهره نمشيو لسقانس يهزنا القائد نجيب والقائد حبيب الله يرحمهم وينعمهم وان شاء الله مأواهم الجنه اللي خدمت الدوله.
0: بن عروس انت سي لاسعد 63 سنه ما شاء الله.
1: من الزهره.
0: من الزهره. لا وسهلا. وين من الزهره بالضبط؟ فين بالضبط؟
1: اسمع باش نقول لك حويجه صغيره. انا العمر 63 سنه، نحب نعطيك معلومه على الزهره راهي سان جيرمان السكه للبحر.
0: اي نعرف.
1: ومسكه القصر الرئيس اللي هو يجي في برناك في بومهل، اسمها الخريبه للتاريخ.
0: اي
1: اسمها الخريبه. ومن غادي تلقى كريتي فيد وتلقى ليباريه واحمد زايد ومرناك والعيسى والسنطاش وتبدا سارح. انا نحب نقول كل احترام للسيد المعلم اللي كان يتكلم قبليا.
0: اي شقاولك بالله موجات ايجابيه سي لاسعد.
1: اسمع مش ايجابيه شو عندي ماماتي تبدا تغني وتزن وهي في الكسكس، عاد تبدا تقول اللبه تجيب اللبه وتجيب السيد دعاس. يعني الانسان كيما ذاك ما زيد يعزز اللسان على الكلام. فهمتني؟ عندك ناس راهي كي ترحل تخلي تاريخ، كيما احنا في الزهره الشيخ عمرو العباسي الله يرحمه وينعمه كان يعمل مجالس نتاع دين. الانسان تعرف شنو معناتها احنا تربينا ما خليناش ناكلوا القلوب في الشارع.
0: سي فري.
1: فهمت اختي؟ شو ما نجم نقول لك شيء، انا نحب كل احترام جيراني اللي يسكنوا بحدايا في المحل.
0: وهذا موضوعنا اليوم سي لاسعد، حسيتك عندك برشا حكايات تحب تحكيهم لي اليوم.
1: انا نقول لك حويجه، عندي جاري مقابلني ما نحبش نشهر بيها، صارت لي المده اللي فاتت في بريد شويه ما فقت بروحي، كان في الكلينيك.
0: بسم الله عليك، لطف عليك.
1: وربي يحفظك انت ويخلي لك الصحه العسيله. ومن بعد كي فقت بهم يتعاركوا شكون باش يخلص، هو ولا بنتي ولا كذا. فهمت؟ عندي جيران باش نقول لك.
0: انا كي قلت لي ما نحبش نشهر بيه تفجعت في بالي مشكله يا سي لاسعد، ما عندك حتى فكره قداش تفجعت. اما هاي حاجه باهيه، هاي جبت معناها يتعارك هو وبنتك شكون يخلص الكلينيك.
1: اي نعم باش تفهم. باش تفهم شنو هو المرجع نتاع الاسم اللي يتكلم فيك والعائله. انا بابا جاب سته ذكوره وزوزاناتي، قال جبتكم راهو باش تخلطوا لي الرحمه ويجعلكم كذا الزيتونه بعدي. فهمت؟ ووسع لاختي صغيره وعرس مالها وكذا
0: والحمد لله.
1: وعملنا الخير والخمير عملناها بمجهودنا
0: الحمد لله
1: للناس لينا. انا نقول لك حويجه بسيطه، اول ما عملت في الزهره اللي هو الشكر خير مشيت لي وانا صغير دخلت للصنعه 6/3/1976 نتعلم في الخياطه.
0: هي
1: باش تفهم مشيت للمعتمد قلت له سيدي المعتمد نحب تعطيني ماكينه ومقص. قال لي تعطيني الشباب؟ قلت له وي. قال لي باهي. شمع رجعت بعد جمعه نلقى الماكينه والمقص. قال لي كل شهر تجيب 60 دينار. اربع شهور عطيته على بعضهم بعد. قال لي هزك الفليسات اللي جبتهم وربي ان شاء الله يعينك. عادينا من وقتها لتوا الماكينه مخبيه والمقص مخبي والحديد مخبي اللي خديتهم بالدوله وكبرت بهم وملكت بهم.
0: والمهنه تويك سي لاسعد لو تسمح. كان نجم نعرف شنو كنت تخدم معني؟
1: نخدم خياط.
0: اي فوالا معني تواصلت معك.
1: الكحلاوي في شنو اللي ما يعرفش خوك لاسعد الكحلاوي على وليد بن عروس.
0: اي.
1: سي نتاع 40 سنه تالي.
0: اي.
1: عباره ما عندوش ماو ضو في الارض.
0: اوه ملا سي لاسعد هذا دونك. اسمعني انت ابارمون عامل البوز في بن عروس واحنا في خصوصا في الزهره. احكي لي على جارك هذايا تتقابلوا ديما تحكيه وكيفاش علاقتكم بالله؟
1: جاري مش جاري، انا عندي خمسه على يميني وخمسه على يساري.
0: ما شاء الله.
1: شو اختي؟ عندي جاري اللي على يميني الله يرحمه ونعمه عنده وليد بوبي توفى جهه المرض، نحن في كنف رسول الله نقول لك حاجه باش ما نطولش عليك. وهكا النائب نتاعنا سي كمال الفراح ربي ان شاء الله يحفظه ويخليه له العائله زاد حتى هو تربيه واخلاق وخلق. شو نقول لك جاري كي توفي له ولده نقول لك خويا اختي ما عيبناش العيد كبير عيد عم ناول مش اسمها تفهم تفهم باش هو قيمه التربيه وشنو هي قيمه المبادئ. احنا عشنا الحمد لله عشنا في الخير والخير عشنا وقت اللي توا كان تمشي توا لديارنا على اليمين وعلى اليسار وتلقى طرف كيف تفاح نقول لك عندي جار من جيراني مريض ولا مرته مش موجوده ولا كذا انا النظر انا فاتوره الضوء توفى سيدي في حمام سوس الله يرحمه مشيت روحت جيت فيت فاتوره الماء والضوء خالصين
0: معنيها اي معنيها الجار للجار وقبل اي
1: يعجبك شيء شنو هذا احنا توا نقول لك حاجه جيراننا راه فما ناس عشنا فما ناس طيبين برشا وثم ناس أختي العزيزة راهو يحبوا يجي يمشيوا الناس يعطيهم تحت السيس وما يسمع بيه بحد وما يسخ بيه بحد. أنا كان نقول لك كبرت في دار كان فقر كان فقر بأتم معنى الكلمة كبرت في دار في الزهرة من حبش من شهر بيه زيادة سيدة دي كي توفيت أم وبوه قلت وش قولك في البنادق نتاع النهار كذا كذا قال لي شنو بديت نحكي له وانا فهمتي ولا سيد وكذا وكذا وكذا وكذا عدت باهت اللي انا نخدم في محل وانا خير صانع كل يوم الماكله اللي ياكل فيها هو ياكل فيها انا من عند امه ووصاتني قالت لي نهار تجيب لي صحن ولا تجيب لي تبسي ولا تجيب لي الحاجه مغسوله ما عادش نعطيك الماكله.
0: باش تفهم وين كيفاش اي
1: شوف راهو جيران جار انا نفتكرش نقول لك نقول لك اسم الجار قبل الدار
0: اي
1: فهمتي احنا في روحاتنا واحده احنا في العيد كان نقول لك او مش نفس اسمع كان يقولوا لك نلقاو نقطه نتاع دم قدام دار من الديار هذوما في حومتنا في البساتين
0: اي
1: ولقطه الناس كلها تخرج ما خرجوش كاوتشو ها على خاطر ما تعرف كيما يقول لك الماء سوى المحاربه نتاع المياه
0: نستحفظوا عليه
1: ونمرقوا واختي العزيزه ونحطوا في الرقاره ونلموا الجلود ونحطوهم وكذا ونرفوا دنيتنا وندخل على روحنا
0: ما شاء الله
1: الحمد لله. شو انا ما نقول شيء ربي يحفظ بلادنا ونقول حويجه واحده
0: اي
1: يا ناس يا شعب راهي الدوله تستحق الاعانه راهو ما نغضبوش راهو الانسان حتى يغضب على ولده درج ويحط يده على راسه يحضن يقول له عاش ولدي راهو ما يجيش هكا راهو كذا راهو كذا راهو احنا تربينا نمشيو بعد ثلاث صبح نعومو كي تخرج الشمس نروحو
0: وكذا
1: تريدني اختي انا قبل نحكي لك نمشي العاشوريه زيت ونشري مستر مغرفه طماطم لامي الله يرحمهم وينعمهم نرجع على 10 فرنك البابا قبل ما نعطيهم الطماطم
0: سبري قبل القضية ديما الباقي قبل القضية اي تربي على الامانة والثقة والحاجة المزيانة اي
1: نشري باكو حليب ويعطيونا معاك هذا يغرق جراتوي كان انت مخلطش على صغيرة في العمر ربي شاء الله
0: يعيشك
1: عاد نمشي نشري فيه يعطيوك معاها كعيبة يغرق الكعيبة يغرق يحب يشوف الكعبة اللي يغرق قبل الباكو الحليب
0: مش
1: يعرف ولده كلاه في الشارع ولا ما كناش ناكلوا في الشارع كنا نقعد على ميدا عربي وكانت محبة الناس وكانت كنا نشم في توا في ساعة ساعة نشم ريحة نتاع أنا مش سامحوني حتى الناس اللي ملوخية ولا نشم عاد نشمها عاد نروح نجيب باب الدار تقول لي المدام تقول لي هاو مرت فلان جابت مرت فلان جابت مرت الآخر جابت تفهم يعني احنا وين السنة
0: راهو
1: صدقني تونس فوقين تونس راهو ارضها وملكها راهو احنا تشوف انت ما شاء الله يعني تشوف الاطارات اللي عندنا البر انا مش متعارك كيفاش نضرب طبيب انا ربي اصطفاه هذاك اللي يقرا وكذا ويداويني انا
0: ريتش بالله الله يهدينا على بعضنا سي لاسعد وربي يفضلنا امين يا رب العالمين محليك عيشك وانت زيده وتنعمل عليك طلا سي لاسعد
1: في كل وقت
0: مانيش بعد على بعضنا صدقني ربي فضلك سي لاسعد ربي
1: اي اسمعني بومهل هذيك نحكي لك الزعيم بورقيبه ماشي ما تعرف انت كان يصير في الثانيه في القصر نتاع مرناك والقصر نتاع مرناك عنده رونق غير عادي عاد متعدي الزعيم ويخزر المراه الخير هي يخزر الخير هزه بدون على يمينها وبدون على يسارها وقصيره شويه هي تسكن في بومهل المديار القدم نحكي لك راه
0: قصه واقعيه هذيا سي لاسعد
1: بيان سور نحكي لك في حكايه يعني صايره مش نحكي لك حكايه ما تحكيليش انا نحكي لك على مسيروني في الزهره اسمعني مليح عام 88 89 مسيروني
0: عم
1: الشادي الشواشي بن محمود في الزهره مترناجور نتاعنا كان يعومنا وزاد نقابله قدام البيسين اللي هي سقالة. عاد عاد عم الشيبني وقتها صار سو كونتاكت فيه وهو مسيروني مسيروني قال له كومون فو فيت لا بيبي على ميزون تي تروغ على بلاج برولي لي زهرة وانا صغير.
0: الله الله الله الله
1: باش تفهم البحر نتاعي انا وقت وصلت له الوسخ. عاد عم الشيبني تغشش قال له كومون تي ديكم صاروني قال له هذاك سي سي سي لابيبتي عاد احنا ما تعرف صغيرين ومعاه وكذا ويعلم فينا كيفاش نعوم وكذا كذا. وكان البابور يعمل زنبره زنبره تاع حلق الواد وبعد يدخل على الصاله نتاع الزهره ويدخلوا المغنيين للبيسين نتاع الزهره. شهرزاد الجراري الهدي السلماني فهمتي نعطيك طرفه صغيره. انا حضرت على انسان يغني في البيسين يقول بعد ما ضربتني سوده نحس بالقصبه مجهوده نلقاها ثلاثه جلوده ومشيت وحست متولي. بعد الصبر والتدبير نحس قلبي بالعصر يدير مش بدها ونقول دي فيه قطع لي تعيب انا ظل قادة قوت
0: تكون قادة. قول هلا الاغاني قديمة هذي
1: هو قديمة
0: ونعرف ايش سي لسعد
1: هذي اللي عشنا عليها. احنا اليوم اختي العزيزة هكا تشوف معناتها ديما نحبوا الضحكة التونسي المشرح التونسي كذا
0: ومشرة كيفك انت سي لسعد بالموجات الإيجابية والقصص الحلوة ولا ربي فضلك محليك ومحليها الانرجية متاعك يعيشك سي لسعد ربي فضلك. من سي لسعد باش نمشي المدام كريمة من نابل. صباح النور أهلا وسهلا. يا صباح الفل مدام كريمة شنو حوالك؟ عايشة في جلالة بيت عايشة سافا شنو في الخدمة انتي ولا كيفي؟
2: يلا نخدم نتكلم
0: بالطرق ومش عارفة سامحنا يا رب شاء الله ما فيقش بي يا عارفة ما سامحها يا عارفة رانا نش نحكي في حاجات مهمة يا عارفة هوك عملني له مزاج عايشة يفضلك اي
2: انا عندي جار مش نفصل لحدي اقسم بالله العظيم اكثر مع مش جار معناتها اختي صاحبتي امي مماتي كل شيء بحياتي
0: ايه
2: لكن كلك على ساعه نمر ما فهمش نهار ما نتكلمش وما نكلمهاش ما فهمش انا وصلت جاتني فريوده اللي عندي شويه عندي شويه عندي دور في الدار هي تجي مسكينه وحدها ما نتكلمهاش تجي وحدها في الدار تمشي للكوجينه وحدها وتبين وتفك الصغار للي صغار على فكره وتلمهم بحداها وتوفقهم وتوفقها وتخلي ما تعمل معايا
0: ما شاء الله
2: بالحق ان شاء الله ربي يعطيها على قد قلبها ما شاء الله ربي يعطيها الصحة وبالحق وخلها راس انت اعز حاجة عندي في الدنيا اسمع لي حاجة اخرى نجير عليها كرها تكلم في جارة اخرى
0: الله الله الله الغيرة زيدة كيفيش شو اسمها هي جارتك هذه وقديش عمرها خاطر مهم جدا
2: عمرها 70 سنة
0: ما شاء الله
2: وراه اللي مرة عليها معناتها مش شوية عندها بقى هي ظروف وكتبت بعد دارها كتبتكم بحدي جارتي معها البيت في البيت بعد دارها جفها ظروف بعد دارها نسكيلة ونشوفك لسي بن عروف وعاوزي ترجع كتبت بحدي
0: هي ورجعت اي
2: هي والله العظيم رجعت كتبت بحدي عاوز بالحق الجار والله العظيم الجار رحمة والله الجار رحمة رحمة ثلاثات بدأ انت بعيدة مش بحديك اختك ولا امك ولا من عشنا نلقاها هي بحذية نلقاها هي الدويسية نلقاها هي قاسية حتى شرب سلينا نلقاها هي توقف ولادي طيب لي كل شيء مش لخطر هي طيب لي ولا خطر هي خطر هي بهي برشا
0: مسندتك ويقفة معاك كينها كي اي ونصور علاقتها بهي مع صغيراتك نو
2: بلال عظيم نهارت لي ما تجيش للدار يا ماما خدشي مبروك ومين شبين ما جاتنيش نهارت تجي تحملوها ثلاثة الذي عندي ثلاثة أولاد
0: ما شاء الله
2: عايشة
0: ربي يحفظهم
2: تحملوها ثلاثة وهي تموت عليهم عايشة
0: هي عايشة وحدها متونسة بيكم مدام كريمة نتصور
2: عايشة هي راجلها
0: أيوة
2: وعندها بنات بنتها بعد عليها في بن عروس رسمه
0: أيه؟
2: وعندها ولدها يعيش البر وعندها ولدها حشاك راحة معها إن شاء الله ربي فرج عليه
0: إن شاء الله إيه؟
2: أما الصراحة مش معي أنا برش رأي أنا بدكم معلها بدكم طيبة برش وحنينة برش اللي منكر معها حكير تفقى هي تجري معها هي سبحان الله معك إن شاء الله ربي يعطيها ما تتمنى
0: أمين يا رب العالمين وربي يحفظ علاقتكم وربي يفضلكم لبعضكم ومحليكم ومحلى تليفوناتكم بالموجات الإيجابية يفضلك يا كريمة يا سمحة ها كيفاش
2: موضوع صراحة جدا
0: هام يعيشك
2: أحسن معمل
0: ربي يخليك ربي يفضلك يا كريمة وربي
2: بالعمل نخدم نسمع فيكم
0: حسيتك حتينا حسيت كنت تحكي بشوية هكا عرفت باش ما يفيقش بك حتى حد
2: والله
0: ان شاء الله ربي يجيبك في السويب ان شاء الله ربي يوفقك وسلم على البنات بحذاك دارة خدمة فهمت شنو الخدمة والامور والدنيا سلم عليهم
2: عايشني اختي يا ربي، ربي يفضلكم وربي يبارككم وان شاء الله من الاحسن الى احسن يا رب.
0: الله يخليك كريمه، يسمح ربي فضلك. هذا موضوعكم اللي اخترتوه انتم وحبيتوا تحكيوا فيه، واستقبلوا تليفوناتكم على 31 928 328. الموجات الايجابيه والحكايات الحلوه، الجيرين توا في وقتنا توا يقول لك المثل حتى قالوا سلاسة قبيلة، قال قبل ما تختار الدار اختار الجار، ولا تختار الجار قبل ما تختار الدار وجار السيس، والناس اللي تقفوا بعضها واللي تسلم بعضها واللي ذوقوا بعضها الماكلة. فما اللي يقول لك هذا المزل موجود، وهذا اللي فهمناه من تليفوناتكم كي كلمتونا على 31 328 328. وفي تعليقاتكم زادة كيف كيف الناس تسمي لهنا مساج كي نخلط على الاسامي تونا نسميكم ونقول لكم. وفما الناس يقول لك معنا سق الحياة السريعة والالتزامات والخدمة والصغيرات وكذا. فما جيرين ما نعرفوش حتى أسمائهم شنو هما، معناها نص فما بالك السلام ولا نسروا على بعضنا ولا نذوقوا بعضنا. هونتوكا فما حكايات سمعتهم اليوم محليهم، ديما نقولوا مازال الخير في الدنيا ومازالت الحاجات الحلوة. انتم كان عندكم ذكريات حاجات حلوة عشتوهم على الجيرين متاعكم، تكلمونا على 31 328 328.

0: هذه يا رالي توصلنا ل 11:46 دقيقة تسمعوا في سمر فايبس على دي وان اف ام وصل معكم حتىش للنصف نهار وتليفوناتكم على 31 328 328. قبل ما ناخذ اخر تليفون حبيت نرجع على خبير حلو هو في شكل نصيحة في بيهايند ذا ستوري.
1: بيهايند ذا ستوري
0: الكليماتيزور يا جماعة في عز الصيف والسخانة اللي ما ترحمش اللي قاعدين نعيشوا فيها وزلنا جايين عليه موجات نتاع سخانة كبيرة برشا وتنجموا ترجعوا للانترفيو مع سي حمدي حشيد اللي حكينا عليه الوضعية المناخية والتغيرات اللي صايرة وظاهرة النينيو هذية اللي قاعدة تعمل في ظلالها على العالم الكليكا وشنو تأثيراتها. دونك تلقاو الباساج وأهم التحليلات اللي صارت في الموضوعنا هذية. دونك برشا ناس ما عادش تنجم ترقد ومش منجمه ترقد من غير الكليماتيزور في بيت تبدا بارده يقول لك النوم اريح والاحساس نتاع التعب يكون اقل. اما هل نخليو الكليماتيزور يخدم طول الليل ولا شنو كيفاش نجمو نصرفو معاه؟ وهل البروده الزايده تنجم تكون عندها تاثير على الصحه نتاعنا؟ الاطباء يوضحوا انه الكليماتيزور في حد ذاته مش مضر والمشكل عاده ما يكون في طريقه الاستعمال نتاعو انك تتعرض له لساعات طويله هيك الهواء البارد هذيك والجاف خاصه اذا كان درجه الحراره منخفضه برشا او اذا كان المكيف ما يتسكرش ويتحل بانتظام لهنا ينجم يتسبب في مشاكل صحيه اللي تظهر تدريجيا. شنو ينجم يصير؟ عرفتوه كل كلام نتاع امهاتنا ديك يقول لك ليه ما ترقدش الكليماتيزور يخدم ولا المروحه تخدم راني سمعت بمراد شنو صار لها. ايبا الكلمه ديك صحيحه على الاخر. شنو نجم يصير لنا في الصحه نتاعنا؟ اولا الجفاف نتاع الحلق وانسداد الانف نتاعنا وذي من اكثر المشاكل اللي لاحظوها الناس اللي بيتوا في بيت فيها كليماتيزور محلول ليل كامل. دونك تفيق الصباح الحلق نتاعك يكون شايح على الاخر خشمك مسكر وعندك احساس بالتهيج لان هكا سبب هذايا الكوليكا يرجع انه الكليماتيزور ينقص من نسبه الرطوبه في وسط البيت وذي نجم يشيح الأغشية الموجودة في الأنف والحلق خاصة عند الناس اللي عندهم حساسية ومشاكل في الجيوب الأنفية. وراني حاسة بيكم لأنه المشكلة هذه يتعرضوا لها نوعية الناس هذية. ويا في بعض الحالات ينجم يصير حتى نزيف خفيف من الخشم متاعنا لأنه فما حاجة متاع التنظيف للحلق باستمرار وقت لي بعد ما تفيق للنوم. حاجة أخرى التيبس في العضلات وفما ألام في الرقبة والكتف متاعنا. دونك النوم مباشرة تحت الهواء متاع الكليماتيزور تحت الهواء البارد ينجم يزيد من تصلب العضلات خاصة في الرقبة والكتف وأسفل الظهر. انخفاض الحرارة في وقت النوم ينجم يخلي العضلات متاعنا تكون تتشد معناها ولا تنقبض وهذايا يسبب إحساس بالألم وكل تصلب كي نفيقوا الصباح ديجا نحسوا كل واحد عظامي مدقدقة. دونك هذيك هو التأثير الحرفي معناه شنو يصير لنا بالضبط. ثالث حاجة كما قلت لكم الجفاف متاع الجلد والتهيج في ولا على مستوى العينين متاعنا. دونك الهواء الشيح متاع الكليماتيزور ينجم ينقص من الرطوبة متاع الجلد وذي يسبب الجفاف الحكة خاصة مرة أخرى عند الناس اللي عندهم حساسية جلدية وزاد الناس اللي تستعمل في ليلانتي العدسات اللاصقة ينجموا يحسوا أنه عندهم إحمرار في وسط العين متاعهم ولا حرقان ولا عندك الحساس متاع تحب تحك عيني كذيك كان فما تعرف كانوا فما حاجة هكا في كتحثريبا نقولوا احنا بالتونسي في وسط العينين متاعك الحساسية بسبب الفلتر متاع الكليماتيزور. دونك اذا ما يتنظفش بطريقة منتظمة راهو تنجم تلم الغبرة الكوليكا ودونك تنجم سبب لنا في الحساسية وقتين نحلو الكليماتيزور هذي الجزيئات هذي تنتشر في الهواء. وعلى فكرة هذي ينتقل حتى ينطبق عفوا حتى عند المروحة الفنتيلاتور هذيك راهو نفس الحكاية تنجم تصير وهذي ينجم يزيد من اعراض الحساسية الربو انك تعطس تكح وضيق في التنفس وكل تصفيرة في الصدر اللي تنجم تحسها وجعة الرأس واضطراب النوم. شو قديش من حاجات تنجم تصير لنا بسبب الكليماتيزور. برشا ناس يتخيلوا انه كل ما تنقص درجة الحرارة كل ما يزيد نومهم يكون مخير والكاليتي متاع النوم تتحسن. اما هذا نجم العكس يصير وهذايا كما قلت لكم البرودة الزايدة تنجم تتسبب في انك تفيق وترقد برشا مرات وانك متحسش بها مش في بالك مثلا متقلق ولا تاع ولا تعب النهار قاعد يرجع عليك، لا هذايا نجم يصير لكم وتحسوا فما كالوجيع نتاع الراس كي تقوم الصباح، وتنجم فما يكون نقص في التركيز وفما كالغش الزايد ولا العصبيه الزايده. دونك خاصه الناس اللي عندها الشقيقه تنجم تتحير ولا سينزيت هذيك تنجم تتحير لكم بسبب الكليماتيزور. سادسا شو قديش من حاجه تنجم تصير لنا الاحساس بالالم في المفاصل، وهذيك كما قلت لكم راهو حكيت لكم عليه، وتقوم الصباح تحس روحك عظامك مهسسه مدقه، دونك هذيك اللي التفسير الصحيح به. كيفاش لهنا نستعملوا المكيف نتاعنا ولا الكليماتيزور نتاعنا بطريقه صحيه؟ طب يقولونا نضبطوا الدرجه نتاعنا على 24، من 24 26 للصغيرات، ومن 25 ل 27 لكبار السن، وذي حسب المختصين وحسب الدراسات العلميه صارت في الموضوع هذا. تتجنب انك ترقد مباشره تحت الكليماتيزور، انك تنظف الفيتر نتاعك وتعمل له الصيانه بصفه دوريه، تستعمل أخطاء وانت باش ترقد، وتشرب كمية كافية من الماء باش تحافظ على ترتيب الجسم متاعك. المكيف نجم يكون حل ممتاز اوكي ضد السخانة اللي نعيشوا فيها احنا والعالم الكليكا، لكن لازمنا نعرفوا كيفاش نستعملوه. والسر كما قلت لكم اللول هي طريقة الاستعمال، البرودة المعتدلة، النظافة، انك ما ترقدش مقابل الكليماتيزور. دونك هذيا شويه نصائح خاطر كلنا قاعدين نستعملوا في الكليماتيزور، وحتى المروحه الفنتيلاتور راه ينطبق عليها الموضوع، خاصه هي اللي تلم برشا غبره وتلم برشا حاجات في كل الوحدين اللي يدوروا هذوك السويرخ مشان يسميوهم، دونك هذيك ولا الريشه ولا، دونك هي اللي تنجم تعمل لنا قلق. دونك المفيد نعرفوا كيفاش نجموا نتصرفوا. فوالا صبري يقول لي نحط الكليماتيزور كيف الفارماسي كيما الجرون سيرفاس، فما برشا ناس تنجم تستعمل كيكا ما راهو مضر برشا، خاصة تبدا انت في الشارع سخانة متاع نهار كامل عليك وتدخل تحطه في 16 راهو ذيك الدمار شامل. دونك ردوا بينك فيش نجمو نستعملو الكليماتيزور ان وجد. هل عندنا تليفون نكملوا بيه شباب؟ بيه نستني شوية كن نجمنا نتحصلنا ما شاء الله برشا تليفونات، يعطيك صحة مريومة اللي استقبلت تليفوناتكم اليوم وطيلة الأسبوع كامل على في الصندار على 31 328 328. صبري تنرقد في الفريجيدير يا بابا، ما ترقدش في الفريجيدير، ما تستعملش كليماتيزور هو بارد برشا، ما تشربش ماء زادة بارد برشا. دونك نحاولوا نستحفظوا على البدن متاعنا وعلى الجسم متاعنا، نحاولوا كل مرة نعطيكم نصيحة، وإن شاء الله غدوة نكملوا في بقية الأخبار وبقية الدراسات. مدام صالحة هل هي موجودة؟ ألو على السلامة.
2: عسلامة بنتي،
0: أهلا وسهلا، شنحوالك؟
2: وبيك أكثر يا ماما يا عزيزة يا غالية.
0: ربي فضلك يا للا، محلك أنت، شنهي الدنيا شنهي الأمور؟
2: والله الحمد لله نحمد ربي ونشكره. اسمعني
0: نعم،
2: احنا هاللي في الدار لا نمشوا لا نصيفوا لا حتى شيء، ربي بعث لنا ديوانا فيهم رحمة، هاي مشايختنا
0: يا لله ربي يفضلك
2: ويرثنا والحمد لله
0: بحليك، واحنا اللي متونسين بيكم يا مدام صالحة.
2: يا بنتي الديوانا فيهم لا يحل منها محروق.
0: امين. رك عسل يا صالحة، رك عسل، شو تربجوا بيك بالله؟ صلوحة يقولك صلوحة، شو يقولوا لك؟
2: والله انا وليدات بنتي والبنتي والبنتي عايشوا لي صوروا
0: بالله اسم اخر مختلف. ربي فضلك يا لله. دونك منين تسمع فينا صالحه يا سمحه يا باهي؟
2: نسمع فيكم من المروج.
0: من المروج الاول ثاني ثالث الرابع الخامس السادس، اني مروجيت
2: المروج
0: أربعة. مروج أربعة يا للا، مرحبا بيك ونتشرف بيك وحي. برشا يا مدام صالحة يعيشك يا للا، ربي فضلك ربي خليك. اليوم حبيت تحكي معانا على الجيران متاعك ولا جارتك بالأساس؟
2: أنا عندي جارتي ملي وليداتنا عمرهم 10 سنين وأنا وياهم.
0: هذي عشرة عمر هذي؟
2: أنا ولدي عمره 40 سنة وبنتي عمرها 35، وهي ولدها عمره 40 سنة ولدها الآخر عمره 35.
0: بارك الله.
2: وإحنا مع بعضنا كما يقولوها في السراء والذراء.
0: في السراء والذراء.
2: أنا يا بنتي ربي سبحانه أنا خياني بعاد عليا، هي أختي هي أمي هي روحي هي كل شيء. أنا رجعت في السبيطار بالمرحوم 10 أيام، داري ما نعرفش، هي ولادي هي قايمة بولادي، هي اللي تطيب هي اللي تغذي هي اللي تعمل هي اللي تدلك، مختصر الهدرة ربينا ولادنا مع بعضنا
0: ما شاء الله.
2: شدي عندك عرفناهم فرد عام
0: ما شاء الله. اي ربي بيرك.
2: عرفت انا بنتي بعد عرفتي لولدها بعد عرفتي لولدها الاخر بعد عرفتي انا لولدي
0: ما شاء الله. هاي
2: يا بنتي انا في فروحات ولادي ما نعرف شيء تجيني هي مصباح هي اللي طيب هي اللي تززي العباد هي اللي توكل هي تنقصها حاجه مستحيل بيجي يقول لك الحاجه ناقصه الو ولدها بسمع جيب لك الحاجه وكل حاجه وكل حاجه من غير لا تطلبني في فلوس ولا حتى شيء. وليده كانت نفس اصلا قلت لها قيمي بالنفس وانا ايش عندك في حاجه تخرين انا كيف كي كنتي ولدت هي زادها هكاك
0: ما شاء الله
2: يا بنتي الحمد لله. انا ما نكذبش عليك ها باش نعطيك السر
0: اعطيني السر اعطيني خلينا نفهم.
2: انا كنت هنا في المروج من انا راجل الله يرحمه مش سعيد اما ايش بتحني اما اكل لي يقول لي كيما بابا الله يرحمه بكل يقول لي خلينا راهي زين غنم زين مخلطه ما تعرفيش ما كل من كل بلاد معني هذا نمشي الواحد اللي نمشي لحد لنجي حد.
0: كنتم متقوقعين على رواحكم كنتم مسكرين شويه على رواحكم
2: يعطيك الصحه. كي تعرفت عليها هي ولدي جاب ولدها بحذايا هنا وقلت شو يعمل لي ما راهي تطامح لها راهي تعطيني الحاجة رايك الحاجة كنشي أنا أمنيتي زارة نمشي كان حكينا على وليداتنا وعلى صحتنا وعلى ما كانش نقرأ شوية قرآن ونعمل شوية تسبيحات
0: ما شاء الله
2: بدي هوا نعمل إذا كان حاجة أخرى لا
0: ما نحكيش على الجارة اللوطانية والجارة اللي ما نحكيوش احنا فمش منهم الأحاديث هذيك
2: لا لا لا لا لا لا نمشي بحذاها نمشي بحذاها نبداو نحكوا ها وينهم الاولاد اش عملوا اش عملوا نبداو نحكيو في اللول نحكيو وقتاش نعرفوا وقتاش خلنا نفتحوا وقتاش بعد بدينا في العروسات بدينا نحكوا اش باش تعملي اش باش تعملي اش بدنا كل شيء كي نبدا ما عندناش معناها موضوع كل شيء نبقى بحذاها هي تشد بنايك وانا نشد بنايك هي تشد سبحه وانا نشد سبحه نبداو نسبحوا نقراوا شويه قران معناها كاللي دوبنا دوب رواحنا وديما معانا ربي سبحانه
0: ما شاء الله. في السنوات هذية يا سوسو خليني نسأل أنا ما تعركتوش مرة متلكشتوش مرة على جيل الصغيرات ما فما منه الحاجة هذية
2: والله والله والله والله يا بني تمني ولا خلي ربي يمي
0: ونعم
2: بالله إيه لعمرها جيت ما بينيتنا كلمة أعوذ بالله لا على الصغار ولا على حكاية ولا على هدرة هي تب يحلي لي على انا كيما نبقى ساعات نهار ما نكلميش الموضوع الصباح قبل ما تشرب قهوتها تعملي تليفون يا خويتي وينك يا خويتي وين الاخر انا سمعت صوتك شبيك ما طليتيش وينك لا يا بنيتي ونمشي بحذاها ايه؟ مستحيل باش نخرج يدي فارغه
0: ما شاء الله
2: ولا كي انا ساعات نعمل لها لي راني ما عينيش معناها ولا حاجه والله العزيز تخليني نخرج يدي فارغه وهني حكيت لك هي راهي شايلتني هي هزتني هي اللي قايمة بي هي راهي را ربي فضلها ويخلي لها وليداتها راهي في راجلي الله يرحمه مات زيت النص في رمضان شخصي بالك وعندها عائلاتها وهي هي وليداتها وكناينها مع بعضهم أكل هي جت بالرغم فاميلتي أنا هنا أنا هي تروح لدارها يجي ولدها فتاة راي أمي تهني بل شقان الفترة يجينا كل شيء
0: ما شاء الله كانت هي السند في المواقف الصعيبة وكانت هي زادة اللي تفرح معاها في المواقف الحلوة ربي فضلكم بعضكم وعود كلمنا ديما يا مدام صالحة محليك ومحلى روحك يعطيكم الصحة والله ميرسي الناس الكليك اللي يكلمونا لليوم حاولنا للماكسيموم نعديو تليفوناتكم اللي يتكلمونا فيهم ديما على 31-328-328 مواضيعكم اقتراحاتكم تبعثونا وإحنا نطرحوا الموضوع ونسمع أصواتكم ورايكم ونعيشوا معاكم مع ذكرياتكم والحاجات الحلوة يعطيكم الصحة الناس الكليك. شكرا فاروق شكرا إيمان شكرا الفريق الكوليكا ميرسي مريم يعطيكم الصحة. شوي يخرجكم حمدي تتسويت مع حمدي في آخر مسجدات الإخبارية منك نسمع ما هو دي الورغمي ملتقى نغدو إن شاء الله في لمن وباي باي.
3: Publicité. جو الصيف واللي فاكانس ما تنجم تعيشو كان بتوتال لوك كل تندانس
4: مع متزر ميلانو عادي صيفك بسوبر برومو على كيف كيفك
3: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي
4: متزر ميلانو العلامة الاولى في تونس
5: ديوان افام فلاش نيوز
6: موجز منتصف النهار ديوان افام عسلامة. وزارة الداخلية والصحة والمرصد الوطني لسلامة المرور يؤكدون أن حوادث المرور كلفت الاقتصاد التونسي حوالي 1.73 مليار دينار خلال سنة 2023، أي ما يناهز عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضحت الجهات المنظمة في معطيات قدمت بمناسبة اليوم الدراسي الوطني حول الاستثمار في السلامة المرورية، أوضحت أن التقديرات تحذر من إمكانية تسجيل 74 ألف وفاة وأكثر من 235 ألف إصابة وحوالي 9500 حالة إعاقة دائمة خلال 30 سنة المقبلة في حال عدم اتخاذ إجراءات فورية. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة بأن أغلب مناطق البلاد ستشهد بداية من يوم الجمعة القادم ارتفاعا تدريجيا وملحوظا في درجات الحرارة ليبلغ ذروته يوم السبت والأحد القادمين. وأوضح المعهد أن درجات الحرارة ستتجاوز معدلاتها العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات مع هبوب رياح الشهيلية، حيث ستتراوح القصوى بين 40 و45 درجة في معظم الجهات باستثناء المناطق الساحلية الشرقية التي ستكون الحرارة فيها بين 34 و39 درجة. كما رجح المعهد أن تتواصل موجة الحر مع بداية الأسبوع المقبل خاصة بالمناطق الغربية بالتزامن مع استمرار تأثير رياح الشهيلية. فريق طبي متعدد الاختصاصات من المستشفى الجامعي بجابس أجرى أمس بنجاح 5 عمليات جراحية متنوعة بقاعتي العمليات التابعتين للمستشفى المحلي بالحامة. وأوضحت الإدارة الجهوية للصحة بجابس أن هذه التدخلات الطبية أمنها طاقم يضم أطباء في اختصاصات الجراحة العامة وجراحة العظام والتخدير والإنعاش في خطوة تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين. عدد من تجار سوق الصناعات التقليدية بمدينة نابل يطالبون السلطات المعنية بالتدخل العاجل لإيجاد حلول لملف النزل المغلقة بالجهة وإعادة فتحها لتنشيط الدورة الاقتصادية بالتزامن مع ذروة الموسم السياحي. وأوضح التجار في تصريح لمراسلة ديوان فام بالجهة، أوضحوا أن تواصل غلق عدد من الوحدات الفندقية وسط المدينة أدى إلى تراجع ملحوظ في الإقبال على الأسواق والمحلات.
7: لوت لضرونا وموت المشابه هنا دولة فيقى على روحة بزيارة سياحة فيقى على روحة ستة وطلة مسكرين كيف مش تخدم انت
8: شكون اللي بشي حلها من وزلت راح تزير بنوك ومش تحمل زيت تعطيهم كريديات ومش تحلهم طيب ياس بلاد كاملة مسكرة بل الناس اللي كل نهار سبت يبدأ مبي يجيوا بش يتفرجوا حتى في الصرية متاعه شهر متاع البلاد
9: مشكل عادة معناتها بالكل ناقصة البريودة ذي مستنسة تبركلم.
6: في الأخبار العالمية، مجلس السلام بغزة ينطلق في فتح المجال أمام شركات عالمية لتقديم عروضها للبدء في تجميع ركام المباني بغزة وتدويره تمهيدا لإعادة إعمار القطاع. وأشارت مصادر مطلعة أن هذه الخطوة لاقت معارضة شديدة من الكيان المحتل الذي اشترط نزع سلاح حماس قبل أي خطوة لإعادة الإعمار. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع هدى الورغمي في برنامج منك نسمع في أمان الله.

0: UN FM. منك نسمع، صوتك تسمع.
1: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.
2: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا. منك نسمع مشوارنا ينطلق معكم تاوي، يتوصل حتى الماضي ساعتين كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. عودة على الأكتواليتي مجازين نتقابلوا فيها باثنين حتى الجمعة، شنو مع مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا. يلا توتسويتا
0: لغكب.
2: فيديو لسائق دراجة نارية يقوم باستعراضات خطيرة على طريق السيارة. جمعية تونس للسلامة المرورية ضيفتنا الليلة في ماكس بارتاج. في تجربة سياحية غير مسبوقة في تونس، طائرة مروحية تحلق بالسياحة فوق تبرقة، نحكيه في الموضوع في الأكتو دو جور. بعد رصد الجراد في عدد من المعتمديات، اتحاد الفلاحة بالقصرين يطالب بتعزيز وسائل مكافحته، موضوعنا في ميديتور. متى سينطلق موسم جني الفستق وما هي تقديرات الصابة، موضوعنا في ديكريبتاج. مياه الصرف الصحي تغمر أحياء في المنهلة والسكان يطالبون بتدخل عاجل، موضوعنا في إنبوكس. بسبب انهيار أسعار البيض، كونفدرالية الفلاحين تعلن التحرك قضائيا ورفع الملف إلى رئاسة الجمهورية، موضوعنا في إيكوويب. بعد تسويق كميات من العسل المغشوش، جامعة مربية النحل تتحرك، موضوعنا في أنفو أنتوكس. منظمة الدفاع عن المستهلك تكشف ارتفاع في أسعار النزل وديار الخلاعة، فما هي التفاصيل، موضوعنا في لوشيفر دجورة. ومع ارتفاع درجات الحرارة، جمعية أطباء القلب تحذر من سلوكيات خاطئة أثناء السباحة تؤدي إلى الموت، موضوعنا في الأنفو.
0: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي،
2: أيمن مسعودي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، ضحال سويسي، انتصار المكوري من الغربي، كوتي ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو الماضي ساعتين.

0: إنكار هذا خليت السؤال المطروح اليوم، شنية العقوبات المترتبة عن مثل هذه السلوكيات المتهورة اللي نجم نشوفوها في الطرقات متاعنا، وللأسف قاعدين نشوفوا فيها اليوم في الطرقات متاعنا. باش ناخذوا جمعية تونس للسلامة المروري، باش نعلقوا ساعة على الفيديو على التفاصيل متاعه، وباش نشوفوا زادة القانون والتتبعات القانونية وقانون الطرقات اليوم شنو يقول في ضد التصرفات المتهورة هذه.
1: ماكس بارتاج،
0: عضو المكتب الوطني لجمعية تونس للسلامة المرورية، رئيس المكتب الجهوي بصفاق لطفي غربال، مرحبا اهلا وسهلا، مساء النور.
2: مساء الفل والياسمين، مساء النور ليك ولكل مستمعات ومستمعي ديوان السلام، طريق السلامة للجميع ان شاء الله.
0: شكرا سي لطفي، تحياتي ليك، اهلا وسهلا. فيديو اكيد تبعتوه في جمعية تونس للسلامة المرورية، فيديو توينس الكل حقيقة، كانت فما حملة متاع استنكار واسعة، توا ولينا بالوسائل متاع التواصل الاجتماعي نجموا اي سلوك خارج عن المألوف او اي سلوك خطير نجموا نصوروه ونجموا ننشروه ونجموا نوصلوه حتى السلطات المعنية، هكا ولا لا؟
2: صحيح، تابعنا احنا في جمعية تونس للسلامة المرورية وكل برشا مواطنين على كل حال، كما قلت انت وسائل التواصل الاجتماعي واللي توفر كل شيء آنيا، وما عادش تم حتى معناها ما عادش استنى، كل شيء في وقته، تابعناه بكل أسف.
0: هاي.
2: والله هدى بكل حزن، ومن جنش نعبر لك قديش بريمو سانوزا تريست بالحق،
0: يحزن فعلا،
2: شيء مؤسف يحزن، أنه أقل ما يقال عنها، أقل ما تجي متوصف الموقف هدايا، هو أنه عملية انتحارية إرادية. معناها إنسان مستهتر بحياته، إنسان العواقب ما هوش قاريها، واللي أكثر واللي أدهى وأمر أنه يجم يضر بغيره، لأنه طريق السيارة نعرف الكل أنه
0: طريق السرعة
2: سرعة كبيرة، وإمكانية الوقوف ما هيش سهلة، والمسافات متاع الوقوف تطويل برشا، فشي هدايا فيه يمكن يكون تأثير سلبي ومباشر على حركة الجولان بصفة عامة ولا سلامة الجولان على الطريق.
0: ويمشي في الفوال كل قاعد معناتها يدوب يمشي للوسط فوالا. للناس اللي ما شافش الفيديو، هو شاب في وضعية طيران فوق دراجة نارية فوالا، سقي في الهواء وشاد كان بيديه وهو ممدود فوق فوق الدراجة النارية هذا في أوتوروت، على ما أظن حسب المعاينة الأولية أوتوروت حمامات تونس، هكا ولا
2: بالضبط الأوتوروت حمامات تونس، وقاعد في وضعية أفقية تماما، معناها يتفاعل مع سرعة الهواء باعتبار أنه الدرجة النارية متاعه تعمل في سرعة كبيرة، وبالتالي ثم برشا هواء قاعد معناها يتعدى بجانبيه وتحته وفوقه، وهذه سيلة الواد الايروديناميزم، فمعناها سيد عامل جو لكنه مش فهم أنه هذا عمل خطير جدا، عمل بهلواني يمكن أن يترتب عنه معناها كوارث مع الأسف مرورية.
0: هذه الكوارث المرورية تهور عملية انتحارية إرادية، هذا توصيف للسلوك. الناس كل شافت واستنكرت وعارفة الناس الكل أنه اللي قام به الشاب هذا نجم يودي بحياته كما نجم يودي بمستعملية للطريق، لكن قانون الطرقات اليوم قانون المرور متاعنا في تونس، الناس اللي تعمل تجاوزات كما هكا شنو العقوبات اللي تترتب عليها؟
2: والله إشكال كبير هدى، إشكال كبير، لأنه اليوم مجال الطرقات تجاوزها الوقت، هذه مجال الطرقات القانون 71-99 صادر في جويلية 99، عمره طوى 27 سنة ولم يقع تحيينه بالطريقة المطلوبة، وهناك عديد المستجدات وعديد التطورات على المستوى التكنولوجيا العربات وعلى مستوى تصرفات زادة المواطنين على الطريق، والمجال الطرقات لم تواكبها. خليني نقول لك التوصيف اللي قلته أنت على الدراجة النارية هذه توصيف صحيح 100%، قلت عملية بهلوانية عملية انتحارية، عملية معناها مخطرة برشا.

0: لكن ما تلقاهاش موجودة في مجلة الطرقات بالطريقة التي يلائمها. معناها توا عون أمن، عون حرف مرور في الطريق السيارة لما يضبط الجريمة الجوالين هذية، فإنها توصيفها جريمة جوالين من صمت الخامس وعقوبتها 60 دينار وانتهى الأمر. فشوف الكارثة الكبيرة اللي كان يجم يعملها
1: والحال في المقابل شنو العقوبات معناتها؟
0: مقابل عليها عقوبة 60 دينار، والحال أنها ترتقي إلى جريمة كبرى، معناها أقل شيء تصنف جنحة وتستوجب تحرير محضر في الغرض وتستوجب سحب وحجز آلة الجريمة هذه الموتور وتستوجب وقوفا أمام قاضي يفصل في الأمر وتستوجب عقوبة مالية كبيرة وتستوجب حتى أن لزم الأمر سحب الحرية الشخصية، معناها سجن لا يقل عن أسبوع ولا اثنين. راهي جريمة كبيرة هذه، لكن في نفس الوقت مجلة الطرقات اليوم مع الأسف لا تستجيب. عنا سنوات وإحنا كمجتمع مدني وإحنا نقولوا يا وزارة النقل راهو يلزم نحينوا، راهو ثم متطورات دخلت جديدة اليوم كما حكينا منذ مدة على الليتروتينات وعلى وسائل النقل الحديثة، كما حكينا على برشة حاجات رخصة السياقة ذات النقاط اليوم ولات معناها تحشم بالحق بالنسبة لرخص السياقة ذات النقاط اللي موجودة في أوروبا. عديد المعنى التحينات اللي يلزمها تدخل عندنا بمقرر من وزير النقل إحداث لجنة لتحيين مجلة الطرقات اللي هو عنده تقريبا 5 سنين المقرر هذايا أو أكثر. لحد الآن هاللجنة ما زالت في أخذ ورد، ما زالت عندها تقريبا يكون عامين ما اجتمعتش بالكل داير، والاجتماعات اللي تعملت عندها توا تقريبا عامين التالي أفرزت بعض المقترحات، لكن قاعدة ديما مقترحات ومنها العودة إلى الأسلوب القديم في الردع متاع سحب رخصة السياقة لأنه راه من الكوارث. وين نقول للمسؤولين أهبطوا للكياس ومشيوا شوفوا سادة الحرس الوطني وشرطة المرور اللي هم يعاينوا المخالفات وقل لهم شنية الحاجة المستوجبة والأكيدة والمستعجلة، ويقولوا لك راه العودة إلى أسلوب سحب السياقة بالنسبة للمخالفات الخطيرة بالنسبة للجنح. اليوم تم مقترح متاع سحب رخصة السياقة مدة تتماشى مع الفرط في السرعة، مثلا الفرط في السرعة أقل من 20 كيلومتر في الساعة 40 ألف، وفوق 20 وتحت 50 60 ألف.
1: هل أنه العقوبات المالية هل هي حل معناتها اليوم باش نقضيو على الدوائر؟
0: وأثبت ذلك وأثبتت عدم جدواها العقوبات المالية ما هوش حل. الحل راهو لما يكون عقوبة ردعية راهو في سحب المخالفة في سحب رخصة السياقة ولزم الأمر السجن. راهو احنا عندنا قانون في تونس، احنا القانون نتاعنا أكبر جريمة جوالين القتل، معناها ارتكاب حادث مرور ينجر عنه قتل أو جرح، مع الفرار للتفصي من المسؤولية المدنية راهو توصل العقوبة 10 سنوات. لكن تطبيقها وين؟ راهو ناس تقتل في العباد وما تشدش حتى حبس جمعة وعشريات. راهو يلزم إعادة النظر في المنظومة، المنظومة متاعنا متكلسة، منظومة يابسة برشا. تعرف عندنا مقترح قانون اللي هو كرس شروط تتعلق بتوريد الدرجات النارية وتقنينها ومعناها تقنين التركيب متاعها في تونس أو توريدها وتصنيف العمل هذا اللي هو في الوقت الحالي عشوائي كما شاء واتفق. هل المشروع هذا ينتع القانون عنده سنوات؟ علاش عنده سنوات؟ لأنه المنظومة متاعنا هي أفقية، معناها
1: مشروع القانون قدم في البرلمان ولا وين تقدمتوا به؟
0: لا ما زال ما تقدمش في البرلمان، هذا بين لتوا واحد بين الأعضاء اللي مشاركين، لأنه المنظومة نتاعنا أفقية.
1: مشاركين في شنو؟ في لجنة ولا في شنو؟ قل لي مشاركين في شنو؟
0: هي لا مش لجنة، هي القانون.
1: نعم.
0: اقترحوا وزارة النقل وزارة التجارة، وبعد يبدأ يدور على الإدارات الأخرين.
1: مشروع قانون مازال موصلش البرلمان. أي فوالا مازال في النقاش معنا.
0: مش يدور على قديش من واحد، وتعرف هدايا مادام ما هوش قرار أفقي سيتطلب عادي معناها وقت كبير ومجال واسع، ويمكن نقعد حتى سنوات، ويمكن حتى يتجاوزه الدهر نهار اللي يصدر. وبالتالي راهو يلزم إعادة النظر في منظومتنا. منظومة السلامة المرورية هي منظومة لم تعد تتماشى مع الوقت. يلزم كما موجود في أوروبا، القرار يلزم يكون أفقي، يلزم تكون هيئة عليا اللي هي مكلفة حصريا بسلامة الجولان على الطرقات، بالتشريع لكل ما هو جولان على الطرقات وسلامته، ويكون فيها المتداخلين الكل، والقرار يصدر منها. يكفي وقتها يتعدى الرئيس الحكومة يمضي عليه ليصبح أمرا حكوميا نافذ المفعول. هذا هو اللي يلزم. أما راهو باش نعملوا لجنة في 14-15 واحد، وكل مرة النص يمشي من واحد لواحد ويقعد عنده، وحتى يغيب سفلين أجله وإلى آخره. هي راهو نقول وإحنا يضيع دقيق في ربطان المزاود، واستناني ونجيك حتى لين يصدر القانون، ويمكن ما يصدرش. كما قلت لك هالمشاريع هذوم الكلهم ما زالوا حبر على ورق، ولتو ما غادروا أصلا المقرات متاع الوزارات متاعهم، ومشاوش حتى أصلا حتى لمجلس نواب الشعب.
1: شكرا سيد لطفي غربال، عضو المكتب الوطني لجمعية تونس للسلامة المرورية، رئيس المكتب الجهوي بصفاقس. شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا بخصوص الفيديو اللي دار على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب يقوم باستعراضات خطيرة على متن دراجة نارية على مستوى طريق السيارة تونس الحمامات. موصل معكم مشوارنا، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. نص نهار و28 دقيقة على موجاتنا. تحية للانترنت الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا، اهلا وسهلا. بعد شوية باش نحكيوا على تجربة سياحية غير مسبوقة في تونس، طائرة مروحية تحلق بالسياح فوق البرقة.
2: وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: بوبليسيتي.
1: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
3: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي، اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر، باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
4: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية للدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية للدوم سنين، وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: الرثمة. كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. نمشيو إلى تبرقة، تجربة سياحية غير مسبوقة، طائرة مروحية تحلق بالسياح فوق المنطقة. شنية التجربة هذية؟ شنية تفاصيلها؟ شنية أهدافها؟ كيف هو الوضع السياحي والوضع الثقافي في تبرقة عين دراهم؟ نحكي في الموضوع تتسويته.
0: لاكتو دي جور،
1: المندوب الجهوي للسياحة بتبرقة سيد عيسى المرواني، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك، تحية ليك ولفريق العمل معك، تحية لمستمعي ذاعدي ونفام، وشكرا على الدعم.
1: شكرا على قبول دعوتنا، مرحبا بك سي عيسى. نحكي على تجربة سياحية غير مسبوقة في المناطق السياحية متاعنا، تجربة سياحية تحت إشراف وزارة السياحة. نحكي على طائرة مروحية تحلق بالسياح فوق تبرقة. تفاصيل التجربة هذية كيفاش انطلقت؟ شنو البرنامج متاعها؟ شنو أهدافها معك؟
2: هو بطبيعة الحال المشروع هذا يعتبر منتوج سياحي جديد مبتكر، يتمثل في استعمال طائرة مروحية في إنجاز نزهة جوية لفائدة الحرفاء. صاحب المشروع هو تونسي، اقتنى هذه الطائرة من الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى تونس، وبسبب معناها استكمال الوثائق الإدارية المطلوبة حتى معناها يتم استغلالها في أقرب الأجال إن شاء الله. بطبيعة الحال مشروع هذا كما قلت هو مشروع فريد من نوعه وذو قيمة مضافة كبيرة، باعتباره معناها سيمكن الزوار من إنجاز تجربة فريدة وسحرية يكتشفون من خلالها عبر الجو المناظر الطبيعية الخلابة لجهة تبرقة عين دراها، من البحر للغابة للجبال للمواقع الأثرية للسهول. بطبيعة الحال هذا كما قلت في الأول هو مشروع مبتكر يتماشى تماما مع الأهداف المرسومة من قبلنا، وهي الرامية إلى تنويع خاصة المنتوج السياحي وتقديم الإضافة، خاصة وأن من مثل هذه النوعية من المشاريع تدعم القدرة التنافسية والوجهة وتحسن جاذبتها، وكذلك تعزز صورة علامة وجهة تبرقة من خلال وضعها معناها في فئة أكثر تميز وجذب للحرفاء سواء على الجانب المحلي والجانب الدولي، وخاصة من الحرفاء الذين يبحثون كما قلت على تجارب فريدة. مع
1: هي تجربة غير مسبوقة سي عيسى، ما عنيش تجربة هذه قبل.
2: نعم، هي أول تجربة في البلاد التونسية تقريبا حسب ما ذكر لي المستثمر أنها تقريبا الخامسة عالميا، معناها أول مرة في البلاد مال معناها رحلة جوية سياحية على بواسطة مروحية لفائدة الحرفاء حتى الأسعار تفضلية. يعني
1: قديش تقريبا؟
2: هو حسب 250 دينار للشخص الواحد.
1: مدة يعني الرحلة قديش تقريبا؟
2: مدة تقريبا تقريب ساعة يقوم بجولة عبر الجو على جهة تبرقة عين دراهم بالكامل. يعني يتمتع بها المناظر الطبيعية والمشاهد معناها الفريدة التي يمكن توفيرها بواسطة هذه الطائرة إن شاء الله.
1: الطائرة قديش تهز من سايح تقريبا؟
2: هي تهز أربع أشخاص.
1: أربع أشخاص فوالا. أربع أشخاص على متن مروحية ساعة كاملة في الجو، معناتها في تبرقة عين دراهم 250 دينار سعر للسائح. قريبا تنطلق التجربة هذية؟ وين وصلنا
2: إن شاء الله
1: تقريبا؟
2: كما قلت وصلت لتونس، والمستثمر بسدد معناها استكمال الوثائق الإدارية المطلوبة لدى الإدارات المعنية. حال نحن كوزارة السياحة وديوان وزارة تونس السياحة معناها ندعم ومثل هذه المشاريع ونقوم بالتنسيق مع الهياكل المعنية لتذليل الصعوبات، وإن شاء الله في القريب العاجل المشروع هذا يشوف النور ويتمكن من الترخيص المستوجبة وينطلق بالاستغلال إن شاء الله.
1: نحكي على المنتوج السياحي، نحكي على الموسم في تبرقة عند راهم، كيف هي الأوضاع؟ فما مهرجان الجاز في تبرقة، فما حركة ثقافية في الجهة تجلب السياح سواء كان من الداخل ولا من خارج، أعطينا الوضع السياحي الثقافي في المنطقة سي عيسى.
2: هي بالفعل تبرقة عاصمة المرجان تعيش هذه الفترة على وقع حدث سياحي وثقافي على غاية كبيرة من أهمية، وفي أجواء احتفالية فنية مميزة بطبيعة الحال على هامش الدورة 20 لمهرجان الدولي للجاز بتبرقة، المنظم هذه السنة من قبل وزارة الثقافة بالشراكة مع وزارة السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة، وبطبيعة الحال بوجود كبار الفنانين والعازفين من مختلف أنحاء العالم الذين جاءوا لتأثير معنا سهرات فنية راقية. سهرة البارحة أثثتها النجمة الأمريكية ديدي بريتش ووتر، والتي قدمت باقة من أغانيها في فن الجاز بحضور جماهيري كثيف ومواكبة إعلامية هامة وتنظيم محكم وتأمين مميز وبحضور السيد وزير السياحة، باعتبار أن السياحة وزارة السياحة كما قلت هو الشريك فاعل في تنظيم الدورة العشرين لمهرجان الجاز، ومهرجان الجاز يعود إلى جمهوره وللمدينة ارتبط بها وارتبطت به، وذلك منذ تأسيسه حتى أنه لا يمكن تقريبا الحديث عن الجاز دون تسميته بمدينة تبرقة، هو يمثل الهوية الفنية لجهة تبرقة. لابد أن يحافظ المهرجان موسيقى الجاز على خصوصاته الفنية وما يمنحه من مكانة متميزة على خريطة المهرجانات الموسيقية الدولية، وهو بطبيعة الحال كما قلت رافد أساسي لإثراء المشهد السياحي وخلق الديناميكية الاقتصادية وتطوير المؤشرات السياحية.
1: بمناسبة المهرجان هذا شنو أحوال الحجوزات معناتها تبرقة
2: بالضبط
1: وصلنا هاي
2: بطبيعة على مستوى النشاط السياحي كما تعرف أختي نحن انطلقنا في فترة ذروة النشاط السياحي يعني بداية شهر جويلية تشهد الجهة معناها إقبال كبير وحركية لافتة من الزوار من تونس ومن الخارج. حبيت بلغة أرقام فقط على مستوى السداسية الأولى لسنة 2026 معناها توافد على الجهة 100,748 سائح على مختلف ما بتبات المؤسسات الإيواء السياحي المنتصبة في الجهة، وبتحقيق أكثر من 191,000 ليلة مقضاة، هناك زيادة في 4.8%، والسياحة الداخلية دائما تحتل المرتبة الأولى بنسبة 76%، تليها السوق الجزائرية باعتبار أن الجهة هي جهة حدودية وبها 3 معابر حدودية برية، ثم السوق البولونية، ثم السوق الليبية. تأتي هذه معناها الانتعاش خاصة وبالأساس على إثر العمليات الترويجية الكبيرة قامت بها سلطة الإشراف كذلك المهنيين بالداخل والخارج، إضافة بتبيع ما توفر الجهة من مقومات سياحية على وثقافية ورياضية وإيكولوجية، وكلها عناصر جذب ساهمت مساهمة كبيرة في استقطاب العديد الزوار، وخاصة علم وأن من جهة أخرى نسجل أن نسق الحجوزات في ارتفاع متواصل لتزداد وتيرته في الأيامات القادمة، خاصة وأن كذلك على السوق الجزائرية باعتبار أن الراحل شهر أود كامل يتمكنوا من منتظر أن تشهد فيه حركية كبيرة وكبيرة جدا. نحن في فترة الجاز نسبة الامتلاء تراوحت 75% في جهة تبرقة، إن شاء الله ابتداء من شهر أوت وإلى غاية 10 سبتمبر معناها باش تكون نسبة الامتلاء هامة وهامة جدا، والأصحاب المهنة على جاهزية تامة واستعداد كامل لاستقبال الزوار والوفود السياحية بتقديم أجود الخدمات وتمكينهم من الإقامة في ظروف طيبة ومريحة. نحن من دورنا كمندوبية جوية للسياحة بتبرقة أن نكثف في هذه الفترة العمليات المراقبة للمؤسسات السياحية للوقوف على مدى احترامها للقواعد المبدئية المعمول بها في المهنة السياحية، وخاصة منها يقع التركيز على منظومة التأمين الذاتي والسلامة العامة والحفظ الصحة والسلامة الغذائية وجودة الخدمات، إضافة لمراقبة المسابح والمحيط المباشر للنزول بطبيعة الحال، وهذا من العناصر الهامة تأخذ بعين الاعتبار لاستدامة المؤسسات السياحية وتدعيم القدرة التنفسية للجهة، وبطبيعة الحال المحافظة كما قلت على الاستدامة للنشاط وفعالاته وحفاظ على سمعته ودوره المحوري في التنمية الاقتصادية.
1: بالتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا المندوب الجهوي والسياحة بتبرقة سيد عيسى المرويني، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا بخصوص التجربة السياحية الجديدة غير المسبوقة في تونس، خامس تجربة عالمية تقريبا، وبخصوص الحركة السياحية والثقافية في تبرقة خلال هذه الفترة، نسبة الحجوزات قبل السياح. شكرا لك، احنا بصير معكم مشوارنا. مرحبا، بعد شوية نحكيه على رصد الجراد في عدد من معتمدية القصرين.

0: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: تحية للناس الكل اللي تتواصل معنا عشان اللي تبتعنا للديوان فيم لايف. تحية لكل الأصدقاء وصديقات فايزة سارة فدودالي بيبي سلومة حبيب بن صالح مرحبا إبراهيم أحلى وسهلة زبير بايا يوقع بس بالاسم هذايا حبيب بن صالح مرحبا أهلا وسهلا حسام مرحبا بيك أهلا وسهلا شكرا لكم جميعا ومرحبا بكم شكرا على التواصل وشكرا زادة على التفاعل مع كل المواضيع مولدي سيسي مرحبا أهلا وسهلا مريم مزدا مرحبا بيك أهلا وسهلا صباح الخيرات للجميع. نحكيو على رصد الجراد في عدد من معتمديات ولاية القصرين. اتحاد الفلاحة يطالب بتعزيز وسائل مكافحته. موضوعنا مع ضيفنا توتسويتا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وسد البحري بالقصرين سي محمد حسن الأزهري مرحبا بيك أهلا وسهلا مساء الخيرات
2: وبيك وبإذاعة ديوان الفيلم.
1: شكرا مرحبا أهلا وسهلا. الجراد في عدد من المعتمديات شنية الحكاية جديدة مش جديدة منين جاء شنية التفاصيل؟
2: والله يعني ما هوش جديد هو لكن الجراد الموجود اللي هو موجود حاليا هو جراد محلي رأو ما هوش جاي من
1: ما هوش استحراوي معناته
2: ما هو الصحراء كل الصحراء ويرانا اتخذنا
1: هو جراد محلي
2: جراد يعني لكن في خزم المناخ الموجود أثناء وشفنا عديد الأفئت حتى غير الجراد الجراد هذا نتاعنا وقع منها وقع فيه كثافة كبيرة ياسر في التوالد نقولوا احنا
1: اي تكاثر في سامعت هاي
2: صحيح في التكاثر ياسر في المعتمديات معتمديه تالا في فوسانه حيدره وبعض المناطق الاخرى معنا كل مره
1: ينقز البلاص
2: صحيح هذا لو هو هو لو افى يقضي على النباتات ودار لنا الجره نتاع الزيتون الصغير
1: اي
2: اي كيف كيف عنده آثار كبيرة ياسر
1: على الزيتين
2: الناس تشكى هو في كثافة كبيرة يوميا
1: شنو الحل
2: هو المصالح الفلاحة تحق داو بعض البلايس فهمني بعض الأماكن لكن هاي. لكن احنا هنا في القصرين ما عندناش إمكانيات باش نداو مناطق كبيرة فهمتني يتحب إمكانيات لوجستية كبيرة تقينا ثم خدمة توا كبيرة مع حتى مع المندوبيات
1: المجاورة
2: هنا كانت في البوزي أي على أساس تضافر الجهود مش يعاملونا بشوية ماتريال من وحنا نبقوا ديما ديما ديما ناقص معناها الدواء موجود
1: شو الماتريال مثلا لازم طياره مثلا وشو شنو المطلوب حتى انه نقضيوا على هالآفة الجارات هذه
2: طياره صعيبه ما تسميش يبقى منها جرارات معها مضخات انا نقولوا احنا ليله الدواء هذيك الكبيره فهمتني معناها واحده ولا اثنين ولا ثلاثه ما تعملنا شيء ماهيش باش تقضي على فهمتني يلزم نقولوا احنا فايلق
1: تاع جرارات
2: مع بومبيت مع حبيت معها ما تحب برشا
1: فريق كبير معناتها وتجهيزات
2: كبير هذيك المشكلة هي توا اللي حل منها ما يجيش لها حل
1: معناتها إذا كان ما ندوش بالكثافة اللي أنت تحدثت عليها سي محمد حسن الأزهري ينجم الجرد هذا يمشي نحو المعتمديات وينتشر أكثر
2: صحيح ينتشر أكثر والمساحة تكبر أنا حتى المساحة اللي
1: يعني من ثلاثة معتمديات ينجم يمشي للمعتمديات الأخرى
2: ينجم يمشي ينجم إذا كان توفر ليه المناخ المناسب
1: نداكم كاتحاد لشكون معناتها للتدخل بالكافيه اللي انت تتحدث
2: عنها شوفي هو هو الجراد هذا حتى معناها قبل حتى في الريني حتى في الحدود الجزائريه الليبيه معناها في الصحراء فهمتني وزاره الفلاحه في في في مصالحها معناها عندها ال معناها عملت له معناها نقول احنا عملت له ديريكسيون معناها اداره كامله للاسيت هذه يديروا فيها معناها فهمتني ويتابعوا الانتشار نتاعو ها والاشكاليه اللي ديما نحكوا عليها ما عنديش حتى نهارين انا نحكي في على مع اداره الفلاحه قالوا لي معناها المشكله احنا لقينا مع او بعض الاليات لكن يبقى مشكلتنا في الجرارات معناها انت فهمتني
1: الدواء موجوده بالمشكل في الجرارات
2: الجرارات هما
1: بالمضخات
2: اللي ما بالمضخات معناها الاداره في القصرين ما عندهاش
1: الامكانيات هذه
2: صحة الامكانيات او الكم اللي حاجتها به فهمتني
1: معناتها لازم تعزيزات من الولايات المجاوره
2: للتو نحن في اتصالات مع الولايات المجاوره فماش ما يعاونونا باليات
1: ان شاء الله يتم التدخل ان شاء الله يتم التدخل في الوقت اللازم ان شاء الله
2: احنا في مساعي قاعدين نسعى معناها مع الاداره الجهويه وان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله نوصل حل
2: ان شاء الله الايمات القادمه ان شاء الله نلقوا حل
1: ان شاء الله شكرا جزيلا سيد محمد حسن الازهر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه صيد البحري بالقصرين شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا واصلين معكم مشوارنا بعد شويه من القصرين نمشيو الى مجاوره نمشيو للقفصه ونحكيو على انتاج الفستق تسمعوا ديوان الفيلم في نادي الاول وطن القبلي على 106 في المهديه

0: فود كاب. انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: موسم جني الفستق متى سينطلق وشنية التقديرات وحجم الصابة هذا العام مقارنة بالموسم اللي تعدى؟
0: ديكريبتاج.
1: رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بقفصة سي محمد رحال، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: شكرا لك يا والأستاذ
1: المستمعين. شكرا، مرحبا بك، أهلا وسهلا. الموسم جني الفستق وقتاش ينطلق إن شاء الله؟
2: ان شاء الله على قريب، ان شاء الله نزال خطر نزال شوي، يمكن بداية هي في اخر جويلية ودوتا يبدأ ينطلق فعليا
1: اخر جويلية بداية اوتا الانطلاق الرسمي ان شاء الله لموسم الفستق. وفي ظل التغيرات المناخية والوضع المناخي شنو حجم الصابة لهذا العام؟
2: لا ان شاء الله لباس صابة قياسية،
1: لباس صابة قياسية حجمها قديش تقريبا؟
2: قرابة 5000 طن. القفصة الأولى وطنية.
1: أي فلا، هي الأولى في الإنتاج على المستوى الوطني. نحكي كي نقولوا 5000 معناتها طن على قفصة فقط، نحكيه هكا ولا؟
2: على قفصة فقط.
1: قفصة تنتج قديش، نسبة قديش وطنية؟
2: تقريبا نسبة 50%.
1: 50%. معناتها نجموا نوصلوا 10000 وطنيا، 10000 طن.
2: نجم.
1: والإنتاج هذا 5000 معناتها طن، عامني وقديش كان عندنا؟
2: عنا 3000 وش.
1: 3000 وش، معناتها فما تقدم ملحوظ سبقي سيد العام.
2: كل عام.
1: قديش الأسعار من المنتظر أنها تكون
2: والله سي محمد؟ الأسعار ما تنجمش خاطر السوق كعارف
1: عرض وطلب.
2: عرض وطلب وحتى الفستق من نوعية إلى أخرى، معناتها مش كيف الفستق كل ثوم واحد تلقى بثوم تلقى الجودة، أنت والجودة حسب الجودة.
1: وفما المساحات قاعدة تتقدم على مستوى الغراسات؟
2: قاعدة تتقدم مساحات، ما المشكلة فيها في الغياب الإرشاد الفلاحي، مش معناتها كما نحبه نحن.
1: هاي
2: بالنسبة للفستق نورمال مو ثم أثاث فيما أثاث بتاع الأمراض، الواحد مذابينا كما على غير القطاعات الأخرى. يوفرون مركز بحوث في مجال الفستق لمعالجة الأمراض هذه لتطوير القطاع، نهضوا بالقطاع نتاع الفستق.
1: لنهض بالقطاع لازمنا مركز بحوث حتى نطوروا معناتها.
2: نحن في قفصة على غرار، معناتها نحن تقريبا 50 أو 60 منجين في الزيتون، وما عندناش فرع لديوان الزيت. معناتها هذه من المضحكات المبكيات، معناتها قفصة ما نعرفش يسمى تطرح بوان دروغاسيون هناك. تو التمور عندها مركز ثاني للتمور في قبل. الفستق ما عندناش مركز بحوث، ما نعرف الفستق مثلا نحبوش، إذا كان نحبو نطوروا القطاع لازم نعملوا له البحث العلمي، ركزوا على البحث العلمي.
1: أكيد جدا فرع البحث العلمي والبحث عن حلول بطبيعة هكا ولا لا؟
2: حلول، خاطر القطاع ما يتطورش من غير علم، لأنه القطاع ما يمشيش من غير رأي، يمشي معاك مرة اثنين ولكن مش ديما، يلزم أمور علمية.
1: معناتها كي يطلع فما مرض نعرفوا كيفاش نتصرفوا معاه، كي تبدا فما إيفا كيفاش فرع.
2: لا مش تو كقطاع فستق، راه قطاع واعد وقطاع معناتها منتج. وقطاع قاعد يقدم للبلاد وتقاليدنا تو نحن في خصوص الفستق تو معناتها عندنا تقاليد كبيره. نضيعوهاش اذا بينا نطوروها وندعموها بالبحث العلمي، ندوروها وندعموها بالبحث العلمي مش هذا. ان شاء الله صدق الاشراف تسمعنا وان شاء الله
1: تجي. ان شاء الله يخدموا عليه فوالا، ان شاء الله يتوفر هالمركز هذا.
2: يعني نحن في اقتراح مالناش
1: لا
2: احنا نقترح.
1: لا ان شاء الله يوصل المقترح نتاعكم، وعلاش لا معناتها يكون فما مركز للبحوث للنهوض بالفستق في قفصه. لا للنهوض بهذا القطاع،
2: لانه مش معقول قفصه 5 أو 6 وطنيين وفيهاش فرع ديوان الزيت.
1: لا وفرع لديوان الزيت بالجهه.
2: معناتها بس حاجات ربي
1: ان شاء الله نهتموا بالفلاحه نتاعنا، ان شاء الله نهتموا بالفلاحه نتاعنا ولو نحطوها من الاولويات نتاعنا. ربي يعينكم ان شاء الله.
2: الاقتصاد تدعمنا وباش نتطوروا باش نعملوا انتاج من حسن الى احسن وكل عام نتطوروا فيه.
1: شكرا سي محمد رحال رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه وصيد البحري بقفصه، مصير معكم مشوارنا حتى الماضي ساعتين.
3: سمعتي وانا فلم في نادى الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. صيف معانا It's fun time
0: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الاستاخ فن تايم كنها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوانا فام صوتكم انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مياه الصرف الصحي تغمر أحياء في المنيهلة في العاصمة، السكان يطالبون بتدخل عاجل. فيديو تنجموا تابعوه معنا على شاري اليوتيوب تاعنا لديوانا فيم لايف على صفحتنا على فيسبوك، ناخذوا مواطنا نحكيوا معها تتسويت اللي هي صورة الفيديو هذا ونشرته وبش توصل صوت أهل المنطقة هذا إلى كل المسؤولين حول هذا الموضوع. نورس بركاتي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
4: عسلامة، مرحبا بيك ومرحبا بدي وانا فيك.
1: نورس، هي اللي وصلت صوتها هي اللي منيه ليلى توينس الكل في فيديو صورته نجموا تبعوه معناتها في اللايف. شنو هي الوضعيه نورس، وقتاش انطلقت وكيف يعيش اهالي المنيه لا في ظل الوضعيه هذه؟
4: والله الوضعيه دي عندها سنين، تخيف اكثر حتى من 16 سنه. انا الحقيقه انا معناها كاريه هوني عندي تخيفك 6 سنين هكاك، المعاناه هذه عندها تخيفك 16 سنه.
1: معناتها 16 سنه وانتم عايشين في وسط لوناس معناتها فايض في في في المنيهله.
4: اي ساسون كو النهج هذايا ورا مدرسه الابتدائيه نتاع النصر واحد
1: ديما هكا الماء معناتها واد هكا ديما
4: ديما تصب شويه تصب شويه مطر ولي هكا شويه. راه نحكي لك معناها كيما كان نهار ما صبتش ياسر مطر وفاض حشيك معناها هكاك كيما شفت الفيديو. والبارح بركه ما نعرفش شنو هي، ما صبتش المطر مي فاض معناها حشيك القمه هكاك ريحه ما نحكي لكش. نموت لا نجمو نحلو شبابكنا لا العبيد تنجم تحط كراهبها وتدخل لديارها. معناها وضعيه ديما يجيو لناس وقت اللي تصير الحكاية هذي يصرحوها حشيك. أنا حل وقتي معناها الحكاية هذي لازم حل جذري، لازمهم يعملوا تخافو. وأنا جيران حد ما يحكيوا لي معناها القدم اللي هوني كانوا ديما يشكيوا وما فما حتى حل حتى اليوم.
1: يعني يشكيوا للناس 16 عام يشكيوا هكا قلت لي ما 16 عام
4: اي هكا يتفيسك معني
1: 16 عام وما صار حتى شيء والوضعية كما هي هكا معتها
4: والكيس حشيك معني تحفر ما كلمي هذيك والوسخ معنيها ولا نحفر كله معني حتى كرهبة معنيها معني مشكلة كبيرة.
1: معني نتصور فما ناس سيبة ديارها الغادي وخرجت وهكا ولا
4: نتصور ما الريحة خايبة لنهج محفر الحشرات معنيها كما تعرف كل.
1: والصغار كيفاش يدخلوا في الوضعيه هذيا الصغار؟ قلت لي ورا مدرسه هكا ولا
4: اي ورا مدرسه ابتدائيه احنا نهج هذيك ورا مدرسه ابتدائيه ومانيش بعاد يفر على البلديه المنيهله معناها راهو بلاصه معناها ماهيش
1: مش مالت ورا معناها ماهيش متركن
4: ولا اي معناها مانيش بعاد يفر على الكيف الرئيسي ورا مدرسه ابتدائيه. تصور انت معناها
1: ورا مدرسه ابتدائيه بحدا البلديه في وضعيه كي من هكا في المنيهلة.
4: اي في المنيهلة نصر واحد نهج نصر واحد.
1: ان شاء الله صوتكم يكون وصل يا نورس، وان شاء الله من خلال الفيديو نتاعك كذا يتحركوا المسؤولين ويقوموا بالتدخل لانقاذ حياه الناس اللي موجوده الغادي، لان الروايح هذايا تمرض في الاخر والوضعيه هذايا فوالا 16 سنه معاناه
4: الدنيا
1: سخونه
4: وكل. ان شاء الله يتحركوا ان شاء الله
1: ان شاء الله. شكرا نورس بركاتي، يعطيك الف صحه. شكرا لك على التواصل معنا. احنا مواصلين معكم مشوارنا الاخبار تماما الواحده مع بهيره، مشوارنا متواصل معكم حتى للسته.

0: والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: ببليسيتي
2: سيمين جبل الوست مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوست بريمة البرايم.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base, ma si fiala. D1FM. Soutkom. ديوان اف ام عسلامه
1: عسلامه ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: ملكه الموجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm diwanafm فلاش نيوز
6: موجز الواحدة بعد زوال diwanafm عسلمة. رئاسة والحكومة تفيد بأن المرور إلى مرحلة الإنجاز الفعلي لمشروع شبكة النقل الجماعي في مسارات خاصة بصفاقس مترو صفاقس لا يزال رهين استكمال حزمة من الإجراءات العقارية والترتيبية، وأن الخطوة القادمة للمشروع ترتبط بشكل وثيق بتحرير حوزة المشروع واستكمال الاختبارات النهائية الخاصة بالعقارات المعنية بالانتزاع. وأضافت رئاسة الحكومة أن الانطلاق الفعلي للأشغال يتطلب أيضا إنهاء التدخلات المرافقة المخصصة لإعداد ملفات طلبة العروض والتي تشمل مختلف المكونات الهيكلية لهذا المشروع الذي يحظى بالأولوية لتخفيف الاختناق المروري بالجهة. وذلك في ردها على سؤال كتابي وجهته النائب البرلمان فاطمة المسدي، انتقدت فيه خلو التقارير الحكومية السابقة المتعلقة بالمشاريع المعطلة من أي إشارة للمترو بصفاقس على الرغم من تصنيفه كأحد أكبر المشاريع الهيكلية بالجهة وإدراجه رسميا ضمن ميزانية الدولة لسنتي 2025-2026. مكتب البرلمان يحيل مقترح قانون أساسي يتعلق بضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وتعطيلها إلى لجنة التشريع العام. ويتضمن مقترح القانون الذي تقدم به 10 نواب 19 فصلا يدعو إلى أن تكون الأحكام والقرارات والأوامر والأذون القضائية البتة والنهائية ملزمة لجميع السلطات والمؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة ولجميع الأشخاص الذاتيين والمعنويين. وجاء في مقترح القانون أنه يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات أو بخطية مالية من 1000 دينار إلى 5000 دينار كل شخص يتعمد عدم تنفيذ حكم قضائي أو تعطيله أو اتخاذ إجراء مخالف له. الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا والاتحاد الوطني للمكفوفين يوقعان اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الإدماج البيئي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من المشاركة الفاعلة في المبادرات والبرامج المتعلقة بحماية البيئة. إلى الشأن الدولي، عدد البحار الذين لا يزالون عالقين في الخليج يقدر بحوالي 6000 وفق المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة. وأدانت المنظمة تجدد المواجهات في المنطقة ومضيق هرمز. ووكالة فارس تفيد بأن رصد حركة السفن يظهر أن جميع السفن التي عبرت مضيق هرمز صباح اليوم كانت قادمة من الممر الذي حددته إيران، وأن الحرس الثوري يوصل تحذير السفن التي تنوي المرور عبر الممر العماني عبر الاتصالات سلكية. سوريا تتوجه رسمية لتأسيس منفذ حدودي جديد مع الأردن ليكون بديلا عن مركز درعا القديم الذي خرج من الخدمة بشكل كامل منذ حوالي 11 عاما نتيجة الدمار الذي لحق ببنيته التحتية. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع هدى الورغمي. أجمل تحيات بهير عوجي في أمن الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
5: ديوان اف ام صوتكم.
0: منك نسمع، صوتك تسمع.
5: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا السيف يحلى. ديوان فام صوتكم.

0: راديو نفا منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متواصل معكم حتى للماضي ساعتين، هذه في منك نسمع المجازين دكتوريتين تقابلوا فيها كل يوم الاثنين حتىش للجمعة. مش نحكيه على شنو صاير في البلاد خلال 24 ساعة، شنية هواجس المواطنين، شنية مشاكلهم. مرحبا بكم الناس الكل. نذكركم أنه تنجموا تتواصلوا معنا في إنبوكس الفقرة بتاعنا، تبعثونا على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فام. مرحبا بكل السادة اللي يسمعوا فينا وكل المشاكل متاعكم، مرحبا أهلا وسهلا. تحياتي للإنترنت وكل يتواصل معنا عشان اليوتيوب دعنا ديوانا فيم لايف على صفحتنا على فيسبوك. تحية لكل مستعملي الطريق اللي يسمعوا فينا الكل، طريق السلام، إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين غانمين. الناس اللي تسمع فينا في الخدمة إن شاء الله ربي يعينكم، الناس اللي تسمع فينا في دارها مرحبا أهلا وسهلا، والجالية التونسية اللي تبع فينا في الخارج تحية للجميع. بسبب انهيار أسعار البيض، موضوع تحدثنا فيه مرارا وتكرارا، موضوع أرق كثيرا، منتجي بيض الاستهلاك في تونس منذ رمضان تقريبا المعاناة متواصلة. كونفدرالية الفلاحين تعلن التحرك قضائيا في الموضوع وترفع الملف إلى رئاسة الجمهورية. شنو اللي قاعد يصير؟ شنو هي الحكاية؟ نحكي في الموضوع تتسويتا.
0: إكوويب
1: إكوويب ضيفنا عضو الهيئة التأسيسية للكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونين سي وسيم بوخريس. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: تحية لك أخت أولا، بارك الله فيك على توجيه الدعوة، وتحية لكل مستمعي ديوان فام.
1: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. أطلقت صيحات الفزع مرارا وتكرارا كمنتجي لبيض الاستهلاك، انهيار في الأسعار منذ تقريبا شهر رمضان، المنتج يبيع تحت الكلفة، فما العرض أكثر من الطلب، شو اللي قاعد يصير في هذا القطاع؟
2: والله أخته لا بالفعل، احنا انت قلت بداية المداخلة انه بالفعل تعدينا احنا معاك على في اكثر من مناسبة. قلنا لرأي ازمة، هذه ازمة حادة، ازمة هيكلية، ما هيش ازمة ظرفية نتاج معنا نقص في طلب او وفرة محدودة معنا كما نقوله ظرفيا في الزمن في العرض، وانما هي ازمة هيكلية نتاج اخلالات معنا كبيرة بس تشهد المنظومة، والمنحة قاعد ماشي وتتمناد ويتفاقم، الأزمة قاعد تشتد اليوم. خليني أقول لك لما أنا وإحنا في شهر جويلية هامش الخسارة بلغ 40% على مستوى أسعار البيع مقارنة بكلفة الإنتاج. اليوم هذا نعتبره معنا استنزاف لمقدرات الفلاحين، كل الفلاحين دون استثناء، ولكن بالأخص صغار ومتوسطي الفلاحين اليوم عندهم أقل قدرة على الصمود، اللي ما نجموش يتحملوا معنا الكلفة المالية نتاع الاستنزاف هذا. وإحنا خوفنا كل الخوف إنه معناها منظورينا من صغار ومتوسطي المربين يغادروا المنظومة، وهذا باش يكون ليه تداعيات سلبية ليس فقط على المنظومة وإنما حتى على المستهلك على المدى المتوسط والبعيد. على ذلك إحنا نبهنا من خطورة الوضع هذا، ورسلنا وزراء الإشراف كل هياكل الدولة السؤال تابعين وزارة السلاح أو التجارة، عبرنا على خطورة الوضع، أعطينا مقترحات، شخصنا تشخيص معنا دقيق لأسباب

0: بيت الاستهلاك كان تحب نجم نعطيك معنا عينة من اللي قاعد يصير معنا في المنظومة واللي أديت إلى انهيار المنظومة معنا برمتها. اليوم الأسعار قبلك 40% أقل من سعر كل في أسعار البيع نحكي عند المنتج.
1: اليوم تسجل خسائر 40% معناته
0: بلغت 40% ومرشح للارتفاع. هي مش الخسارة اللي قاعدة تكبد فيه المهنة معنا بصفة يومية. معنا فقط احنا على الأسعار اللي بلغناها اليوم تجي تكون هامش الخسارة معنا تقريبا على مستوى الأرقام يجب يكون في حدود 15 مليون دينار معنا شهريا. هذا معنا رقم مفزع تتحمله معنا المهنة تتحمله بلادنا بصفة عامة كل الاقتصاد الوطني ماهوش كان المنتج.
1: معنا أرقام كبيرة وكبيرة جدا 15 مليون دينار شهريا حجم الخسائر في قطاع البيض.
0: جوست خليني نحط الموضوع في إطاره. احنا قطاع بيض الاستهلاك يخضع لنظام البرمجة المسبقة ولنظام حساس على مستوى المفارخ. معناها يحب يقول عنا مستوى انتاج يتم ضبطها معناها مسبقا لتتماشى بالضبط مع احتياج المواطن التونسي مع مراعاة الطلب الإضافي خلال شهر رمضان اللي احنا في العادة نعمله معناها مخزون استراتيجي باش نواجهه به الاستهلاك الإضافي. ولكن للأسف في البرمجة هذه خليناها على جانب وكل المهنة دون استثناء قاعدين نتعمدوا باش نمدوا في حلقة الانتاج لأكثر من الدورة المنصوص عليها معناها في البرمجة اللي أقرتها وزارة الإشراف. احنا من المفترض نفوتوا في القطيع نتاعنا في سن 84 بالنسبة للشركات المندمجة و 96 أسبوع بالنسبة لبقية المربين، لكن للأسف قاعدين نطولوا في السيكل ونمدوا فيه إلى مستوى 110 و120 أسبوع. هذا باش يعطيك معنا عشرات الملايين من البيض فائض هيكلي قاعد يتكرر بصفة يومية،
1: وهذا يعتبر خارج وهذا يعتبر خارج الدورة هكا ولا
0: هذه خارج البرمجة الرسمية اللي عدتها معنا وزارة الإشراف بالتنسيق معنا مع المنظمات المهنية مشاركة فيها كل هيكل الدولة من وزارة التجارة وزارة الصناعة وزارة الفلاحة. هذه معنا برمجة يسهر عليها من عديد الأطراف، ولكن للأسف احنا من المفترض نكون اليوم في مستوى 160 مليون بيضة احتياج المواطن التونسي معنا خلال الشهر معنا جوان وجويلية والأشهر اللي باش تجي. ولكن للأسف فما على الأقل بو معناش أرقام موافقة 100% لكن فما على الأقل 30-40% أكثر من احتياج السوق، وهذا اللي خلى الأسعار تنهار بصفة هذه. احنا شو اللي
1: وين وصلت الأسعار؟ نحكي الأسعار وين وصلت اليوم عند البيع بالنسبة لكم أنتم؟
0: والله خليني نقول لك اليوم الأسعار احنا حكينا معك قبل وقلنا في مستوى 680-700 مليم، اليوم الأسعار في مستوى 520 إلى 560 مليم حارة العظم عند المنتج في مواقع الانتاج.
1: مقابل 520 في حدود إلى 600 هكا من 520 إلى 580 وكلفة الانتاج قداش تتكلف في الحال؟
0: في حدود معناها 900 مليم مرشحة للارتفاع.
1: انهيار كبير اليوم،
0: انهيار كبير. احنا نبهنا وزارة الإشراف ولكن للأسف تم اتخاذ معناها إجراء ظرفي يتيم متمثل في تكوين مخزون تعديلي. قلنا المخزون هذا راهو ما ليه حتى جدوى اقتصادية، بل بالعكس هو هدر لأموال المجموعة الوطنية، خاطر الخزن هذا يصير فيه كلفة في منحة الترصد معناها للمهنيين الخازنين. ولكن نشوفوا للدولة قاعدة تخزن أثيرية مزورية تخزن الأسعار في منحة تنازلي، دونك الأرقام الميدانية تثبت بالآلية هذه ما عندها حتى جدوى. كنت نحبذ أن الآلية هذه تم اتخاذها لو كانت أزمة ظرفية أزمة عرض وطلب، ولكن الأزمة أعمق من هكا، هي أزمة هيكلية ما تنجم تحلها إلا بإجراءات وبقرارات تمس معنا عمق الموضوع وتوقف الإخلالات اللي قاعدة تحدث في قطاع الدواجن عبر معناها بشرطه معناها عبر فرض احترام البرمجة اللي أصدرتها معنا وزارة الإشراف. احنا كمهنيين ما احناش قاعدين نحترموا فيها البرمجة هذه، ولكن للأسف ما نقاش هيكل الدولة تفرض معنا كل آلية الرقابة والمتابعة لفرض الانضباط مخلي الأحبال على الغارب، تكتفي بتدخل بآلية ظرفية ما عندها حتى جدوى اقتصادية، وبالتالي المنظومة قاعدة تنهار، وهذا بشي يؤدي إلى مغادرة ما تبقى من صغار ومتوسط مربي من منظومة الانتاج، وبشي يرجع بالوبال على المستهلك. سمعني في كلمة كبيرة على المدى المتوسط والبعيد، حتى نعرف معنا في القطاع يخرج منه الفلاح الصغير المتوسط باش تكون معناها متركز القطاع البيت أقلية، وإذا سمحني عكس توجهات أعلى هرم السلطة اللي نادي به معناها الوقوف إلى جانب المستهلك بدرجة أولى وصغار ومتوسط المنتجين على أرض الواقع على مستوى وزارة الإشراف. التمشي معناها يتناقض بالكامل مع توجهات سيد رئيس الجمهورية، وعلى ذلك احنا حضرنا عريضة باش نتوجه بها معناها للسيد رئيس الجمهورية نظلمه، على خاطر الموضوع في بعد أمن غذائي وبالتالي في بعد متاع أمن قومي. احنا كيف بالنسبة للمنظومة هذه قاعدين نرصدوا في أموال وقاعدين نوردوا في كل مدخلات الانتاج بالعملة الصعبة باش نوفروا معناها فائض متاع معروف من البيض، سمحني بكلمة، يوصل لحد الإتلاف

0: ويمشي حتى للمزاب الحشك. دونك هذا موضوع مخطر جدا. دون هذا قاعدين نعملوا في مخزون تعديلي من اموال المجموعه الوطنيه اللي هو ما معطاه حتى نتيجه، بل بالعكس قاعد يفاقم في الازمه، وهذا لاحظناه ميدانيا على ارض الواقع. الاسعار في منحى التنازلي، دون هذا احنا قاعدين نخزنوا من هنا الاسعار اللي قاعده تنخفض، والفلاحه قاعد تغادر بالتدريج منظومه الانتاج. فما اخطر من هذا انه الفلاح اليوم حجم الخسائر اللي قاعد يتكبدها ظرفيا قاعد تتحول الى ديون عند مصانع الاعلاف، وبالتالي باش يكون في تبعيد المؤسسات الكبرى، باش يرجعوا المربع نتاع 2018 2019 2020 اللي ذاق فيهم المربين، ذاقوا فيهم الامرين ودخلوا في تبعيه، وعندنا اكثر من 300 مربي تم اقصائهم من المنظومه وطاروحهم على الهامش. اليوم نحب نتوجه للسيد رئيس الجمهوريه هذا بتكليف من كل المنخرطين تاع الكونفدراليه وحتى من بعض الزملاء من بعض المنظمات الاخرى. دون هذا فما زاد تمشي اخر، ارتئينا احنا ككونفدراليه ان نرفع دعوه قضائيه معناها لكل من يتحمل المسؤوليه في اغراق السوق، جدي بيان اغراق السوق وعدم الوقوف على كل الاخلاقيات اللي تعرض لها دار المنظومه اللي كما سبق وقلت باش تؤدي الى الى ما احمد عقبه. اليوم فما تقصير كبير،
1: ما فماش اطراف معناتها معينه القضيه عند شكون؟ عند القضاء الاداري؟ عند شكون بالضبط باش ترفعوها القضيه؟
0: لا هي قضيه، هي قضيه جزائيه،
1: جزائيه
0: تمس مصالح المربين سيما صغار ومتوسطين المربين، باش تمس معناها المقدره الشرائيه نتاع المستهلك. هذا امر مما لا شك فيه كما قلت لك على المدى المتوسط والبعيد، وقاعده تمس حتى في الامن الغذائي نتاع بلادنا. حتى تعرف اللي سيادتك اللي العظم راهو معناها ماده معناها حيويه، ماده استراتيجيه، هي ملاذ المواطن التونسي في نهايه الامر في ظل غلاء البدائل نتاع البروتينات كاللحوم الحمراء والاسماك. احنا اغلب الشعب نتاعنا طبقات متوسطه ومحدوده الدخل تعمل برشا على منتوجات الدواجن، اللي كان يوم باش نحرموه من حقه في انه يتزود باسعار معقوله تضمن معناها بقاء المربي، وفي المومنتون تضمن معناها كما نقولوا المقدره الشرائيه نتاعه وتراعيها، يا خيبة المصعب. دونك الموضوع عميق جدا يشمل عديد الجوانب، مش فقط هو عنده علاقة بالجانب الاقتصادي، حتى عنده علاقة بالجانب الاجتماعي. لما انت معناها مئات المربين مش يقاروحهم على الهامش بما ينجر عليه معناها من عدم الإفاء بالتزاماتهم عندهم عائلات تجرتهم. معناها الموضوع عميق برشا، برشا ناس تحب تقول اللي راهو الموضوع ممكن يكون علاقة عنده علاقة بقلة الاستهلاك، انا اعتبره ذي مجانب للصواب. علاش؟ على خاطر احنا نورمالمون كان جا عندنا 160 مليون بيضة كما سبق وقلت وملتزمين بها، والله يمكن النقص الاستهلاكي اثر صفه ظرفيه، ولكن احنا ديجا عندنا ال 160 اللي تم اقرارهم عندنا اكثر منهم ب 30 و40%. دونك حتى لو كان المستهلك اليوم ياكل اكثر من اللي مستانس به، الازمه باش تقعد متواصله. اليوم ما يخفاش عليك الموسم السياحي في اوجه، والاستهلاك معناه كبير في بيض الاستهلاك واللحوم البيضاء، ورغم من ذلك الاسعار في منحى تنازلي. دونك هي ازمه انتاج بامتياز، ازمه هيكليه ماهيش ظرفيه، واحنا باش ناخذوا كل السبل يكفلها القانون باش نجيبوا منا حقوق منا منظورينا، واللي يتحمل كل مسؤولياته كل من الموقع نتاعه. وربي يحسن العاقبه ان شاء الله.
1: رفعتوا دعوه قضائيه والملف رفعتوه رئيس الجمهوريه ايضا هكا ولا؟
0: الدعوه تم بالنسبه للتظلم معناها في الاثناء، معناها عن قريب باش نرسلوا به السيد رئيس الجمهوريه. بالنسبه للدعوه القضائيه معناها مشكورين سله من الـ من من الاساتذه المحترمين الافاضل تبنوا الملف نتاعنا، مامنين بعمق الازمه ومامنين زاد حتى بالنبل نتاع القضيه نتاعنا ومساندينا، وقلت ربي معناها ما فما كان الخير. احنا ديما كونفدراليه المشاريع الفلاحيه والتعاونيين عندنا مسؤوليه وطنيه، دورنا باش نعاضوا مجهود الدوله باش نوقفوا الى جانب المنتج وحتى المستهلك. هذا مسار ما احناش راجعين عليه، كلفنا ما كلفنا وربي يحسن العاقبه ان شاء الله.
1: شكرا جزيلا سيد وسيم بخريس عضو الهيئه التاسيسيه للكونفدراليه التونسيه للفلاحين والتعاونين، شكرا لك على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا، مدي ساعه و25 دقيقه.

0: صوتكم. انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم. كميات من العسل قاعدة تروج على مواقع التواصل الاجتماعي وتباع بأسعار تفاضلية على أنها عسل حر ومش مغشوش وبكميات كبيرة وكبيرة جدا. موضوع خلى توينسا يطرح أكثر من تساؤل، كيفاش النجم نعرف العسل الحر من العسل المغشوش والأسعار اليوم؟ هل أنه بالسعر فقط تنجم تعرف ولا لا نجم يتلعبوا حتى بالأسعار؟ اليوم نحكيه على الجامعة الوطنية لمربية النحل، عقدت اجتماع في هذا الخصوص، مش نحكيه معها على شنو اللي صار بالضبط وشنية الحلول اللي مش يتقدموا بها حتى انه نحمي السوق التونسية. ضيفنا كاتب عام الجامعة الوطنية لمربية النحل سيد عبد الباس الخميلي. مرحبا، اهلا وسهلا، مساء النور.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بيكم، مرحبا بالسادة المستمعين.
1: شكرا، مرحبا
2: وبيك يا عايش عم الباس خميلي، كاتب عام الجامعة الوطنية لمربي النحل.
1: مرحبا.
2: اليوم صحيح صارت برشة تشكيات وبرشة دخلت الموضوع، أخذها أنا منعرج كبير في خصوص العسل هذا المورد. صحيح فلاحتنا اليوم تم صيحة فزع اللي بالحق في الأسواق تشوف على منصة التواصل الاجتماعي أو في أنا في كل المحطات اللي يتم بيع العسل ذا، صحيح كميات تجيب الانتباه خاصة في الكمية وفي الأسوام اللي متضاربة من هين لآخر. أنا احنا كجامعة وطنية لمربي النحل حبينا نشوفه على كثب، معناها شنو اللي صاير بالضبط، تم بديل متاع عسل دخل بطريقة ما نعرفوش شنو الاستعمالات اللي دخل من أجلها المادة ذي، إلا أنها صارت تتباع معناها في بعض النزل وفي بعض الباتيسريات ويستهلك فيها التونسي دون الدراية أنها معناها ما هوش عسل، هو بديل 20% العسل والباقي مكونات أخرى. كذلك عنا عسل مورد من برا هي متكفلة به وزارة التجارة وزارة الصحة والسياحة من مصر ومن الهند ومن هذه الدول والصين. حب كذلك معناها ثم تحاليل، هي تحاليل بدائية نقوموا بها، معناها ما عادش تكفي أن باش نحكموا عليها عسل ولا ما هوش عسل ولا مصنع، لازمنا زاد نطوروا من التحاليل نتاعنا باش على الأقل يكون صحة في الميزان ذاته، صحة التونسي والمستهلك تكون قبل كل شيء.
1: معنى التحاليل اللي قاعدين نقوموا بها اليوم على مستوى توريد العسل غير كافية،
2: ما تكفيش تشوف السكروز والواحد، لأنه تم مصانع متاع عسل مصنع تعطيك لنفس التحاليل اللي نقوموا بها نحن في معناها العادية، التحاليل العادية. لأن عندنا مخابر في ثيابت متطورة والنجم ونعرفوا بها العسل ذاك، وإن شاء الله نعتمدوها معناها في العسل المورد. بالنسبة للعسل اللي بالحق عمل مشكلة كبيرة هو العسل بديل العسل ذاك، هو كان يدخلينه وإحنا جايبينه من برا، علاش وشنو الغاية منه من معناها صناعية ولا ما نعرف شنو، وإذا كان كيك علاش خرج في السيركويت ولا يستهلك فيه التونسي عسل؟
1: سؤال يطرح حول بديل العسل هكا ولا لا؟ اي هذا شو التاثير اللي كنا نحكيوا عليه؟ معناتها اليوم التونسي كيعرف اللي هو بديل العسل، معناتها مكتوب عليه بديل عسل ولا يصنف على انه عسل؟
2: مكتوبه لا ماهوش مصنف، اما معناها كي هو داخل بديل عسل مكتوب عليه، الا انه اللي يستهلكوا فيه يروج بطريقه معناها ما كانه منتوج تونسي،
1: كانه تونسي
2: معناها كان المنتوج لا ذاك.
1: وهذا شيء شو تأثيره على الإنتاج المحلي اللي كنا نحكيه فيه الكل؟
2: تأثر بطريقة مباشرة، لأن عنا مربين صغار كانوا معناها يتعاملوا مع بعض النزل وبعض المغازات الكبرى، إلا أن المادة دي معناها خرجتهم البرة من السوق ولا
1: معناها فما إقبال على بديل العسل في عوض العسل.
2: والله شوف احنا كي نمشوا مش حكايه اخبال، حكايه اقناع انه السوم هو في المتناول، والواحد ما نعرفش انا نمشيوا للسوم رخيص واحد ونختم ما عادش يهمنا في
1: الجوده
2: بتاعه. فهمت؟ وفي استعمالات اخرى كيما بعض البلفاكهه ولا بعض الزرير ولا في يستعملوا استعمالات معناها مربوطه بالعسل المباشر.
1: اي فوالا هذا هو معناته. شو شو القرارات اللي خرجتوا بها من يومك كغرف كجامعة؟
2: انا باش نتابعوا اللي البديل بتاع العسل وتكون مراقبة صارمة عليه في طريقة التوزيع نتاعه وكيفاش واحد. وبالنسبة للعسل المورد تكون عنده مواصفات من عسل المورد من كذا راهي هاي التحليل نتاعه تحليل معمق ماهوش تحليل معناها بسيط نتاع السكروز ولا الهشمية فاستالة واحدة حكوا معناها التركيبة نتاعه الجينية نتاع العسل
1: فهمتني. ولا هذا هو معناتها واضح الله. واضح. شكرا جزيلا سيد عبد بس الخميني كاتب عام الجامعة الوطنية لمربي النحل، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمت هنا مع ارتفاع درجات الحرارة وتوجه التوينسة نحو الشطوط التونسية. فمش كون يعوم الصباح بكري، فمش كون يعوم في الليل مخر، فمش كون يعوم في وسط النهار، كل واحد وكيفاش. فما سلوكيات يقوم بها التوينسة، واحد يعمل حركات حمائية، واحد يجي سخون، واحد كيفاش يعمل بلونجون في البحر، ما مره يكون بارد مره يكون سخون. شنو هي الحاجات اللي نحذروا منها كسلوكيات واحيانا تنجم حتى تؤدي الى الموت لا قدر؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشفيتا.
0: المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: صوتكم. انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. كنت نحكي على ارتفاع درجات الحراره، وحكيت على البحر، وحكيت على الناس اللي تمشي للبحر، وعلى السلوكيات الخاطئه اللي نجموا نطيحوا فيها. سعيده جدا ان يكون ضيفنا طبيب مختص في امراض القلب والشرايين، رئيس جمعيه اطباء القلب صفاقس. نستقبله تتفيت ونحكي معه باكثر تفاصيل.
0: الو انفو
1: دكتور مرشد مرواني، مرحبا بك، اهلا وسهلا، مساء الخيرات، نورتنا.
2: اهلا وسهلا السيده هدى، مرحبا بك وشكرا على الاستضافه.
1: شكرا، مرحبا دكتور. صيف ضيف صحيح، نستمتعوا بالبحر، لكن فما حاجات نجموا نعملوها. فما شكون يعمل رياضه بعد يغطس في البحر، فما شكون يبدا بارد يغطس في البحر، كل واحد وشنو الوضعيه نتاعو، شنو اهم السلوكيات اللي تحذروا منها كاطباء مختصين في امراض القلب والشرايين؟
2: شكرا. الموضوع في وقته مهم، لأنه ديما يلزم نبسطوا المعلومة للمستمعين، وخاصة كما قلت الطقس الحار هذا اليوم 36 درجة، معناها تو سامبلومون وقت اللي مش
1: قادمين على حرارة أربعينية بداية من نهار الجمعة، فوالا مازال تسخن.
2: وقت اللي مش نتوجهوا للشطوط ومش نعوموا جوستومون كما قلت أنت، ماذا بيه ناخذوا شوية احتياطات، خاصة للناس اللي تعمل حركات رياضية وتحت الشمس أونكور بلوس. دونك هذاك الغطس المفاجئ في الماء البارد سيفري نجم يسبب في بعض المشاكل. تبقى ما نحبوش احنا نهولوا الأمور ونخوفوا الناس، نو سي با سا، مي عند خاصة عند بعض الناس اليوم يمكن عليهم شوية مشاكل في القلب، لي جون فراجيل بصفة عامة، نحتاطوا شوية. ديما يلزم غطس تدريجي باش نتفاداو بعض المشاكل، خاصة
1: ما نجيش نجري نغطس ديريكتومون.
2: اكزاكتومون، خاصة لما يبدا الماء بارد ياسر، فما بعض الشطوط اللي هي معروفة باردة برشا. بون احنا بصفة عامة البحر الأبيض المتوسط ماهوش ماء بارد ياسر. بون سي رولاتيف، انت والتعود
1: كي يبدا الصباح يبدا ابرد مثلا من وسط النهار هكا،
2: ولا حتى الشمس اقل سخانة في الصباح،
1: تبدا ترعش انت كي تدخل البحر في الصباح، ديجا تحسوا اكثر برودة.
2: معناتها المهم هو
1: اي ما نتقواوش على روحنا، يفضل ما بارد نغطسوا معناتها ديريكتومون، لا بشوي
2: فوالا، هذا هو كيلكو سوا. اذا مش نغطسوا في الصباح في وسط النهار ولا في اخر النهار، ديما نغطسوا بشوية باش الجسم معناها مسألة لحظات يتأقلم ويتعود على ذيك الفارق الحرارة ما بين حرارة الجسم وحرارة
1: باش مصير الشوك، معناتها
2: باش مصير الشوك اللي احنا نسميه ليدروكوسيون. كيما فما ليلكتروكوسيون، انسان تضرب بالرجة الكهربائية، فما ليدروكوسيون معناها الرجة اللي تجعل لك الاختلاف المفاجئ في الحرارة نتاع الجسم ما بين حرارة الجسم والحرارة الخارجية وحرارة الماء.
1: نجم يقتل الشوك هذايا مع اللي قدر،
2: شوف ما نحبوش كيما قلت لك نرهبوا
1: الناس، حالات كبيرة.
2: شوف معناها هو التيوريك ما هو موجودين المضاعفات الممكنة. إنسان تجم تسبب له في دوخة، تجم تسبب له في ديكرامب مسكولير، تجم تسبب له في اضطراب في دقات القلب، أوكي، مي هذا راه في الحالات القصوى. معناها إنسان يكون يعدي نهار كامل في الشمس، ويكون الشمس قوية برشا فوق 40، ويجي فجأة يغطس في ماء اللي هو يكون بارد ياسر، ما يكونش متعود به.
1: هذه تفتح باب حتى للدوش مثلا، واحد كان مثلا يخدم نهار كامل في الشمس وتخلل دار ودوش بالماء البارد، نجم تصير نفس الحكاية دكتور؟
2: شوف هو ما تصيرش الشيء هذي، علاش؟ خاطر كي مش تدوش انت بالماء مش كما تهبط في وسط الماء الحر بصفة فجأة وبكلك. بار كونتر انت توقلت على الدوش البارد، هذي بالعكس هذي حاجة فيها برشا منافع للجسم.
1: حتى كان كنت في الشمس
2: أما ديما بروغريسيفمون، ومش إنسان ما كانش متعود يحب ديريكت يدخل في الدوش البارد بصفة فجأة. دونك تدريجيا تبقى الماء البارد بصفة عامة عنده منافع للجسم. نجم نقوله اللي هو ذاك التعود بالماء البارد سواء سباحة وألا عن طريق الاستحمام الدوش يقوي شوية تدريجيا في المناعة متاع جسم الإنسان. وثم برشا ناس ونصحوهم بشي هذا، يعودوا روحهم بالدوش البارد بشوية بشوية تدريجيا، نجم يقوي المناعة متاعه ويحسوا بشي هذا في الشتاء، تنقصوله نزلات البرد، تنقصوله المرضات الكبار. دونك بالعكس الشيء هذا إذا كان الإنسان يمشي فيه تدريجيا ويتعود به واحدة واحدة، ينجم يكون نافع برشا للجسم.
1: في بعض المناطق التونسية متاعنا عنا الشطوط اللي جاية تحت جرف ونطلعوا لفوق بلاصة عالية ونعملوا كالبلونجون، ينجم يكون مخطر. فما طبيبة روسية حضرت مختصة زميلتكم حضرت بالموضوع هذا وقالت راه ينجم يقتل، صحيح دكتور ولا لا؟
2: شوف أي طبيبة روسية طبيبة مختصة في القلب وتنشر بعض الدراسات، شوف الكلام هذا معقول اوكي، معناها انسان مش يعدي نهار كامل في الشمس في بقعه عاليه كما قلت انت، يمكن يوصل يعمل حتى كوت سولي بالسخانه ويعمل بلونجون ديريكت في ما يكون بارد برشا. سي فري سا بو بروفوكي، خاصه عند الناس اللي هما مش يكونوا اطفال ولا صغار، اون فوا با اكزاجيري، واللي هما عاده انهم يعملوا بلونجونيت
1: هما الشباب. أي.
2: اما أي. بالنسبه للكهول في عمر معين مش يقوم بالشيء هذا، مي تيوريكمون لو ريسك اكزيست. وقت اللي نتعداو من طقس حار برشا متاع 40 درجة ونغصوا فيما بارد ياسر، راهو ليدروكوسيون تجم تسبب في بعض المشاكل،
1: تجم تكون
2: بسيطة تجم تكون كبيرة، خاصة إذا كان يكون فارق الحرارة كبير برشا، اللي هو احنا معناها صعيب باش نوصلوا احنا 50 درجة والشطوط نتاعنا مش باردة برشا برشا.
1: ما هي احنا حكينا على موسم الاصطياف وغيره، معناتها دكتور فما دي بارون يسمعوا فينا تو عندهم دي بيبي مثلا، يقول لك دكتور نجموا نهزوا البيبيات ما ياثرش عليهم يعوموا في البحر، شنو هي المنافع نتاع البحر وقداش نجموا نعوموا وهذا، معناتها ينجم والصغار اللي عندهم مثلا صغار نتاعهم عندهم لي ازماتيك مثلا في الشتاء وغيره، نجم ينقص هذا يا دكتور معناتها لفات انه نهزوا صغار يعوموا في البحر؟
2: شوفوا بالنسبه للصغير يجب ان نعتبره كما الكبير، مش فرق
1: تعملوش معاه معناتها بخصوصيه.
2: مثلا ثم ناس عندهم فكره غلط يقول لك لا الصغير دوب اللي استولد ما نخليهش في بيت كليماتيزي، غلط المعلومه. الصغير كما الكبير يحب الاعتدال في دونك السباحه في ما بحر نافعه حتى بالنسبه للصغير حتى للنوفوني. تبقى اذا كان نمشيو البحر ونقعدوا نهار كامل تحت الباراسول في الظل سوا ديزون،
1: اي
2: احنا نحسوا بالسخانه، مي الصغير هذاك بالكل ما يحسش بها السخانه. دونك هذا بالعكس ينجم يكون فيه مضر ان كوت سولي عند الصغار، هذا موجود برشا.
1: انا ما نقعدوش بهم برشا في الشتوت،
2: فوالا تقعد به في مكان محمي، معنا في
1: مغطي
2: مغطي داخل بناء ما تحت باراسول
1: لا
2: لا لمده طويله لا، وسورتو اذا كنت تقعد برشا تحت باراسول ومن بعد دخلوا صغير يعوم برتالمون في الماء البارد، سي انكور بلو غراف، نجم تسبب له في بعض المشاكل. انت قلت على الاطفال اللي عندهم بعض الامراض كيما
1: التنفسيه
2: كيف كيف، هذوما سون بلو فراجيل دونك نحافظوا عليهم اكثر، اقل مكوث في الساعات تحت الشمس،
1: معناتها ما خليش في البحر قد ما يحب
2: فوالا
1: هاي
2: لوقت معين، وديما نقوم ونحتاطوا للجلوس تحت الباراسول لمده طويله.
1: ونبعد على وقت الذروه هكا ولا لا؟
2: نبعد على وقت الذروه خاصه في وسط النهار ما بين كيما نقولوا احنا الساعه يمكن 12 وساعة 3 متاع العشية، فهمت؟
1: واضح. هذا فيما يخص بعض السلوكيات الخاطئة دكتور اللي نعملوها في السباحة، تنصح أكثر بالبيسين ولا بالبحر معناتها دكتور؟ احنا عندنا توا مثلا توجه نحو المسابح خلال الفترة الصيفية، شو اللي خير؟
2: هو أكيد الشيء الطبيعي أحسن، المياه البحر ديما أكثر نفع للجسم، معروف ثم فرق بعيد بين ماء البحر والبيسين. تبقى في صورة استحالة البحر للبيسين باهية، أوكي منصوح بها، خاصة إنسان مش يهبط في بيسين يقعد يحكي ولا يقعد ولا يهبط في بيسين باش يعوم باش يقوم بحركة رياضية. ما بالعكس هذه كل حاجة باهية، وبالطبيعة هذا أون بليس تاع الترهيدة والجو خاصة للصغار، دونك أوني با كونتر البيسين، مي إذا كان تخير ما بين الاثنين خاصة مع الصغار يحبوا أكثر البيسين.
1: فوالا هاي.
2: اون دو با اكزاجيري، ما نخليهمش نهار كامل في البيسين. لازمنا بالعكس نشجعوهم على البحر، خاصة لما يكون البحر هادي ما يكونش فيه موجات قوية. الأحسن للكبار وللصغار السباحة في مياه البحر خير.
1: بالنسبة للسباحة نختم معك بحاجة، الحركات الحمائية، فما الناس تعمل سبور تمشي البحر تقوم بسبور ومن بعد تمشي تعوم، هذا حاجة باهية ولا حاجة مش باهية؟
2: حاجة باهية برشا. الحركات الإحمائية هي رياضة، ومش السباحة مش تكمل الرياضة هذه، وحتى إذا كان الإنسان عمل حركات رياضية إحمائية مش يعمل مجهود كبير ياسر ولا يعمل ماتش كورة يكون في حالة إجهاد كبيرة وبعدها بطول فيما بارد نقول كبير، لا، أما حركات إحمائية لمدة بعض الدقائق وبعد يهبط للسباحة، هذه حاجة ممتازة وديما الجسم يتقبلها باهية من جميع النواحي حتى من ناحية القلب.
1: إنجاز طبي قمت به في صفاقس مؤخرا، إغلاق الزائدة الأذنية اليسرى للقلب، الزائلة ولا الزائدة ساعة؟ الزائدة
2: الأذنية اليسرى للقلب.
1: أول مرة تصير عملية في صفاقس.
2: أول مرة تصير في صفاقس قمنا بها في قاعة القسطرة في إحدى المساحات. الزائدة الأذنية اليسرى هي كما تقول زائدة كمان بانديس في
1: البدن معناتها كما زائد في الجلد. موجودة هي ناتورال معناتها
2: اللي ناتورال موجود عند الناس كل ما عندهاش حتى مهمة في القلب.
1: هي
2: موجودة في الأذين الأيسر. فهمت. تبقى الإشكال وين كون الزائدة هذه بالنسبة للناس اللي عندهم تخثر في الدم خثرات دموية يكون عندهم اضطراب في دقات القلب. هذه يكون سيتون بتي ريزرفوار مش يجيو فيه للخثرات الدموية هذوما لي ترومبوس يتلموا في الزائدة هذه. لما يتلموا بعدد معين نجم هذيك تكون سبب في جلطة. على هذاك اللي يتلموا في الزائدة الأذنية يخرج منهم مجموعة يطلعوا لفوق للعروق نتاع المخ يسدوا عرق من العروق دونك هنا تصير الجلطة.
1: فوالا جلطة في المخ معناتها
2: دماغية.
1: دماغية
2: يقول القائل احنا المشاكل هذه موجودة برشا اوكي ودواها معروف اللي هو العلاج اللي يمكننا من تحصل على سيولة في الدم لي زونتيكواغولون وموجودين توا في تونس ما عندنا حتى مشكل وهذا اللي يحمينا ضد الجلطة. بقى الإشكالية عند بعض الناس لو تريتمون تيكواغولون إت امبوسيبل. علاش؟ لأنه الإنسان هذاك عنده مشكلة أخرى. وهذا هو بالنسبة للمريض احنا شيل المشكلة صارت له جلطة دماغية قبل وعنده اضطراب في دقات القلب ياخو مدة سنين يتناول في العلاج تاع السيولة على التريتمون تيكوغولون. صارت له إشكالية في الشهور اللي فاتة عمل أون في سي إيموراجيك. معناها ولات جلطة نزيف مش جلطة دماغية. نزيف في المخ حاد وهذا بالطبيعة يكون في خطر على حياة الإنسان.
1: نجم يموت على القدرة.
2: صحيح. دونك الناس اللي كيما هكا تعرضوا لمشكلة تمنحهم من مواصلة العلاج اللي يحمينا ضد الجلطة. فهمت. هذوما دونك شنو الحل؟ الحل كيف نسكروا هذه الزائدة الأذينية اليسرى المريض نتاعنا حميناه من حدوث جلطات حتى ولو عنده اضطراب في دقات القلب.
1: فوالا.
2: لانه المصدر نتاع الجلطات الدماغية هي الأذين هي الزائدة الأذينية اليسرى
1: هي المصدر هذاك
2: لما نسكروها سي
1: ايوا علاش احنا كي ولا يولي مع تمريض سوريسك ديما نتاع جلطة علاش ما نسكروهاش ديريكتومون ولا فيها مشكل.
2: هو في الطب بصفه عامه ديما نمشيو تدريجيا
1: بشوي بشوي
2: وقت اللي عندنا حاجه بسيطه نجمو نتفاداو بها الجلطة اللي هي العلاج ونحافظوا على العلاج.
1: فوالا هذاك هو التدخل الجراحي.
2: صحيح. هذاك هو هذاك لاتيتود كلاسيك وكونت ما وقت اللي ما فيهاش ريسك على المريض نمشيو فيها. اذا كان ولد فيها ريسك على المريض اذا مش يواصل ياخذ دواء اذا ضد الجلطه اللي هو الانتيكوغولون هذيك ثم طريقه اخرى اللي نعملوها كما عملنا العمليه هذه تبقى هي مش عمليه جراحيه هي عمليه عن طريق القسطره.
1: فوالا
2: تو سامبلومون في قاعه القسطره تو سامبلومون فتحه صغيره
1: ندخلوا بها
2: ندخلوا منها في العرق ونوصل لوسط القلب للمكان هذا محددا الزائده الاذينيه اليسرى
1: وتسكره
2: وندخلوا فيها اون بروتيز ونسكروها. نحطوا البروتيز في وسط الزائده الاذينيه تتسكر سي
1: مش عمليه جراحيه معناتها
2: دونك سي اون اكسكلوزيون.
1: فوالا
2: اكسكلوزيون دو لوريكول غوش هي اللي مش تخلي الانسان حتى ولو ثم معناها تخثرات صغيره في الدم ما عادش تتراكم في الشيء هذا وتولي الانسان ما عادش يصير له جلطات دماغيه.
1: فوالا معناتها انجاز طبي نجم نعتبروه
2: صحيح. شخص مساش نستغل الفرصه كونه دعوه للمزيد باش نحكيو على التكنيك هذه على خاطرها مش واخذ حظها بالباهي. دونك نحاولوا نعرفوا بها اكثر مع زملائنا.
1: هي شنو مشكلتها التجهيزات ولا معناتها فماش
2: هي حتى في العالم رولاتيف مو جديده
1: تقنيه جديده
2: كما اي تقنيه جديده يلزمها سيرتان ابرونتيساج ويلزمها اون ديموكراتيزاسيون ما لازم نعرفوا بها التكنيك بالباهي خاطر ما تهمش كان اطباء القلب تبقى اطباء الاعصاب اطباء التخدير اطباء الجهاز الهضمي هذوما كل في علاقه مباشره مع الشيء هذا مع الناس اللي تعمل جلطه. ودايور احنا كيف قمنا بالعمليه احنا دونك مجموعه من اطباء القلب معنا الدكاتره نتاع التخدير فهمت فريق كامل متكامل والدكاتره نتاع الاشعه اللي هو بعضنا الكل نجم نقوموا بعمليات دقيقه كما هذه. دونك العمليه هذه فيها منافع للوقايه من الجلطه خاطر الجلطه الدماغيه قاعدة تمشي وتزيد بكثرة. دونك نحكيو عليها بالباهي وسوفون باش نعرفوا اللي ثم اون تكنيك كي بيرمي
1: باش تنقذ حياة الناس
2: وقت اللي ثم مشاكل مع التريتمون تيكوغولون بصفة عامة.
1: واضح. شكرا لك
2: وشكرا لك اللي انت
1: شكرا نورتني يعطيك الصحة ومرحبا بك توم مو معناتها دكتور باش نحكيو على كل على كل التقدم العلمي على كل الحاجات الجديدة لينوفاسيون معناتها في العالم اليوم نتاع الطب نتاعنا. شكرا
2: لك على إتاحة الفرصة باش
1: مرحبا
2: نحكيو على الشيء هذا.
1: نورتني دكتور. شكرا لك دكتور مرشد برواني رئيس جمعية أطباء القلب صفاقس أخصائي في أمراض القلب والشرايين. شكرا لك على حضوركم معنا. مصلين معكم بشوارنا. مرحبا بمنظمة الدفاع المستهلك تكشف ارتفاع في أسعار النزول وديار الخلاعة. نحكي في الموضوع بعد الفاصل.

0: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: برشا توين سيحكوا على ارتفاع في اسعار النزل لهذا الموسم وارتفاع ديار اسعار ديار الخلاعه. شنو النسبه نتاع الارتفاع وحقيقه ذلك؟ نحكي في البطاطا تشويتا.
0: لو شيفر دو جور.
1: نائب رئيس منظمه الدفاع عن المستهلك السيده ثريا التباسي، مرحبا. اهلا وسهلا، شنو احوالك؟
2: اهلا وسهلا ومرحبا بك وداب كل مستمعي اذاعه ديوان خان.
1: شكرا، نورتنا. اهلا وسهلا سيده ثريا، مرحبا بك. اهلا وسهلا. اسعار النزل، هل سجلتم ارتفاعا على مستوى الاسعار خلال هذا الموسم الصيفي؟
2: اكيد احنا مش سجلنا بارك، ولكن ارتفاع، ولكن ارتفاع محموم. احنا الحقيقه السؤال ديما يطرح نفسه في كل سنه، هل الارتفاع هذايا الغير مبرر من سنه الى اخرى؟ معناها علاش خاصة الأسعار الموجهة للتوانسة، للسياح التوانسة، خاصة بالنسبة للنزل. يقول لك قايل، يقول لك احنا كي رجعنا معناها المشرفين والمداخلين في المنظومة الكل متاع السياحة، يقول لك على التونسي والعائلة التونسية انها تنظم روحها وتعمل ريزرفاسيون الحجوزات متاعها من معناها فصل الشتاء واخر الشتاء في بداية ربيع ما يفوتش. يقولولي بربي، هو تونسي ينجم يتصور معناها إمكانياته المادية وظروفه أنها تسمح له ولا ما تسمحلوش في الصيف، خاصة وقت يبدأ منكب على معناها دراسة والامتحانات والكل، ما ينجمش باش يكون كيما القاوري، كيما معناها السائح الأجنبي، أنه ينظم رحلاته وينظم معناها العطلة الصيفية متاعه بقبل بسنة. هذا مش ممكن الحقيقة للبعض، ما غير متاح بالعائلات التونسية العادية. هذاك علاش بربي هنا استغل المصدح نعتبره شوية ونحاولوا نتفهموا ظروف العائلة التونسية، خاصة وقت يقبلوا على الحجوزات يلقاوها بأسعار محمومة. هذا كان القاو صمم معناها بلايز. احنا اليوم التونسي يصرف ما يصرف النزل ويخسر مقارنة بالسائح الأجنبي اللي يجيب أبخس الأثمان، لا يلقى نفس هذه موضوع آخر نحكيه فيه، لا يلقى نفس مستوى جودة الخدمات المقدمة ليه، ولا يلقى نفس الظروف المريحة يلقاها السائح الأجنبي، رغم أنه وقت يمشي للنزرة والتونسي راهو يصرف. وتعرف اليوم وليت ضرورة الاصطياف والخلاعة بالنسبة للعائلة التونسية بعد سنة من العمل والجهد والامتحانات وكل، يلقاه واعد صغيرات وتلقى يلزمه معناه يستحق، ولا معناه يدخلها في برنامجه ويقبل حتى على قروض بنكية حتى يفي بحاجيات معناها العطلة اللي هو يبرمجها. هذاك على هنا أنا أدعو كل الأطراف المداخلة أنها تأخذ هذه بعين الاعتبار وتخلي السائح التونسي والعائلة التونسية تكون في ظروف مريحة بأسعار حقيقة في المتناول. اليوم وقت نقفوا في نزل نلقى الأسعار معناها شبه خيالية، خاصة السماء هدى، خاصة السماء ما فهمتش شلون يجرى. ثم ما بين احنا رصدنا غلاء، ما بين معناها ما بين هذي راهو الموين نتاع المعدل نتاع المنازل معدل الكراء والنزل ما بين 10 الى 30% زياده مقارنه بالسنه الفاتته. شنو اللي صار؟ شنو اللي تبدل؟ ما فما حد شيء يتبدل، غير كو فما ناس هكاك قاعده تزيد بطريقه عشوائيه. احنا هذا بالنسبه
1: فما حاجه اخرى معناتها سيده ثريا، لاحظت فما دي ريزيرفاسيون، معناتها كي انت باش تحب تمشي الاوتيل معناتها يقول لك راهو ما اقلش من 3 ليالي، ولا ما اقلش من 5 ليالي، ولا ما اقلش من 6 ليالي، معناتها لازمك انت ليله وليلتين ما تقصش، يعني لازمك تقص اكثر من من من هذوما باش ينجم يقبلك عنده.
2: هذا مع المقدره الشرعيه نتاع التونسي، شكون ينجم معناها في العائله العاديه انها وتكون بصغيرات وكل بانها باش تزيد على 3 ليالي في نزل معناها محترم الحقيقه. هنا احنا شو يقولوا لك اصحاب النزل، واحنا في الحقيقه في قعدنا برشا مع لوستاف اللي هي الغرفه نتاع اصحاب النزل ومعناها les agences de voyage، يقولوا لك على خاطر التونسي هي احنا نشريه الايامات تتشري قبل بسنه، تشريها للاجونس هذوما سواء من برا ولا هنا وياخذوهم هما، الوكيل يولي ما عادش على ملكه هو يتصرف في الايام اللي تتباع، هذه ياخذوها للاجونس
1: وكالات الاسفار.
2: هذاك علاش هذو ما وكالة الأطفال، هذك علاش يقول لك أغلب الأحيان يقول لك تتصل بوكالة الأطفال ما تتصلش
1: بالوتيل مباشرة.
2: هو لا يملك الأيام هذية اللي بشي يحب معناها من نجم شو يبيعها حتى ديجا هي مباعة. هذا دكور هذية معناها أمر داخلي نجم نظمه أحنا العملية حتى زادت نجم تكون في صالح العائلة التونسية. هذه نجم نتفهمه في بعضنا، نجم نلقاو حلول. من الحلول يقول لك يزم إدوار ريزيرفي، معناه يزم يحجز بطريقة مسبقة قبل بأشهر وشهر. ونحكيت لك اللي عنده الباك واللي عنده سيزيام وعنده نوفيام يعيش على روحه، صغيره باش ينجح ما ينجحش إن شاء الله طيارتنا كل ناجحين، معناها كيف كيف ما يعرفش العطلة نتاعو هو كون جه وقتها ياخذه. ما نجمش يكون منظم الحقيقة كيما السائح الأجنبي بالطريقة هذية، معناها الحقيقة نصارحوا بعضنا احنا تونس ونعرفوا ظروف بعضنا. هذا فيما يخص النزل الهدايا. نحب نحكي لك شوية على المنازل المعدة الكرام ديال الخلاعة اللي كانت هذيك ملاذ التونسي والعائلة التونسية في خضم اللي كنا نحكيو عليه متاع غلاء النزل. هنا تشوفوك يجيونا من المناطق الداخلية ومن المدن البعيدة شوية ماهي شاطئية، العائلة تحب ترتقي أنها تبدل شوية جو نهارات شي تاج يبش يخفضوها. أسعار قفزت بطريقة محمومة ما زاد كيف كيف ما تعرفش عليه، ولكن زاد نحب نقول لك حاجة بخلاف الأسعار اللي ساعات يقبل مكره رب العائلة أنه يقبل أسعار هذية ويمشي. هالناس المنتصبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي قاعدة توري في منازل للخلاعة وعلى البحر وبيدون له، ولا يقول لك دوزيام غون ولا بخمير غون كما يقولوها، معناها كلي قريبة جدا للبحر خلينا نقوله بطريقتنا، أنه هذية ويلقاها وفيها المكيفات وفيها كل ما مستلزمات للحياة الكريمة. يوصل غديكا جاي من بلاده بعيد، معناها من آخر الجنوب ولا من آخر الشمال، ويتكبد معناها عناء الطريق وكله يلقى في الأخر، ويريده يلقى حتى يلقى الفيزا اللي يمتعه هو مولى الدار، اللي يلقى الوسيط اللي هو سمسار يعطيه لمفاتح يدخل يلقاها المنزل اللي هو في باله اختاره في ظروف الحقيقة غير مناسبة، ما فيهش مكيف، ما فيهش حاجات اللي معناها المطبخ غير معد بطريقة نجم تخليه يعيش النهار تدوكم بطريقة مريحة. هنا وتلقى الأسعار في المقابل أسعار معناها خيالية. هذه احنا أغلب التشكيات اللي جاتنا من الناس المستعفى اللي يقول لك أنا خذيت دار في بالي فيها وفيها وفيها وخذيتها وقبلت الغلاء هذا اللي هو غلاء الحقيقة غير مبرر، ومع هذا يلقى المشاكل هذه ملقى روحه كان مجبر أنه يقبل أمر الواقع خاطر معاشنا جميع جاء بعائلته وعلى خاطر هي عملت بروجرام تاعه. أنا هوني احنا كمنظمة قلنا يلزم يكون زادة في الإطار هذية، يلزم نقنوها العملية تكون بطريقة قانونية، وهنا الحقيقة الأطراف المداخلة حتى يكونوا الأطراف الزود في معناها وضعية مريحة، يلزم كيف كيف نحفظوا حق كل طرف. سيبا خطة ذلك بطشة مستفين يقولك ياخذوا الديار والحقيقة يعبثوا بالأساس متاحة وما يلقاوش ويقتلفوا برش حاجات، وتلقى صاحب المنزل هو متضرر في غياب وفي غياب حاجات احنا ما وصلناش لك المستوى هذاك. ولكن احنا ماذا بيه العملية تكون قانونية مقننة، وهنا يقول المستهلك التونسي اللي يسمع فيها حذاري حذاري من الناس اللي تروج كيف كيف في المنازل هذية عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي تكون غير واضحة، على خاطر فما ناس يروجوا بطريقة واضحة وقانونية واللي تلقاه موجود عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمشي تلقاه، ولكن زاد في المقابل فما ناس أخرين أنا أنزه كل معناها المدخلين في المنظومة هذه، ولكن زاد فما ناس تغلط. هذيك علاش نقولوا انا يا مستهلك تسمع فيا اللي ناوي ماشي هكا تاخذ دويره على الشط هكايا،
1: زيد حاول رد بالك
2: وشوف كيف الناس تتعامل معاهم، عارف تاخذ كيما ديما نقول النومرو التليفون الفيكس كيف كيف تعرف نتاع شكون الدار، تدخل تثبت امورك تعرف كذا ماذا بيك لو تعمل زياره ولا تبعث شكون يشوف لك
1: على عين المكان باش ما تجيش المفاجات الكل. واضح واضح سيدة ثرى، بسرعة بسرعة بسرعة تجاوزنا الوقت
2: بسرعة بسرعة بالله. العائلات اللي سوى تمشي توصل للنزل ولا توصل للدار على أساس باش يدخلوا في النهار بيدو حتى ذي تشكيات موضوع بس تشكيات متاع توينسا يخليهم العقاب الليل باش ينجموا يحضوا الغرف متاعهم ولا يحضوا النزل متاعهم خاطر هي مازال مشغولة من أطراف أخرين. بربي نظموا العملية حتى ما نتعبوش العائلات هذية سوى كان في نزل ولا في منزل، وتكون الأمور بطريقة شفافة سواء الخدمات وإلا السجون الصور اللي تباع تتروج بطريقة شفافة وواضحة، سواء كان بالنسبة للي بشكري وإلا المصطاف وإلا اللي يروج، سواء كان صاحب منزل وإلا أصحاب النزل بربي الراعي، وخاصة المقدرة الشرائية متاع
1: تونس. شكرا شكرا نائب رئيس منظمة الدفاع المستهلك ثريا تباسي، شكرا لك على كل تفاصيلك. وصلنا لختام لقانا، شكرا لكل الفريق. الأخبار مع بهيرة، يلا باي باي، نتقابلوا غدو إن شاء الله.
0: منك نسمع، منك نسمع، كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين.
3: Publicité.
0: متزارو ميلانو، تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة، وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول أوف سوس. كنوا في الموعد نهار الخميس هذا باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. متزارو ميلانو، العلامة الأولى في تونس.
4: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
5: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
6: تنظم جولدن مومنت ايفنتس السهرة العربية بامتياز، تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفو لاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: كي تضربها في القويل على ساقيك كمل الشمس تضرب فيك، ما تلقى بها وين سخانة فاتت الأربعين، تضربها في مخك مرتين وتضرب لها كعبتين دانيت فرابين تلجين.
2: وانت زيدة تبعني في الضرب الصحيح، سيف سني عليك بدانيت فرابي غسيت ضربة ضربة لسخانة، برد كعبتين دانيت في الكونجيلاتور واضربهم في الشيكر مع كعبات غلاسون وتبننهم بردين. هيا فيش تستنى، اضرب الدانيت فرابي.
3: ديوان افام فلاش نيوز،
4: موجزة الثانية ديوان افام عسلمة. تمويل 75 شركة أهلية إلى موفى شهر مارس 2026 وإحصاء 791 مبادرة مسجلة بالسجل الوطني للشركات الأهلية، ويتوزع المشاركون في هذه الشركات الأهلية بين 11,000 من الذكور و 5,000 من الإناث، 2,300 منهم من أصحاب الشهادة العليا، وأكثر من 160 من ذوي الإعاقة، وفق ما أفاد به ممثل وزارة التشغيل والتكوين المهني خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. جمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا تقول إن رد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على سؤال برلماني بشأن المعادلة للأطباء التونسيين بالخارج مقتضب وانتقائي، مطالبة بإعادة صياغة ملف المعادلة الطبية في اتجاه استراتيجية وطنية لاستقطاب الكفاءات المختصة في ألمانيا. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن فتح باب الترشح لعدد من عروض العمل لفائدة مؤسسات بدول الخليج تشمل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، وذلك في اختصاصات مالية وأكاديمية وتكنولوجية، على أن يغلق باب الترشحات يوم 10 جويلية الجاري. تواصل معاناة تجار سوق الصناعات التقليدية بمدينة نابل في ظل تواصل غلق عدد من النزل بالجهة، وهو ما انعكس سلبا على نشاطهم التجاري وتسبب في ركود ملحوظ للحركة الاقتصادية خاصة خلال ذروة الموسم السياحي، وفق ما أكده عدد من التجار لديوان افهم.
5: لوت لا ضروره وحنا موتر مشابهنا، الدوله تفيق على روحها، بزاف سياح تفيق على روحها، سته وتله مسكرين كيف مش تخدم انت؟
6: شكون اللي باش يحلها من نزل؟ ترى وزير بنوك باش تتحمل زيد تعطيهم كريديات وباش تحلهم؟ طيب ياس بلاد كامله مسكره، قبل الناس كل نهار سبت يبدا مبي يجيو باش يتفرجوا حتى في الثريا نتاعو، الشهر نتاع البلاد.
7: مش العاده معناتها بالكل ناقصه البريود هذه مستانسه تبارك الله.
4: عدد من متساكني مدينة المتلوي من ولاية قفصة نفذوا اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، قبل أن يقدموا على غلق الطريق احتجاجا على الانقطاع المتواصل لمياه الشرب. والناشط بالمجتمع اللامدني أحمد بن عبد الله يؤكد لديوان فام أن المحتجين عبروا عن استيائهم من تواصل أزمة التزود بالماء، وأن هذه الظاهرة تتواصل منذ أكثر من 3 سنوات.
8: قمنا اليوم بوقفة احتجاجية المية عملناها أمام مقر شركة تونسية للاستغلال وتوزيع المياه للمطالبة بإرجاع الماء، وأنا تو في مفاوضات مع السلطة المحلية والسلطة التابعة لشركة تونسية للاستغلال وتوزيع المياه، وإن شاء الله نصل الحل، إن شاء الله ترجع الماء المتلوي ويرجع الأمل المتلوي.
4: إلى الشأن الدولي، ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3% اليوم في ظل التصعيد في الشرق الأوسط. والكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع حصيلة وفيات فيروس إيبولا إلى 580 حالة. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
9: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.
3: ديوان افام فلاش سبور.
10: المساعتين وثمانية دقائق. أهلا وصالة بكم في فلاش سبور في نادي رياضي صفاقس. مسألة البحث عن مدرب جديد ما زالت متواصلة، اسم آخر ينضاف إلى القائمة. نحكيه على نبيل الكوكي في انتظار كما قولوا ديما جلسة معه للتفاوض. ما صدرنا تقول أنه فما جلسة حاليا ما بين هيئة المدير للسياسيس والمدرب نبيل الكوكي. الكوكي اللي كان سبق له أنه درب السياسيس قبل في ثلاثة فترات، الأولى 2010-2011، الثانية 2021-2022-2023-2024. ذكر نادي صفاقس كان أعلن رسميا عن رفع عقوبة المنع من الانتداب وضمان المشاركة في مسابقة الكاف، وتعاقد مع لاعب الوسط غيث الصغير لمدة زوز مواسم، أيضا مؤمن الرحماني لمدة زوز مواسم. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أصدر اليوم تحيين جديد حول الفرق التونسية الممنوعة من الانتداب. القائمة الجديدة فيها الترجي الرياضي التونسي من جملة الفرق واللي كان تم إدراجها في القائمة ابتداء كما قلنا من تاريخ اليوم 8 جويلية. الفيفا تقول أنه المنع لمدة 3 فترات، ولكن بطبيعة في صورة الخلاص فإنه سيتم مباشرة رفع عقوبة المنع. موضوع المنع بطبيعة دون الكشف عن الأسماء والمبالغ المتخلدة بالذمة. مدافع النادي الافريقي حمزة بن عبدة رسميا في اتحاد طرابلس الليبي، مبلغ الصفقة 500,000 دولار. منتظر بن عبدة يصحح اليوم لمدة زوز مواسم على الاتحاد. هكا بن عبدة يكون رابع لاعب يغادر النادي الافريقي بعد توفيق الشريفي، معتز الزمزمي وأسامة السيري. ذكر النادي الافريقي كان أعلن البارح رسميا عن تعاقده مع معتز الزدام لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه السابق الشرطة العراقي. مصادر صحفية جزائرية ذكرت أن نادي شباب بالوزداد مازال يرغب في التعاقد مع جناح الترجي كوسيلة بوعالية خلال فترة الميركاتو الصيفي، رغم تردد الملاعب بوعالية ما عطاش لحد الآن الموافقة الرسمية على إتمام عملية انتقاله إلا بالوزداد، رغم تقدم الفريق الجزائري بعرض مالي محترم للترجي بالوزداد باش يسعى لتحسين عرضه ماديا للاعب من أجل إقناعه بالعودة مرة أخرى للدوري الجزائري. ذكر الترجي كان تعاقد مع بوعالية في صيف 2025 قادم الجيسكا شبيبة القبيل بقيمة 650,000 فورو. في النجم الرياضي الساحلي رسميا تم إغلاق ملف مستحقات لاعب السابق إيهاب المساكني بعد مساهمة كبيرة من جمهور الإتوال اللي تمكن من تجميع المبلغ 300 مليون. ملف إيهاب المساكني هو ثامن ملف نزاعي تم إغلاقه، الملف القادم هو ملف اللاعب أصيل الجزيري بقيمة 212 مليون. نختم كأس العالم. منتخب سويسرا باش يكون منافس منتخب الأرجنتين في الدور ربع النهائي. سويسرا كانت ربحت البارح كولومبيا بضربات الجزاء 4-3 في مقابلة وفات في الوقت القانوني والإضافي بتعادل 0-0. غدوا بطبيعة الموعد مع بداية مقابلات الدور ربع النهائي، مواجهة أولى ومنتظرة ما بين المنتخبين المغربي والفرنسي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على www.diwanfm.net.
9: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
11: 9.2.

0: Publicité.
1: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
1: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
2: عندك أورانج.

0: بوبليسيتي.
1: تعبت وانت تلوج على خدمة ناسبك؟ مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي خيم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت، ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية واحد قرطاج. اليوم مع بنك ابي سي تيليشارجي لابليكاسيون ابي سي كليك واستنفع بثلاث اوفر اكسكلوزيف لمده 3 شهور. يسوفي حليت حساب بابي سي كليك، تنجم تطلب اي قرض من بنك ابي سي تاخذه اليوم وتبدا تخلص بعد 3 شهور وبنسبه فائده تنافسيه. زاد وكان عمرك 30 ولا اقل تنجم تتمتع بلي زافونتاج ولي غراتويتي مع الباك جون حتى لعمر ال 35 سنه. وكي تصب فلوس في حسابك تستنفع بديزانتيغي يوصلوا حتى ل 2%. لاكثر معلومات اتصلوا على الرقم 70 290 222. أبي سيكليك بنكتك قريبة ليك.
2: سيمين جبل الوسط مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة لبرايم.
3: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزر الكل. جوك به مع ماكسويل. ماكسويل for a better life.

0: suivez le rythme de Tabar Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
1: Diwan, Diwan, Diwan FM.
0: تسمعوا نفيس فيقز على الفريكونس
2: 91.2
0: 99.1 في الصغيرة وجيبس.
1: Choix musical.
2: Toujours numéro 1 sur les lignes.

0: تبليسيتي.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليهالكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
2: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
4: ديوان افام عسلامة.
5: عسلامة ديوان افام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: وديما نحبكم برشا. ديوان افام
4: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
7: ديوان افام نحب نوصل النداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
4: مالا كابتن موزة صفاقس
9: على 91.2
4: تونس،
9: 93.5
4: نابل والوطن القبلي
9: على 106.
4: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان فام. ديوان فام فلاش نيوز
10: موجز ثالثة. ديوان فام عسلمة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفيد بأنها نسقت مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بشأن مقترح أحداث معهد أعلى للفلاحة بمعتمدية سند من ولاية قفصة، وتؤكد أن أحداث مؤسسات جامعية جديدة يقتضي إعداد برنامج بيداغوجي متكامل، مما يستوجب وفق إجابتها إنجاز دراسات أولية تحدد بدقة الاختصاصات المطلوبة والحاجيات الفعلية والموارد البشرية والمادية اللازمة، وذلك من قبل وزارة الفلاحة. وجاء رد الوزارة على خلفية سؤال كتابي تقدم به النائب النوري جريدي، قال فيه إن ملف أحداث المعهد الأعلى للفلاحة بسند كانت قد تعهدت به ولاية قفصة بالتنسيق مع مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة ووزارة الفلاحة التي رسلتها وفق قوله أكثر من مرة في هذا الشأن. عضو المكتب الوطني لجمعية تونس للسلامة المرورية لطفي غربال يطالب بضرورة تحيين مجلة الطرقات باعتبارها لم تعد تستجيب للمستجدات وتطورات التكنولوجية وتصرفات المواطنين بالطرقات، لافتا في تصريح لبرنامج منك نسمع لديوان فام إلى أن المقترحات الصادرة عن لجنة تحيين مجلة الطرقات تتمثل في العودة إلى العقوبات القديمة في الردع وسحب رخص السياقة بالنسبة للمخالفات الخطيرة.
11: مجال الطرقات لم يقع تحيينه بالطريقة المطلوبة، وهناك عديد المستجدات وعديد التطورات على المستوى التكنولوجيا العربات وعلى مستوى تصرفات زادة المواطنين على الطريق، والمجال الطرقات لم تواكبها. عون أمن، عون حرف مرور في الطريق السيارة لما يضبط جريمة الجوالين هذه، فإنها توصيفها جريمة جوالين من صنف الخامس وعقوبتها 60 دينار وانتهى الأمر. فشوف الكارثة الكبيرة اللي كان يجم يعملها مقابل عليها عقوبة 60 دينار، والحال أنها ترتقي إلى جريمة كبرى، قل شيء تصنف جنحة وتستوجب تحرير محضر في الغرض وتستوجب سحب وحجز آلة الجريمة هذه الموتور وتستوجب وقوفا أمام قاضي يفصل في الأمر وتستوجب عقوبة مالية كبيرة وتستوجب حتى لزم الأمر سحب الحرية الشخصية.
10: رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد حسن الأزهري يؤكد أن الجرد المنتشر حاليا بالجهة ليس جردا صحراويا وإنما جرد محلي يتكاثر طبيعيا في ظل الظروف المناخية الحالية، مضيفا في برنامج منك نسمع لديوان فام أن هذا الجرد يتسبب في أضرار هامة للنباتات والمحاصيل الزراعية نتيجة انتشاره الواسع وتكاثره السريع.
12: ماهوش جديد هو، لكن الجرد الموجود حاليا هو جرد محلي، راه ماهوش صحراء. كل صحراء ورانا تاخذنا الجراد نتاعنا في خزم المناخ الموجود سنة. الجرد نتاعنا وقع فيه كثافه كبيره ياسر في التكاثر دكتور ياسر. ياسر في المعتمديات، معتمديات تالة فوسانة هيدرة وبعض المناطق الأخرى، أفا يقضي على نباتات عنده أثار كبيرة ياسر، ناس تشكر هو في كثافة كبيرة يوميا.
10: المندوبية الجهوية للسياحة بتبرقة تطلق تجربة هي الأولى من نوعها، تتمثل في طائرة عمودية سياحية تحلق بالزوار في مسلك جوي فوق مدينة تبرقة عند درهم، وسعر الرحلة يبلغ 250 دينار للشخص الواحد، وتدوم حوالي ساعة عبر الجو وفق ما صرح به مندوب السياحة بالجهة عيسى المرواني لبرنامج منك نسمع.
0: المشروع هذا يعتبر منتوج سياحي جديد مبتكر، مثل في استعمال طائرة مروحية في إنجاز مزهة جوية لفائدة الحرفاء. صاحب المشروع هو تونسي، اقتنى هذه الطائرة من الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى تونس بسبب معناها استكمال الوثائق الإدارية المطلوبة حتى معناها يتم استغلالها في أقرب الأجال إن شاء الله بيت الحالة. مشروع هذا كما قلت هو مشروع فريد من نوعه وذو قيمة إضافة كبيرة باعتبارها معناها سيمكن الزوار من إنجاز تجربة فريدة وسحرية يكتشفون من خلالها عبر الجو المناظر الطبيعية الخلابة لجهة تبرقة عند راها، من البحر للغابة للجبال للمواقع الأثرية للسهول. هو مشروع مبتكر يتماشى تماما مع الأهداف المرسومة من قبلنا الرامية إلى تنويع خاصة المنتوج السياحي.
10: إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيل ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,110 شهداء و173,599 مصابا. شبكة أطباء السودان تعلن مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء من أسرة واحدة إثر استهدافهم بمسيرة أطلقتها قوات الدعم السريع غرب أم درمان. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.1 وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Les hits sans limite en ligne en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base Nassif Yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
2: 3:07. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي ديوان فهم، عدد جديد من برنامج سبورماغ من توا حتى الأربعة متاع العشية، ساعة من زمان كما سمعتوا نرجو فيها لآخر الأخبار والمستجدات الرياضية في تونس والعالم، أخبار الميركاتو وكل الأخبار المختلفة. كما استنسنوا بنا في برنامجتنا الصيفية على ديوان فهم، ساعة هذه تكون كل يوم على طيلة الأسبوع نحكيو فيها كما قلنا على آخر الأخبار، تسمعون على الفريكونس متاعنا كيف تتفرجوا فينا صوتا وصورة على الشانل اليوتيوب متاعنا ديوان فام وإلا لباج فيسبوك متاعنا ديوان فام وإلا سبور باي ديوان فام. كما قلنا ساعة إن شاء الله تتعدى معاكم خفيفة مع الناس اللي تسمع فينا كل تحية لي عزيز في الإخراج، حسام في الإخراج الرقمي. اليوم ساعة كاملة باش نحكيو فيها على أربعة مواضيع، نحكيو البداية بالنادي الإفريقي بعد شوية اللي يفرط في رابع ركيزة ليه، شنو تأثير مغادرة حمزة بن عبدة مع الثلاثي المغادر سابقا، وزدام يوقع لمدة موسمين بشكل رسمي، النجم الساحلي مفاوضات مع أنيس بوجلبان وكريستيان براكوني فمن الأصلح لقيادة الفريق في الموسم الجديد، أيضا النادي الصفاقسي يرفع عقوبة المنع من الانتداب رسميا ونبيل الكوكي هو الاسم الأقرب لتولي تدريب الفريق، والختام كالعادة بالمونديال، مصر تغادر أمام الأرجنتين لكن بطريقة فيها شكوك عديدة وقراءة في مواجهات الدور ربع النهائي. إذا يكون معنا في حصة اليوم من سبور ماج، لكن قبل كل شيء خلينا نرحبوا بالثنائي اللي معايا اليوم، نبدأ على يميني زميلتنا الصحفية نعيمة سياسي. نعيمة أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك هاني، مرحبا بكل متتابعين ومشاهدي ومستمعي ديوان فام في السفية هذية في السوية هذية، مستانسة أنا بسوية سبورك كلها في السوية. تحية للأولاد اللي موجودين معنا، قال الأولاد راهو المناضلين في السيف، فكانت تلقاش البنات تلقى الأولاد
2: شفت
3: عندي برشا عليهم، هو كيبداو في الشتاء كيجيونا
2: في الشتاء في البرود يخدموا البنات وفي الصيف يجيبوا الأولاد.
3: تعزيزات تحية لهم كبيرة برشا خاطر على المجهودات اللي يقوموا بها، وإن شاء الله نعديو سوية مزيانة مع بعض.
2: يعطيك الصحة نعيمة. صديقنا المحلل والمدرب أمين قارة، أهلا بك أمون.
4: أهلا بك هاني، مرحبا بهم، مرحبا بمستمعين ومشاهدي ديوان فام. نجم نبدأ ولا حتى كم تصورها الساعة الصيفية؟
2: خليها هي تجي داخل بسخانة، ما صدقنا الرب ياكل تدخل تيق شوية وكل
3: خاصة سخانة. أنا السنة كوالا، أنا كوالا خفيش نقل كامل
2: ويكاند سخون يستنى فينا، درجة حرارة حسب المعهد الوطني للرصد الجوي باش تكون مرتفعة. ردوا بالكم الناس الكل وسيسوا أرواحنا، كما قلنا ساعة من زمان في سبور ماج تنطلق توا حتى للأربعاء تاع العشية.
0: سبور ماك يجيكم كل يوم من اثنين للأحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية. ترانسفير ماركت،
2: البداية بفقرة ترانسفير ماركت نحكي فيها على آخر أخبار الانتقالات الصيفية في تونس، نحكي على النادي الأفريقي اللي تقريبا أكثر فريق ناشط في الميركاتو الصيفي حتى الآن في تونس، النادي الأفريقي اللي بعد انتداب معتز لزادام تنحكي عليه بعد شوي كما حكي حاتم البارح، لكن البارح الأفريقي أعلن بشكل رسمي على صفحته الرسمية على تعاقد هذين نحكيهم بعد عليه بسرعة. لكن البداية بالناس الملاعبية عفوا الركائز أساسية اللي خرجت من النادي الأفريقي، النادي الأفريقي اليوم يفرط في لاعب رابع من ركائز ولاعب رابع اللي كان عم ناول في التشكيل الأساسية خاصة في النصف الثاني متاع الموسم. التفريط يجي المرة هذه في حمزة بن عبدة اللي يغادر رسميا إلى نادي الاتحاد الليبي في صفقة تناهز 1,600,000 دينار تقريبا حوالي 500,000 دولار اللي هو الشرط التسريحي في عقد بن عبدة. بن عبدة يغادر بعد أسامة سيلي اللي غادر للخالدية البحريني نهاية عقد، توفيق الشريفي كيف يغادر لشبيبة القبائل الجزائري، ومعتز الزمزمي اللي يغادر كيف نهاية عقد نفس الوضعية إلى سياسكا صوفيا البلغاري. خلينا نبدأ معك أنت أمين، بن عبدة ركيزة الحقيقة في نادي الأفريقي، عمناه تقريبا أكثر لاعب مشاركة في الموسم في عدد المقابلات، اليوم النادي الأفريقي رابع اسم يكون في التشكيلة الأساسية ويغادر الفريق، فريق رفع لقب البطولة، تتصور يأثر الخروج هذا متاع بن عبدة قبل ما نحكيه على الوجه متاعه؟
4: شوف هو قبل كل شيء بالنسبة للنادي الأفريقي ككيان وكنادي في تاريخه راه معناتها ما يقفش على حتى ملاعبي وما والنادي الفريقي هي اللي صنعت ملاعبي وصنعت معناتها اسامي قبل ما الاسامي تصنع مجد النادي الفريقي. لكن في الوضع هذا في الكره اليوم اللي عايشينها في الوقت اللي عايشينه انك تهز تيتر ومن بعد تمشي سيرتينمون عندك دي زوبجيكتيف لي زوبجيكتيف اللي باش يكونوا بعد انك هزيت لقب باش يكونوا اصعب من اللي تعدي عليه خاطر انت ديجا لازمك تحافظ على اللقب نتاعك واللي انت داخل تورنو دو تيتر وشامبيون تيتر في البطول. وثاني حاجه داخل رابطه الابطال الافريقيه اللي هي باش تكون فيها منافسات قويه خاصه انه نعرفوا انه الهدف الاول للنادي الافريقي انه يتعدى الفاز دي بول
2: في رابطه الابطال.
4: ونعرفوا اللي زاد الترتيب نتاع النادي الافريقي معناتها ماهوش ترتيب يسمح له انه يكون في مواجهه سهله سورتو في الدور التمهيدي الثاني معناتها باش يكون في مواجهه صعبه من احد الانديه العريقه في افريقيا باش تتعدى الفاز دي بول معناتها بالحق يلزمك يون ايكيب معناتها سوليد يون ايكيب مليانه يون ايكيب باش تعدى معناها اللي فيها ملاعبه كبار. اليوم النادي الافريقي من اهم النقاط اللي نشوفوها انه تشارنير تاع الديفونس خرج لاتيرا غوش لي دو اكسيو اللي كملوا تيتولير اي اونكور لو بيفو سنتينيل معناها الحقيقه بور اون ايكيب تمس في اي ايكيب في العالم معناتها خرجوا لك 4 جوار تيتولير كملت بهم العام ما نجموش سا بو با باسي ان ابيرسو معناها 4 جوار تيتولير اي اونكور مازال ما نعرفوش الميركات وشنو ينجم يصير فيه. دونك من الناحيه الفنيه ما فما حتى مدرب معناتها يحبث انه يخدم بيكيب يحاول انه العام اللي بعده يطمح باش يحسن ويطور الفريق نتاعو يونكور يزيد تدعيمات على اللي عنده يلقى روحه ديجا خسر 4 ملاعبيه. والمشكل اللي الملاعبيه اللي خسرتهم معناتها باش تعوضهم مش صعيب باش تعوضهم من صعيب باش تلقى الملاعبيه فالور احسن وبالاسعار اللي نحن نتمنوها في تونس خاطر شوف انك تلقى ملاعبيه موجودين الملاعبيه في العالم لكن الاسعار اليوم طلعت واليوم السوق التونسيه ما عادش سهل باش تلقى فيها خاطر الحقيقه الكاليتي اليوم في تونس تاع
2: نقص
4: نقصت معناتها انت اليوم معناتها حتى عندك فلوس نجم تلقى جوار كيما انت تحب عليه في الطموحات نتاعك انت اليوم معناها تجي تشوف معناها ولينا نمشيو اكثر لوجو على لي بي ناسيونو ولينا نمشيو لوجو على لي انترناسيونو اللي قعدت خرجت لبرا ورجعت وهذوما راهم يتكلفوا خاطر ياخذوا فيها ثمن كبيره لبرا فهمت باش تجيب من السوق التونسيه وباش تبني عليه انك انت داخل تشامبيونز ليغ وداخل سي با ايفيدون باش يعاود يسوغي انتيغر في ليكيب معناها العمليه باش تعوض ديجا 4 وانت ديجا يلزمك تدعم اكثر فريق انت ديجا مطالب انك تدعم فريق تلقى روحك ديجا خسرت 4 ملاعبيه تيتولير معناتها يلزمك تعوض الاربعه ذوك مينيموم في الامكانيات نتاع اللاعبين نتاعك ويلزمك تزيد جوالات اخرين احسن من اللي يلعب من اللي باش تنتدب.
2: ما تتصورش امين انه النادي الافريقي فضل الجانب المادي على الجانب الرياضي انه حمزه بن عبده مثلا جاب 400,000 دينار توا يتباع تقريبا فواتروا
4: انت تو قلت حاجه مهمه في التقديم اللي انا مانيش متاكد منها مي انت قلت اللي هو فالبند التصريحي نتاعو لهنا ما عادش نرجعوا للشوا نتاع النادي الافريقي لهنا نرجعوا في تونس عندنا مش مجوز مشاكل كيفاش قاعدين نعملوا في العقود للملاعبي اسكو الكلوب قاعد يحمي في روح والا الكلوب كيجي بعطيه يجيب الملاعب هذاك ومن بعد ربي يعمل لي هوني با معناتها اليوم في الاوروب فيقوا بها الحكايه هذه انه يلزم تحمي روحك تعمل بون تصريح بقيمه عاليه جدا من الاول من اللي تتنيغوسي مع الملاعب باش انت تحمي روحك. وثاني حاجه المده تاع العقود قصيره معناتها كي تجيب ملاعب تلقى العقد نتاعو عامين ديجا مثلا اسامه سيلي جا العام الاول ما عملش عام كبير العام الثاني وقت اللي هو اللي انتجري في الجروب ولعب تلقى روحه فانت كونترا معناتها انت وقت اللي مازلت حاجه كبير باش تستغله ولقيت التي راكوش اللي انت حاجه كبير وعملك سيزون كبيره تبقى لهنا فانت كونترا. دونك لهنا المشكله اصلا في العقود كيفاش قاعده تتعمل وهذه حاجه. والحاجه الثانيه ما لازمناش ننكروا اللي جمعيات مستحقه فلوس زاده لكن كي تستحق انت فلوس وتسايب ملاعبيه هذا راهو باش ياثر على الجانب الرياضي نتاعك معناها اليوم الحقيقه نادي الفريقي توا في الميركاتو مازال عنده ميركاتو معناتها سخون برشا من ناحيه انه لازم يعوض ملاعبيه هذايا لازم يخدم برشا على لا ليني ديفونسيف اللي وقت اللي هو بلوز او موا لقى شويه ستابيليتي وجاب ياسين مريح لكن اليوم ما عادش سوفيزون انك تجيب ياسين مريح بالعكس لازمك تجيب باكسي على الاخر باش يكون تيتولير ابارونتيير مع ياسين بوعبيد ولازمك كان كاتيري ماكسيال خاطر انت باش تدخل تلعب في دو كومبيتيسيون باك دو دو ولا تروا اكسيو ما تنجمش لازمك مينيموم كاتر اكسيو لي زاكسيو يلزم كيما اللي باش يلعب اقل منه شويه اللي على البنك خاطر باش يستحق الناس كل فينا المو انت على الشامبيون على السيزون كامل
2: هذا هو
4: وهذا كله بار انت لا ليني اوفونسيف اللي شنو مستحق فيها وشنو المتطلبات تاعك فيها. وما تنساش اللي لي اوفنسيف تطلب معناتها الدوبل والتريبل تاع الفلوس اللي باش نجم تصرفهم باش نجم تجيب دي جوار دو كاليتي.
2: تاثير خروج بن عبده على النادي الافريقي وايضا موقف الاطار الفني ذي باش نسالوه نعيمه، لكن بعد فاصل قصير وراجعين.
5: انتم تسمعوا في سبور ماغ

0: Yalla Show. عندك Orange. انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: رجعنا لكم في سبور ماغ. كنا نحكي على مغادرة حمزة بن عبد النادي الافريقي. نمشي معاك نعيمة. مغادرة كما حكى أمين على من الناحية المادية الإدارية والرياضية. لكن هنا زاد نتسأل سؤال، هل فوز البنزرتي إرادي على الخروج هذايا؟ كيفاش باش نجم يتصرف اليوم؟ عندك تشامبيونز ليغ، عندك بطولة، ركائز كما قال يعني مسيت شارنير كامل نتاع الدفاع تقريبا بقى منها كان زعلوني من اللاعبين الأساسيين، ومسيت وسط الميدان اللي هو معتز زمزمي. كيفاش نجم يخدم فوز البنزرتي في ظروف هكا؟
2: شوف، هو راه معضلة كبرى، لأنه كما كان يحكي أمين مانيش باش نبعد عليه برشا، لأنه الفرق في تونس ما عدا الترجي الرياضي التونسي بين المطرقة والسندان، يعني بالنسبة للفلوس يا أما توفر الفلوس باش نجم تكمل المشوار نتاعك، يا أما تضطر أنك تخلي الملاعبية نتاعك وتزيد أون بلوس دو سا توفر الفلوس. لكن توفير الفلوس ما ينجمش يكون إلا بعان الملاعبية اللي بتجي فيهم لي زوفر. لكن هذا الرياضي، انت قادم على كومبيتيسيون كبيره اللي هي رابطة الابطال، شنو ناوي منها انت رابطة الابطال هذه؟ وين تحب توصل بها؟ اسكو فاز دي بول؟ اسكو باش تكمل الماتشوات نتاع ليليميناسيون؟ لكن هذا زاد كيف كيف مع السوق نتاعنا اللي الحقيقه انا كي نشوف الميركاتو اللي موجود حاليا في السوق التونسيه نقول في الكرة التونسية وين ماشية، لأنه كي تقرأ الأسامي والانتقالات تقول معناها بالحق الفرق التونسية قاعدة تعاني، لأنه ما عادش عنا الميم لكاليتي، ما عادش عنا الملاعب اللي بحق تقول هذية اللي بيش يكون العصفور النادر بالنسبة للإيكيب هذية. قبل كان كنت تقرأ الأسامي، كنت تشوف الأسامي تقول إبا الجمعية الفلانية ولا الفلانية، إبا أخذت الملاعب اللي بالحق اللي هو كانت تجري عليه الفرق الكل. لكن اللي قاعدين نشوفه فيه من أسامي نحبش نقول
3: باش تلقى العصفور النادر سامحني
2: ماهوش موجود،
3: حتى كان باش يطلع واحد واثنين وكذا ما عادش تلقاهم في الشامبيون. اليوم مع الدوري اللي بالدوري العراقي الدوريات اللي قاعده تعطي فلوس، راهو الملاعب اللي باش يطلع عنده كاليتي وفيه شويه دور ما عادش تلقى في الشامبيون.
2: اكيد هو باش يلوج على مصلحته ومعناه
3: وباش يلوج
2: اكيد مما لا شك فيه مع الملاعب، لانه هو باش يلوج على مصلحته اول حاجه، سواء الرياضيه نقول لك انا باش بطبيعتي باش نلعب، وحتى الماديه لانه هو يحب يحسن وضعيته ويضمن مستقبله فيما بعد. انه قاعدين نشوفوا معناها كما قال معناها البطوله الليبيه، البطوله العراقيه اللي فيها برشا فلوس وقاعدين يخرجوا فيها برشا ملاعبيه وبرشا مدربين، لكن زاد هذه صوره عاكسه شنو صار للمنتخب العراقي وكيف كيف مع المنتخب التونسي. معناها انا زاد كي نمشي البطوله العراقيه راني مانيش باش نطور برشا ماديا، صحيح راني باش ناخذ فلوس ونجم نعبي جيبي، لكن رياضيا راني مانيش باش نوصل بعيد، معناها ماهوش يطورني الدوري العراقي. نعود ونرجعوا للنادي الافريقي. الحقيقه الفوز البنزرتي انا بالنسبه لي انا في مشكلة كبيرة، لأنه إذا كان ما تحافظش على سكوليت على الأقل الديفنسيف اللي موجودة عندك من فيهم الحارس المرمى والدفاع اللي موجود كان يكون ينجم يخرج ملاعب يزوز، لكن إذا كان تخرج الناس الكل تولي مشكلة كبيرة.
3: سمعني نعيم أنا فهم ثلاثة خرجوا فانت كونترا توفيق وسيلي وزمزمي تروا جوار فانت كونترا، ذاك علاش قلت لك أنا راه فهم مشكلة في أصلا كيفاش لك لي كونترا معناتها تعامين وتخرج عامين تخرج لي بالوقت.
2: هي راهي مشكلة في الكرة التونسية
3: الكل
2: حتى
3: معناها هو سيتان
2: اكزومبل
3: كونكري معناتها ايكيب تيست شامبيونان تبقى روحها عندها تروا جوار تيتولير فانت كونترا خرجوا لي بالمون.
2: ما خاطرنا احنا في الجمعيات نتاعنا ما نيغوسيش مثلا، هو ما يراش البعيد معناها، هو يقول لك الملاعبي انا مثلا فما شكون مديرين رياضيين يشوفوا الملاعبي عام ويوفى الكونترا في العام هذاك، هو يبدا ينوغوسي معاه من قبل العام هذاك، يبدا نحن ليه نحن حاليا لاخر وقت ويخلي انه هاك تو العينين انا نقول لي البطوله اللي بيه معناها يقول لك انا كي نخدم
3: ان انا بطبيعة. يبدا بستشهر الاخرانيين يلقى روحه فور ما عادش يعاود لك كونترا قبل يقعد يستنى في الليزوفر الجدد
2: اي واللي هو اللي يتشرط عليك هذاك السيلي، لانه سيلي راهو اعطاه الاوفر، لكن الاوفر يقول لك انا ما يلبيش طموحاتي. هذا هو تولي انت كجمعيه انت اللي مضغوط، انت اللي تحت الضغط ضد الملاعب اللي انت ما نيغوسيتش معاه.
3: ما لما سيف تعليفات مسيف اللي فات خاطر وسام سيلي كان نيغوسيت معاه مثلا النادي الافريقي مسيف اللي فات نجم تزيدوا عام اوبسيون ولا تعاود له الكونترا لو رضاه باللي باش تعطيه له
2: كلمه. قال فقط كما قال امير بالحق الديفونسيف يلزمك هو اللي تبني عليه، لانه اذا ناقص الكلوب يلزمك تزيد على الاقل تامل روحك دفاعيا باش تنجم تكمل معناها في رابطه الابطال الافريقيه.
1: نكملوا نتابعوا فقط في كلمه لانه حاتم امبارح تحكي على معتز الدم، لكن بعد الاعلان الرسمي في 30 ثانيه امين انتداب معتز الدم اليوم في وسط ميدان النادي الافريقي

0: كيفاش تشوفوا بارابور الاسماء اللي ما زالت موجوده حاليا زيد؟
1: شوف هو النادي الافريقي محتاج انه يجيب دي جوار في ميليو تيران. معتز عطيه عمل بالنسبه لي انا التجربه الاولى ناجحه في النجم الرياضي الساحلي، ناجحه جدا ورا مؤشرات ايجابيه. من بعد تعدى باساج مش باهي برشا في الاسبيرانس، من بعد قعد كل مره يخرج بريم الاسبيرانس يمشي البلاد يمشي ليكيب، عمل دي باساج باهين دي باساج موان بون. تقعد من بعد تشوف بالنسبه للكاليتي موجوده، الاكسبيرينس اليوم ولات موجوده عند الملاعبي، تقعد لا فولونتي نتاعو هو في البروغريسيون، لا فولونتي نتاعو هو انه يعمل باساج باهي ويتحسن ويتطور في فريق كبير، فريق كيما النادي الافريقي اللي مازال عنده العمر ومازال صغير ينجم يعاود الى لونس توت اون كارير فيما احسن ما ديجا ما صاروا بالنادي الافريقي. دونك هو اليوم معتز زدام الى انتيري باش يخدم باش يتحسن بور كيل ديسيد باش ينجح في النادي الافريقي. خاطر شوف في النادي الافريقي الملاعب كيما ينجم ينجح يطير للسماء كيما ينجم راهو يتعدى باساج لابيرسو بعد ما عادتها. دونك اليوم هو عنده لي كاليتي لا ديتيرميناسيون تاعو هو والقرار نتاعو هو انه يخدم وينجح هو اللي باش يكون معناها مفصلي في نجاحه من عدم نجاحه في تجربته في النادي.
0: بالضبط نعيم معتز الدام زوز تجارب زوز فرق كبار سابقا، النجم النجاح الترجي اونت بارونتيز فشل الحقيقه معناها ما كانش
2: مرتين
0: معناها اي التجربه الاولى الكبيره نحكي الاولى الكبيره لانه الثانيه كانت قصيره ديجا بين هذه وهذه اليوم تجربه ثالثه في فريق كبير ثالث معناها في تونس اللي هو مختلف اللي هو نادي الافريقي. حسب رايك كيفاش نجم تكون تجربه؟
2: شوف هو ككاليتي ما نجموش نختلفوا فيها اثنين لانه الكاليتي موجوده عنده الملاعب هذا ومن قبل حتى كنا وهو في بداياته في النجم كنا نتنبؤوا له معناها بمستقبل كبير، لكن بعد فما برشا حاجات صارت وهو كملاعب انا بالنسبه لي انا في قراراته هو وين يحب يوصل، لانه التجربه اذا كان فشلت في الترجي الرياضي التونسي وبعد مشى شاف تجارب اخرى كيما فشلت كيما نسبيا نجاح لانه يعني مش في فرق كبيره نوعا ما، لكن نرجع ونقول انا بالنسبه لي انا الزدام هو بيدي هو راه مش بيد النادي الافريقي لانه هو حاليا توجد في فريق اللي هو باش يلعب على رابطه الابطال اللي هو لعب عليها قبل وزيد اون بلوس دو سا اسكو يدخل في الامبيونس ما يدخلش في الامبيونس. انا ديما نرجع ونقول الملاعب راهو هو اللي يخلي روحه هو اللي يحط روحه وين يحب يوصل. بالنسبه لي انا عندك كل شيء عندك لي كاليتي الكل انك تنجم تكون من احسن الملاعبيه في البوست نتاعك هذا مما لا شك فيه نعاود نقولها، لكن برشا حاجات لازم تخدم عليها سواء العقليه سواء النظام سواء عيشتك انت سواء خلي العباد تفسخ الحاجه اللي كيما نقولوا نيجاتيف بالنسبه ليك انت وتحاول تعوضها انت كمعتز الزدام في السيزون هذه. وعلاش ما معناها هو انت بخروج معتز معناها كيما نقولوا نحن معتز ووجود معتز اخر علاش ليه؟ لانه معتز الزمزمي كان عليه برشا نقد لكنه احقاق للحق في كل مره كان تستحق النادي الافريقي كان موجود. خليك انت على الاقل تكون خليفه معتز الزمزمي في الحاجه هذيك وعلاش ليه تعمل دو سيزون باهين ويخرجوك من كيما نقولوا نحن من الحاجات القديمه اللي كنت فيها.
0: هذا هو كملنا مع النادي الافريقي نمشيو لفقره كيكوف ونحكيو على النجم الرياضي الساحلي. كيكوف النجم الساحلي اللي يفاوض انيس بوجلبان وكريستيان براكوني تقريبا كانت قائمه هي طويل لكن في الاخر في الشورت ليست بقاو زوز اسماء هذوما نعيمه وايضا امين. نبدا معك انت امين، اليوم النجم الساحلي تقييم الشغل الشاغل للهيئه التسييريه الحاليه بقياده كريم العكروت هي ساعه والحاجه قبل حتى تسويد الديون ديجا تمشي اون باراليل هذيك امور اداريه لكن رياضيا الشغل الشاغل واهم حاجه تو هي تحديد اسم المدرب وزوز اسماء هذوما هما اللي بقاو في السباق. نحكيو على كريستيان براكوني المدير الفني السابق في الترجي نتاع الشبان وكان ايضا تولى تدريب الترجي في زوز مناسبات انتهى عقده منذ نهايه الموسم الفارط مع الترجي. ايضا انيس بوجلبان اللي هو الاخر مرتبط بعقد مع المنتخب الوطني التونسي الاولمبي وديجا فما اشكاليه صغيره في انه اسكو الجامعه تسيب ولا، لكن على الاقل خنحكي على اسماء هذوما للنجم الرياضي الساحلي.
1: خلينا نكون متفاهمين في حاجه، الساعه النجم الساحلي مهما كانت ظروفه ومهما كانت الوضعيه اللي هو فيها فريق كبير واي مدرب يطمح انه يتعدى باساج بالنجم الرياضي الساحلي هذه مما لا شك فيه. معناها الاطوال ديما تقعد اطوال تقعد جمعيه كبيره وتقعد معناها مطمح لكل مدرب. من بعد ظهر لي اليوم كما قلت انت الهيئه التسييريه جات معناتها في وقت وجيز جات ديجا مازالوا برسك 6 سيمين 7 سيمين معناها مع التو سيت سمان ما راك حمور ما حطوا المدرب سي سمان على الريبريز دونك فيت في يزم يحدوا ستاف مدرب ستاف بعد يقعدوا على الافكتيف على ريكروتمون هذا كل دونك الوقت اليوم وزيز جدا نتصور اللي التوجهات واضحه نتاع من الاسامي اللي كانت محطوطه انه ناخذوا مدرب معناتها يتماشى مع المشروع اليوم اللي باش تحطوا نجم هذه الساعه اللي حسب الامكانيات تاع ليطوال حسب التوجه نتاعهم. أنيس بوجلبان مدرب تونسي قاعد معناتها في الفترات الأخيرة يعمل في حاجة باهية نجاحات كيف كيف مع المنتخب الوطني 23 اليوم قاعد يعمل في خدمة باهية دونك من الأسماء اللي يمكن تنجم تعمل عن طوال براكوني كيف كيف في الترجي الرياضي في الفترة الأخيرة إلى سويري دو فوا الانتريم عمل فترة أولى باهية الفترة الثانية كيف كيف بعد فترة صعيبة في الترجي جاء إلى سويري شاف شفنا فيه حاجات نتصور اللي أهم حاجة توا إنه البروفيل في النجم الرياضي الساحلي واضح معناه
0: والقاسم مشترك بينات مزوز يعرف البطولة التونسية بالكتاب
1: واضح يعرف البطولة التونسية والبروفيل واضح معناه انترنور اللي جاي يحب يخدم ويحب ينجح هذا هو البلوز امبورتون حسب إمكانيات النجم الرياضي الساحلي بيان سور
0: هذا هو نعيم دو بروفيل كما كنت نحكي مع مين تقريبا القاسم مشترك إنه مزوز يعرف بالكتاب البطولة التونسية واحد أجنبي واحد تونسي براكوني عنده خبرة إفريقية أنيس بوجلبان عنده خبرة كلاعب وفي المنتخب الوطني مختلفين في بعض الحاجات لكن يشتركوا في برشا حاجات زادة اللي هي معرفة البطولة التونسية
2: صحيح معنا دو بروفيل مختلفين لكن لدو بروفيل اجتمعوا على أنهم ولوا عارفين بالبطولة التونسية معناها خاصة أنيس بوجلبان بعد التجارب اللي قام بها وتجارب نوعا ما نجم نقوله ناجحة في كرة القدم التونسية ونتصور هو الأقرب البروفيل الأقرب إذا كان يتفهموا إذا كان يشوفوا الإشكال ما بين المنتخب أو ما بين بوجلبان معناها ما نعرفش أنا الكلوز متاعه كيفاش مع المنتخب الوطني معناها نجم يكون بروفيل للنجم الساحلي وخاصة أنه نجم الساحلي ما هيش تلعب على ضغط السيزون هذية لأنه فماش كومبيتيسيون أخرى تلعب عليها بخلاف أنه تلعب على كاس تونس أو البطولة الوطنية يعني حتى بوجلبان باش يكون أليز وهو في الموسم هذا وكذلك حتى براكونين نشوفه بروفيل أوروبي باهي جيد هو مكون معناها في الواحد بوست متاعه الأول لكن ينجم يعاون خاصة الصغار اللي طالعين في النجم الساحلي وخاصة المدرسة متاع النجم الساحلي والأكاديمية نجم يخرج منها ملاعبية اللي ما كانوش تصوروا منهم أنهم ينجموا يكونوا ويعاونوا إن نجم الرياضي الساحلي بالنسبة لي أنا دو بروفيل ينجموا كل واحد منهم بطريقته يعاون النجم من نجم الرياضي الساحلي اللي سيرتوا نعاود نرجع ونقول أنه فماش ضغط على النجم إلا العامل المادي بالنسبة لي لكن أنا قاعدين نشوفوا في الهيئة التسييرية قاعدة تعمل في مجهودات كبيرة الحقيقة خلال الحق برافو للنجم الساحلي ونجلة النزاعات اللي قاعدة تخدم في خدمة كبيرة باش تحط النجم الساحلي على السكة وخاصة كي تبدأ تخدم في أريحية بتاع أنه الأمبيونس والناس الكل معاك نجم توصل لبر الأمان بالنسبة للنجم الساحلي
0: ما تشوفش زادة نعيم أنه فما نقطة زادة بخلافة ذي تحس المدربين هذوما من أكثر المدربين اللي نجموا يطلعوا معهم شبان معنا كيبدأ فريق كما النجم اللي في أزمة مادية شوية والكل أنيس بوجلبان وبراكوني تفهم انه النجم الموسم هذايا وزيد يأكد انه باش يعمل على ملاعبيته صغار ابناء مركز التكوين نتاعه
2: فما هذا قلت لك اذا كنت نقول لك انا معناها هو براكوني مكون يعني في الترجي الرياضي التونسي شفناه يعني زوز ثلاثه ملاعبيه كانوا موجودين معاه في الترجي الرياضي كيف كيف زاد بوجلبان وخلينا نكون موجود في الفريق الاولمبي معناها اكيد يعرف توا الملاعبيه نتاع النجم الساحلي اللي قادرين انه يدعم بهم فريق الاكابر كيف كيف براكوني قادر انه من اكاديميه النجم الساحلي ينجموا يكونوا معناها ونرجع ونعاود نقول لك ديما وقت اللي ما تلعبش على الضغط معناها عندك دو كومبيتيسيون اكاهو باش تلعب على الواجهه نتاعو نجم تكون في اريحيه حتى اذا كان تخلى ملاعبي وفي فتره ما نجحش ينجم يعاود ويتلنسى وينجح لك انا بالنسبه لي انا اذا كان تعمل على الملاعبيه لكن تقول ديما راهو مشروع لانه شوف نحن في الجمعيات نتاعنا يقول لك انا في بدايه سيزون انا مشروع وخليني نخدم على راحتي ومن بعد كي تكبر بشويه بشويه ويرجع كيما نقولوا نحن تبدا تكبر الطموحات بشويه بشويه يرجع يتراجع على المشروع هذاك نولي وندخلوا في جيبان ملاعبية وشارين ملاعبية وهذا الغالب في كرة القدم التونسية
0: بالضبط إن شاء الله ما يعودوش الأندية يحطوا في نفس الأخطاء هكا نكونوا كمان مع النجم بعد لحظات فاصل قصير ونحكيوا على نيدي صفاقس اللي هو الآخر أيضا مازال في رحلة البحث على مدرب جديد للفريق
3: انتم تسمعوا في سبور ماغ
4: ببليسيتي الو صباح
5: هاني ريكس جوي به
4: في سخانه
5: اي شريت كليماتيزور ماكسويل يو ار 7 انفرتر اولترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل
4: على الكمبريسور
5: ليه على الكليماتيزور الكل
4: على كل شيء
5: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد
4: اه توا فهمت عليه جوك به
5: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل جوك به مع ماكسويل
6: ماكسويل فور بيتر لايف

0: سوبر ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
1: 36 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية رجعنا لكم في سبور ماغ، معكم هاني براهمي، معانا نعيم أساسي وأيضا أمين قارة. كنا حكينا في الجزء الأول على النادي الأفريقي وانتداب معتز الدام، أيضا مقدرة حمزة بن عبدة، حكينا كيف على النجم الساحلي اللي يبدو أنه الثنائي كريستيان باراكوني وأنيس بوجلبان واحد منهم باش يكون هو المدرب القادم للنجم الساحلي. في نفس الإطار نكملوا ديما نحكيو في نفس الفقرة وفي نفس الإطار ديما نحكيو على المدربين، لكن المرة هذه على النادي الرياضي الصفاقسي اللي يبدو أنه الليستة اللي كانت فيها عديد المدربين اللي كانوا قراب من السياسات واللي تم حتى الاتصال بالبعض منهم، يبدو أنه الأوفر حظا واللي بقى هو نبيل الكوكي. لكن قبل ذا نادي الصفاقسي كلمة كلمة كان رفعوا قوة الملعب من انتداب نعيمه وأيضا أمين، وكان بداية بانتداب أول اللي هو غيث الصغير، نتصور رفع العقوة باش يخلي الفريق يتنفس على الأقل، ياخو هكا شوية لاعبين قبل ما يجي المدرب، ثم يعمل ميركاتو على الأقل يحضر به كما لازم موسم هذا، خاصة الموسم فات كمل في مرتبة ثالثة اللي تعتبر جيدة لنادي الصفاقسي اللي رجع من بعيد في السنوات الأخيرة.
2: أول الغيث قطرة أكيد، إذا كان أنت شوف نحن من عمناه ونحن نحكي، وإذا كان تصلح أمورك المادية وإذا كان إداريا تكون منظم أكيد رو حتى الرياضي راهو يتبع معناها سواء في النتائج أو في حتى اللاعبين معناها والكونتينيوتي نتاع اللاعبين. بالنسبة لي أنا النادي الرياضي الصفاقسي منذ الموسم الفارط قاعد ماشي في ثنية صحيحة، يلزم كما قلوا نحن نحطوا روحنا على السكة الصحيحة نتاع أنه النادي الصفاقسي ديونه كلها نتاعو تكون منظمة ويعملوا استراتيجية واضحة وجدولة واضحة لكل الديون وكل الملفات، وإذا كان يتم معناها وأخيرا تم منع الانتداب معناها بالنسبة للنادي الصفاقسي على الأقل يرقى روحه في أريحية أنه يحاول ينيغوسي مع اللاعبيه اللي حاسوا بهم في لي بوست ذوكم. لكن اول حاجه زاد يلزم يعملها النادي الصفاقسي في القريب العاجل انه مدرب، لانه مدرب هذا فوالا هذا اول حاجه يلزم تكون موجوده في النادي الصفاقسي، وبعض اللاعبين على اثره المدرب يجيب اللاعبين في لي بوست اللي حاسوا بهم.
1: امين قارة، النادي الصفاقسي فريق باش تلعب كاس الكاف على بكري من 3 جويلية، يتم انتخاب هيئه مدير لمده عامين، استقرار اداري، ثم تعمل دور ريكروتمون، تبدا الميركاتو نتاعك مو الرحماني ثم غيث الصغير. نتصور على بكري انك تنظم صفوف نتاعك تونجيهم بعد زاد حكايه المدرب.
3: والله هو اهم حاجه معناتها اليوم في تونس انك تكون عندك استقرار اداري، معناتها نشوفوا تو 80% من الانديه نتاعنا مالوزمون فما للجمعيات اللي فيهم شروح اسيل الاخرين فيها التسييريه، ما فماش استقرار اداري، فما جمعيات ما عندهاش فلوس، فما جمعيات ما عندهاش اصلا منين نجيب فلوس. دونك اليوم واحد من نقاط قوه نادي الصفاقسي انه عنده هيئه مديره، فما كونتينيتي، عنده مدير رياضي قاعد يخدم كيف كيف، فما كونتينيتي، فما لجنه فنيه. دونك هذا مالغري لابسونس اليوم حتى اليوم تاع نونترنور، لكن ما يولدش فراغ، فما كونتينيتي في الخدمه، فما كونتينيتي في البروجي. خذوا اون ديسيزيون ظهر لي بشي فما تغيير تاع المدرب، هما عندهم اسبابهم، لكن لو بروجي سبورتيف ولو بروجي ادمنستراتيف تاع الكلوب اليوم موجوده معناتها الهيكل موجود، وهذه اهم حاجه ظهر لي اليوم في كره القدم، وظهر لي من اهم عوامل النجاح ان يكون عندك هيكله ويكون عندك هيكل قار وفما استمراريه، واللي يخرج يخلي الخدمه للي بعده ويواصل فيها، يكون عندك مدير رياضي عنده بروجي وعارف ايش قاعد يعمل وقاعد يطور وقاعد يحسن بيتا بيتي سافا فينير. خاطر نحن في تونس ديما نقولوا كلمه بروجي اونتر جيمي، لكن معنيش صبر، هو المفتاح الاول تاع كلمه بروجي هو الصبر. معناتها تنجمش تعمل بروجي وتنجح فيه من غير ما تصبر، تنجمش تعمل بروجي وتنجح فيه من غير كونتينيتي. اليوم في النادي الصفاقسي قاعدين نشوفوا في لا كونتينيتي، وشوف الاستمراريه راهو جي نهار وتعطي
1: ثمار نتاعها،
3: وهذا نعرفوه في الكوره ونشوفوه في الدول الكبيره وقف في الدوريات الكبيره. دونك اليوم النادي الصفاقسي اهم حاجه الاستمراريه والهيكله موجوده. من بعد الاسم المدرب ديما نقول انا ماهوش مهم قدام انت البروجي نتاعك، خاطر سيفري المدرب مهم وهو اللي باش تعمل عليه الباز نتاعك، لكن انت لازم يكون عندك فايدور واضحه، خارطه طريق واضحه باش تجيب المدرب حسب الامكانيات نتاعك وحسب الاهداف نتاعك وحسب المشروع نتاعك اللي هو باش يكمل لك هذاك اللي خططته انت، اللي خططته الاداره الرياضيه الكل، باش يجي المدرب باش يغلق على عاتقه وباش يواصل، وهذا اللي ظل اليوم موجود في
1: النادي. هذا هو اللي باش نحكي فيه معاك زيد امين، اللي هو نبيل الكوكي. نبيل الكوكي عنده تروا باساج مع نادي الصفاقسي، قبل الباساج هذا كان باش يكون الرابع بما انه هو المدرب الاقرب. باساج اول كان في من جانفي حتى اكتوبر 2012، 2012 التجربة الثانية كانت من أفريل 2022 حتى جوان 2022 والتجربة الثالثة كانت من أوت 2023 حتى مارس 2024. اليوم الكوكي قريب برشا متعاقد مع نادي صفاقسي بالنسبة للفريق بروفيل مناسب اليوم للسي اس اس خاصة أنه عام جاي يلعب مسابقة أفريقية.
3: بالنسبة لنبيل كوكي معناتها كسي في ككاريير اليوم معناتها ما نجم حتى واحد ما يقولش أنه بروفيل مناسب في نادي صفاقسي. الحقيقة تطور برشا للتجارب اللي عملهم البرة من تونس. نبيل كوكي كانت تجارب ممتازة ناجحة قاعدين نشوفه معناتها في الكلوب اللي قاعد يخو فيهم فما تطور فما تحسن. هو زيدا كيف كيف معناها نشوفه انه قاعد يتطور كل مرة قاعد يتطور في امكانياته وهذه حاجة باهية من المدربين التوانسة الناجحين. ويعرف حاجة اخرى مهمة برشا انه يعرف النادي الرياضي الصفاقسي يعرف الانفيرونمون يعرف كل كبيرة وصغيرة كما كنت نحكي لك معناتها في الادارة الرياضية موجودة وكيجيب مدرب يعرف النادي ويعرف الخفايا نتاع النادي مع الاكسبيريونس اللي عنده مع الامكانيات اللي عنده ظهر لي ميلونج باهي باش نجم النادي الرياضي الصفاقسي يعمل موسم ممتاز بين بطولة وكاس وبين كاس معناتها الكونفدراليه بين كودلاكاف.
1: نمشي معاك نعيمة. النادي صفاقسي نبيل الكوكي هو الاقرب لكن يبدو انه فما بعض الجماهير الرافضه لنبيل الكوكي. علاش؟ يقول لك انه الباساج نتاعو الاخير ما كانش متميز في النادي صفاقسي. وعلى ذكر الراي هذايا نعطيكم معلومه مهمه جدا في تروا باساج نتاع نبيل الكوكي. نعطيكم المعدل نتاع النقاط بير ماتش معناه نتاعو في الباساج الاول معدل نقاط بير ماتش 1.96 تقريبا نقطتين بير ماتش. الباساج الثاني 1.4 او 82 في الباساج الثاني. الباساج الثالث واللي هو الاقل 1.47 بوان بير ماتش. دونك طحنا من نقطتين لاقل من نقطه ونص
2: بالنظر لكاليتي نتاع الملاعبيه اللي عنده
3: والفتره بالضبط. اللي شد فيها والفتره اللي خدم فيها
2: والفتره الاولانيه اللي شد فيها تفكر شنو كان عنده. كان عنده فخر الدين وكان عنده فرجين وكان عنده علي معلول وكان عنده المنصري وكان عنده كذا. هذوما عندك ما زلت عندك منهم
3: فرجاني
2: يعني قلت هي ديجا انا شوف شوف الملاعبيه اللي كانت موجوده ما كانتش هذيك نفس الكاليتي وتحت ياسر الكاليتي. وانا قاعدين نشوفوا في كاس العالم فما البرازيل مش لاقيه بونتا معناها تسجل الاهداف. هي معضله عالميه لكن في تونس معناها معضله كبرى لانه تدخل فيها برشا حاجات تدخل فيها تكوين وتدخل فيها معناها المدرسه نتاع النادي الصفاقسي كيف كيف على توا العام هذا شفنا مثلا قاعده خرجت لكن العامين اللي فاتوا ما خرجتش معناها من علي معلول ما شفناش مليعبي اللي بحق قادر يهز الجمعيه.
1: شفنا عمر بن علي
2: شفنا عمر بن علي بن حمام ننف شفنا اللي في الوسط
1: ترابا
2: هذا فهمت شنو معناها. راهو مش كل عام تنجم تلقى برشا ملاعبيه تنجم كل عامين كل ثلاث سنين تنجم تخرج ملاعبي اثنين اللي يكون هو الليدر عندك ويكون هو ابن الجمعيه اللي قادر انك كما نقولوا حتى تسوقوا من بعد. لكن بالنسبه لي انا محمد الكوكي صحيح اكيد شوف الجمهور بصفه عامه ما تنجمش ترضيه. الجمهور هو كل جمهور وكيفاش يشوف الامور من سيرته. يقول لك انا بالنسبه لي انا محمد الكوكي في الفترات نبيل الكوكي في الفترات اللي كان معايا ما نجحش. اذا كان باش تعاولتني انا مثلا مره اخرى وانا بالوضعيه اللي انا فيها لانه زاد كيف كيف راهو ليفيكتيف لازم توفروا ليفيكتيف. شنو ليفيكتيف اللي باش توفره له؟ اسكو قادر النادي الصفاقسي انه فما ملاعبيه يكونوا موجودين خير من اللي موجودين واللي خرجهم لانه كيزمك تعوض عمر بن علي تعوض الملاعبي اللي مازال كيخرج زاد كوامي معناها فما ملاعبيه اللي يلزمك تعوضهم. اسكو انت قادر تعوضهم ولا لا؟ ومن شيره اخرى زاد ما نجموش زاد نقولوا كما نقولوا نحن انه نبيل كوكي مش قادر انه يلقى روحه في النادي الصفاقسي خاصه هو يعرف الامبيونس ويعرف الاجواء في النادي الصفاقسي. هو حاليا مطروح لكن في الايام القادمه ونحن نسمع برشا اسامي لكن في الاخير ما تعرفش شكون اللي يختار معناها وشكون اللي يكون باش موجود في النادي الصفاقسي.
1: بالضبط هذا هو الايام القادمه اكيد ستفصح على الحقيقه. ورغم انه راه حاليا حسب معلوماتنا حاليا تو احنا نحكي في مجلسه بين نوز اطراف بين اداره نادي الصفاقسي بين نبيل الكوكي قد تحسم الامور من هنا لليل معناها اما بالتعاقد والاتفاق او بالتوجه الى بيست اخرى. نستناو شنو يصير تعرف في الميركاتو ديما خاصه في الصيف راه ساعه نجم نبدل برشا حاجات في الصفقات تاع المدربين والا نتاع اللاعبين. اكيد نكملوا نتبعوا في الايامات القليله المقبله. دونك فقط تصحيح المعلومه عمر بن علي هو الوحيد اللي خرج حتى التو من نادي الصفاقسي.
2: اوكي
1: معناها هو الوحيد اللي اوفيسيالمون معناها اللي خرج لكن نستناو الميركاتو. رغم انه فما عرض ليوسف حبشي لكن نستناو معناها شنو ينجم يصير. تعرف الميركاتو ديما فما لعبيه تخرج من لعبيه تجي نستناو. مازال طويل
2: تحيه دالندا وكريمه
1: اي يا يعطيهم الصحة. تحية القسم الرياضة لكل، شكرا لهم على كل. نكمل نتبع إن شاء الله نبيل الكوكي والقصة، لأنه قد تحسم الأمور في الساعات القليلة المقبلة. نتعدي مباشرة نحكيه على المونديال ومغادرة المنتخب المصري أم الأرجنتين، فما برشة كلمات على التحكيم، هذا كل في فقرة فيزيوناج. فيزيوناج فيزيوناج. بعد شوية باش نحكي بزيد على مواجهات ربع النهائي، كان قعدنا وقت نعمل حتى قراءة فيسع فيسع للأربع مواجهات، لكن خلنا نبدأ مباراة البارح. مباراة الحدث البارح، مصر تغادر أمام الأرجنتين. نبدأ معك أنت أمين، 3-2 بلاش، كنت متقدم كمنتخب مصري، ترجع عليك الأرجنتين 2-2. صحيح تحكي شوية على الحكم، على حسام حسن وشو اللي عملوا، على ربما فما الظلم ما نعرفوش، عمش مش نحكم، لكن في الأخير الأرجنتين بشخصية البطل ترجع وتفوز 3-2 وتعدل النتيجة في ربع ساعة وتسجل الثالث.
3: الحقيقة ساعة أول حاجة المنتخب المصري ما تشوف المشاركة بتاعه في كأس العالم اليوم مشاركة طيبة ممتازة جدا، معناتها من ناحية الأداء من ناحية الروح سولتولي بلوم، معناتها كانت فما برشا إيجابيات بالنسبة للمنتخب المصري. والحاجة وجلاو سيتي ناتوندو الحقيقة، معناتها العبيد ما كانتش تصور اليوم اللي المنتخب المصري نجم يظهر بالوجه ذكا في كأس العالم. معناها الجروب كان تريس ودي، شفنا الملعبية كل فما أونفي كبيرة، المدرب من الماتش الأول تعامل كوميلفو مع الماتش متاعه كل في الاختيارات متاعه في التشكيلة في البلان جو اللي حطهم. حسام حسن الحقيقة عمل، معناتها شوف الكورة ديما تنصف الكبار تنصف الأساطير. حسام حسن مالجري اللي تقال عليه الكل، مالجري اللي ما حبوهوش، مالجري ما حبوهوش يريني، لكن في الأخر الكورة أنصفته في أحسن مظاهرة عالمية، معناتها في كأس العالم في أحسن تظاهرة عالمية أنصفته وأعطته حقه وقت اللي هو زاد خدم وعرف يعمل لي بون شوا. من بعد شوف السيناريو نتاع الماتش بغض النظر على الاربيتر، انا شوف ديما فما ما يتحكي، ديما فما دي شوا انيغوسي سورتو بعد دي زيرو، الناس تقول ولا بيتيتر كان ينجم يدخل اكسيال اخر، لي سيركونستانس تاع الماتش ما كانوش فافورابل للمنتخب المصري، مع يتبلسا امام عاشور يتبلسا لك هيثم حسن اللي كان معناتها كانوا زوز، واحد قوي سو البلان ديفونسيف وهيثم حسن معناتها كان قوي برشا في لي ترانزيسيون، مع خرج زيكو الحقيقه في العشر دقائق الاخرانيين. اوكي المنتخب المصري كان فما تعب وما عرفش يتعامل مع العشر دقائق
1: هذوك، وشويه حظ زاد اللي وقف مع الارجنتين.
3: لا مش الحظ وقف مع الارجنتين،
1: في الاصابات والخروج نتاعها.
3: شوف راو تلعب ضد منتخب الارجنتين، تلعب ضد ميسي كل شيء متوقع اتوما ما الحقيقه اللي ريناه في ال15 دقيقه الاخرانيه، العشر دقائق بلس لي 5 مينوت نتاع البيردو تو، راو معناها شفنا طوفان مع تاع ارجنتيني، شفنا منتخب صاحب كاس عالم، منتخب فيه احسن لاعب في تاريخ الكره البارح ميزي، معناتها سورتو بعد الدو ان تشوف فيها في حاجات اناريتابل ما يقفش. معناها راو شوف فما حاجات بارفوا، اوكي انت تقول انا شبيه لونترينر ما عملش شويه هذا، شبيه ما عملناش هذه، شبيه ديفونسور، شبيه لويت، لكن زاد تلعب ضد ميسي ضد الارجنتين راو حاجه من وراء الخيال اللي نتفرجوا فيه راهو في العمر نتاع ميسي والاداء اللي يعمل فيه راهو حاجه حتى انسان ما يتوقعها. اليوم علوم الرياضه اللي تحب انت في ان سيرتان مومون في وقت من الاوقات ما كانوش يتصوروا انه انسان ينجم يوصل في النيفو هذا في العمر هذا في كاس عالم معناه
2: 39 سنه،
3: فهمت معناه. الحقيقه المنتخب المصري عمل اللي عليه ديجا، شفنا نحن حتى التفاعلات متاع الجماهير المصرية متاع الشعب المصري انه كانوا ايجابيين للماكسيموم، خاطر عباد شوف عملت اللي عليها، عباد خدمت ضحات، من بعد تقعد سوء تقديرات اني غلطت في شانجمون ولا ما غلطتش، مش هذا اللي بشهدم كل شيء، عمل حسام حسن برشا حاجة ايجابية، وصل المنتخب المصري لأحسن اداء كان ينجم يوصل له في كأس العالم، وصل عمل أحسن كأس عالم في تاريخ المنتخب المصري. من بعد تقعد دي بتي ديتا، يوكي المنتخب المصري كان ينجم يتعامل مع أحسن، لكن زاد قابل منتخب بالحقيقة في الوقت ذاك، مع كان جيت مصر ولا غير مصر راو بالأداء ذاك تاع المنتخب الأرجنتيني راي كانت باش تسجل، خاطر الحقيقة حطتها سو بريسيون، حطتها في تركينا، شفنا دي زيكسبلوا انديفيدويل، شفنا معناتها سكالوني زاد عرف يتعامل شوية مع المباراة وقت شافها كانت مسكر على ميسي مشي على اليمين، لي كاليتي انديفيدويل لوتارو مارتينيز الفاريز، معناتها الحقيقة الشيء بعيد على بعض مع العامل البدني. فما كورة في الدو دو مازال تلعب دو دو، محمد صالح تومبوليزي بها، فما مروان عطيه، فما دو تروا جوار اخرين من مصر راه شادوا الكايبهم، تعب معناها راك انت تسوبي وتعمل في لي ترانزيسيون بالانتنسيتي هذيك، سيتي با فاسيل
1: ولعب قبل 120
3: ولا وقلنا حاجه اخرى لو كان مشيت ل 120 البارح الماتش
1: شكون نتيجه ثقيله
3: كانت باش تكون النتيجه ثقيله الحقيقه كان مشيت ل 120 كانت مصر باش
1: تلعب 4 5
3: معناتها يل بوف بلو ريزيستي معناتها ما عادش فما اللي عندهم كل عطاوه جاوهم قالوا لهم اقعد برا شد بلاستيك رانا موجودين هذا هو اللي صار البارح
1: دونك ضد الاراء اللي الاراء بعض الاراء اللي تحكي الظلم التحكيمي وكذا
3: فما اخطاء تقديريه كأس العالم الكل في حد ذاتها نتصور واللي مش تريزونيت معناها ديجا الورقة الحمراء بتاع بالوغام معناتها هذيك توريك كل شيء لكن المباراة بتاع البارح معناها ما فماش كالغلطة كل تقول هذه هي لكن فما برشا أخطاء تختيرية كيتلمهم مع بعضهم تقول توجه تاع الحكم كان معناتها في معناتها وقت اللي يلزمه باش يدز مع الارجنتيني يدز انا نتصور لو كان الهدف الثالث على الارجنتين جات لاكسيون بالعكس يرجع زفر فوت
1: حتى انا هذا انا تصورتك كيفها في الهدف كيف الهدف نتاع مصر الثاني
3: شاب هذا الثاني اللي تنحى
1: لاكسيون اي لا معناها فيها مخالفه
3: لا لا نعيمه شفت
2: طلعت
3: شفت الاحتكاك هذاك
2: خرجت الفيديوهات لا
3: شفت
2: انا راني شوف معناها كوريكت خاطر قعدت نتبع من البارح لليوم فما فيديوهات وفما فيديو اللي هو اصح فيديو خرج اليوم نتاع المخالفه اللي هي في
1: على صلاة
2: في 18 اللي على صلاة ما عملش عليه مخالفه راه هو الكونتاكت صار ما مش عفصه مثلا انت ما تقارنش محمد هاني او شكون هو اللي عفص على ساقه
1: محمد هاني
2: لا مش محمد هاني اللي عفص لي من هنا اللي عفص على ساقه يظهر لي اللي عفص على ساقه ليساندرو مارتينيز ما هو معناه عفصه نتاع ليساندرو انت تقول لي سياسه الميكيالين وقتاش هنا نرجع نقول لك سياسه الميكيالين ما بين الارجنتين او ما بين المعاملات او ما بين انك تعامل ميسي نعاد نرجع لك المباراه الارجنتين والجزائر لانه التاكل اللي عمله على عيسى مندي ميسي هذيك يسحق انها كارتولوت هذيك حمرة طول هذا وقتها ما لكن الفوت فما فوت معناها العوده انك ترجع عاود ترجع الفوت وتنحي الهدف نتاع مصر هذيك ما على شكل الاخرى فيها اختلاف وفيها اجتهاد تمشي للفار انه الفار اعطاك ان هي مش مخالفه كيما تنجم تجتهد كيما تنجم تعطيها راه
1: هما مشاش اصلا
3: ما هو الاجتهاد ما كان الاجتهاد كان من جهه واحده
2: من الفار هو الفار هو اللي باش يقول له راه من فوق ما غير ما ترجع لللقطه مش هو باش يمشي راه من تلقائي نفسه الاربيتر ما يمشيش من تلقائي نفسه ونحن نعرفوا
3: المنظومه كلها ماشونيات
2: لا انا شوف انا عارفه لكن انا بس بالنسبه لي نعاود نرجع انه انت راهو في ال 67 2-0 معناها فما تعامل اخر معناها انت الدقيقه 80 كيف معناها اللي نعد اللي ماركيت 2-1 الارجنتين انت 2-0
3: اي فما نقطه سوء تعامل
2: فما سوء تعامل شوف وقت اللي انا نشوف تعرف انا ديفو ساعات وقت اللي تتبع وتشوف حاجات صارت في الكوره وتعاود تسترجع مثلا انا نعاود نرجع مثلا مباراه المغرب والسنغال وشنو اللي صار فيها وشنو اللي صار على البنك وشنو الهيجان اللي كان موجود من انا نصوره بالنسبه لي لو كان الماتش هذاك ما كانش في المغرب كانت المغرب تخرج بالنتيجه وكانت المغرب تكون متوجه لانه وقت اللي العاطفه تغلب علينا وقت اللي يكون لي هيجان وقت اللي فما جمهور وقت اللي فما كذا انا البارح كيف زاد فما برشا عاطفه غلبت على لانه البنك تاع مصر شفته كيف الهيجان ما تعرفش شكون يحكم فيه كيفاش نوزنا هذاك يتكلم وذاك يتكلم وذاك يمشي
1: اللعبه
2: هذاك يمشي وذاك يمشي وذاك يمشي معناها فماش عبد ليدر باركونت وقت اللي نشوفه توا محمد وهبي الكالم فما كالم فما ناس ركزة فما ناس خام حتى لو كان يصير فما حاجة يصير خاطر الماتش الاخرين ضد المنتخب الكندي
1: وحاولوا
2: هذا هو
3: نعيمة لو هذا ما يفسرش هذا خاطر كل كونترولور والطابع نتاعو معناتها مش كونترولور كيبدا مش كالم معناتها ما يعرفش يفكر ولا ما
2: يعرفش فهمتنيش حسام حسن في البنك ماهوش وحده حسام حسن معناها كيما نقولوا فول الفول هذيك راهي تمهمش الفول هذيك تحب ولا تكره وقت اللي الملاعبين يدوروا ويشوفوا فما برشا حاجات هذيك شنو معناها انت فينا المورك في تظاهر عالمية فما يلزم شويه رزم ونعاود نرجع ونقول لك بالنسبه لي انا زاد التعامل نتاع حسام حسن في المباراه كان ينجم يكون مغاير على التعامل اللي
3: سمعناه كان ينجم يتصرف احسن في وقت من الاوقات
2: 8 دقيقه شوف 8 دقيقه انت 8 دقيقه انت 2-0 79 تماركيت الهدف الاولى 83 معناها ما زلت 2-2 لكن بعد فلتت منك
3: ليه بعد دوسايه
2: بعد دو فلتت انت خرجت من الكونسنتراسيون لكن كنت تنجم تتعامل على ذيك قلت لك راه انا الفول اللي تبدا ما تخليكش تركز لانه وقت اللي تخمم انت شنو تخمم نخمم في برشا حاجات نقول لك حاجه انا بالنسبه لي انا 2-0 الملاعبيه نتاع مصر في بينهم المباراه انتهت انا نقول لك
3: وميسي في مخ
2: انا نقول لك ايه لانه هو شو يقول لك انا ماركيت هو في مخه ديجا راهو لانه هما كانش متوقع راهو حتى حد ما كان متوقع راهو هما اصلا ابرز اكبر المتفائلين في مصر ما كانوش يتخيلوا ان المنتخب المصري باش يوصل للاستاد هكا ولا لا لكن انت شوف زاد كيف انا بالنسبه لي انا راهو ماهوش انجاز اللي في مصر بالنظر للي زاد فيرسيل لانه انا ضد
3: لا
2: سنين خلينا نرجع نقول شو سنين
3: عملت احسن مشاركه لها في تاريخ مصر
2: لا سنين يا خميه رغم انه مشو عمليا
3: مش انجاز
2: سنين ليه انجاز في زوز مباريات بالنسبه لي انا
3: مباراه المشاركه كلها انجاز للمنتخب المصري
2: انا هاو تمش نرجع لك باش نقول لك اللي هي انجاز لانه تخطى اللي السابق لكن انا وقت اللي انا ضد المنتخب النيوزيلندي يذولي تاريخيا ما نجمش نقول ان المنتخب النيوزيلندي يربح المنتخب السناني
3: شكون ربح
2: ضد المنتخب السناني ضد المنتخب ليه نحكي لك كوره وين ضد المنتخب الايراني كيف كيف كوره في كوره كوره مختلفه لكن المنتخب المصري يبقى المنتخب المصري
3: على مترب
2: اي مترب على عرش افريقيا والاخر مترب على عرش اسيا معناها وديما افريقيا ديما الفرق تغلب اسيويين هاكا نشوفوهم هاكا ولا ليه شفت بيراميدز انت دغنيغ موش عملت فيها في الاهلي للسعودي معناها خلينا نحكيوا كوره وين نمشي لك للمباراه تاع منجم واش نحكيوا على استراليا ضد المنتخب المصري اوتوماتيكمون انا نقول المنتخب المصري يربح المنتخب الاسترالي حتى نحنا كنا اقاب قوسين كنا نربحوا لكن نحنا فلتنا في الماتش نتاعنا خلينا نشوف انا
3: نحب نقول تو فرنسا
2: مانيش انا
3: كانت تسكوب دي مود مش انجاز خاطر اللي ربحتهم كلها هي اقوى منها يلزمها تربحها
2: لا لا لا ما قلتلكش لا
3: المنطق الاقوى يلزم
2: لا لا لا
3: المنتخب المصري عملوا انجاز
2: عملوا ما قلتلكش مش عملوا انجاز انجاز بالنسبه للزوج مباريات راهو ضد بلجيكيا وضد الارجنتين اللي عملوا البارح حتى الدقيقه 80 او حتى الدقيقه اللي ماركيت فيها انا بالنسبه لي انا اللي عملوا ممتاز لانه هاني قلنا عاود نرجع نقول لك ابرز المتفائلين في كل شيء يسخلوا ان المنتخب المصري نجي يعمل هذا
3: الدكتور تعدى الدور تاع لي بول تاع الدور اللي بعده
2: عمل اللي ما عملوش في 90 سنه انا بالنسبه لي هذا يتسمى انجاز
3: هذا هو
2: اي مش ما انا اما نحكي لك ونقول لك نرجع ونقول لك زاد ديما نرجع لديفرسير خاطر كذا كانوا لي ديفرسير ماهمش هما ترى كان كلام يا
1: اختي وافقني غدوه دونك انه في صوره فوز المنتخب المغربي على فرنسا باش يكون انجاز
2: شنو
1: في صوره فوز المغرب على فرنسا
2: لا ماهوش انجاز بالنسبه لي انا وعاد خطا مرحله الانجاز المنتخب المغربي خطا مرحله الانجاز
1: على فرنسا بالذات شوف
2: فرنسا
1: الدمي فينا
2: فرنسا بالذات شوف فرنسا بالذات نجمو نحكيو فرنسا بالذات نجمو اما بالنسبه لي خينا سامحني شو لا لا انا راهو ربح البرتغال في الـ في الـ في الفيرسيون الاخرى ربحها المنتخبات كبيره ربح المنتخب الهولندي
1: تو
2: نحكي اي هني قلت لك الحالي
1: لانه فرنسا يظهر لي اقوى منتخب حسب
2: فرنسا
3: تربح فرنسا بالطبيعه اعجاز مش انجاز
2: شو فرنسا فرنسا تو حاليا
1: اقوى منتخب
2: لزاد فيرسيون الاخرين سواء المنتخب الانجليزي او المنتخب الاسباني الكل اللي باش يربح فرنسا باش يقول انجاز
1: بالضبط
2: من الافكتيف مش حتى المنتخب المغربي لانه المنتخب انا بالنسبه لي المنتخب المغربي حاليا بعد ما ربح هذوما الكل هو في الكاليبر نتاع انجلترا هو في الكاليبر نتاع اسبانيا هو في الكاليبر نتاع المنتخبات
3: فرنسا كاليبر
2: فرنسا حطها واحد
1: فرنسا الحقيقه حاجه قويه برشا
2: امام ديما نرجع نقول مع انجاز بعد اللي عملته في
1: ونتمنى المنتخب المغربي يحقق الانجاز وينتصر على المنتخب الفرنسي ويثأر من دومي فينال 2022 اللي كان في قطر لانه لو يفوز المنتخب المغربي على فرنسا ترشح دومي فينال تصور باش تكون فما كلام اخر في كوب دي موند دي باش تكون تاريخيه شكرا لك من قال يعطيك الصحه نعم شكرا لك عزيز مرسي بوكو مرسي بوكو حسام بعد شويه بعد لحظات تجيكم الاخبار ثم عفاف الغربي في برنامج فان تايم موعدكم يتجدد غدوه كما كل يوم مع برنامج سبور ماج من الثلاثاء حتى للاربعاء
4: انتم تسمعوا في سبور ماج بوبليسيتي محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا
5: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
6: ديوان افهم فلاش نيوز
7: مشاهد الرابعة ديوان افهم عسلمة شركة تونس لطرقات السيارة تعلن غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة على طريق السيارة بهرقلة الاستخلاص بمحطة التوجيه وأضواء الإنارة وتركيز أشغال استكمال إطار غدا الخميس بعد الانتهاء من الأشغال بمحطة الدخول وذلك لمدة يومين من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الظهر. ودعت مستعملي طريق السيارة المتجهين إلى مدينة هرقلة والمناطق اللامشاورة لاعتماد محول سيدي بوعلي أو محول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محول مطار نفيضة وذلك لتفادي الاضطرابات المرورية خلال فترة الأشغال. رئيس جمعية أطباء القلب صفاقس الدكتور مرشد مروان يدعو المصطفين لاتخاذ جملة من الاحتياطات عند التوجه إلى البحر خلال موجات الحر مؤكدا أن الغطس المفاجئ في الماء البارد قد يتسبب في مضاعفات صحية خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والشرايين وفق ما صرح به لبرنامج منك نسمع.
8: طقس الحر هذا اليوم 36 درجة تو سامبلومون قلت لي مش نتوجهوا للشطوط ومش نعوموا جوستومون ماذا بيه ناخذوا شوية احتياطات خاصة للناس اللي تعمل حركات رياضية وتحت الشمس أونكور بلوس. دونك الغطس المفاجئ في الماء البارد تبري نجم يسبب في بعض المشاكل تبقى ما نحبوش احنا نهوروا الأمور ونخوفوا الناس نو سي با سا مي خاصة عند بعض الناس اليوم يمكن يعانيهم شوية مشاكل في القلب لي جون فراجيل بصفة عامة نحتاطوا شوية ديما يلزم غطس تدريجي باش نتفاداو بعض المشاكل لما يبدا الماء بارد ياسر ثم الشطوط اللي هي معروفة باردة برشا وحنا بصفة عامة البحر الأبيض المتوسط ماهوش ما بارد ياسر ياسر بون سيرو لاتيف كيما نغطسو في الصباح في وسط النهار ولا في آخر النهار ديما نغطسو بشوية بشوية باش الجسم مسألة لحظات عقلهم يتعود على ذاك الفارق الحرارة باش ما يصيرش شوك اللي احنا نسميوه ليدروكسيون كيما فما ليلكتروكسيون انسان تضرب رجة كهربائية فما ليدروكسيون معناها الرجة تجعل لك الاختلاف المفاجئ في الحرارة نتاع الجسم ما بين حرارة الجسم الحرارة الخارجية والحرارة الماء.
7: أصحاب الشائدة العليا المعطلون عن العمل ينفذون وقفة احتجاجية ويطالبون بالإسراع بتفعيل القانون المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية والذي صدر بالرائد الرسمي منذ أكثر من 7 أشهر والتعجيل بإرساء المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل والشروع في انتداب الدفعة الأولى من المشمولين بأحكامه. الجامعة الوطنية لمربي النحل تطلق صيحة فزع بسبب ترويج عسل مجهول المصدر بأسعار متدنية على مواقع التواصل الاجتماعي وبالنزل والفضاءات التجارية وفق ما أفاد به كاتب عمل جامع عبد الباسط الخميلي لبرنامج منك نسمع مضيفا أن المنتوج الذي يتم بيعه هو بديل عسل يتكون من 20% من العسل والبقية مكونات أخرى ويروج للمستهلك على أنه منتوج تونسي مما يؤثر بشكل مباشر على المربين الذين يتعاملون مع النزل والمغازات الكبرى. إلى الشأن الدولي الصين تدعو إلى التنفيذ الكامل لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وتجنب التصعيد في المنطقة. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: جوال فهم صوت كوم فان تايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم، تحية لكم أعزائنا المستمعين فيما كنتوا تابعوا في ديوانا فام. نسلموا عليكم الناس الكل، مرحبا. هذه حلقة جديدة من فان تايم كما كل يوم من الأربعة للسبعة، ثلاثة ساعات من البث المباشر نقدموا لكم فيهم تغطية لأهم التظاهرات الثقافية، المهرجانات، استضافات فنية مختلفة، ونفتح فيها يوميا وباستمرار ملف أو الملفات الخاصة بالمجال الثقافي في تونس. اليوم معانا في الفريق على مستوى الإخراج عزيز العوني. هلو عزيز، مرحبا مرحبا. عزيز يا أخي لبس حاجة فوق راسك، معناها بارد، ما فهمتش، بردين، ها عالشمس. لوك لوك الأرجنتين جاي اليوم، والله خاين، والله خاين، والله والله والله. ومعانا في الإخراج الرقمي حسين، ها حسين يحيى، مرحبا يا حسين، مرحبا بيك. وعلى مستوى الاعداد كيما العاده الصحفيه المتالقه شدليه الخياطيه، والى جنبي رضوان التوانسي، مرحبا يا رضوان.
2: مرحبا مرحبا يا عفاف،
1: سافا؟
2: والله الحمد لله، عالي العال
1: عالي العال. الوغ اليوم على شكون باش تحكي لنا من النجوم؟
2: اليوم باش نحكيوا على فنانه القط اللي هي مادونا، ملكه البوب الامريكيه.
1: باش ترجع تحكي لنا على تفاصيل حياتها، مش كل يضحكي ولو مدون.
2: لا مش نحكي ونحن جزئيات بسيطة.
1: خليكم معنا في المتابعة. دونك هذه شنو باش يحكي لكم رضوان بعد في فقرة زوم فن. اما احنا باش نبداو بالموسيقى البنينة، باش نبداو بفنان وعمل ضجة الفترة الأخرانية. علاش؟ على خاطر الضعاف، معناها ما نجموش نقولوا مثلا اختيار منه وانه ما كانش مرتاح، عمل ريجيم وحب يضعف ونحترموا الاختيار نتاعو. ما نجموش نقولوا مثلا ينجم يكون مرض ولا عنده مشكله صحيه ونتفهموا، لانه قريت كومنتاريات ولقيت تعليقات مرعبه مرعبه بالحق. العبيد ياسر وليت دراكي فيش، معني
2: السوشيال ميديا ولات خايبه برشا
1: على الاخر.
2: فضاء اللي
1: فضاء سام، فضاء سام جدا. احيانا نحكي على الفنان وائل كفوري، كنا نتمنيو انه يكون موجود سنة في الصيف في تونس، ولكن ما هوش موجود. باش نسمع اغنيه من الاغاني اللي حبيناها برشا في تونس، اغنيه بعترف لك.

ألف مرة حب. بعترف لك إني بحبك

0: باتر سلطنا مع الكفوري اللي وصلنا للأربع وأربع لديوانا فهم باش بدلوا جو كومبليت ما باش نمشي للموزيكا الغربية والعالمية الأسطورة زادة هي كبيرة برشا في زوم فن مع رضوين التوينسي.
1: زوم فن
0: ألوغ
2: عفيف
0: احنا اتفقنا على حد لقيتك اليوم تحكي على حد داخل.
2: حبيت الحقيقة مادونا حبيت ستيل متاح حبيت ستيل متاع الأغاني متاح حبيت الجو متاح فحبيت نحكي عليها اليوم الحقيقة
0: ذاتها ليش ميسامة مش بسيبتك من الاسم الآخر
2: لا لا الاسم الآخر نوعدك أنه يكون موجود إن شاء الله. باش نحكيوا على ملكة البوب مادونا أرقام قياسية ونجاحات متتالية. مادونا اللي دخلت الموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأفضل فنانة تسجيلا للمبيعات في التاريخ. جينيس تأكد أنه مادونا باعت أكثر من 400 مليون تسجيل ألبومات وأغاني وحتى مبيعات رقمية. نحكيوا على 400 مليون تسجيل. أعلى فنانة تحقيق الإيرادات الجولات الموسيقية تجاوزت 1.38 مليار دولار في

0: جوائز غرامي الرسمي. يقول أنه مادونا تحصلت على 7 جوائز غرامي في 2008. تم تكريم مادونا ودخل اسمها إلى قاعة مشاهير الروك أندرول، وهي مؤسسة إعلامية تكرم أهم الفنانين اللي تركوا بصمة في عالم موسيقى البوب. مش هذاك بركة، مادونا ما اكتفيتش بالغناء، خاضت تجربة التمثيل.
1: التمثيل وي طبعا.
0: فكر ليش هكا فيلم،
1: والله نسيت اسمه الفيلم، تفرجت فيه طبعا، تفرجت فيه
0: الفيلم هذا توجت من خلاله بجائزة جولدن
1: جلوب. اسمه الفيلم
0: اسمه إيفيتا، اللي اصدر عام 1996. أدت فيه مادونا دور إيفا بيرون، زوجة الرئيس الأرجنتيني خوان بيرون. في الدور هذه فازت في 1997 بجائزة جولدن جلوب أوردز لأفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي. مادونا هي فنانة وكاتبة أغاني وممثلة زادة أمريكية، تعتبر من أشهر رموز موسيقى البوب في العالم. تولدت في 16 أوت 1958 في ولاية ماشينغان في أمريكا. برجها برج الأسد يا عفري.
1: طبعا طبعا هذه معلومة ما نسيتهاش.
0: أنا وحلت الجمعة دي مع البراج الحقيقة.
1: فهمت. كل فنان يخدم عليه لازم يحكي لنا على البرج نتاعه.
0: بدأت مسيرتها كراقصة قبل ما تولي مغنية عالمية. دخلت الكلوب نتاع موسيقى في نيويورك عام 1979، والانطلاقة الرسمية كانت في 1982، وخرجت أول غنية ليها وقتها بعنوان Everybody. الغنية ضربت على الأخر من أشهر ألبوماتها Like a Virgin، من أكثر ألبومات نجاحا، وهو اللي هز مادونا للشهرة. باش نحكيه شوية تفاصيل على حياة مادونا، شوية تفاصيل.
1: خذ راحتك، أنا ما نقول حد شيء.
0: مادونا يعني عمق القصة بتاعها، أنه فقدت والدتها بسبب مرض خبيث، عافانا وعافاكم الله، في وهي عمرها 5 سنين فقط. مادونا حكيت على فقد أمها في طفولتها، وقالت أنه غير حياتها وخليها تعتمد على روحها أكثر. حكيت زيت على بدايتها البسيطة، أنه في 1978 انتقلت لنيويورك وهي عندها مبلغ بسيط جدا، وكانت يعني حالتها الاجتماعية بسيطة،
1: بدأت
0: مصفر. مادونا زيت كان عندها جانب إنساني عظيم، لعبت دور الأم بامتياز، تبنيت 4 أطفال من الملاوي وعيشتهم مع أولادها الزوز. مش هذا برك، مادونا أسست منظمة ريزنج ملاوي عام 2006، وركزت برش على دعم الأطفال وتحسين ظروفهم. قصة مادونا ما هيش فقط قصة نجمة باعت الملايين، أكثر منها قصة إنسان عرفت الفقد وبدأت من البدايات صعيبة، وبنيت من غادي اسم وشخصية من أكثر الشخصيات تأثيرا في عالم موسيقى البوب. هذه هي مادونا يا عفيف.
1: هذه هي في ملخص مادونا، ما نجموش نغوصوا أكثر منها كي الوقت ما يسمحش، ولكنها نجمة عالمية اللي ما كانتش تتعدى أسبوع ما تلقاش خبر، ما تلقاش أكتواليتي، ما تلقاش باز دون لو طون اللي تعملوا مادونا. حياتها كانت تري ريش و يعني مجنونة شوية،
0: مبدعة في عالم الموضة. مبدعة في عالم الموضة بإطلالاتها
1: سبيسيال.
0: سبيسيال
1: فوالا. كانت هذه زوم فن.
2: زوم فن،
1: يلا نسمع ملا مادونا وبعد نرجع وخليكم معنا.
2: فن تايم.

Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Radio NFM. Fun time. Fun time.
1: الأربعة ونص على ديو ان اف ام باش نحكيو على عرض جديد موجه للأطفال والعائلات يحمل اسم نجوم الكرتون هذا اللي باش نحكيو عليه في ألو فيستيفال.
0: ألو فيستيفال.
1: عرض نجوم الكرتون بإشراف عمو سهيل، عرض يعد بخلطة بين الترفيه، الشخصيات الكرتونية، الموسيقى والرسائل التربوية، ويستهدف المهرجانات، المدارس، الفضائيات العائلية. دونك باش تعرفوا أكثر على فكرة المشروع والكواليس نتاعو معانا عمو سهيل، سهيل الهنشيري. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك عزيز، مرحبا بكل المستمعين، وفرصة سعيدة أني نكون معكم.
1: يعيشك، نورتنا، ذكرتني في عمي رضوان، عاد ما نجموش ما نذكروش عمي رضوان اللي هو أسطورة. خلينا نفتح قوس هنا بالله يا سهيل، يعني ما الأخرى حكينا على البرامج الخاصة بالأطفال والعروض الخاصة بالأطفال، وسهيت عن ذكر عمي رضوان اللي هو طبعا اون ريفيرونس في هذا المجال، وقدم أعمال هامة ورائدة وناجحة للطفل فوالا، وكبرت عليه أجيال. دونك تحية كبيرة ليها. فوالا. الو، غاتيني فكرة نجوم الكرتون سهيل.
2: نجوم الكرتون هو عرض فرزوي احتفالي موجه للعائلة والأطفال، خاصة كي نحكيوا على العائلة نحكيوا على الأب والأم، حابين اليوم نجيبوهم لينا احنا يقربوا شوية باش نرجعوا لغة الحوار. هو المشروع ذا في الريشيرش نتاعو ان اليوم فقدنا الحوار داخل العائلة، بمعنى انه الصغير اليوم ولا في علاقة متاع اقعد ريف اركع فوالا، كالروبوات معناها عادة اغلبية عائلات باش ما نظلمش يتعاملوا في صغار اليوم على اساس روبوات، كان تكلم اركع، كانوا تحرك ياسر على تليفون، ما فهمش الحوار اللي كان قبل. اليوم حبينا من خلال الشخصية الكرتونية اللي عاشوا فيها الجيل الذهبي جيلنا احنا جيل الثمانينات واول التسعينات، نخلقوا عرض تنشيطي يكونوا فيه حاضرين الشخصيات هذيك، باش الولي من اللي يدخل العرض يبقى يكمل معنا لاخر العرض، وصغيره يسألوا شكون الشخصية هذيك ويرجع معاه ويحكي معاه.
1: فكرة ذكية، معناها انتوما جبتوا نجوم الكرتون اللي الكرتون كبروا عليهم الاولياء مش الاطفال،
2: اللي كبروا عليهم الاباء، يعطيك الصحة.
1: رائع.
2: دونك باش نسترجعوا باش يفرجوا معنا ذكريات، باش يعيشوا معنا برشا حاجات جميله جدا عاشوها في صغرهم مع شخصيات حبوهم، واليوم الصغير باش يجي للركح باش يشوف شخصيه ما يعرفهاش باش يسال شكون الشخصيه هذيك، الوالد باش يجاوب، الام باش تجاوب، وباش يكونوا معنا زادة في الركح حاضرين هما والشخصيات. دونك باش نحلوا لغه الحوار من اول وجديد، وان شاء الله تنجح فكرتنا.
1: ممتاز، يعطيكم الصحة، بالحق فكرة ذكية برشا، و الامبليك لي بارون، تخلي لي بارون يتحركوا شوية أكثر مع صغيراتهم. الاختيار دونك نتاع الشخصيات، أنهم الشخصيات الأكثر اللي اخترتوهم؟
2: اخترنا الشخصيات اللي هما بالحق بقوا راسخين في الذاكرة نتاعنا احنا جيل الثمانينات التسعينات، كيما شخصية ريمي، كيما شخصية سيمبا، كيما شخصية كونان اللي نعرفوه
1: طبعا المحقق كونان،
2: كيما البوكيمون اللي بقى راسخ في الذاكرة نتاعنا الكل ونحبوه، كيما بابا الفيل. هذو ما هم معناها حابين يكونوا شخصيات اللي أكثر معناها أكثر وجودا في الذاكرة نتاعنا احنا، وأغانيهم اللي بقت راسخة حتى على مستوى الأغنية، فما حنين لك الأغاني هذيك، تسمع أغنية ريمي والأغنية سيمبا، حاجة مهمة برشا.
1: صحيح. دونك تفضل.
2: مع محتوى هادف رقمي باش يكون في الشاشة، خاطر العرض نتاعنا هو باش يكون في شكل فرد حكاية تفاعلية إنسانية تربوية، فيها ما هو على الركح وفيها ما هو فرجة في الشاشة العملاقة اللي باش تكون موجودة معنا.
1: تري بيان. دونك انا كنت باش نسالك كيفاش تنجموا تشدوا انتباه الطفل اللي متعود بالتليفونات ومتعود بالشاشات. يا اخي هاكم قريتوا حسابكم في هذا الجانب.
2: طبعا. هذه نقطة مهمة برشا، شكرا على سؤالك. اليوم احنا في عالم الهاتف هكا ولا، وصغيراتنا اليوم يتفرجوا في التليفون، حبينا على الاقل مش يتفرجوا في حاجة في التليفون ولا في التابلت، يتفرجوا في محتوى رقمي على الاقل هاتف. حبينا ندخلوا من لاكس هذاك معنا للصغيرات.
1: باهي ياسر. قداش يدوم العرض وشنو اهم الفقرات؟
2: يدوم ساعة ونص. ساعة ونص هو معناها عرض احتفالي فرزوي، فيه حضور شخصيات كرتونية محبوبة لدى الأطفال وكذلك لدى الآباء والأمهات، وهو عبارة على سرد حكاية ممتعة تفاعلية تحمل قيم تربوية إنسانية وأغاني هادفة مع فقرات تنشيطية.
1: عرفتوا ديجا؟
2: لا
1: مازلتوا، هذا باش يكون أول عرض؟
2: باش يكون في المهرجانات الصيفية إن شاء الله العروض الأولى.
1: عندك تواريخ ولا مازال؟
2: عنا إن شاء الله متواجدين نهار 5 أوت في مهرجان المتلوي، نهار 6 أوت في مهرجان المذيلة، باش نكونوا موجودين زادة في مهرجان سيد أحمد زاروق نهار 21 أوت، وعنا عنا زادة ولاية نابل، عنا في تونس، عنا في هرقلة. فقط التواريخ مازالت ما تحددش.
1: تخي بيان في انتظار، وعنو كل المهرجانات تعطي التواريخ كيما برشا عروض وبرشا فنانين مازال ما عندهمش كل التواريخ. نخلي لك كلمة دونك توجهها للأولياء، شنو تحب تقول لهم للناس قاعدة تسمع فينا؟
2: نوجه لهم كلمة في تونس الكل، عمو صهيل يحييكم، وكما تبعتوني في برنامجي التلفزي ما إن شاء الله احنا باش نكونوا نقدموا كان المادة اللي تدفع صغيراتنا على مستوى المحتوى أغاني هادفة. إن شاء الله تكونوا حاضرين في عرض نجوم الكرتون، خاطر عرض تخدم تقنيات عالية جدا وتخدم برشا محبة. نستنوكم في المهرجانات الصيفية ونحبكم برشا برشا.
1: يعطيك الصحة عمو سهيل، نخلي لك زادة فرصة باش تذكر الفريق اللي معاك، لأنه عمل كما هذي أكيد فيه فريق طبعا كامل.
2: تفضل. عمل كبير برشا من إنتاج جرومبيريا الفن تحت إشراف وإدارة معز بن طالب، إخراج أستاذ المسرح فيروز بوعلي، المحتوى صناعة المحتوى رامي مبروك، والتقديم وكل ما هو معناه على الركح عمو سهيل.
1: عمو سهيل شكرا، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لعرض نجوم الكرتون. دونك خليكم في المتابعة وتاخذوا طبعا كل العناوين، لأنه تعرفوا تقريبا المهرجانات ما زالت توا وفيغا ميزوك قاعدين يعطيوا في التواريخ، مش ناس الكل أعلنت على البرمجة متاحة. كان ذي ألو فيستيفال.
0: ألو فيستيفال.
1: باش نسمعوا آدم زيدة اللي باش يكون حاضر هذا الموسم طبعا في مهرجاناتنا الصيفية. خليكم معنا في الاستماع، ومن بعد حضر لي ميادة الحناوي اللي يحق لها تعمل كل شيء. خاطر قعدنا نحكيه قبيلة في الكواليس هنا وبعض من الزملاء كل واحد شنو يعلق على ميادة الحناوي. قلت لهم ميادة راهو ميادة حناوي، معناها فخامة الاسم، الاسم تكفي النجاحات الفنية الكبيرة متاع ميادة الحناوي على امتداد العقود تكفي. وأنه اليوم الشباب الفنانين الكل يغنيوا الميادة كما يغنيوا الوردة، كما يغنيوا العبد الحليم، كما يغنيوا الأم كلثوم، يكفي. وين الحق متاع ربي من الناس؟ وأنه نجوم كما هذوما يليقون بمهرجان كارتاج، ومهرجان كارتاج يليق بهم. وإن شاء الله تتعدى سهرة ممتازة مع الصوت الكبير الفنانة القديرة ميادة الحناوي.
0: فن تايم.

0: أنا بعشقك رائعة من رواقة الرائعة الفنانة الكبيرة والقديرة ميادة الحناوي اللي بشتكون على ركح مسرح قرطاج الأثري، وكما قلت قبيلة طبعا في نطاق مهرجان قرطاج الدولي الذي يليق بميادة الحناوي، وميادة الحناوي تليق به، وإن شاء الله تقدم لنا سهرة رائعة وتطربنا جميعا ونطرب بصوتها وبأعمالها الكبيرة. باش نحكي لكم شوية مرة أخرى، نذكركم في إمكانية وأنكم تدعموا وتساهموا في قرال أطفال SOS. في قرال أطفال SOS طبعا يأمنوا أن كل طفل يستحق أنه يكبر في بيئة آمنة ويحظى بفرصة حقيقية للتعلم والرعاية وبناء مستقبل أفضل. مساهمتكم عبر الاقتطاع الآلي PAP حتى وأن تكون بسيطة تساهم في توفير مستلزمات الدراسة والرعاية والدعم اليومي لصغيراتنا. كل شهر وبخطوة بسيطة نجم تساهم في كفالة طفل صغير مع ليك، كان تعمر PAP الاقتطاع الشهري القار بالمبلغ اللي تقدر عليه على الموقع www.sosve.in، وإلا تكلموهم على الرقم 58-371-0002 58-371-0002. خليكم معنا في المتابعة، احنا باش نرجعوا لكم بعد اخبار الخمسة، باش نرجعوا لكم مع ضيفتنا فنانة تونسية شابة الزنجريديوم تاع النجاح ومتاع مستقبل فنانة كبيرة كلهم متوفرين، قاعدة تخدم خطوة خطوة، حضورها ذكي حضورها مدروس، وجينا بجديد باش تكون بحثنا بعد شوية الفنانة ريما نقاش. خليكم معنا، هذه فان تايم حتى لسبعة.
1: فان تايم

0: les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. تسمعونا في صفر قصع الفريكونس
1: 9.2
0: ديوان اف ام عسلامة
2: عسلامة ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: مالا كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام ديوانفام فلاش نيوز
7: مجهزة الخامسة ديوانفام عسلمة. تونس تبرم اتفاقية القرض الممتد الأول مع صندوق النقد العربي بقيمة 76.7 مليون دينار عربي حسابي في إطار دعم الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في تونس. وسيتم صرف التمويل على 3 دفعات ويبلغ أجل سداد كل دفعة 7 سنوات منها فترة إمهال مدتها 3.5 سنوات على أن يتم التسديد على 8 أقساط نصف سنوية متساوية. دراسة الاستثمار في السلامة المرورية في تونس تؤكد أن الاستثمار في حزمة من التدخلات القائمة على الأدلة تشمل تحسين البنية التحتية للطرق وتعزيز سلامة المشاة وراكبي الدراجات وتطوير الاستجابة الطبية بعد الحوادث وتعزيز تطبيق قوانين السلامة المرورية يمكن أن يحول دون وقوع أكثر من 17,300 وفاة ويجنب أكثر من 570 حالة إعاقة دائمة. وتشير هذه الدراسة التي أعدت بقيادة وزارة الداخلية والمرصد الوطني لسلامة المرور ووزارة الصحة أن هذه التدخلات يمكن أن توفر حوالي 65.95 مليار دينار تونسي من الخسائر الاقتصادية خلال الثلاثين سنة المقبلة مع تحقيق عائد استثمار يبلغ 12.29 دينار مقابل كل دينار تونسي يتم استثماره. شركة تونس للطرقات السيارات تعلن عن غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة على طريق السيارة A1 غدا الخميس في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة الاستخلاص بهرقلة وذلك بعد الانتهاء من الأشغال بمحطة الدخول لمدة 2 من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الظهر. ودعت مستعمل طريق السيارة المتجهين إلى مدينة هرقلة والمناطق المجاورة إلى اعتماد محول سيدي بوعلي أو محول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محاول مطار نفيضة وذلك لتفادي الاضطرابات المرورية خلال فترة الأشغال. القافلة الصحية البيطرية التي توجهت إلى معتمدية بنقردان مكنت من مداواة حوالي 1,000 رأس إبل ضد مرض الجرب من خلال تدخل مزدوج عن طريق الحقن وعن طريق الاستعمال الموضعي للقضاء على هذا المرض والوقاية من مختلف الطفيليات الجلدية التي تصيب الإبل وفق ما أفاد به رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية كريم العلاني. إلى الشأن الدولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر من أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تعيد فرض الحصار البحري على إيران. نهاية الموجز الأخباري في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2

0: يا بابا هبلني وكويني هكا غنت لنا وهكا دخلتنا للجو متاع الصيف برشا انرجي برشا طاقه مزيانه برشا الجو التونسي 100% اللي نحبوه واللي الحمد لله رجعنا له ورجعنا ياسر للجو التونسي السنين الاخرانيه خاصه كيقولوا الصيف وكيقولوا افراح وكيقولوا مناسبات سعيده ما تحلى المناسبات سعيده الا بالجو التونسي اختيار موفق وذلك علاش هذا العمل لقى نجاح كبير ولقى صدى كبير و برشا حاجات قاعدة تتحضر في الكواليس فرحانة ياسر ياسر اليوم بحضور ريما نقاش بحضينا مرحبا ريما
1: مرحبا أنا فرحانة أكثر
0: عايشك يا ريما تعرفني نحبك عادي
1: أنا نموت عليك
0: عايشة ريما من الأصوات ومن الوجوه الشابة اللي ظهرت في السنين الأخرانية ومن الأول مازلنا ما فهمناش لو ستيل ولكن كأنه بدا يوضح اثنية الشكل الفني اللي تحب عليه
1: هو الحقيقة عندي معناتها أنا ستيل خاطر نغني أوكسيدونتال وأوريونتال وتونسي دونك الحقيقة ما عنديش قدوة نجم تفهم شكون يغني بيان سور مي كوم ان اكزامبل اسويف في تونس صعيب اني نلقى دونك نسمى جديده شويه على الكاستيل دونك سيتي با ايفيدون هاني قاعده نوري في الستيل الكل كيما النجم ان شاء الله نكون موافقه في هذه باش يبدا يتفهم شويه
0: اللي هي حاجه اكسبسيونيل ماهيش موجوده برشا عنا برشا فنانين الناس كل الفنانين تغني عربي تغني والا يغنيوا اوكسيدونتال يا هكا يا هكا وفما شويه اللي يغنيوا الزوز كيما مثلا لينا بن علي باغ اكزومبل ولكن محليك يبدا عنا فنان اللي يغني كل الانماط معناها يولي هذاك ستيلو هذاك
1: اللي يغني كل الانماط وان بلوس يعمل برودكسيون في كل الانماط خاطر ماهوش سي با ايفيدون ماهيش حاجه سهله خاطر التونسي ابخي تو باش يقبل كل الانماط هذه لا كيستيون كي سوبوز هذاك علاش قلت لك فماش حاجه اسويفغ فماش اون فورمول هكا معروفه
0: فماش وصفه
1: مش
0: وصفة هي هكيكة من عند ربي انتوكا غنية حلوة برشا هبلني كنت تنتظر نجاح الأغنية التقبل التفاعل متاع الجمهور وانت تسجل وانت تصور في العمل
1: هو انا حسيت ريسك ابروندر معناتها يلزمني انا نغني تونسي ونحب نوصل صوتي بالتونسي ولذيك ليدونتيتي نتاعنا وانا نعتز اني تونسيه ونحفظ التونسي دونك اخترت اني باش نغني تونسي سيتي ان ريسك خاطر اول مره باش نعمل غنيه بالتونسي
0: خاطر الكوميونيتي نتاعك مش مستنسه بيك باللون التونسي هذا
1: هو دونك ما انتظرتش حتى شيء اما كنت فرحانه برشا اللي انا دخلت في الستيل هذا وعبرت عليه وعبرت على روحي والحمد لله تو مشى في
0: مشى في ثنيابية قريب 200,000 فيو وقال الغنية عاملة ديجا اللي ما شافش الكليب أنا أقوله أدخل تفرج على خطر رو مش عملت غنية تونسية كهو غنية موزيكا ياسر تونسية إلى حد النخاع المزود كل شيء لزانسترومون وحتى الكوستوم حتى الأمبيانس في الكليب لديتاي لزاكسسوار كل التفاصيل الشوارع على المدينة شوارع سيدي بوسعيد ديكورنا معناه كل التفاصيل متاع محويسة في تونس في قلب تونس
1: وحتى في التوزيع وديجا نقول له اسم الموزع
0: طبعا
1: هو مختار الكبسي حتى في التوزيع وفي اللحن وفي الكلمات لحن وكلمات حمدي حلمي رقيق اللي هو شهرة ولد حبيبة حبينا نخدمه المزود كيما لزاني 90
0: بالضبط
1: معناتها ماهوش ريفيزيتي
0: كيما هو اغنيه جبت لنا من التسعينات حتينا
1: حتى المزود لايف معناتها هشام الخضيري هو المزود وحتى فرخه اللي هو ريفيرونس نتاعنا في تونس هو رمزي ولد حلومه قاعده ناس
0: تحيه اليوم
1: تحيه
0: اليوم اللي هما دوما معروفين معناها فميت اقترب في الجو هذايا اختيار ذكي انا وين قدم فيه قلت علاش لانه التوانسه اليوم ياسر نوستالجيك لزاني 90 ياسر يرجعوا قاعدين لزاني 90 ريما مش جات عملت كفر من لزاني 90 ولكن انتجت اغنيه جديده بروح التسعينات
1: هذا هو شكون حبش فينا المرحومة فاطمة بوسيحة معناتها ولا دونك هكا حاجة تشبه لهم شوية إن شاء الله وصلت
0: إن شاء الله الإنتاج اليوم سهل بالنسبة لي كفنانة شابة في البدايات متاحة عطيني فكرة
1: ماهوش سهل خاطر يتكلف برشا فلوس وميم طون أنت احنا مازال ما وصلناش معناتها الكاشي عالي برشا باش إنك توفر منه كل شيء دونك لازمك تخدم برشا باش تجيب فلوس باش تعمل برودكسيون او ميم طون كي تخدم برشا ما تلقالكش وقت باش تمشي تختار وتدخل لي ستوديو تسمع الالحان وتصور دونك
0: معادله صعيبه شويه
1: معادله صعيبه قاعدين نحاولوا نلقاو حل انا تو قاعده نخدم ليل ونهار معناتها عمري ما وصلت خدمت بالطريقه هذه نهار كيما انا من ستوديو لستوديو نفركس وكل شيء وقت كبير وبالرسمي جهد كبير برشا معايا زيد اداره اعمالي مسيو سامي الزغليمي هو بالحق واقف معايا
0: C'est un professionnel du métier. Bien sûr. C'est une référence. Bismillah, enti baina ayadi amina raw
1: rima. Alhamdulillah, n'ama ma andra bi.
0: Ou na'rfu qadesh daqiq w qadesh fannin ma. Nahki wach ma3niya fi lfan famish tanazulat fi l'ikhtiyarat
1: lfaniya. Ykun hadi hiya lwasf aljamila.
0: In sha Allah bil najaha w akid ba3d aljahd hadi lkol w ba3d at3abra w masir w kan an-najah bi'znillah. Tahab kol 'amal جديد يكون مختلف على اللي قبله ولا باش تحافظ لانه حكينا في الكواليس وانه فما عمل اخرى جايه باش تقعد في ستيل هذايا ولا فما حاجات مختلفه
1: عندي اغنيه اخرى في ستيل هذا بوغ المومون الحاضرين عندي اغنيه بورتون بار كونتر لي اغنيات الاخرين الحاضرين راهم يبعدوا برشا
0: ايوا
1: وهذا زاد ريسك اللي انا باش نجربه ان شاء الله ننجح فيه معناتها فما حاجات نعرفش نجم نقول ولا مثلا عندي اغنيه راي كيما كيما الراي نتاع شيب مامي ولا شيب خالد ولا نتاع لي زاني 90 زيد دونك اللي هي ديفيرونت توا ما نعرفش كيفاش اما انا كل حاجه حبيتها معناتها كوم ستيل نحب نغني فيها
0: والله انا نصوروا انه تنجم تنجح لانه الجمهور اللي حب اغنيتها بلني من في الجو نتاع وروح التسعينات هو نفسه تقريبا نفس الجمهور نتاع الاغاني هذوما شيب مامي وراي والجو هذيا معناها تقريبا هو نفس الاذن
1: اما اسكو باش يتقبلوا انه نفس البروفيل اللي يغني كل شيء
0: ان شاء الله ان شاء الله ان توكا عندنا ثقه فيك نحب نرجع العمل السابق هذايا اللي كانت فيه معاك في الكليب فارس
1: الشملي
0: اللي يعرفوه توينسا من خلال قسمه ونصيب عاونك والكوميونيتي نتاع فارس عاونتك بجابت لك عباد جدد
1: الحقيقه اي عنده كوميونيتي كبيره سورتو في العراق معناتها هذه اللي اكتشفته انا بعد باللي ستاتستيك عنده عباد يتبعوه برشا من تونس اي اما زيد عنده في العراق عنده في الاردن عنده في السعوديه دونك الكليب نتاع دور بها شيباني تشاف عربيا هذه حاجه ربحتها معناتها
0: بالطبيعه اكيد
1: ومن طون في تيك توك عنده عباد يتبعوه لتوا مازالوا يعملوا في لي فيديو على دور بها دايوغ حتى هبلني توا بداوا يبارتاجيو فيها الكوميونيتي دونك الحقيقة فارس كان على اوتور معناتها ما استنيتش انه باش يخدم لي كوم معناتها هكاك اما جيت بطبيعتها و نقول له ميرسي مسهلة الحمد لله
0: سوبر نجم نراوك احنا في تجربة كيما هكا نجم نراوك في برنامج كيما قسم النصيبة
1: الحقيقة لا
0: رغم البرامج هذه تعاون ياسر في الشهرة وفي الانتشار
1: مانيش ياسر بوغ التيلي رياليتي انا مراش روحي غادي يمكن روحي في التمثيل اكثر من تيلي رياليتي
0: تحب التمثيل ترى روح
1: تحب التمثيل
0: عملت مسرح
1: ما عملتش مسرح جي نورمالمون راني بديت نقرا من الغالب معناتها خاطر
0: مع الريتم هذايا صعيب شويه
1: صعيب شويه بتدخل في سبتمبر باش نبدا وان شاء الله بوركو با
0: نجم نشوفوك في اعمال معناها تخمم فيها سيريوزمون مش جوست واحد حاجه يحبها
1: وكا يجيني دي بروبوزيسيون قبل اما ديما الوقت هو المشكله دونك توا يلزمني ناخذها او سيريو ويلزمها وقتها وكل شيء
0: بيه دونك اللي ما نقاش نجم نشوفوها ان شاء الله العام الجاي حتى في رمضان نجم نراك في عمل تلفزي رمضاني علاش لي ريما بي كان عندنا الاغنيه هيت نعديوها دور بيها يا عزيز دونك اول ما تحضر هيت نعديوها دونك عندنا المفاجاه نتاع الراي حرقنا المفاجاه مي باش تقعد مفاجاه على خاطر بصوتك وبأديك دونك فما برشا تفاصيل ماناش باش نحكيو فيهم وفما عمل اخر سينا المهرجانات والمزلنا
1: الحقيقة أنا ما نحبش نطلع المهرجانات ونعمل في أعداد ما هكا باغ برانسيب نحب نعمل ريبرتوار نتاع النقاش اللي يعمل ساعة ونص ولا ساعتين ونطلع بغنيتي
0: كيف
1: ما أعداد خاطر حبوني فيها واحدة اثنين أمش من الأول للآخر نعاود في أغنيات العباد
0: سينو نجم نراوك مع فنان اخر جوز فنانين اخرين لانه نشوفوا دي بلاتو يعرف سامي الحكايه هذيا اكثر من فنان ويعملوا جوله مع بعضهم
1: اي علاش لي علاش لي ما يقلقنيش اما كحفله وحدي نحب غنيت
0: حتى تكمل الريبيرتوار نتاعك بالكدا يلا نسمعوا دور بها يا شي بني ديما نقاش وراجعي خليكم معنا فن تايم

0: مكملين مع ضيفتنا الفنانة شابة ريما نقاش. ريما باش نمشيو لبعض الأسئلة هكا حتى نغوصوا شوية بين ريما الإنسانة وريما الفنانة. شكون ريما قبل الشهرة؟
1: انجينيور بترولي ان بترول ان جيو سيونس.
0: بالحق بعد يوم من عالم الى عالم.
1: اي قريت ليسي بيلوت وجبت 18 في الباك هذوك وعملت بريباراتوار وعملت سيكل انجينيور جيو سيونس وعملت ماستر تكنولوجي ان بوليسي تبع اليونسكو. معناتها احنا في تونس كل 19 واحد عاملها. دونك كنت قراية برشا.
0: انت من نخبة انت ليليت معناها تتسمى راك
1: الحمد لله. وبعد بديت شوية نخدم في الموسيقى هكا. عمري ما خممت نعمل كارير الحقيقة. معناتها
0: كنت انت الموسيقى وقتاش بديتها؟
1: بديت عمري 12 ans قريت موسيقى. كنت نعزف في فيولون بعد بالقراية ما عادش نعزف. بديت نخدم هكا في باش نعمل جو باش نغني في شوارع عباد انا نعرف نغني.
0: جست على الجو من الاول
1: على الجو. ومن بعد وليت خذيت معناتها عجبتني الحكاية وحبيت نكمل معناتها.
0: خذيتك من الهندسة؟
1: خذيتني من الهندسة. خذيتني من الهندسة
0: معناها
1: قعدت فريلانس معناتها نخدم حاجات
0: تخدم كمان
1: دي دوسيي معناتها نتاع فواز وحاجات اخرين. اما كنت ريما المهندسه وما زلت المحاله مهندسه ما يتنحاش لوتيت.
0: طبعا ما يتنحاش. شكون اول شخص اكتشف صوتك سمعك تغني وقالك صوتك حلو؟
1: بابا. بابا يحبني نغني برشا وماما وانا صغيرة تغني فيروز. دونك
0: تربيت على اغاني فيروز.
1: على اغاني فيروز اي.
0: ذكرني اول مره وانت تجرب اول مره طلعت غنيت. شنو كان احساسك وقتها؟ اسكو كنت متخوفه والا
1: اول مره غنيت صغيره معناتها
0: اول مره؟ لا اول مره قدام جمهور.
1: قدام جمهور انا فكيت الميكرو عمري 5 سنين. جوستومون وانا صغيره كان فما حفل مدرسي وجايبين كورال. وفي الكورال فما اختي هي اكبر مني تغني. يا اخي كي عملوا بوز هكا هزيت الميكرو وبديت غني في غنية نتاع ديسان زانيمي وقاموا العباد يصفقوا هكا.
0: وحدك؟
1: وحدي. انا قدام جمهور بروفيسيونيل غنيت اول مره في ديني غالا وحسيت روحي خايفه هكا. اما بالحق معناتها الرياكسيون نتاع العباد شجعتني اني وقتها نبدا نغني ديما معناتها
0: انه تمشي اكثر نحو الاحتراف مش فقط غرام وكها.
1: اي هي هو الجمهور هو اللي طلب
0: التقابل نتاع الجمهور. ما تراش روحك وانه ولا بلوتو ما تخافش وانه في المستقبل تقول كمان انا اليت في المجال نتاعي كمهندسه في اختصاص تري بوينتو ماهوش مش عند الناس الكل تقول تخاف؟ لا ما تخافش لا تندم خاطر حتى مجالك معناها تنجم تنجح فيه نجاح باهر عالمي.
1: هو الإجابة ذي تمسني على الأخر خاطر أنا من داخل مانيش مش نكذب. أنا من داخل ديما يقعد لي خوف. مانيش نادمة أما خايفة معناتها خاطر أنا تحديت كل شيء معناتها وخليت كل شيء باش نكمل في الغيف متاعي. دونك هاني نحاول نخدم باش ما معناتها ما يزمنيش نبدا ديسو في الأخر. دونك الخوف هذيك هو بيدو
0: أنت بيدك عايشته
1: عايشته هو بيدو اللي خليني نتحرك. الخوف هذيك هو البيدو يخليني ليه كمل ريما ليه غني ريما ليه انتج ريما. دونك الخوف هذيك ما نصوروش باش نحا
0: التو موتيف معناها
1: فوالا موتيفاسيون.
0: بيه ما خلينا في الموتيفاسيون معناها نبعدوا من احساس الندم وان شاء الله بالنجاح.
1: ميرسي
0: ان شاء الله بالنجاح. اليوم شنو الحاجه اللي الى حد هذه اللحظه تخليك فخوره تقول انا في الموقف هذا في الحاجه هذيا انا فخوره بروحي؟
1: برش حاجيت أول كيما. حاجة خرجت من أكسيدون كبير برشا تونس كل تعرفه.
0: الحمد لله
1: على سقايا. ثاني حاجة غنيت في ديني غالا مع بيد مع فنانين كبار برشا عربيا وكلهم معناتها أنا مروين خوري قال لي أنا فكرتك لبنانية وقديش صوتك

0: يسمح لي هذه شهادة
1: شهادة
0: مانيش نساهم
1: ما يجملش معناه ملحن في قيمة مروان الخوري مش بشي جي جامل معناه
0: أكيد برشا حاجات حتى لفت لي أنا نتعب ونجري ويزمني نخدم وديما فرحانة ونضحك ونوصل إحساس الفرحة وإحساس الحب للعبادة ذيك عندي أنا إنجاز زيدا دونك فرحانة بيه زيدا
1: هو يقول لك عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ورب ضارة نافعة وبرش حاجات كما هكية ولكن الحادث اللي انت خرج منه والحمد لله ربي يكتب لك عمر آخر ساهم برشا زيدا في شهر التريمة نقاش
0: صحيح هاي أما فما حاجة بتتخني ما قلتش قبل في الانترفيو وما يعرفوا يسير العبيد اللي وقتها صارت وقت صار البوز هذيك وصارت معناتها العبيد كل تحكي عليه كل انا مانيش في وعي وقتها خاطرني ناخذ ديبريسيف وناخذ في دويات نتاع اعصاب
1: ماكش فايقه شلون يصير
0: ما فقت بحد شيء فقت في سبتمبر اللي هو مع الاكسيدون صار في جوان معناتها جي باسي
1: من جوان انت فقت كان في سبتمبر
0: في سبتمبر حتى ريت لي ديتاي عفيف نتاع شنو صار الاكسيدون نتذكر اما لي ديتاي شنو صار في البيريود هذيك ما نتذكرهمش مليح معناتها ما كان يمكن كان النجم يستغلوها عبيد اخرين كان النجم تصير حاجه اخرى اما ربي زاد استر الحمد لله وي الحمد لله
1: ولكن كمان زاد نحب ولا نكرو ساهم في شهرة ريما نقاش
0: اكيد فما برشا عبيد ما كانوش يعرفوني وعرفوني فما برشا فنانين بارتاجيو لي فما برشا صناع
1: خفت عليك
0: منهم انت ما ننسيش بالحق الموقف نتاعك ما ننسيش
1: انا توا كي نذكر لحمي قشعر معناها بالحق يعني
0: هي قضية انسانية
1: بيان سور بيان سور ان توكا احنا هنا نجم كنا نفرح كي راك هكايا توا ومنوره وتخدم وتجيب لنا في اعمال ممتازه كيفاش شنو الغسيت نتاعك باش تحافظ على توازن ما بين حياتك الخاصه وحياتك الفنيه لانه يعني في فتره كيما هكا نتاع انتاج ونتاع عمل ونتاع استوديو ونتاع بحث على الذات وواحد باش يفك بلاصته ماهوش سهله الحياه الخاصه ماهيش سهله بالكل
0: ما هي سهلة وما ملقيتش فورمول معناتها وصفة سحرية أما لفيت لي إن نوصل الدار وناحي صباتي هذيك وباش ندخل الدار ونلبس حوايج الدار سي بون ما عادش نحكي لا على الموسيقى لا على الفن
1: تخلي وراك كل شيء
0: خاطر سينو باش اوفر ثينكين هذيك عشتو اللي انت تحب تخمم برشا وشنو باش نعمل وبرسمي حاجة تعب برشا
1: تري بيان ديجا لقيت حاجه باهي ذي وصفه باهي على الاقل تخلي هذوما وراك تخاف ما تخافش من النجاح السريع لانه اليوم مرهونه مثلا في اغنيه حتى اغنيه هبلني هذه ريتها تنجم تضرب هكا اكثر من هكا بطريقه كبيره برشا وتلقى روحك بسرعه شهره كبيره جدا تخاف منها الشهره السريعه
0: ما نحبهاش الشهره السريعه ونتصور اي فنان كان ينجم يعملها خاطر لو باد بوز هو اكثر حاجه تعمل الشهره السريعه مالوغوزمون في تونس
1: للاسف
0: كنت نجم الشهره السريعه في حكايه الاكسيدون ذيك كنت نجم جيب درا كيفاش ولا نعمل غنيه نحكي فيها على الحكايه وما ابخي تو عندنا دي زيكزامبل سون سيتي لي نوم غير ما نقول اسماء في تونس برشا عملوا شهره سريعه واختفوا فينهم ان نحب كارير انا ضحيت بحياه اخرى باش نعمل كارير وباش نوريهم انا شنو نحب نعمل وصوتي شنو باش نجم يوصل ما نحب الشهره سريعه وذيك علاش انا نتسمى خذيت برشا وقت باش نعمل برودكسيون خاطر قعدت نفهم ابخي تو انجينيور راه عفيف معناتها احنا نحلو
1: مهم راهو مهم راهو
0: معناتها انا فورمي هكاك كنت نجمش نخلي هذا
1: تهندس في الكارير بتاعي
0: معناتها بالحق كل شيء ايتودي ديما عندي كل شيء ايتودي ذيك علاش نظر لهم نمشي بشويه سو برسمي جو في دي زيتود بارابور ا سا
1: وي سي امبورتون مهم اليوم لانه يفرق فنان بصفه عامه ولا مشهور ولا انفلونسور ولا ممثل قاري وواحد مش قاري يفرق
0: انا بالنسبه لي انا كرأي شخصي يلزمك تكون قاري معناتها نشوف في حاجات على تيك توك ما تشرفش بلادنا الحقيقة معناتها أنا نحشم كي نشوف مرأة تونسية تعمل فيهم دونك أنا
1: ولا راجل تونسي
0: ولا راجل تونسي
1: نشوفه هكا
0: خاطر أبخي طول فنان نحب ولا نكره الفنان رسالة معناتها مسؤولية
1: صحيح
0: ما تصورش كان واحد ما نعرفش نحبش نقول مال كولتيفي اما ماهوش او موا قاري شويه يوصل ما نعرفش مع احتراماتي للناس الكل.
1: فهمت الفكره معناها بالنسبه ليك وانه القرايه على الاقل باش تسقل وباش تهذب
0: حتى باش تحكي بجانب
1: كبير. اي
0: اي لازمه انا جو اني لازمه.
1: انا موقف اكثر موقف حسيت فيه بقيمه النجاح
0: حسيت فيه بقيمه النجاح فما حاجه ما نعرفش كان يعرفوها توينسا ولا لان عندي جروب ميتال اسمه نواثر انا شونتوز نتاعو دونك جروب هذا يعمل فيزيون ما بين ميتال والتونسي هو الجروب الوحيد في العالم يستعمل آلة القانون نعم كان طبوع تونسية وكان الإيقاعات تونسية أي. ورانا مسحين مع لابيل برا وكل السنة في أوت لو 13 أوت باش نطلعوا في فيستيفال هو أكبر فيستيفال في الأوروب هو سادس أحسن فيستيفال في الأورغانيزاسيون في العالم هو أول فيستيفال متاع ميتال وأحنا الوحيدين من العرب وشمال أفريقيا.
1: تصفيق هذه تستحق تصفيق يا عزيز فيق لي شوية معناها ما هيش حاجة سهلة راهو هذي برافو فيليسيتاسيون
0: ميرسي
1: خاصة لأنه الميتال عنده جمهور معين حتى في تونس وفي الدول العربية ككل معناها مش الناس كل رغم بعض التجارب التونسية محليهم نعرفهم
0: أيوة شوية كيما ميراث
1: فوالا كيما ميراث اكزاكتومون
0: دونك احنا باش نطلع قدام 60 ألف متفرج معنا وذ انتمتيشن هو جروب عالمي معناتها مسؤولية على الاخر اما اكثر لحظة حسيت فيها بالنجاح واهمية النجاح
1: واهمية الخدمة اللي خدمتها الكل
0: اهمية الخدمة اللي خدمتها خاطر ابخيتو باش نكون انا صوت تونس قدام برشا بلدان اخرين اللي هما كل بريسك ما همش عرب معناتها اللي هما عندهم استوريك كبير في الميتال لو فيت اللي اختارونا احنا ديجا توا في الكرونيك والمجلات والصحف قاعدين يقولوا يا فما واحد
1: جروب من تونس
0: من الافريك جاي معناتها جيتهم وطفله تغني اخي تو طفله في الميتال سي با ايفيدون
1: زيد
0: ونغني بالعربي بالتونسي والانجلي معناتها اخي تو نعرف بالموسيقى التونسية مسؤولية كبيرة أما فرحانة بارشة اللي احنا وصلنا الغادي الحمد لله
1: سوبر دونك رونديفو 13 اوت وين باش يكون الحفل
0: في موتوكولتر فيستيفال في فرنسا
1: في فرنسا تري بيان 13 اوت ان شاء الله نبدا موجوده
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نبدا موجوده باش نخرجوا اشهار وراجعين خليكم معنا
2: فان تايم بوبليسيتي سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه

0: Funny Time.
1: كملين مع ضيفتنا ريما نقاش. ريما بالحق فنانة متميزة، فنانة عندها الخصوصيات متاحة، تغني برشا ألوان أنماط فنية موسيقية ماهوش سيبا دونين الناس كلوا أنه يغنيوها، وهذا حاجة تسجل ليك ريما. ولكن خلينا نرجع ونحكي شوية على الأغنية التونسية اليوم. أنت كفنانة شابة ومطلعة أكيد على بلوز أومون تاريخ الأغنية التونسية والفنانين اللي سبقوا والأجيال اللي سبقت اتسيتيرا، كيفاش ترى الأغنية التونسية اليوم؟ معناها بلاصتها بارابور قيمتها؟
2: فما انتاجيت راهو باش ما نكون باش نكونوا واضحين، معناتها أول كونستاتاسيون الملاحظة، أما نحس إنه معناتها قاعدنا متعلقين برشا في الماضي، معناتها لي هيت والغنيات الكبار مازالوا توا عند الأجيال الماضية القديمة اللي هي بيدها زعات تقاها في مهرجانات كبيرة، فماش فرص برشا للصغار الحقيقة. أما هذا ما يمنعش اللي أنا مثلا الفان على الأخر بنجي تعطية ونبيها كراولي، معناتها فيهم إيكون كبيرة
1: من الأسماء المهمة في تونس طبعا،
2: لكن باش يجي وقت لازم يعطيونا احنا فرصتنا باش الأجيال اللي بعدنا تتذكرنا احنا زيدا احنا زيدا تابعين، باش نوليو في أسختان مومون باش نوليو احنا تابعين التراث التونسي. دونك علاش لي يمكن زيدا شوا ميوزيكال نتاع ماهوش ظاهر، سي ان بو فلو ان فيت، ما تنجمش
1: انا نحكي في نقطه اخرى مختلفه تماما، نحكي على قيمه الاغنيه التونسيه وحضورها على المستوى العربي. احنا وين رغم الانتاجات الكبيره رغم الاعمال الفنيه الكبيره، ولكن شبيها حسب رايك انت الاغنيه التونسيه ما نجحتش برشا وانها تعمل انتشار عربي؟ معناها بعض التجارب كهو ولكن مش النجاح الكبير.
2: خطر ديجيتال، خطر ديجيتال هو أكثر حاجة مهمة توا في التسويق، ومصر ولبنان والخليج سورتو السعودية ياسر سابقيننا معناتها في الديجيتال وفي كيفاش يسوقوا وكيفاش يبيعوا الأغاني. دونك هوني لازمنا نعاودوا
1: مشكلة نتاع التسويق،
2: أنا مشكلة نتاع التسويق لازمنا نعاودوا نخمو كيفاش شنو كيفاش قاعدين نوريو في الأغنية التونسية.
1: يمكن على ذلك الفنان التونسي كي يخرج من تونس ينجح أكثر، على خاطر يلقى ديناميكية أخرى، يلقى ماكينة أخرى،
2: ماكينة أخرى، سوق أخرى، وحتى العدد متاع المستمعين أكبر معناتها. أما لازم إحنا لي رابور أبخيتو عن سختان مومون مازالوا التوى لي رابور توينسا قعدوا ديما لي رابور اللي هما يتسمعوا في العالم العربي هما الويلة توى اللي تفما مغرب وشوية مصر دونك فما فورمولا أكيد. اما احنا مازلنا ما عرفناش شنو
1: وين بالضبط المنافسه اليوم في الجيل نتاعك، في جيل الشباب منافسه صحيه صحاب بين بعضكم؟
2: مش كل فما دي كلهم الحقيقه
1: فما
2: اما هكا ما همش ظاهرين برشا. مثلا انا صحاب برشا انا ولينا بن علي
1: داكور
2: نحبها
1: برشا، براتيكمون نفس ستيل تتشابهوا
2: شويه،
1: تحيه ليها لينا بن علي، انا زيد من الناس اللي نحبها برشا
2: لينوش. دونك ما نعرفش ما لو فيت اللي انا مثلا هابط اغنيه لعبيد متبارك ما تقولكش مبروك ولا
1: ما كومونتير ما يعملوش
2: حتى جمله
1: مبسطها الحكايه.
2: ما نعرفش علاش انا معناتها اللي هي زايده على الاخر معناتها الحقيقه انا كي هابط ناس كل بارتاجي انا ولينا مثلا بارتاجيو اما مش مشكل جو كومبرون.
1: انت تبارتاجي تدخل تبارك لزملائك
2: اكيد
1: ولا تعمل معامله بالمثل؟
2: لا نكلمهم في التليفون ونبارتاجي ونبارك الحقيقه معناتها خاطر ابخيتو نعرف اللي فما تعب ورا الخدمه
1: ورا كل عمل.
2: دونك الحمد لله خرج العمل للنور وكا
1: اليوم الاغنيه ولات تقاس بالمشاهدات هكا ولا
2: وي
1: اسكو حاجه بيا ولا حاجه خايبه هذا
2: في عصر الديجيتال؟ معنيش شنو نعملو هكين بالمشاهدات خاطر هذيك هي معناتها ما عادش يسمعوا الالحان والكلمات. انا نحب الالحان والكلمات ونحب شيخ على الموسيقى ونعمل كيف عليها ونحاول نفهمها جودي شيخ خصها أما ليه مالتها أنا جو سوي ديفيرونت نتسمى هذيك هو عصرنا
1: هذيك هو معنى يجب واحد يقبل بها الفكرة هذيك هي الغنية اليوم والنجاح يقاس بالنسبة المشاهد
2: أما كي خرج غنية خرج على أوتور المينيموم يولي هو يعمل ألحان وكلمات به ويخدم ديجيتال باش كي توصل غنيته بمشاهدات به
1: يكون وصل حاجة
2: يكون وصل حاجة به مسؤولية
1: الأغاني هدوما فهم برش أغاني عملت ملايين المشاهدات وبسرعة ولكن بعد جت أغاني أخرى عوضتها ترى اليوم أنه اللي يعيش أكثر الفنان ولا الأغنية
2: فما برش أغنية تنسيو ما نعرفش سلون الأغنية ما فهمش قاعدة نتصور فما أغنية كيما يا ليلي يا ليلى هذيك أغنية قعدت عايشة وبلتي زيت قعد عايشة وفما العكس فما أغنية تعرف الاسم خاطر وعمل حاجة بوس فما منعرفش ما نتصورش فما معناتها قاعدة عامة في الحكاية
1: باش نسألك سؤال أنا قلت سؤال هذا باش نسأله تقريبا كل الفنانين ضيوفي اليوم وانت مهندسة وبرانشي وتتبع وكل يعني نتصورك زيادة حتى في الذكاء الاصطناعي راك مواكبة قاعدة تشوفوا أنه فما برشا أغاني وبرشا موزيكا قاعدة تخدم بالذكاء الاصطناعي أغاني قاعدة زيادة تعمل فيه نسب مشاهدة كبيرة برشا ونسب استماع كبيرة برشا زيادة هل هذا يهدد الفنان اليوم؟
2: في التصوير بالنسبة لي انا في التصوير كيف التصوير في التصوير بالنسبة لي انا الذكاء الاصطناعي اذا كان تعمل بالذكاء الاصطناعي اذا كان انت حاجة ما تنجمش تعملها مثلا مستاغ كبير على الاخر كي باش يعبت للسنتر فيل عبيد باش لامي مش نجم يصور دونك يعملها بالذكاء الاصطناعي
1: نحكي على الموسيقى والغناء
2: في الموسيقى والغناء وي ودايغ انا هكا عندي شوي احتراز على الحكايه هذه خاطر نحسهم الغنيات الكل يستعملوا نفس لي سونوريتي نتاع
1: يتقاربوا
2: ما فماش حتى طرف كرياتيفيتي دونك
1: من الاول كان ابهار انا من الاول تبهرت الحقيقه معناها برشا حاجات اما توا فورس اللي كل مره يجي قدامك نبدا سكرولي نلقى روحي في نفس الجو
2: في نفس الجو نفس لي سونوريتي الكلام العربي ياسر اللغه العربيه مكسره ماهمش ينطقوا
1: فهمش اللهجه تبعش تبع
2: شكون وان بلوس عنا علاش مش نحيو العقل البشري اللي هو مبدع معناتها كلمات والحان علاش ليه اكيد ليه
1: خليل كدغني مو لانه عندك التزامات ها وسني وقف لي من غاديك للجمهور اللي قاعد يتبع فينا اللي ما نقاش شنو تحب تقول لهم
2: اول حاجه ميرسي ميرسي ميرسي على الانفيتاسيون خاطر انا ياسر نفرح كي تجي
1: بحذايا نورتني وانا زيدا ياسر نفرح بحضورك بحذايا لازم كل صيف تجي بحذايا لازم
2: عايشك ميرسي سينو ان شاء الله المستمعين كنت خفيف الظل عليهم وتابعوني في الانستغرام ريما نقاش في اليوتيوب نحب لي كومونتير على الغنيه تهبلني
1: نحب الكليب.
2: على الكليب نحب الاراء في الغنيه
1: والتصوير
2: والكليب ونحيي الكيب نتاعي الكل وان شاء الله نوعدكم اللي الجاي خير ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله بالنجاح والتوفيق ميرسي بوكو ريما نقاش خليكم معنا في المتابعه باش نرجعوا لكم احنا بعد شويه باش نحكيوا في موضوع عمل بوليميك كبيره برشا البارح على مواقع التواصل الاجتماعي والتصريح اللي جاي من اداره اذا كان نجم نقولوا اداره مهرجان قرطاج في الندوه الصحفيه حول برمجه الفنان محمد جبالي

0: Publicité.
1: تحبتون تتلوج على خدمة نسبك مع كونسنتريكس؟ سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي ريم دي بلافوني تيكي ريستورون اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت، ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية وحدائق قرطاج.

0: فن تايم.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكل ما التحق بنا في المتابعه في فن تايم، كاملين معكم حتى للسبعه متاع العشيه. هذوما بعض الوثائق من الدوسي متاع الفنان محمد الجبالي اللي تبعث لاداره مهرجان كارتاج بكل التفاصيل الفنيه والتقنيه. هذوما البعض، هذوما همش ستر. باش نبدأ الحديث حول هذا الموضوع بتقديم الوثائق قبل كل شيء، وطبعا باش ناخذوا كل التفاصيل ما نجم يكون معنا إلا نقيب الفنانين، لأنه اللي صار البارح في الندوة الصحفية من قول، وأنه محمد جبالي ما قدمش ملف، محمد جبالي بعث ستار فقط، و يعني هذية كان سبب باش الناس كل تكلمت البارح، الناس كل علقت، الناس الكل استئت من هذا التصريح. باش نزيدوا نفهموا مع بعضنا ما الذي يحدث اليوم في إدارة مهرجان قرطاج. معنا نقيب الفنانين ماهر الهمامي، أهلا وسهلا.
2: مرحبا عفيف، سعيد نكون معك، تحية ليك ولكافة المستمعين والمستمعين.
1: يعيشك ماهر. دونك والله أنا قديش نتقلق كي نلقى روحي بعد الكاريير هذية كل مضطرين، وأنا باش ندافعوا على محمد جبالي. معناها محمد جبالي يستحق، وأنه اليوم أنا وأنتي وصحفيين باش تخرج باش تكلم، باش العبيد تخرج تتكلم. معناها علاش وصلنا لهذية ماهر همامي؟
2: شو عفيف، أنا راني مانيش حتى دفاعي على محمد أو غير محمد، ماهوش في البرمجة أو يتبرمج أو ما يتبرمج.
1: أيه.
2: شواء أنا ما ندخلش في خدمة لجنة، ما اقتنعتش، ما فهمتش، ما عجبهاش، يأخذ في أن شواء هو هو عمل فيديو رد فعل. ذيك اللي اللي اللي قلقني أنا شخصيا في حاجتين بس، أنا باش نختزل الموضوع ذي في كلمتي. أولا يا أخويا، كما هو بعثتك ملف في ستر، جيبوا أنت في كلمة في إيميل بستر واشرح له نأسف لعدم قبول كذا وكذا، لعدم توفر، لعدم تواجد، لعدم توفير، لعدم كذا. أشرح للفنان كيف الفنان يقدر أي مهرجان، مش تحكي كرتاج، نحكي كل راو، حتى ذي في مهرجان لغني موجود شيء ذي راو، كيف أنا نقدر كفنان نبعثك ملف ويعلم بيه ربي عناية تبدأ منقوبة ليلة كاملة الليالي وأنا حاضر في ملف فني محترم، أنت على الأقل قدرني وقل لي راو نأسف لعدم قبول ملف ذي متاعك لأسباب كذا. النقطة الثانية اللي احنا قلقتنا بصراحة التشهير بفنان في ندوة صحفية بالطريقة هذيك اللي احنا قلقنا.
1: كان مانيش غالطة ماهر، أول مرة تصير حاجة كيما هكا الحقيقة. معناه ما نذكرش أنا صار تصريح من نوع هذي قبل في علاقة بفنانين ولا برمجة، ولا أول مرة نشوفه تصريح كيما هكايا. وأمام تو قل لي الدوسي اللي وصلنا هذي واللي تم تسريبه البارح مباشرة بعد الندوة على مواقع التواصل الاجتماعي، هل ما كانتش تعرف هي المسؤولة على اللجنة وأنه فما ملف معناها ما في بالهيش؟
2: أنا نحترم مدام هند وهي تعرف أننا نقدرها وما عندي ما حتى
1: نسأل، وإحنا في نطاق الاحترام طبعا.
2: بالضبط، أنا نفس الشيء شقول أنا لو هي كانت في اللجنة هنا إشكال كبير، لو تتكلم على حاجة شفتها بعينيها ملف بعد تكون ستر هي، أو الفضيحة الكبرى كانت تطلع هي ما شفتش ملف بالكل وتتكلم على حاجة ما شفتهاش. وهنا الإشكال اللي هبطنا، أنا استشرت أنا والله تعرف أضرب لي الشك في وقتها، كلمت محمد يا أخوتي وراني سمعت التصريح لمحمد كي بعثت السر، رجع قال يعلق وبعث لي الملف كامل. هنا ملف كامل كبير وفي أوراق شنقت هبط كان جزء ونفهم شو معناتها تكوين ملفك الجزء هذا والتقديم وبعد يحكي، يعني قلت لهم هذه راهي ورقة من أوراق، ها هو الملف راهي مش السر رو فما وثائق كبيرة، اما باش نغلطوا الراي العام، احنا هبطنا راهو هذيك باش نظهروا للراي العام
1: باش نضوي للراي العام.
2: طبعا انت ما برمجتوش سيء وفيه، انا مش تقولي تمس في شخص في خدمه ناس وشو توا تعدى لمحمد راهو ولا المتعهد بلتاجي لانه هو اللي صب الدوسي. يعني هنا تو شوري تشك ما عادش في محمد حتى في المتعهد، وباش تحل خلاف كبير بين خاطر محمد يقول لك انا عندي متعهد هو اللي يصب لي ملفات. والبارح نتصل بزوج صبينا ملف وهو نسخه وانا بعثوا لي نسخه من الكل ملف محترم يقدم لي أعرق المهرجانات. هني المغالطة، نحب نعرف شنو شنو وراه الشيء ذي كل. أوكي ما برمجتوش، تيقف غاديك نحكي. أما ما نبرمجوش ونحقروا باش نجاوبوا، ولا كلمة سمحني محمد في كلمة قلت له، أما ما نجاوبوش ويزيد كذا نعمل عليه ادعاء نقول لي هو قدم السر. راهو كلمة السر هذيك راهو أنا متأكد ونعرف اللي حضر البارح في الندوة الصحفية صدق الرواية ذيك اللي صارت البارح، والناس وراهو محمد كلمته نقا في حالة وعنده ألف حق يعني بيه رب. يعني الناس يقول لك تدعي علي بالباطل، هذا يدخل في جانب ادعاء بالباطل.
1: اليوم رسميا بصفة رسمية النقابة تطلب توضيح أو اعتذار رسمي أو شنو بالضبط الموقف الرسمي للنقابة؟
2: والله احنا مش احنا عندنا موصمة النساء للمعلومة في وزارة الشؤون الثقافية، احنا باش نعملوا مطلب غدوة جاء اليوم يسلموه على السياسيين الثقافيين، ان شاء الله غدوة يبدأ عندهم في وزارة الشؤون الثقافية طلب النفاذ المعلومة نفهم الملف اللي فيه اللي يسلموا الفنان محمد الجبالي الى ادارة مهرجان كارتاج. وهذا الملف بعد لكم شو احنا على صفحتنا او على وسائل التواصل الاجتماعي خلينا ندير نعملوا انارة كبيرة للرأي العام. رور اللي صار البارح ما احترمت ليد انت توكيد كارتاج البارح ما احترمت ليد هاتفك، ما تكلمش على حفلتين من اكبر حفلتين في شلتين عملوا صار سان لوفو والصاره الاخرى اللي في اخر لحظه بعد ما وقع الاكتشاف اللي السيد كان فك البقاع اللي ما منطقوش هم ما تكلمنيش عليهم. هاكم انتم ما تكلمتوش على سهرية فيصل عمناول
1: من ناحية فيصل ماهر، ما نحبش نعاود ونحلو البوليميك نتاع عمناول وتعديلي معلومة هكيك، معناها سالوفون حفلة كانت ناجحة على جميع المستويات، معناها جماهيريا شعبيا اتصاليا
2: نحكي فنيا انا رو عفيف نحكي فنيا،
1: هذيك هو سالوفون وذيك جمهور سالوفون. انت تراه انت هذيك رايك الفني، اما ما نجموش نحكموا حاجة. راو المهرجان وانتي تعرف المهرجان يقيس النجاح نتاع الحفلات نتاعو بالجمهور وبالمبيعات، هذو مزوز هذو مزوز معني
2: راو حتى راو انا متاكد بحتى شكون من مسؤولين تاع كارتاج ياكدوا لي حفله فيش راو ما نبيوش نبيضوها الحفله.
1: لا مانيش نبيض، انا نحكي لك انا نحكي ما نحبش نعديو حاجه هكا احتراما في الجمهور هذاك، وانت تعرف جمهور عريض وكبير جدا يحب سان لوفون في تونس ويتابع فيه ويتابع في تفاصيل حياته وخدمته ومشي له بالذمه معني، دوك احتراما فيهم هما ما نقولوش هكا، قولوا ربما ما نعرفش انا مش انا باش نملي عليك، ولكن أين الرا وأنه قولوا يمكن ما يجيش في إطار مهرجان كارتاج ولا أي حاجة، ولكن ما نحترموا على الأقل الجمهور هذاك.
2: والله إحنا نحترموا الآراء الكل، أما إحنا حكينا على على على اختيارات المهرجان وصارت يعني شو ما حبيناش ندخلوا فيها البوليميك هذاك الكل. إحنا توا نحكيو على عرض محمد الجبالي اللي محمد الجبالي راهو اون فان كونت الناس الكل ناقوا محمد الجبالي. محمد الجبالي مازال يغني مازال في شقعة يغني، ومهرجان كارتاج مازال متواصل، مهرجان كارتاج ما طلعش يطلع في دورة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، أما التشويه اللي ما حبيناهوش. وبعد هذاك يعني بعد ما جينا الملف من وزارة الثقافية وقتها أكيد باش نطلبوا اعتذار رسمي للفنان في الشيء اللي تمس فيه البارح، لأن أنا تكلمت محمد في الليل أول مرة نحس محمد يتكلم بالطريقة ذيك، إنسان موجوع
1: على الأخر طبعا وعنده الحق بشي توجع. معناها أنت قلت أنه رسميا النقابة باش تطلب النفاذ إلى المعلومة باش تاخذ الملف اللي تقدم تاع محمد الجبالي، ولكن اليوم برشا توينس من ومين قلت يا خويا في إطار حق النفاذ إلى المعلومة، بما أنه مدام هند تكلمت على ملف احنا نطالبه بنشر كل الملفات، أعطيني يا خويا نحب ملفات متاع الفنانين الاخرين زيد.
2: لا
1: نحب الملفات نتاع الفنانين الاخرين، ما هكا ولا مادام انت كي تسالت على حفله محمد الجبالي حكيت على الملف ولا الاشكال في علاقه بالملف، كانه الاشكال ولا في علاقه بالملف لم يتم برمجه حفل محمد الجبالي. ميلا انا نطلب رسميا من السيده هند وانه تعطينا نسخه من ملفات الفنانين الاخرين اللي تبرمجوا واللي على اساس هالملفات هذه تم برمجتهم في مهرجان كارتاج.
2: اي انا شو راهو استحاله باش يعطيك ملفات كلها، انا متاكد من القضيه. احنا اللي قلنا النقطه الاولى اللي قلتها هي جاوبوا العباد، راهو اذا كنت جاوبني انا عطيتك بنفس تجاوبني باش نعرف شنو نتكلم فيه. بس اما انت ما تجاوبنيش يقول بليش ما وصلتش الملف نتاعي. جاوبني يقول لي راهو ملف فكره راهو رفضني لانه نات كذا او زيت كذا او ما فيهوش الشروط اللي يستحق مهرجان كذا او ما يتمشاش مع رؤيتي انا كلجنة منظمة. ما نعرفش خليني هنا الدورة الجاية نصلح من نفسي.
1: وهذا سيفا لابل راهو مشكل مهرجان كارتاج. انا كنت بحذية سفتين صفت البارح يقول لي وانه بعث 24 ملف ال 24 ولاية ال 24 مندوبية بالبريد ومصورهم بالفيديو ابار البلاتفورم.
2: فوالا
1: دونك في انتظار وانه نجاوبوا الناس تعامل مع الفنان باحترام.
2: مثلا شفت مع سفيانة فنانين شكون داروا الدوسيات راه نقول لك حاجة أخرى تشوف اليوم قداش اليوم 7 جويلية
1: 8 اليوم
2: ثمانية ما فماش بنت عطيني شكون هبط
1: بتوع
2: الفنانين ما يعرفوش مازال فيها سيزون
1: وي
2: يعني احنا حابين من فيفري من مارس من أبريل على الأقل توا احنا في جويلية ومازلنا ما شفناش حتى ولا حتى شيء وزدك الإشكال الآخر عادك اللي نخلص من بعد 6 شهور وب 7 شهور هذاك
1: برشا إشكاليات اختم لي دونك أنتم الخطوة القادمة ماهر همامي ورسالتك اليوم لوزارة الثقافة.
2: والله السيدة الوزيرة هي من عائلة فنية وفنانة ما نحبوش نكسر ونعرف الضغط اللي عندها يا سيدة الوزيرة لو الوضع هذايا لازم تخرج لازم فما لازم تجاوب العباد لازم خلي هالصحابة هذه خليها توضح للناس الكل خلينا نشوف شكون من المخطئ شنو لازمنا نعملوا كيفاش نعملوا هذه بلادنا كان حد ما يغنيش في بلاده وقتاش يغني في بلاده وقتاش يقطع راهو محمد يقولوا محمد اسمه هو وحده راهو انا قريته الملف محمد راهو معاه كتشوف الباليه كتشوف ليكيب تكنيك كتشوف العازفين
1: حتى الجانب التقني العمل على السين وكل برشا حاجات
2: يقولوا هو معاه 60 70 اذا كان
1: مسميات مشارك معاه في العرض. شكرا لك ماهر الهمامي يعطيك الصحه. احنا باش تعديو الديجيتال ويفز نعطيكم الاخبار نتاع السته ونرجعو لكم توت سويت ابري باش تكون بحضنا فنانه تونسيه العوده بقوه واخيرا بيناتنا في المهرجانات الصيفيه الفنانه شيماء الهلالي.
0: فن تايم
3: مع أريدو أكتيفيسي فيك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
0: أريدو طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزاجور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوانا فما. برنامج أرتميس الفضائي للنازا باش يتضمن عديد التجارب العلمية ومن أهمها واللي وقع التصريح بها هو أن وكالة الفضاء الأمريكية باش تحرق دي زوبجي سور لا سيرفاس لونير وسيزيسي الهدف منهم هو تأمين لي بروشين ميسيون سباسيال. حتى تكون متحضرة لكل احتمالات وحقائق الفضاء الفظيعة فإن النازا بدأت تقرأ في حساب كل شيء وحتى إشعال النار على القمرة لأن التجربة هذه باش تسمح للمختصين فهم كيفية تعامل اللهيب الناري مع الفضاء وجل المكونات الموجودة على سطح القمر. بتبيع الإكسبيريونس ماهيش أن كومبينغ لونير لكن التحذير لمواجهة un grave danger والتعامل معه عبر une préparation d'une simulation réelle. الناسا تقول أن بعض المكونات الموجودة على الأرض غير قابلة للالتهاب لكن ربما بفقدان الجاذبية ومع certains matériaux موجودين في القمر يمكن أن القاعدة هذه تتغير لقلة الأكسجين والموديفيكاسيون دو لا غرافيتي. المعروف زاد على النار في الفضاء أن شكلها يختلف على اللي نعرفوه على الأرض لأنها تاخذ une forme arrondie. أول تجارب من هذا النوع باش يتم في حاويات خاصة يقع إرسالها للقمر عبر دي ميسيون كوميرسيال وبدايتها تكون آخر عام سنة. الشركة المختصة في الألعاب ولي جوي دو كونستركسيون المعروفة بليغو صنعت اون ريبليك غراندور ناتور من لا ميغا كار سايدر سبيرز للاحتفال بسون ديرني سيت تكنيك وسيارة هذه بإمكانها السير على الطرقات وحطمت كل الأرقام السابقة وصلت لسرعة 111 كيلومتر في الساعة. إذا ومع الكوليكسيون تكنيك ومنذ عدة سنوات فإن شركة ليغو تقوم بإعادة إنتاج إصدارات فائقة التفاصيل من السيارات اللي تخلي لي فان دو لا مارك من أنهم يحلموا على حلبات السباق. ولكن بالنسبة لأحدث مجموعة لها في الكوليكسيون تكنيك ميغا كار فإن ليغو ليجو عملت ان اسوسياسيون مع الكونستركتور سويدوي كونيكسيغ وقامت باعاده صنع الميجا كار، لكن مش باستعمال لاكاروكس خيون فيبر دو كربون تراديسيونيل، اما بتوظيف الاف لي كونيكتور ولي بوتر تكنيك. وتم عرض الشيدوفر هذايا في الميتيك فيستيفال دو سبيد اوف جودوود في انجلترا، والشركه عملت اون ديموستراسيون للسياره ورات شنو عندها سو لو كابو بقياده لو بيلوت ماركوس لوند، واللي وصل لسرعه 111 كيلومتر في الساعه بسياره مصنوعه من ليجو تكنيك. وهذه تعتبر اون بيرفورمانس تكنولوجيك هيستوريك بعنوان لو موديول ليجو تك اتايريال الاسرع عبر التاريخ، والمتكون من 327906 قطعه، وتركيبه تطلب 9400 ساعه. نقعد مع السيارات. ومنذ يوم البارحة 7 جويلية 2026 تم إضافة دو نوفو سيستم دو سيكوريتي على كل سيارة جديدة اللي باش يقع بيعها في الاتحاد الأوروبي، وهما كاميرا تصور السائق وتراقبه بصفة متواصلة، يعني فخناج جديد اللي قرر مكان الكوندكتور. إذا حتى الكوميسيون أوروبية ذكرت على حسابها سور إكس كتبت سمارتر كارز مين سيفر رودز، وكل السيارات الخاصة والكاميونات نوف لازمهم يحتويوا على دو نوفو زيكيبمون دو سيكوريتي، وهي ليتاب فينال من قانون أوروبي أدوبتي سنة 1919. دو ديسبوزيتيف يضافوا للسيارات هما الـ ADDW Advanced Driver Distraction Warning، منظومة مراقبة للسائق لما يتلهى بحاجة أخرى غير السياقة. الثاني هو فخيناج دورجونس أوتوماتيك اللي نجم يلمح المترجلين والسيكليست لو السائق ما شافهمش. الـ ADDW هي كاميرا انفراروج تراقب بصفة متواصلة تجاه نظرات السائق، ولما يغزو لشيء آخر غير الطريق لمدة طويلة السيستم يخرج اون اليرت فيزوال سونور أو حتى بالفيبراسيون، وهذا بعد مدة 6 ثواني بسرعة 50 كيلومتر في الساعة و 3.5 ثواني وقت سرعة تجاوز 50 كيلومتر في الساعة. الفخناج اوتوماتيك او AEB صمم لينقذ حياة ليزوزاجي فولنيرابل بفضل عدة كاميرات ورادارات ليكتشفوا خطر الاصطدام اي لازاموغس ليفرا اوتوماتيكمون ويحميوا حياة المترجلين وغيرهم. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميزاجور تكنولوجيك على ديوان افام. ستي كونكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
3: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز مع بوريدو اكتيفيسي فيكب احسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
0: اريدو طور عالمك.
3: بوبليسيتي. محليا كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونه. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
5: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
6: تنظم Golden Moment Events السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فون سوس، موقع تذكرتي .ان، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز السادسة. ديوان فام عسلمة. ونبدأ الموجز الإخباري بنشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، حيث أشار إلى أن أغلب مناطق البلاد ستشهد بداية من يوم الجمعة القادم ارتفاعا تدريجيا وملحوظا في درجات الحرارة ليبلغ ذروته يومي السبت والأحد القادمين. أوضح المعهد أن درجات الحرارة ستتجاوز معدلاتها العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات مع هبوب رياح الشيلي، حيث ستتراوح القصوى بين 40 و45 درجة في معظم الجهات باستثناء المناطق الساحلية الشرقية التي ستكون الحرارة فيها بين 34 و39 درجة. كما رجح المعهد أن تتواصل موجة الحر مع بداية الأسبوع القادم خاصة بالمناطق الغربية بالتزامن مع استمرار تأثير رياح الشيلي. مكتب البرلمان يحيل مقترح قانون أساسي يتعلق بضمان تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية وتعطيلها إلى لجنة التشريع العام. ويتضمن مقترح القانون الذي تقدم به 10 نواب 19 فصلا يدعو إلى أن تكون الأحكام والقرارات والأوامر والأذون القضائية الباتة والنهائية ملزمة لجميع السلطات والمؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة ولجميع الأشخاص الذاتيين والمعنويين. وجاء في مقترح القانون أنه يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات أو بخطية مالية من 1000 دينار إلى 5000 دينار كل شخص يتعمد عدم تنفيذ حكم قضائي أو تعطيله أو اتخاذ إجراء مخالف له. أصحاب الشهادة العليا المعطلون عن العمل ينفذون وقفة احتجاجية ويطالبون بالإسراع بتفعيل القانون المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية، والذي صدر بالرأي الرسمي منذ أكثر من 7 أشهر، والتعجيل بإرساء المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل والشروع في انتداب الدفعة الأولى من المشمولين بأحكامه، وفق ما صرحت به ممثلة أصحاب الشهادة العليا الذين طالت بطالتهم يسرى ناجي لوكالة تونس فريق للأنباء. تمويل 75 شركة أهلية إلى موفى شهر مارس 2026، كما تم إحصاء 791 مبادرة مسجلة بالسجل الوطني للشركات الأهلية. ويتوزع المشاركون في هذه الشركات الأهلية بين 11 ألفا من الذكور و 5000 من الإناث، 2300 منهم من أصحاب الشهادة العليا، وأكثر من 160 من ذوي الإعاقة، وفق ما أفاد به ممثل وزارة التشغيل والتكوين المهني خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. إلى الشأن الدولي، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الملف الإيراني لا يزال يتصدر أولويات إدارته، مضيفا قد نضرب إيران مجددا الليلة. ولبنان يشترط انسحاب الاحتلال من منطقتين تجريبيتين قبل استئناف المفاوضات. نهاية الموجز الإخباري. قدور الآن فلاش سبور. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش سبور.
2: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بشكون بنادي صفاقسي. الهيئة وصلت اتفاق مع المدرب نبيل الكوكي بعد مفاوضات مع عدد من المدربين. الكوكي لم يمضي بعد عقد رسمي مع نادي صفاقسي، لكن يبقى هو الاسم الأقرب حاليا لقيادة الفريق مرة أخرى. من جهة أخرى، هاكن السويدي أرسل عرض رسمي من أجل انتداب مدافع الفريق يوسف حبشية بقيمة تجاوزت 200,000 يورو، لكن هيئة الساساز طالبت بالترفيع في قيمة العقد بحوالي الضعف في انتظار الجديد في الموضوع. من أخبار النادي الصفاقسي نتحدث على فريق الاتحاد الليبي اللي أتم تعاقده رسميا مع مدافع النادي الأفريقي حمزة بن عبدة لمدة 2 مواسم. بالنسبة لفريق الاتحاد، اتفق رسميا مع النادي الأفريقي البارح بعد ما تقدم النادي بعرض مادي بلغت قيمته 500,000 دولار، ما يعادل 1.4 مليون دينار تونسي. نشيرو زادة أنه بن عبدة انتقل للكلوب أفريكان سنة 2024 قادم من فريق الملعب التونسي. الترجي الجرجيسي أعلن عن تعاقده مع المدافع السنغالي سامبا ديوف. بالنسبة لديوف، أمضى عقد مع فريق العكارة يتواصل إلى غاية جوان 2028 قادم من النادي الرياضي والثقافي بدكار. المدير الملعب التونسي تم تجريات التعاقد رسميا مع اللاعب محمد أمين بن علي، اللاعب الشاب صاحب 18 عام، أمضى أول عقد احتراف مع فريق البقلاوة إلى غاية جوان 2029. تقدم الرياضي بساقية الدير، تعاقد مع اللاعب الهادي منتصر لمدة 3 سنوات قادم من اتحاد قصور السيف، مع العلم أنه يشغل خطة متوسط ميدان هجومي في سياق آخر الإطار الفني للبي اس اس. برمج تربص بعين دراهم من 18 إلى غاية 26 جويلية، فيه مبدئيا 2 وديات ضد شباب بالوزداد الجزائري نهار 23 جويلية وضد السي اس اس نهار 26 من نفس الشهر. نذكر زادة أنه التقدم الرياضي بساقية الدير يلعب الموسم المقبل بل في الرابطة المحترفة الأولى لأول مرة في تاريخه. الاتحاد الكرواتي لكرة القدم أعلن اليوم استقالة زلاتكو دافيتش مدرب المنتخب من منصبه. بالنسبة لدافيتش، قضى 9 سنوات مع المنتخب الكرواتي لقاده في مونديال 2022 للمركز الثالث وفي مونديال 2018 للمركز الثاني. ذكر أن كرواتيا غادرت مونديال 2026 من بوابة الدور 16 على يد منتخب البرتغال. ختام بتذكير ببرنامج مباريات ثم النهائي مونديال 2026 نهار الخميس غدوة بدايه 9 تاع الليل، ماتش منتظر بين أسود الأطلس والديوك. منتخب المغرب ضد فرنسا نهار الجمعة 8 تاع الليل، بلجيكا ضد لافوريا روخا. منتخب إسبانيا نهار السبت بدايه 10 تاع الليل، قمة الفايكينغ والأسود الثلاثة. النرويج ضد المنتخب الإنجليزي وفجر الأحد بدايه 2 ساعة. منتخب سويسرا ضد الألبي سيليستي منتخب الأرجنتين. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع فان تايم في لبنان وتحيا فلسطين.

بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: فان تايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
1: فرحانة برشا بالحق معناها سانسيغمون باستضافتها لأنه عندي عمر ما شفتيش سنوات ما شفت مش كبروا بعضنا احنا مازلنا شباب كأنه البارح لأنها بالفعل كأنه البارح معناها كي شفتها آخر مرة التقينا مباشرة بعد ستار أكاديمي بشوية الصيفية هذيك على الأول بالكل أونتخ تون صوالات وجولات وغياب وعودة إن شاء الله تكون عودة بقوة إلى تونس لأنه جمهور تونسي يستنى فيها ولأنه عندها جمهور ولأنه لأنه عندها حس فني مرهف ولأنه عندها صوت وعندها حضور وعندها كل شيء حرمتنا منه فرحنا وأنه بحضية فنانة شيمة الهليلي مرحبا مرحبا
2: يعيشك مرحبا بيك عفيف مرحبا بكل مستمعين ديوانا فيم
1: مرحبا
2: بكم الكل في الرجي
1: عايشك
2: شوي تخي كونتنت لي أنا معك اليوم وانتي حاسة بفرحتك
1: فرحة متبادلة فرحة متبادلة لأنه ميت دو ريان من 2005 انا عام هي التروازيام انت انت
2: 2006 انا بديت صغيرونا
1: نتذكر نتذكر معناها وقت تقول بنتي راهو معناها وانا نحكي انا وهي نقول يا ربي تو هي داخله العالم الفن كيفاش معناها في العمر هذيك
2: بديت حاجه سهله حتى ابكر من اصغر بديت في تونس مساند الوالد الله يحفظه غنيت بديت عمري 11 سنه 10 سنين وشويه في بديت قناة 21
1: وي
2: بعد عملت مع رؤوف كوكا
1: اي
2: غنيت مهرجان كارتاج
1: وي.
2: حورية الطرب كان عمري 17 سنة ولا أقل شوية ما نذكرش بالضبط وبعد بديت من تونس قريت الموسيقى سيدي صابر عزفت على آلة العود قريت الراشدية مع سي رشيد الورفلي دونك مخضرمة مشيت للستار أكاديمي
1: انه مخضرمة شيمة هل الباجاج هذا اللي عندك واللي تربيت عليه هو اللي خلينا كي شفنا شيمة في ستار أكاديمي شفنا نوع من النضج الفني في صوتك في أدائك في اختياراتك اللي ستبقى

0: دوني ا تو الموند خاصه في في النسخ وقتها نتاع ستار اكاديمي.
1: عفيفة ذكرتني في موقف محليه. هو كان الشباب اللي معايا في ستار اكاديمي كانوا يسالوني قبل ما مشيوش للاستاذ
0: ياخذوا رايك
1: يقولوا لي شي ما شنو رايك في العربه هذه كيفاش نقول هذه. خاطر انا معناها انا قدمت في سوبر ستار على فكره في نفس الوقت سوبر ستار وستار اكاديمي دونك مع الحبيب والاصحاب والانتوراج نتاعي والنصيحه نتاعهم قالوا لي راهو ستار اكاديمي شهرته
0: وقتها قلب الدنيا
1: كان ان على الاخر فهمت. دونك المكتوب هزني ستار اكاديمي
0: ولي هيك تجربة بيا
1: تجربة جدا مهمة معناها من المحطات المهمة جدا في مسيرتي الفنية
0: لأنه بالحق معناها شي مهليلي عملت نجومية ونجاح عربي كبير جدا مع ستار أكاديمي واللي قعدوا معاك من بعد حتى قعدوا موجودين
1: برشا خدمة من بعد وبرشا صبر وبرشا برشا تعب برشا أحزان وبرشا فرح وبرشا وحدة خاطر موش سهلة ماهيش سهلة انك تكون مش في بلادك
0: غربة
1: في ناسك غربة في الآخر
0: وفي مجال صعيب
1: وبرشا حروب معناها
0: مجال صعيب ماهوش سهل
1: تونسية جاية لبيروت
0: وي
1: من بيعشى بدقيقة تنجح وتكون نمبر وان في السوق
0: أغنية معناها قدش عمرها الأغنية
1: عندها برشا
0: معناها فما 15 سنة كما هكاك 15 سنة والأغنية تكونش عليها مسجلة توا معناها أغنية تيوب على طول معناها عاشت وباش تعيش من أغاني اللي باش تقعد ديما عايشة وأنا اللي حبيته في شيء ما رغم ما التقينيش عندنا قداش حتى إعلاميا ما جاتش فرصة باش نلتقي وأنت لبرا وأنا مشيت أكثر للشأن العام منه للكولتوريل بعد شوية على الكولتوريل ولكن كل عمل تخدمه شيء ما في حقه حتى الأغاني الوطنية معناها
1: هذا من حسن انت ذوقك وانت
0: راقيه والله اعمالك تدافع عليك والله يا شيماء اعمالك واختياراتك تدافع عليك لانه في الاخر نقول لهم احنا كاعلاميين علاقتنا بالفنان صحيح فما جانب انساني ولكن راهو علاقتي بيك انتاجك فانت انتاجك واعمالك واختياراتك شيماء هي اللي دافع عليك واللي خليتك حاضره حتى وانت ماكش في تونس نقولوا مبروك لانه زيد افتتاح الدوره 50 لمهرجان دقه الدولي مهرجان كبير مهرجان عريق مهرجان غنيت فيه اسماء كبيره حاجه ممتازه بالنسبه لشيماء ويبدو انه النجاح باذن الله مضمون الناس تنتظر في هالافتتاح
1: الحمد لله سمعت اللي سولد اوت لهم لك الحمد محبة توينسا لي محفورة في قلبي وفي وجداني موجودة من بدايتي سعيدة جدا بوجودي في دقة الخمسينية نهار 10 جويليا بعد غدوة متحمسة وهذا شرف لي كبير وإن شاء الله نكون عند حسن ظن المهرجان ومدير المهرجان اللي قال فيه كلام جدا جدا راقي نشكره برشا
0: إن شاء الله تستاهل كل خير وهو مهرجان نحكيه على حجم كبير نحكيه على ركح عنده قيمة تاريخية كبيرة نحكيه على فضاء جميل زيدة حتى الروح اللي فيه هنا نتصور معاك
1: نستنى بش تبدا بش نعيشك المتعة هذيك نستنى فيها ومحضرة مفاجآت كبيرة برشا
0: أعطيني فكرة كيفاش قاعدة تحضر لي
1: الأغاني باش تكون أغاني من الأغاني المعروفة بالطبيعة اللي حبوها توينسا وفي العرب العربي منها أنا نهواك من بيعشى بدقيقة إمتى نسيتك يا تونس الخضرة أنت ما بتتغير فما ومزيج بين الشرقي والتونسي التونسي حاضر وبقوة
0: ممتاز
1: اي سبع بحور وجبت في دي جاوي والبخور دونك يكون جونا متاعنا جونا تونسي محضره برشا اغنيه تونسي حلو والسلطنه موجوده وورده موجوده ام كلثوم موجوده دونك ان شاء الله تكون سهره مميزه يا ربي
0: يا رب انا متاكده باذن الله باش تكون سهره مميزه وبما انك حكيت على التونسي والتونسي باش يكون موجود ندخلوا في دون لو بان مع بعضنا سمعني حويجه تونسيه بصوتك هكايا
1: نغني لك من سبع بحور
0: مثلا

0: تنادي. ان شاء الله
1: زي الله الله الله الله على حلاوتك هذا الصوت وهذا الاداء وهذا الاحساس واحساس الشلمة يتاقلم مع كل لون، لانه مش كيما تغني تونسي كيما تغني الشرقي كيما تغني فما حاجات تختلف وقدره الفنان وقوته كيفاش كيفاش يتحول مع كل
0: لهجه
1: اي مع صحيح. كل لهجه ومع كل لحن ومع كل
0: طبيعي
1: يتبدل
0: اكيد شغل شوف عندنا معناها التوانسه كفنانين التوانسه بصفه عامه يلزمني نقولوا الكريديت هذايا تبارك الله علينا نتقنوا اللهجات المختلفه الخليجيه خاطر احنا كلامنا زاده قريب من السعودي السعوديين يقولوا يهبل
1: أي.
0: مثلا
1: أي.
0: يقولوا برشا كلام معناه يتقال كانه تونسي
1: كانه تونسي
0: فما فما عبارات ما معناها مشتركه
1: أي.
0: دونك سهل علينا
1: انه نحفظوا اللهجات الاخرى ولا الاعمال الاخرى باش نسمعوا فكره ونرجع نحكيو شيماء هلالي ضيفتنا دونك معانا حتى السبعه بتاع العشيه في فان تايم.

0: فكرة شيء مهليلي توصلنا للستة وثلاثة وثلاثين دقيقة فكرنيك فيها احنا الاغنية
1: فكرتوني فيها فكرة والله
0: حلوة ياسر الاغنية الاختيارات بتاعك لشنو تمشي شيء مليان وقبيلة قلت لي فنانة توصية وجيت لبنان واحنا ونقولوا كلمة احنا يا قادم المصر منك ألوف وفي لبنان فما ألوف الفنانين والفنانات معناها وكلهم يحبوا يوليوا نجوم وشركات تخدم كبير. عالم صحيح. كبير معناها وديما الفنان التونسي مش صعيب ماهوش سهل عليهم من اصعب الحاجه وانه باش فك بلاصه في وسط الفنانين كسوا اللبنانيين ولا المساريه دونك انت شو كان سلاحك في اختيار الاغاني في حضورك في
1: هو انا اول ما خرجت من ستار اكاديمي الكل عارفين في المجال الموسيقي كملحنين وموزعين اللي شيء ما فرض روحها بصوتها دونك انا فرضت روحي ديجا من البرنامج فرضت ستيلي طبعا كي خرجت للسوق كما قلت انتي مش ساهل مجال صعيب برشا خاصة في بيروت ولا في مصر انا تكلت على واهتميت في الكلمه في اللحن والكلمه وفي الرقي وفي الرزانه في الغنيه الغنيه اللي تعيش
0: بها مش ما مشيتش للاغاني كي تضرب هكا فيسه ليه كي تهبط اغنيه تاخذ وقتها باش تنجح
1: خاطر كلهم كان عندهم نفس التفكير في المجال كفنانين ولا ملحنين نقول لك ما اعمل اغنيه بترقص بتنجح
0: باش تضرب
1: هو هي مش ماهوش ريفيرنس عمره ما كان ريفيرنس ان الاغنيه هي اللي تشطح هي اللي تنجح بالعكس انا ديما يهمني الكلام يكون فيه مساج يكون فيه معنى يكون فيه حاله خاصه اللي يسمعها تحس يحس بها
0: يعيشها
1: ولا يكون عايشها عندها هدف فوالا دونك الاغنيه كي تكون هكاك تعيش انت شوف اغاني القديمه نحكيو ام كلثوم وورده عايشه معانا لليوم
0: بالضبط لان اختيار المواضيع مهمه
1: مواضيع اكزاكتومون دونك انا كنت انا التوا معناها نركز ديما على الشاعر حتى توا نحضر في البوم في الفتره هذه
0: الكلمه عندك
1: الكلمه هي نمبر 1 من بعد يجي اللحن ويجي توزيع خاطر هي تفرض روحها طريقه التوزيع كيف باش تكون
0: بالضبط ليه والكلمه هي اللي باش تهزك للحن زيدا والستيل نتاع الاغنيه كيفاش باش يكون
1: صحيح وانت فاش قاعده تقول ويهمني ديما المستمع اللي يسمع فيا مستوى معين تاع الناس اللي تسمعني
0: نحب السميعه
1: الناس اللي يهمها فاش تقول فما كلام شويه تحت العادي ما نقدرش نقوله ولا كلام شويه كيما يقولوا في مصر من الشارع برشا ما نجمش نغنيه ما نجمش نقوله فهمت
0: مستوى على مستوى الاشعار والكلمات معينه ما تهبطش
1: نحاول على قد ما نقدر اني نحافظ على اذن المستمع
0: مش حاجه صعبه لانه في الاخر معناها الاغاني الشعبية الشعبوية المستهلكة اللي برشا قاعدين نشوف فيها بكل اللهجات على فكرة معناها حتى بالتونسي حتى بالمصري حتى بالعراقي برشا لهجات نشوف فيهم معناها نشوف في حاجات للأمانة كارثية معناها أحيانا وقاعدة موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي دونك هذوك
1: نحاولوا احنا مش نحاولوا هكا نخليوا المستوى الراقي في
0: يقعد ديما موجود بعيد على الحفلات دونك قلت لي تحضر في البوم اعطيني فكره على الالبوم هذا
1: البوم ان شاء الله باش يكون خليجي مصري وطبعا الاغنيه التونسيه ديما حاضره وبقوه بدينا في صدد انه نسمع اكثر من
0: اغاني
1: اخترت حاليا اغنيتين لاحمد الهرمي من اهم الملحنين في الخليج وهو بحريني الجنسيه لكن من اهم وفي تونس مازلت نسمع
0: يعني عندك حاجه معينه تلوج عليها بالتونسي ولا تسمع في كل شيء وما تشوف
1: لا قاعده نلوج على موضوع مختلف ما تغنيش حاله اجتماعيه نحبها اكثر اغنيه تحكي
0: قصة فما خرافه فما قصه تحب
1: نحب حاله اجتماعيه اكثر من انه اغنيه كلام كليشي احنا نسميه متقال برشا نحب نغني حاجه نعرفش خممت في غنية على الخو على ال
0: بوركوا با حاجات اللي مش مستهلكة مواضيع اللي مش مستهلكة وحتى على الصديقة حتى على برشا مواضيع
1: برشا مواضيع انت
0: نعطيك شوية مواضيع
1: اكزاكتومون تعاوني
0: دونك ما عندناش كان دوكا ان شاء الله باش تكون موجودة في سوسة وقتاش
1: لو 5 اوت ان شاء الله يوم 5 اوت متحمسة برشا لسوسة
0: أكيد.
1: والجو والبحر
0: أكيد وجمهور سوسة
1: جمهور سوسة
0: طبعا اللي بشي جي في مود متاع صيفي
1: صيفي لك علش قلت لك الجو البحر وريحة البحر والصيف سوسة زيدة متحمسة جدا لقاء جمهور سوسة إن شاء الله بش نكون في الحمامات
0: أي
1: على قريب إن شاء الله
0: خارج إطار المهرجان
1: خارج إطار
0: حفلة خاصة
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله مازلت ما حددتوش التاريخ
1: مازال مفروض تكون في أواخر أوت ولا في نص أوت إن شاء الله في التوقيت هذا كان نأكد لك على قريب
0: خي بيان بيقول لي حاجة أخرى تو خاطر قبيلة راهو في سافيسة هكا عطاتني جملة ومشيت معناها على الأقل الجمهور اللي باش مثلا شنو باش تسمع وشنو باش تغني له أعطيني حاجة من الحاجات اللي باش تغنيها في المهرجانات
1: أوكي قولوا مين بيعشى بديئة بالمشموم كل اللي حسيته

0: الله الله الله الله السلطنة مع شينا. دونك باش تكون السلطنة وباش يكون الجو التونسي وباش يكون الحفلة وباش يكون كل شيء. العرض باش يكون زاد مخدوم على مستوى الركع. اعطيني فكرة على الفرقة الموسيقية اللي باش تصاحب.
1: الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو قتيبة الرحالي، نوجه له تحية كبيرة برشا. عازفين من الطراز الأول، فنانين مدارس كبيرة، عازفين موسيقيين ما شاء الله عليهم. حتى في البروفة نسيت نغني، قل لي غني، قل لهم ليه أنا شيخ
0: مستمتعة
1: مستمتعة ومصلتنا. شبابنا موسيقيين متاعنا نحبوهم برشا، وأنا فرحانة بوجودهم معايا، وإن شاء الله تكون سهرة
0: سهرات ممتازة إن شاء الله.
1: سهرات مميزة إن شاء الله.
0: إذا كان فما إمكانية اللي برمج حفلات أخرى ممكن خلال الصيف
1: إن شاء الله
0: موجودة
1: هولة إن شاء الله. وحتى بعد الصيف
0: بروفيت منك
1: حتى
0: شوية
1: حتى بعد الصيف يا عطيف برشا حاجات برشا مفاجآت.
0: دونك توا رجعنا تركيز على تونس بإذن الله.
1: مركزة أنا ديما مع تونس صدقني مركزة. أما توا إن شاء الله موجودة وحاضرة وفما برشا أعمال ومفاجآت إن شاء الله.
0: نجموا توا بعد الفترة هذية نقولوا بشنو خرجت من ستار أكاديمي غير الشهرة
1: محبة الناس هي أهم حاجة، هي اللي خرجت بها بصراحة. خطر
0: دامت اللي يقولوا ما يدومش والشهرة متاع البرامج هذيك ما يدومش، دامت
1: حب صادق. فما الصدق في الحب في تونس وحتى في بيروت. أنا التوا نمشي لبيروت وتلقى الستات يعيطوا لي شيمة ست البيت، الصوت الطرب يعيطوا لي ست البيت. دونك نفرح كي نشوفهم، كي نشوف المحبة. معناها كي يجيوا يحبوا يحكيوا معايا ويتصوروا معايا بمحبة، مش كونوا إنسان مشهور والله
0: يحسوك قريبة منهم، قريبة منهم لأنه عاش معناها وقتها أول برامج الواقع وعاشوا معاك برشا برشا لحظات. السوشيال ميديا ومدى حضورك اليوم، احنا في عصر السوشيال ميديا هو كان وقتها ستار أكاديمي مع مواقع التواصل الاجتماعي الدنيا
1: هي كان جيت وقتها كان وقتها احنا من بعد السوشيال ميديا ودخلت العولة وما العولمة في حياتنا.
0: لكن اليوم حاجة مهمة في الفنان.
1: شوف أنا مانيش، أنا هذيك مشكلتي أنا مانيش من الناس اللي 24 ساعة خلينا نقول وهكيك نحن نقول 24 ساعة، لكن مانيش كل وقتي باستمرار للسوشيال ميديا، وهو غلط الحاجة هذية كونه أنا فنانة. لكن عندي إكيب قاعدين
0: يخدموا
1: على السوشيال ميديا، لأنه تعرف عندي عائلة عندي صغار
0: أكيد ربي يفضلهم
1: يعيشك، ونحب نعيش حياتي زادة
0: ليك أنت
1: روحي.
0: فما جانب خليته ليك أنت شيء ما زيدة
1: أنا بغفوان سافر مثلا سفرة ولا مع الأصحاب ولا مع العائلة، ما نحبش كي وقت الكل وانا نصور كلي مامون الكل متضيع. فهمت تقعد انت تصور بغونشي مع السوشيال ميديا تنسى انت وقتك وروحك، انه تعطي وقتك لاصحابك ولناسك،
0: تنسى وانك تعيش اللحظه.
1: اي تنسى
0: انك تخمم في توثيقها، دونك ما تعيشيش.
1: توا برشا ولينا نشوفوها عفيف نشوفوا برشا، معناها حتى تقعد في ريستورون تشوف الناس كلها قاعدين على التليفون
0: كل واحد
1: ما عادش فما الكلمه كل الديالوج هكا الحوار كل نحكيو مع بعضنا، ولا اخذتنا شويه السوشيال ميديا. دونك قد ما نقدروا هذه نصيحه للمستمعين.
0: اي والله
1: اقعدوا مع بعضكم، احكيوا مع بعضكم، حبوا بعضكم.
0: اي يعني واحد
1: ولا مع بعضكم
0: يستغل الوقت هذايا مع عائلته مع الناس اللي يحبها اكثر من مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن حب ولا نكره اليوم هي
1: هي
0: بورصه النجاح الفني. اليوم تيك توك اغنيه كي تنجح لك على تيك توك سيد منت النجاح. اي
1: صحيح صحيح طبعا،
0: وانا لازم نكون
1: مانيش مقصرين في هذا. كما قلت لك عندي اكيب وانا قد ما نقدر اني نحاول
0: عامله جهدك
1: عامله جهدي على الاخر.
0: كيفاش تتعامل مع الانتقادات مع التعليقات السلبيه مع اللي هي مع السوشيال ميديا؟ معناها فماش حتى حد ما يتعرضش لي
1: صدق عفيف انا من الفنانين الفنانات محظوظين والله ما عنديش برشا
0: الحمد لله
1: ما عنديش برشا. ونحس كان فما حد هكا قال حاجة عن خارج النطاق تظهر لي غريبة، معناها علاش نقعد نسأل في روحي
0: شبيه
1: شكون هذا
0: تبع شكون
1: علاش
0: تبع شنو.
1: لكن أنا محظوظة بصفة عامة. أما حاجة تقلقني بلوك على طول، كذبش عليك، معناها حاجة تقلق تخرج على إطار
0: المعقول
1: المعقول بلوك.
0: شنو علاقتك اليوم بالفنانين التوينسة بفنانين جيلك؟ فما تعاملات فما أصدقاء فما ولا على روحك؟
1: والله علاقتي طيبه مع ناس الكل كما قلت لك، نحن السوشيال ميديا هاك مقربتنا زيد
0: على الاقل سفري على الاقل في الجانب هذا
1: في الجانب الايجابي جدا. انا نتابع برشا فنانين من جيلي وبالعكس نفرح كي نشوف لهم حاجه جديده، تلقاني نعمل جيم نكتب كومنتير، لكن وكي نتقابلوا في المناسبات، مناسبات تكون مثلا تجمع فنانين بالطبيعه علاقه حلوه وطيبه مع الناس الكل.
0: سينو تخمم تعمل حاجه مع فنان ولا فنانه تونسيه ديو؟ خممت
1: هو انا خممت، لكن ديما الغنيه هي
0: الغنيه هي اللي تفرض،
1: هي اللي تفرض الغنيه. سهل انك تعمل ديو، لكن ديو لازم دائما يكون مدروس وان شاء الله عليك،
0: لانه تعملت برشا ديوات ولكن مش كل نجحوا.
1: اي انا كان عندي ديو، كان عندي تجارب في الديو مش برشا، لكن ديو انا وعاسي، انا وعاسي نجح برشا. رجالي او رجاني للماضي
0: من اروع الاغاني هذه، كيفاش نسيتها؟
1: شو بيخطر
0: على لا عاودي عاودي

0: وحاكيك حتينا نسيتها توا قاعدة نتفكر فيها. هوي. كان عندكم تنجم تحطوها صافي بليزير،
1: لازمنا نحطوها
0: من أحلى لي
1: من أحلى الأغاني. نسيتها أنا نسيتها بالحق. بون سامحني ماني عامله ديو تاع عاصي الحلاني ديجا دونك باش تعمل ديو واحد اخر يلزمنا زيد نجم من النجوم
0: انا وعاصي عملت زيد ديو انا وابراهيم الحكمي يلزم شويه تحطونا
1: ما بدي اقول لك شو بيدي
0: عملت ديو انا وابراهيم الحكمي.
1: انتوا ما كنتوا نفس النسخه ليا؟
0: لا لا لا كان ديو القضيه الدكتور طلال الموسيقار الكبير زيد خدينا نجاح كبير برشا في الخليج.
1: ترى عطينا

0: الله الله ليه روعة ليه لا نخرجوا بها خلينا نخرجوا بها يلا جاوبني بسرعة مسرح أو استوديو
1: مسرح بالعريض
0: بالبنت العريض
1: بالبنت العريض
0: فترة الصباح أو السهر
1: الصباح
0: ليه
1: يعرفوا الكل
0: بالحق بالنسبة للفنانة غريب
1: نو يعرفوا الكل
0: أصحابي
1: حب الصباح حتى في تونس مع سي شمس تويتي احنا متعهد حفلات كبير برشا
0: حيوة طبعا
1: قدم له تحية ورياض يعرفوني قوم بكري شمس يقول لي انت فايقة بحق معناها قلت له ايه نجيب فيك في تليفون فايقة بتبيعها لان نقوم بكري برشا معناها نقوم معناها نحكي في الستة ونص السبعة متاع صباح مكسيمم تلقاني فايقة لبتي ديج ومرات مش ديما الأكثرية كعبة مر تحط في وسطها اللوزة
0: ولا الزوزة لا دارة ريجيم هي لا وتعب
1: لا مش ريجيم هو نمط حياة هو كالوري نحسبها عندي كالوري معينة ونشيخ بالماكلة نهار كامل
0: وانت تحسب في الكالوري في الكالوري
1: نعرف شنو الليلة من غير ما نحسبها ما نعرف شنو اللي ناكل
0: صباحية
1: صباحية انترينمون الجيم عندي It's lifestyle.
0: أنت من دي صغيرة مغرومة بالرياضة.
1: مغرومة من الرياضة ما عندي توا 12 سنة نون ستوب معناها نون ستوب.
0: البحر أو الجبل أكثر؟
1: بحر. بنت تونس.
0: عنا إحنا الزوز لما
1: عنا الزوز ما أكثرين البحر.
0: بابا مش قولك ترب أو أغاني شبابية أو أغاني إيقاعية.
1: ميكس. حتى الأغاني الشرقية متاع الإيقاعية فيها الترب.
0: قهوة ولا تاي؟
1: قهوة بلاك نوار
0: باش
1: حليبة باش كالوري زين شنو قلت لكم بالكالوري
0: تحسب قالت لي شيخة بالماكلة وهي تحسب حتى في الكالوري القهوة تفضل في حياتك تمشي ياسر بالقلب بالعفوية ولا بالتخطيط
1: بالعفوية نخلي على ربي عمري ما نخطط ربي سبحانه هو اللي خطط لي
0: شهرة نجومية أو راحت البال
1: راحت البال فهمتني انت عافية برو راحت البال حبيبتي والله.
0: قبل كل شيء واللي يخرج يجي بطبيعته
1: إذا بالك مرتاح كل شيء بشي يجي ويجي تحسه وتشيخ بيه
0: لو ما عندك شكون من أولادك مغروم بالفن
1: يحبوا الموسيقى معناها إدم وإيا زوز بصراحة أما ولدي عنده دي جي ديجا في الدار يحب لقاع وآية عمرها 3 سنين بنتي كاو سألتها أنا وباباتها من فترة كأخذنا نحكي حتى ليندا معايا في استوديو مرافقتي نحكي لها قلت لها سألتها آية قلت لها شنو تحب بنتي كي تكبر هكا شنو تحب تولي تحب نسهل لها هنا فهمت نعطيها هكا اقتراحات قالت لي نو باللونجلي قالت لي I want to be singer in the stage like mommy
0: أيوة سيختارت
1: في المسرح
0: على المسرح
1: وفي المسرح مش في أي بلاصة
0: اختارت
1: دونك هي اختارت ربي يعطيهم الوقت الطيب
0: ما تراش مانع وأن واحد من أولادك يطلع فنان
1: ليه ما نشوفش مانع بالعكس خلي كل شيء في وقته خاطر كل شيء وزمن وقته
0: إذا كان
1: حبه
0: علش ليه يعني إذا كان هو موهوب ولا هي موهوبة
1: أما إن شاء الله الاي آي ما تقعدش في حياتنا خاطر كيفاش تقعد الاي آي ما عادش فناني ما عادش فناني
0: خان كمل نسألك لأنه سؤال أنا هذا مقرب شو نسأله الفنانين كل دوك ما زلت شيء ما بسألتيش قبل ما نقفلوا بالحق معناها اليوم قاعدة تسمع أنت في أغاني معمولة بالذكاء الاصطناعي سونوريتي محليهم
1: حتى الفوتوغرافرز حتى تصور حتى الصور
0: ليه بخلاف الجانب بالتصويري وكل شيء انا خايفه من الموزيكا والغناء ينجم ياثر هذا
1: تعرف احنا مانيش خايفين كي نقعدوا مع بعضنا موسيقيين خاطر ما فيش روح ما فيش روح اخي الكمبيوتر باش يغلبنا امبوسيبل احنا كلنا روح واحساس وكي تسمعها الغناء تعرفها خاطر توا حتى المستمع المش موسيقي
0: ولكن رغم هذا ناجحين الاغاني
1: اما هيك تطلع وتهبط ما تقعدش ما تعيشش ماهيش اغاني كيما شامبينيون عرفت ما مش بشي
0: متنجم كأداة تستعملها انت في بعض الاغاني في السونوريتي ولا في التصوير
1: والله ما وصلناش ما نعرفش ممكن مش يكون ولي مفروض علينا من بعد علاش ليه ما انا
0: مانيش
1: ضد بيان سور احنا نعاصروا ديما مع العصر اما كي قلت لي على اولادي قلت كان ما نعرفش انا من بعد شنو باش يكون فما
0: قبل ما نختموا اللقاء شيء
1: مهلي
0: شوفوا
1: له محلية قاعدة ولا محلية قاعدة
0: انت اللي حليتها شو الرسالة اللي تحب توصلها اليوم شيء مهلي للناس ربما أو شخص يمكن اللي أمنوا بصوتك من أي مستار أكاديمي لليوم ومزيل ويرافقوا فيه.
1: أنا نحب نشكر الناس الكل. نحب نشكر اللي دعمني من أول من بدايتي لليوم. نحب نشكر والدي. نحب نشكر عائلتي بطبيعة ماما وبابا وأختي أميرة نوجه لها تحية وأخويا بليل خطر عائلتي سند كبير برشا كانوا ليا ونشكر زيدا جمهوري نشكر زوجي العزيز
0: ربي يفضلكم لبعضكم
1: يعيشك نشكر كل أصحابي التيم اللي معايا نشكر ليندا نشكر شمس زيدا توا يعني عاملين معايا حسب معني مرتاحة مرتاحة شمس ورياض نشكر كل الصحفيين اليوم اللي كانوا موجودين معايا في البروفة كل اللي ساهم في نجاح شيماء وجمهوري اللي باش يكون موجود بطبيعة نشكره برشا ونوعدكم باش تكون سهرة استثنائية وسهرات حلوين برشا ونحبكم
0: وما عادش تغيب علينا
1: لا
0: فوالا ما عادش تغيب علينا الشيء مهلالي دونك الموعد في افتتاح مهرجان دوغا يوم 10
1: جويلية بعد غدوة
0: نهار الجمعة دونك الافتتاح باش يكون في دوغا مسرح دوغا الرائع الجميل واكيد باش يزداد روعة بحضور الفنانة المتألقة شيماء هلالي بعد سوسة نهار
1: لو 5 اوت
0: 5 اوت في مهرجان سوسة الدولي في انتظار التأكيد على تاريخ الحمامات وقتاش باش يكون وتواريخ اخرى شكرا نورتنا برشا شيموتة
1: عايشك يا مزيدك
0: بمزيد من النجاح والتألق وباش نقعدوا بالديو هذايا اللي ذكرناه مع بعضنا ويقعد لنا موجود لهنا اللي جمع شيماء الهلالي بعاصي الحلاني وانا نعطيكم موعد في حلقه غدوه كما العاده من 4 ل 7 على ديوان FM في فان تايم باي باي نسكن

0: Funny Time. Publicité. محليك تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالناسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: ديوان افام فلاش نيوز.
3: موجز السابعة مساء. ديوان افام عسلمة. البنك المركزي التونسي يفيد في تقريره السنوي لسنة 25 و2000 بأن عبء الدين الخارجي قد سجل تراجعا ملحوظا خلال السنة الماضية، إذ انخفضت نسبة الدين الخارجي طويل الأجل إلى 39.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 47.5% في موفى سنة 24 و2000. والبنك المركزي يوضح أن هذا التحسن جاء في سياق تطور عدد من المؤشرات الخارجية، من بينها ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 30% لتتجاوز 3.5 مليارات دينار، إلى جانب اقتصار اللجوء إلى الاقتراض الخارجي على أقل من 4 مليارات دينار خلال سنة 25 و2000. والبنك المركزي يضيف أن هذه التطورات ساهمت إلى جانب تحسن الموارد من العملة الأجنبية في الحفاظ على مستوى مريح من الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي بلغ في نهاية سنة 25 و2000 نحو 25.1 مليار دينار بما يعادل 106 أيام توريد. افتتاح أشغال النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي أفريكا كريبت 26 و2000 للأمن السيبراني وعلم التشفير بمدينة الحمامات اليوم، والذي يتوصل إلى غاية 10 من جويلية الجاري بمبادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية. ورئيسة المؤتمر الأستاذة الجامعية بكلية العلوم بالمنستيرة دكتورة ليلى بن عبد الغني تؤكد أن الباحثين يعملون حاليا على ابتكار طرق تشفيرية مستحدثة قادرة على التصدي لتهديدات الحاسوب الكمي وهجمات القرصنة الإلكترونية، وذلك بهدف الحفاظ على سرية البيانات الشخصية والهوية الرقمية والمعاملات التكنولوجية اليومية. المصالح الجوية للتجهيز والإسكان بسليانة تمسح منذ شهر أفريل الماضي 700 كيلومتر من الحواشي والطرقات و500 كيلومتر من المسالك الريفية المعبدة و1691 كيلومترا من المسالك الريفية الترابية وقيا من الحرائق، وفق رئيس مصلحة صيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجوية للتجهيز والإسكان علي البحري. وفي الشأن الدولي، القيادة المركزية الأمريكية تفيد اليوم بأن أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية تنفذ دوريات في المياه الممتدة عبر منطقة الشرق الأوسط، مضيفة أن سفنا حربية وطائرات أمريكية عبرت الشهر الماضي بحر العرب في تشكيل متقارب في استعراض قالت إنه يجسد القوة العسكرية الأمريكية وقدرتها النارية غير المسبوقة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد في ختام قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة اليوم بإمكانية ضرب إيران مجددا هذه الليلة، مؤكدا أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك.

0: مونديال إكسبرس.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في مونديال إكسبرس. البداية بالنجم البرازيلي نيمار، لاعب المنتخب البرازيلي واللاعب السابق لنادي برشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي، فكر جديا في وضع حد لمسيرته الكروية. مصادر صحفية برازيلية قالت أنه نيمار يعيش وضعية نفسية صعبة، ويعتبر أنه فما نوع من النكران الجميل من الجماهير البرازيلية بعد 15 سنة مع منتخب السيليساو. المدرب الفرنسي ديدي ديشان قال في ندوة صحفية اليوم أن الفيفا رفض استئناف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اللي طلب إلغاء البطاقة الصفراء اللي تحصل عليها مايكل أوليزي ضد منتخب الباراغواي. الاتحاد الفرنسي كان يأمل أن الفيفا يتعامل الموضوع كما صار مع الورقة الحمراء اللي تم إلغائها لمهاجم المنتخب الأمريكي بالوغون. منافس المنتخب الفرنسي المنتخب المغربي يسعى لاستعادة نجم نادي بايرن ميونخ الألماني المهاجم إسماعيل سايبري. سايبري كان خرج في مباراة دور الثمن النهائي ضد المنتخب الكندي في الدقيقة 22 بسبب الإصابة، وحسب الصحافة المغربية فإن مشاركة سايبري أمام المنتخب الفرنسي تبدو واردة. ذكركم بمباراة ربع النهائي غدوة التسعة متاع الليل على ملعب جيليت الاستاديوم، المنتخب المغربي يواجه المنتخب الفرنسي. أكثر تفاصيل على مونديال 2026 تلقاوها على سيت نادي وان اف ام .net. بعد شوية يجيكم محمد خرقني في النادي كلوب.
0: مونديال

0: بوبليسيتي.
1: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.

0: بونسوار بونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. ايبا نقول لكم هذه نايت كلوب لو رانديفو اللي يكون معاكم كل يوم من الاثنين للحد من الصباح حتى للعشره نتاع الليل. نسلم عليكم نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه معنا وين ما كنتوا ماشيين وين ما كنتوا قاصدين. ربي نقول لكم كيما العاده خليوا الموسيقى علينا. نسلم على ليكيب الكل صبري البعزيزي السيد المخرج وهذا محمد قرقني معكم من نورا الميكرون. كما قلت برشا موزيكا محضرة سبيسيالمون ليكم انتوما والبداية متاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموزيكا اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية باش نسمعوا الشيب خالد في روحية وهران.

فاضل شيكر كنجي جيراك لازارا سلاح الفرزي تتام لاند اليانا هذوما الكوبش تلقاو معنا شوية آخر إتو سويت باش خليكم مع موسيقى تخير ختمية موسيقى قديمة برشا بنجا بي ام سي مانديان توباخ هذه الموسيقى متانا نقولكم بانيكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: Publicité.
1: Allô, ça va ?
2: هاني ريكش جوي بي
1: في أسخنة؟
2: اي شريط كليماتيزور ماكسويل UR7 انفرتر ألترا تروبيكال ايكونوميك سيلانسيو وفيه 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل
1: على الكمبريسور
2: ليه على الكليماتيزور الكل
1: على كل شيء
2: اي موتور سبليت وحتى التليكوموند زاد
1: توا فهمت عليه جوك باهي
2: الاول مره في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل جوك باهي مع ماكسويل
3: for a better life

ودخيله قلبك يا حبيبي فاضل شاكر ولا خلا بلاس وسنيف السيف لفما موزيكا بنينة لحد شيء. على كل أنا نقول لكم خليوا الموزيكا علينا. مرحبا بكم أنتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: L'émission référence de la musique.
1: نرجع معكم مجدد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل. إبا نقعد نعم في دوليشة قاعد نشوف في بلاغ لمهرجان صفاقس الدولي المهرجان اللي هبط بلاغ منذ دقائق يقول يعلم المكتب الإعلامي لمهرجان صفاقس الدولي أنه مش يعتمد في تعامله على المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية القانونية المستوفية للشروط القانونية والمتحصلة على التراخيص اللازمة لتغطية فعاليات الدورة 46 وذلك طبقا للتشريعات والترتيب الجاري بها العمل وبناء عليه فإن المبادرات والحسابات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تتمتع بصفة مؤسسة إعلامية أو ترخيص قانوني لن يشملها الاعتماد الإعلامي أو التعامل الرسمي مع المكتب الإعلامي للمهرجان. ويأتي هذا الإجراء في إطار احترام الأطر القانونية المنظمة للعمل الإعلامي مع كامل التقدير والاحترام لجميع المبادرات والصفحات النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي. وشكرا على حسن التفاهم والتعاون. هذا البلاغ للأمانة فرحني برشا. من سنوات وإحنا نقول الكلام هذية. من سنوات وحنا ندعو المهرجان ومهرجان صفاقس وهيئة مهرجان صفاقس انهم يقوموا بالاجراءات هذية. عمناه وشفنا محترامي راهو لكل الاشخاص وكل الناس وكل واحد ربي عينهم وراهم شوف حتى في الدنيا انا نتعامل مع الصفحات هذية معناها خلينا نكون واضحين مانيش ضدهم وصحابي ونحبهم ولكن ماهوش في اطار مهرجان دولي بقيمة مهرجان صفاقس معناها ناس طالع هابط على السين ما فماش حتى نظام ما فما حتى شيء كانت معناها هذا في الاخر كان موجود الشيء هذا وكنا ديما نقول ونكتبوا عليه في الفيسبوك متاعنا ولا ندعيوه للأعضاء الهيئة أو غيره ولكن ما قينش تفاعل لسناها وفما بدرة مزيانة برشا دونك احترام اليوم لمهنة الصحفيين والمهنيين في القطاع بالإجراءات هذية. فنشكر إدارة مهرجان صفاقس الدولي على التعامل المحترف هذية على الأقل نقول مع السادة الإعلاميين والصحفيين وبدرة جيدة جدا نعاونوكم بطبيعة ونساندوكم في هذا القرار وفي كل ما فيه خير للمهرجان مهرجان صفاقس الدولي اللي قريبا ينطلق بطبيعة وبرشا ناس تنتظر في البرمجة الرسمية ما نجمش نعطيكم تفاصيل لأنه بيد المهرجان وبيد الهيئة المديرة هي اللي تعلن على البرنامج وتعلن على تفاصيل برنامج مهرجان صفاقس الدولي. أنا من المهرجان ديركتومون باش نمشيو معاكم بالموسيقى نرجع معاكم ديركتومون بالأغاني القديمة ونمشيو مع بعضنا الكاسيت.

0: الكاسيت.
1: قبل ما نمشي الكاسيت بربي ملاحظه جوستومون قبل على وين نحكي على المهرجان راهو ما قلتش الكلام هذا معناها مسانده وكذا لا لا راني ما ندخلش المهرجان معناها من سنوات كل شويه بالبطاقه الصحفي ولا اللي هو راه ما ندخلش ماهيش نقول الكلام هذا خاطرني انا ندخل زعما بلاش وكان نعرف الناس اللي تتكلم في الحاجات هذيا راني توا 3 سنوات ولا 4 سنوات ما دخلتش المهرجان صفاق الدولي رغم انه عندي الباج ونشكرهم برشا المهرجان اللي معناها مساندينا واللي كل مره يبعثونا للباج متاعنا ومحترفين في الناحية ذي وكل الزملاء المشرفين على المكتب الإعلامي شكرا لهم ولكن راه مش معناها نقول في كلام ذي خطرني ندخل هنا بلاش ولا لا راني عندي 4 سنوات ما دخلتش ورغم انه عندي الباج ورغم عندي كل شيء ولكن حتى كيف نحب ندخل زادة راهو لعائلتي ولا اللي هو نقص ويعرفوا شيء ذي الزملاء على كل نتعدي ودغاكتو ما نمشيو كما قلت الكاسات في كاسات بعد شوية بش اسمه إليسا في آخر الشتاء قلبي مال رامي عايش والكفوري بحبك أنا كتير عمرو دياب انا عايش تو سويت باش خليكم مع مايا نصري اخبارك ايه ان شاء الله تكون اخباركم مزيانه برشا ان شاء الله تكون عاملين بون كيف انا نقول لكم جوست مون شويه خير تكون معكم الاخبار واحنا رجعنا معكم في ساعتنا الثانيه من نايت كلوب

0: Publicité. محلاك تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: ديوان افام فلاش نيوز.
3: موجز الثامنة مساء. ديوان افام عسلمة. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح زواري يؤكد اليوم على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للانطلاق في أشغال مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية خلال شهر أوت القادم، كما دعا إلى الالتزام بالرزنامة المحددة للمشروع وتسخير كافة الإمكانيات للتسريع في تنفيذه، وذلك لحماية المنطقة من مخاطر الانزلاقات وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات. ويأتي ذلك أثر انعقاد جلسة اجتماع لجنة قيادة مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية اليوم، والتي تم خلالها عرض ومناقشة نتائج المرحلة الأولى من الدراسات والمتمثلة في تشخيص وضعية هضبة سيدي بوسعيد ومقترحات مكتب الدراسات المتعلقة بالتدخلات العاجلة وبرنامج الأشغال الميدانية المستوجبة وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التجهيز والإسكان. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر تدعوان اليوم إلى اتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية في فصل الصيف. الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور يدعو جميع مستعمل الطريق إلى ضرورة الامتثال التام والالتزام بارتداء حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران بسبب الارتفاع الملحوظ في مؤشر خطورة حوادث الطرقات. والفرع يوضح أن البيانات الأحصائية المسجلة لدى المرصد الوطني لسلامة المرور خلال الفترة الممتدة من الأول من جانفي إلى الخامس من جويلية 26 و2000 تشير إلى ارتفاع ملحوظ في مؤشر خطورة حوادث الطرقات، لافتا إلى أن نسبة الخطورة سجلت ارتفاعا مقلقا من 20 إلى 28 قتيلا لكل 100 حادث. افتتاح أشغال النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي أفريكا كريبت 26 و2000 للأمن السيبراني وعلم التشفير بمدينة الحمامات اليوم، والذي يتواصل إلى غاية 10 من جويلية الجاري بمبادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية. ورئيسة المؤتمر الأستاذة الجامعية بكلية العلوم بالمنستير الدكتورة ليلى بن عبدالغني تحذر من حالة العزوفة التي تم رصدها مؤخرا تجاه التخصصات والشعب الجامعية المتعلقة بالرياضيات، معتبرة أن هذا المؤتمر يمثل فرصة سانحة لإشراك الطاقات الشبابية وتزويتهم بالمعطيات والبيانات التي توضح لهم بشكل ملموس الأهمية البالغة لعلم الرياضيات ودوره المحوري في صياغة المستقبل وتأمين الحياة اليومية والرقمية.
4: شنو قاعدين نعملوا هنا توا؟ نخمو في طرق اخرى للتشفير اللي تنجم تتحدى هالاورديناتور كوانتيك هذا، وكيفاش مش تعديو من التشفير الكلاسيكي الحالي للتشفير البعد الكمي اللي هو لازم يكون يتحدى الاورديناتور كوانتيك ويتحدى المالوير اللي يحبوا يكسروه، اللي هاكر اللي يحبوا يكسروا التشفير هذا، وهذا الكل يرتكز على الرياضيات. دونك هذه فرصة باش نعمل نداء الشباب متاعنا اللي قاعدين عازفين شوية توا، فما عزوف لاحظناه الناس الكل على شعب الرياضيات وعلى الرياضيات. دونك هذه فرصة باش نشاركوهم ونوفروا لهم معطيات اللي هما ينجموا يفهموا بيهم أهمية الرياضيات في حياتنا.
3: وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم أنه أمر بوقف فوري لجميع العلاقات التجارية مع إسبانيا العضو في حلف شمال الأطلسي الناتو بزعم رفضها التقيد بهدف الحلف الجديد للإنفاق الدفاعي البالغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن جانبه، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بيانا قال فيه أن تصريحات ترامب لن تفاجئه وأنه لا ينوي تغيير العلاقات التي تربط بلاده بواشنطن. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل المشوار الآن مع نادر بن شهيدة في فلاش سبورت.

0: sportfm.com. ديوان FM Flash Sport.
1: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بنادي صفاقسي، الهيئة المديرة وصلت اتفاق رسمي مع المدرب نبيل الكوكي لتولي المقاليد الفنية للفريق. الإمضاء والإعلان الرسمي ينجم يكون في الساعات القليلة القادمة. الكوكي سبق له واندرب نادي صفاقسي عديد المناسبات، آخرها موسم 2023-2024. ديما مع السي اس اس، هاكن السويدي أرسل عرض رسمي من أجل انتداب مدافع الفريق يوسف حبشية بقيمة تجاوزت 200,000 يورو، لكن هيئة الفريق طالبت بالترفيع في قيمة العقد بحوالي الضعف. فانتظار جديد في الموضوع هذا. الترجي الجرجيسي أعلن تعاقده مع المدافع السنغالي سامبا ديوف. ديوف أمضى العقد مع النادي تواصل لغاية جوان 2028 بعد تجربة كانت مع النادي الرياضي والثقافي بدكر. الهيئة المديرة الملعب التونسي، تم تجربة التعاقد رسميا مع اللاعب محمد أمين بن علي. اللاعب الشاب صاحب 18 سنة أمضى أول عقد احتراف له مع الفريق يتواصل إلى غاية جوان 2029. نحكيه هون، الترجي اتفق رسميا مع 4 ملاعبية لتجديد عقودهم مع الفريق. نحكيه على لاعب الدائرة مكرم سلامة، الجناح الأيمن طارق جلوس، محمد علي بحر، ومنسق الفريق عبد الحق بن صالح. البولي، الترجي التونسي أعلن تعاقده مع اللاعب بول مانغوم قدات المنتمي لمنتخب جنوب السودان. مانغوم صاحب 22 سنة أمضى العقد مع الترجي يتواصل إلى غاية جوان 2027. نختم بآخر أخبار المونديال. المدرب الفرنسي ديدي ديشان قال في ندوة صحفية اليوم أن الفيفا رفض استئناف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لطلب إلغاء البطاقة الصفراء اللي تحصل عليها مايكل أوليزي ضد منتخب الباراغواي. الاتحاد الفرنسي كان يأمل أن الفيفا يتعامل مع الموضوع كما صار مع الورقة الحمراء اللي تم إلغائها لمهاجم منتخب الأمريكي بالوغون. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. بعد شوية جاكم محمد القرغني في النايت كلوب.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل, انتم تسمعوا في ساعتنا الثانية ومتواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف وان شاء الله تكونوا شيخين ديجا معنا بالموزيكا. واحنا كنا نسمعوا في إليسا واخر الشتاء, وانا نقول لكم بداية الصيف توا تبدا فعليا, على خاطر قبيلة شوية كنت نقرا في ستاتيو كان هبطوا محرز الغنوشي ونعتبره مصدر في الاخر لانه هو من المعهد الوطني للرصد الجوي, يقول انه بالمختصر المفيد سخانة من نهار الجمعة حتى للحد والحرارة مش تفوت المعادلات اللي

عادية ومن بعد ترتيحها يقولوا نتنفسوا شوية، ولكن ترجع سخانة مع نهار 16 جويليا وين يبدأ العرض الصحيح وتبدأ أول موجة تحرق، وهي اللي تنجم تفوت جمعة واللي باش تفوت فيها السخانة 45 درجة في أكثر من ولاية. دونك السخانة ليمات الجاية مش كون أقوى برشا، ناخذوا حذرنا من توا، نحضروا روحنا، نخافوا على العزاز علينا، نقرأ حساباتنا وناخذوا بالأسباب سيغمون، نحاولوا نبعدوا على الشمس للمكسيموم، نحاولوا نتفاداو الخروج في القويل وفي الساعات متاع البيك متاع السخانة. أنتوكا إن شاء الله ربي يرحمنا وربي يعطينا على قد ما نقدروا فينالمون. وحاولوا هكا في البحر ولا اللي هو زادا نبعدوا عليه شوية كما قلت في الأوقات متاع البيك خاصة، ونخليوا التبحيرة للساعات المتأخرة وإلا الساعات هكا الأخيرة من القائلة فينالمون وإلا في العشية مخر برشا. عليكم إن شاء الله تكونوا بخير. أنتو كان نقول لكم ديراكتومون لغانديفو متاعنا يكون تو سويت مع الغاني القديمة، ونرجع بكم للموزيكا الأوكسيدنتال والألفينات. تو سويت نمشيو الأولديز. أولديز في أولديز، ما زلنا متواصلين معاكم في البيلبورد متاع عام 2001، ونرجع بكم ديراكتومون للمرتبة 29. نحكيه على موزيكا اسمها Crazy Town الباترفلاي، الموزيكا ذي الغفخام تاعها الشهير برشا Come My Lady Come My Lady You Are My Butterfly، غنية متاع باترفلاي متاع فرقة Crazy Town اللي خرجت في آخر عام 2000 ضمن ألبوم The Gift of Game. أما الانفجار الحقيقي متاحة صار في 2001 كي وصلت للمركز الأول في أمريكا وبرشا بلدين، وليت من أكثر الغاني اللي ميزت بداية الألفينات. الموزيكا تعمل في ميلانج بين الراب والروك والجو الرومانتيك الخفيف، وزاد فيها سامبل من مقطوعة متاع Pretty Little Ditty الفرقة Red Hot Chili Peppers، وهذا اللي عطاها اللحن اللي يبقى عالق في المخ من أول سكوند. صحيح أن الفرقة كانت معروفة أكثر بغاني الراب روك اللي فيها انرجي وفيها برشا عنف، أما Butterfly كانت استثناء، غنية حب خفيفة سهل على الأذن، حتى أنه أعضاء الفرقة قالوا وقتها أنهم ما كانوش يحبوا تكون أول غنية يعرفها بهم الجمهور، لكن هي اللي صنعت شهرتهم العالمية وخلت اسم Crazy Town مرتبط بهم حتى لليوم. موزيكا ترجعنا ديراكتومون لبداية الألفينات.

إذا كنت من عاشق أغاني الألفين نقول لك أكيد تتفكر غنية He Loves You Not الفرقة البنات دريم، غنية خرجت في صيف عام 2000 وكانت أول سينجول للفرقة وحققت نجاح كبير خاصة في أمريكا، وين وصلت للمراكز الأولى في ترتيب الأغاني وصارت من أبرز أغاني التيم بوب في الوقت ذاك. فرقة دريم كانت مكونة من أربع بنات وراهم المنتج الشهير Chandidi Combs، وكان الهدف وقتها تقديم مجموعة تنافس أسماء كبيرة كما Destiny's Child وكما NSYNC في فترة اللي كانت موسيقى البوب مسيطرة على العالم. أما هي لوفز يو نوت عندها مساج واضح، تقول بنية واثقة من روحها، توجه كلامها لبنية أخرى وتحكي لها بكل ثقة، تقول لها هو يحبني أنا مش أنتي. كلمات فيها تحدي لكن على إيقاع متاع دانس وخفيفة، خليها تولي من الأغاني اللي تميز في سهرات، تميزت في السهرات وفي البلاي ليست متاع بنهاية الألفينات، بداية الألفينات سامحوني. عفوا. ورغم انه الشهرة متاع فرقة دريم ما دامتش برشا سنين، تبقى هي لافز يو نوت الغنية اللي عرفت العالم بهم، ومازالت حتى لليوم ترجعنا لايام التيم بوب واجواء الالفينات الحلوة.

في المرتبة 27. وإذا كنت تحبوا على الأغاني اللي تعطي بوزيتيف فايبز من أول سكوند في الغناء الجاية, هي واحدة من أجمل أغاني بداية الألفينات, The Way You Love Me للفنانة فيث هيل اللي خرجت عام 2000 وكانت من أنجح الأغاني في المسيرة متاحة, ووصلت لمراكز متقدمة في تصنيفات الكاونتري والبوب ووسعت شهرتها حتى خارج جمهور الكاونتري. فيث هيل معروفة بصوتها الدافي, قدرتها أنها تعمل ميلانج بين موسيقى الكاونتري والبوب بطريقة خلتها من أكبر نجمات الجيل متاحة. وفي الغناء هذية بالذات تحكي على الإحساس اللي يخلي الإنسان يحس روحه أقوى وأسعد كي يلقى الحب الحقيقي, كلمات بسيطة برشا, لحن فرحي, إيقاع يخليك دندن مع الموسيقى, كل الحاجات اللي تنجم تخلي الغناء هذية ما تكون إلا ناجحة. حتى الفيديو كليب كان مختلف, فيه برشا حركة وألوان ولقطات هكا فاني, وخليني نقول طاقة إيجابية كبيرة برشا موجودة في الغناء, وهذا الاستعادة باش تبقى من الغاني اللي كل ما تسمعها ترجعك ديراكتومون الأجواء عام 2000.

في المرتبة 26 هي واحدة من أشهر الأغاني اللي راسخة اسم جينيفر لوبيز كنجمة عالمية, وهي الموسيقى اسمها Love Don't Cost a Thing اللي خرجت عام 2001 وكانت أول سينجل من ألبومها الثاني جيلو. فكرة الغنية بسيطة برشا مقوية, الحب الحقيقي ما يتقاسش بالهدايا ولا بالفلوس ولا بالمظاهر. جيلو تغني على الاستقلالية والثقة بالنفس, وتوجه رسالة واضحة إذا الحب موجود ما يحتاجش برشا ولا ما يحتاجش باش يثبت روحه بالماديات. الغنية حققت نجاح عالمي كبير وتصدت الترتيب في عدة بلدان, عمل فيديو كليب زادها شهرة برشا. أكيد تتفكروا المشهد الشهير كي وقت اللي جينيفر لوبيز تمشي على البحر وتنحي في المجوهرات واللي بيجو متاحها المونجيلا الملابس الفخرة, وفي رمز إنها اختارت حريتها على المظاهر. في بداية الألفينات كانت Love Don't Cost a Thing من أكثر الأغاني اللي تسمعت في الراديو والكلوب, ومازلت حتى لليوم تعتبر من الكلاسيك متاع البوب والأغانبي, وتبقى واحدة من العلامات الفارقة في مسيرة جينيفر لوبيز.

في المرتبة 25 والأخيرة بالنسبة لليلة وفي بداية الألفينات وقت اللي كان اللي بوب يعيش مرحلة ذهبية خرجت غنية مختلفة على كل اللي كان موجود في الوقت ذاك ميسيس جاكسون من فرقة أوتكاست الموسيقى ذي اللي حتمت برشا أرقام واللي من بعد ولات برمي البلايليست متاع Greatest Songs Ever الموسيقى الأعظم في تاريخ البشرية. الغنية خرجت عام 2000 ضمن ألبوم ستون كونيا وحققت نجاح عالمي كبير حتى أنها ربحت جائزة الجرامي الأفضل أداء راب من طرف ثنائي أو فرقة عام 2002. وأما أكثر حاجة ميزتها هي الميلونج بين كلمات الراب اللحن الهادي والكورسي اللي يبقى متكبتي في المخ. أوتكاست الثنائي اللي تكون من بيج بوي أندري 3000 كانوا معروفين أنهم يحبوش يتبعوا القواعد العادية متاع البوب, كانوا يعملوا في ميلونج بين الراب الفانك السول البوب ويصنعوا ستيل خاص بهم هما. أما حكاية ميسيس جاكسون فهي مستوحاة من تجربة شخصية عاشها أندري 3000 وتحكي على علاقة انتهت وكيفاش الشخص يحاول يصلح الأمور مع قلة الطرف الآخر خصوصا الأم. هذيك علاش عيط لها ميسيس جاكسون. الرسالة الأساسية هي الاعتذار وتحمل المسؤولية حتى بعد الفراق. الفيديو كليب زاد عطى الغنية هوية خاصة بجواء الغريبة والخيالية, ومع سنين ولقت ميسيس جاكسون واحدة من الأغاني اللي تمثل بريود كاملة من موسيقى الألفينات.

0: السلطنة.
1: ان شاء الله تكونوا تعدي في وقاية تحلو كيما قاعد نعدي في وقاية تحلو معاكم انتم اللي تسمعوا فينا توا. انا نقولكم هذاك علاش نهدي لكم موسيقى حلوه برشا. ورده جيكم تو سويت او اتي بتحلو بتحلوي معاك هذه الموسيقى نتاعنا متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. ساعتنا الثالثه شويه اخر تكون معاكم جوستومون بعد الاخبار. خليكم معنا برانشي ما تبدلوش الموجه. انتم تسمعوا فيديو انا فاهمه.

0: ديوان افهم فلاش نيوز.
1: موجز التاسعة ليلا ديوان افهم عسلمة. الكميات المجمعة من صبة الحبوب تبلغ على المستوى الوطني إلى غاية 7 من جويليا الجاري حوالي 1.9 مليون قنطار، موزعة بين 8.6 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، أي ما يمثل 95% من إجمالي الكميات المجمعة بالمراكز، و 493 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 5% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور وفق ديوان الحبوب. وديوان الحبوب يؤكد في بلاغ أن نسق تجميع الحبوب خلال الأيام الأخيرة بلغ منحا تصاعديا نسبيا، وذلك أثر استقرار الظروف المناخية في مختلف مناطق الإنتاج، موضحا أن ولاية باجة تتصدر ترتيب الولايات حسب الكميات المجمعة، وذلك بمليوني قنطار، أي ما يعادل 21.9% من الكميات المجمعة على المستوى الوطني. البنك المركزي التونسي يكشف في تقريره السنوي لسنة 25 و2000 عن تباطؤ نسق النمو المديونية الجملية لتونس خلال سنة 25 و2000 ليبلغ 3.9% مقابل 4.5% في سنة 24 و2000 مدفوعا بتراجع رصيد الدين الخارجي. وسجل نسق نمو الدين الداخلي تباطؤا ليستقر عند 199.245 مليون دينار، مسجلا زيادة بنسبة 9.6% مقابل 9.8% في السنة السابقة، وذلك نتيجة تباطؤ من نمو المديونية الداخلية للدولة إلى 21.6% مقابل 24% في سنة 24 و2000، فضلا عن تباطؤ نسق نمو مديونية بقية الأعوان الاقتصاديين غير الماليين إلى 3% مقابل 3.6% سنة 24 و2000 حسب ما جاء في نص التقرير. والبنك المركزي يرجع هذا التطور أساسا إلى تجاوز قيمة تسديدات أصل الدين الخارجي طويل الأجل لحجم الموارد الخارجية التي تم تعبئتها خلال سنة 25 و2000، إلى جانب الأثر الصافي غير الملائم لتقلبات سعر صرف الدينار إزاء العملات الرئيسية التي يقترض بها. النتائج المتعلقة بالسنة المالية 25 و2000 ل 65 شركة من أصل 75 شركة مدرجة بالبورصة تظهر تحسنا بنسبة 7.2% مقارنة بالسنة المالية 24 و2000 لتبلغ قيمة إجمالية قدرها 3179 مليون دينار مقابل 2967 مليون دينار بحسب ما أعلنته بورصة تونس في ورقة أصدرتها اليوم. وبورصة تونس توضح أن 35 شركة سجلت تطورا في نتائجها من بين الشركات 65 المذكورة. وفي الشأن الدولي، وزارة الخارجية الإيرانية تتهم اليوم الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، مؤكدة أن الاتفاق قام على مبدأ الالتزام مقابل الالتزام، وأن الإجراءات الأمريكية الأخيرة تمثل خروجا عن بنية التفاهم وآلياته. ومن جهتها، وزارة الخارجية الباكستانية تعرب اليوم عن قلقها العميق إزاء تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، محذرة من أن تجدد الصراع لا يصب في مصلحة أي طرف، كما دعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تقويض السلام والاستقرار الإقليميين. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب.

0: مرحبا بكم من جديد في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم بتبيع حتى للعشرة متاع الليل. إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموزيكا وما زلت الموزيكا ديجا توت سويت باش تمشيو مع فوفا ويمشزنا المرة هذية وكل نهار أربعة باش تلقاو لغونديفو مع الإي آي. ينعم مع الإي آي على خاطر الإي آي اليوم ولات الموزيكا متاع الإي آي داير وين منتعدى قدام هكا سهرية قدام حاجة لو نسمع الموزيكا متاع الإي آي هي اللي ولات واخذة البار الأكبر معناها من الموزيكا. إيميغراسيون كبيرة برشا ماشيين للي هاي كل الأغاني قاعدة تتعاود فيرسيون معناها كلك سواء عربي ولا ولا ولا ولا غربي دونك موجودين باللي هاي ويتبدلوا وقاعدة الناس تخدم في الموسيقى هذه. دونك قلنا علاش ليه ما يكونش فما روبريك اللي هي تكون خاصة بالموسيقى متاع الي هاي اي ديراكتومون باش تمشيو مع فوفا وتسمعوا موسيقى حلوة تو سويت.
1: نايت كلاب
2: صيف معناها موزيكا هيتس جو وشو وبرشا انرجي ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيتس اي اي فيرجن بلاي هيتس اي فيرجن. اليوم الاغنيه الشرقيه ما عادش واقفه عند حدود لغه واحده فضل الاي اي ولينا نلقاو اغاني شرقيه بنفس اللحن لكن بلغات مختلفه وهذا يبين ان الموسيقى هي اللغه العالميه الموحده ورغم انه ديما الاصل يبقى هو الاصل والباقي تقليد لكن ما فيها بس نسمعوا اغانينا اللي نحبوهم على طريقه الاي اي. الجاني بعد يومين سميره سعيد باللغه الاسبانيه خد حرير رامي عايش فلامينكو اللي بيحصل مريم فارس بتغيب بتروح راغب وإليسا بامبوليو ريميكس يا ستي يا ختيارة بجو الفلامينكو. وقبل ما نقول لكم باي باي ونعطيكم رونديفو جديد في بلاي هيتس كل يوم في نايت كلوب نخليكم تسمعوا البلاي هيتس متاع الليلة بلاي هيتس all hits all the time. باي باي.

0: ديوان افهم فلاش نيوز.
1: موجز العاشرة ليلا، ديوان افهم عسلمة. نستهل الموجز بآخر التطورات في الشرق الأوسط، حيث أعلنت الولايات المتحدة اليوم بدء تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران، مؤكدة أن الهدف منها تقويض قدرة طهران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. وموقع أكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي تأكيده أن الضربات الجديدة تمثل الجولة الثانية من الهجمات الأمريكية على مواقع إيرانية، وجاءت أوسع نطاقا من تلك التي نفذت في اليوم السابق، موضحا أن الهجمات استهدفت رادارات ساحلية عسكرية ومواقع لصواريخ مضادة للسفن وأنظمة دفاع جوي، في إطار ما وصفه بالجهود الرامية إلى وقف الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في مضيق هرمز. وتزامنا مع الإعلان الأمريكي، شهدت عدة مناطق في جنوب إيران سلسلة من الانفجارات وسط تقارير عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مدينة هرمزغان. وفي سياق متصل، وكالة مهر الإيرانية تعلن سماع عدوي انفجارا في مدينة بندر عباس، أكبر الموانئ الإيرانية المطلة على الخليج العربي، فيما أفادت مصادر محلية بسماع انفجارات قرب بندر عباس وسيريك، إلى جانب انفجارات متتالية في جزيرة قشم. وبدوره أكد التلفزيون الإيراني سماع عدوي 8 انفجارات في بندر عباس بالتزامن مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المدينة. لبنان يشترط انسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من منطقتين تجريبيتين جنوب البلاد للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما، وفق ما أفاد به مصدر رسمي لبناني لوكالة فرانس بريس. وتعقد مفاوضات روما قبل زيارة مقررة للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن بدعوة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، والذي قال خلال قمة حلف الشمال الأطلسي الناتو التي انعقدت في أنقرة اليوم إنه يعتقد أن الكيان الصهيوني سيسحب قوته من جنوب لبنان. وفي الشأن الوطني، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يفيد خلال جلسة استماع بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم اليوم بأن مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000 بالإقليم الخامس يتضمن بالخصوص إنجاز جملة من المشاريع، منها توسيعة محطات تحلية المياه بكل من الزارات وجربة، وتحسين البنية التحتية للمنطقة السياحية قصر غيلان بكبلي، بالإضافة إلى تهيئة وتجهيز ميناء جرجيس وجبس وإرساء المناطق اللوجستية بكل من بوشمة وجرجيس. والوزير يضيف أن المخطط المجالي للإقليم الخامس يشمل أيضا مشروع مد السكة الحديدية من جابس إلى تطاوين مرورا بمدنين، وتأهيل المعبر الحدودي براس جدير، وأحداث منطقة تبادل حر ببنجردان، مبينا أن السياسات التنموية التي يرتكز عليها المشروع التأليفي للمخطط التنموي تهدف إلى ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة عبر تدعيم رأس المال البشري وضمان العمل اللائق وتمكين الشباب وإدماجه في بيئة سليمة وآمنة ومحفزة. المكتب الإعلامي لمهرجان صفاقس الدولي يفيد في بلاغ بأن المبادرات والحسابات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تتمتع بصفة مؤسسة إعلامية أو ترخيص قانوني لن يشملها الاعتماد الإعلامي أو التعامل الرسمي مع المكتب الإعلامي للمهرجان. والمكتب الإعلامي لمهرجان صفاقس يؤكد أنه سيعتمد في تعامله على المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية القانونية المستوفية للشروط القانونية والمتحصلة على التراخيص اللازمة لتغطية فعاليات دورة 46، وذلك طبقا للتشريعات وتراتيب الجاري بها العمل. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع نادر بن شهيدة في فلاسبور.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام.

0: راديو أنا فهم فلاش سبور.
1: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالنادي الصفاقسي، الهيئة وصلت اتفاق رسمي مع المدرب نبيل الكوكي لتولي المقاليد الفنية للفريق. الإمضاء والإعلان باش يكون في الساعات القليلة القادمة على أقرب حد. الكوكي سبق له أن درب النادي الصفاقسي عديد المناسبات، آخرها موسم 2023-2024. ديما مع CSS، هاكن السويدي أرسل عرض رسمي من أجل انتداب مدافع الفريق يوسف حبشي، عرض بقيمة تجاوزت 200,000 يورو، لكن هيئة الفريق طلبت بالترفيع في قيمة العقد بحوالي الضعف في انتظار جديد في الموضوع هذا. الترجي الجرجيسي أعلن تعاقده مع المدافع السنغالي سامبا ديوف. ديوف أمضى العقد مع النادي تواصل لغاية جوان 2028 بعد تجربة كانت مع نادي الرياضي والثقافي بدكار. الأولمبي البيجي أعلن رسميا تعاقده مع المدرب الأسعد معمر لتولي المقاليد الفنية للفريق. الهيئة المديرة للملعب التونسي تم تجريات التعاقد رسميا مع اللاعب محمد أمين بن علي، لاعب شاب صاحب 18 سنة أمضى أول عقد احتراف ليه مع الفريق يتواصل لغاية جوان 2029. في الفولي، الترجي الرياضي التونسي أعلن تعاقده مع اللاعب بول مانغوم قادات المنتمي لمنتخب جنوب السودان. مانغوم صاحب 22 سنة أمضى العقد مع الترجي يتواصل لغاية جوان 2027. الختام بالآخر أخبار المونديال، المدرب الفرنسي ديدي ديشان قال في ندوة صحفية أن الفيفا رفض استئناف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اللي طلب بالغاء البطاقة الصفراء اللي تحصل عليها مايكل أوليزي ضد الباراغواي. الاتحاد الفرنسي كان يأمل أن الفيفا يتعامل الموضوع كما صار مع الورقة الحمراء اللي تحصل عليها مهاجم المنتخب الأمريكي بالوغون. أكثر تفاصيل الأخبار نرى ذي تلقاها ديما كالعادة لسيتنا ديوانفم.net.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الحادية عشرة ليلا ديوان اف ام عسلمة. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد خلال جلسة عمل التأمت اليوم على أن مسألة التصدير تعد من المسائل الاستراتيجية والهامة لتونس وللاقتصاد الوطني، مشيرا إلى دور كل الأطراف المتدخلة في القطاع ومجهوداتها المتواصلة لتجاوز كل الصعوبات التي تواجه المؤسسات التونسية المصدرة خاصة منها المتوسطة والصغرى، إضافة إلى العمل على تقديم مزيد التسهيلات للاستعداد جيدا للموسم التصديري. كما شدد الوزير على ضرورة المحافظة على المكانة الهامة التي وصلت إليها تونس على مستوى التصدير والعمل على تعزيز إشعاعها عالميا من خلال الحرص على تطوير موقع منتجاتها وصادراتها خاصة منها ذات القدرة التنافسية العالية على غرار زيت الزيتون والتمور سواء بالأسواق التقليدية أو على مستوى الوجهات والأسواق التصديرية الجديدة والواعدة كالصين وروسيا وأمريكا الجنوبية. وزير الخارجية محمد علي النفطي يلتقي اليوم بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بقصر المرادية بالجزائر العاصمة، وذلك بمناسبة انعقاد اجتماع لجنة المتابعة للدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية والجزائرية، وذلك بالجزائر يومي 7 و8 من جويلية الجاري. والنفط يستعرض بالمناسبة أبرز محاور عمل لجنة المتابعة منوها بأهميتها من أجل تقييم المنجز واعتماد خطوات عملية لدفع المشاريع الثنائية وتوسيع مجالات الشركات الاستراتيجية خاصة في القطاعات ذات الأولوية وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية. وفي الشان الدولي أسعار النفط ترتفع اليوم بأكثر من دولار للبرميل في التداولات اللاحقة للتسوية بعد ورود أنباء عن سماع دو انفجارات في إيران. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت بدء قواتها بتنفيذ ضربات إضافية ضد إيران بهدف تقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق زعمها. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن الولايات المتحدة قررت تنفيذ ضربات محملة إيران مسؤولية ما وصفته بالعدوان غير المبرر على السفن التجارية وأطقمها المدنية التي كانت تبحر بحرية في مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية الدولية. وفي سياق متصل وزارة الخارجية الإيرانية تفيد اليوم بأن الوزير عباس عرقجي ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أكد خلال اتصال هاتفي ضرورة تجنب تصعيد التوترات في المنطقة. والخارجية الإيرانية توضح أن الطرفين بحثا خلال الاتصال التطورات الإقليمية خصوصا الأحداث الراهنة في مضيق هرمز، كما شددا على أهمية استخدام القدرات الدبلوماسية لحل المسائل الإقليمية وعلى الحاجة إلى إبقاء قنوات التواصل والتنسيق لتفادي تصعيد التوترات في المنطقة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك.
2: الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستقبل.

0: D1FM, Sudcom. D1FM, عسلمة.
1: عسلمة D1FM, أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: وديما أحلى جوكم ونحبكم برشا D1FM.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.
5: Vous écoutez D1FM.

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلمة. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يشدد خلال إشرافه بالأكاديمية البحرية بمنزل بورقيبة على اختتام السنة الجامعية 25 و2026 و2000 وتخرج ضباط دورة محمد الطاهر بن عاشور المتحصلين على شهادة ضابط للأكاديمية البحرية. يشدد على الالتزام بدعم مشروع الأكاديمية البحرية 30 و2000 الذي يهدف إلى تطوير المؤسسة وتعزيز إشعاعها على المستويين الوطني والإقليمي، مبينا أن هذا المشروع الطموح سيتحقق من خلال تحديث البنية التحتية للأكاديمية والرفع منطقتها الاستيعابية وتطوير فضاءات التكوين والتدريب، بالإضافة إلى تحسين ظروف عيش التلاميذ الضباط وتعزيز التجهيزات البيداغوجية والتكنولوجية الحديثة.
2: أن انفتاح الأكاديمية البحرية على نظيراتها بالبلدان الشقيقة والصديقة والجامعات الوطنية والأجنبية والتفاعل مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي سيساهمان في ضمان حيوية هذه المؤسسة وتطورها وتقدمها في مجالات التكوين والبحوث والدراسات المتعلقة بالمجال البحري وتأهيل ضباط بمؤهلات عالية وكفاءات قادرة على التعامل مع مختلف المستجدات لحماية المصالح الوطنية بكامل الفضاءات البحرية الخاضعة للسيادة وتحت الولاية التونسية. وسنعمل كذلك على دعم مشروع الأكاديمية البحرية 2030 الهادف إلى تطويرها وتعزيز إشعاعها وطنيا وإقليميا من خلال تحديث بنيتها التحتية والرفع من طاقة الاستيعاب وتطوير فضاءات التكوين والتدريب وظروف عيش التلاميذ الضباط وتعزيز التجهيزات البيداغوجية والتكنولوجية.
1: مجلس نواب الشعب يعقد اليوم الخميس جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. ويذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب كان قد قرر إحالة التقرير التأليفي لمشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000 إلى جلسة عامة تعقد اليوم الخميس، وذلك بعد سلسلة جلسات موحدة ومكثفة عقدتها كافة اللجان القارة بالبرلمان بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ لمناقشة وثيقة السياسات التنموية ومحاولة تلافي الإشكاليات التي عطلت المخططات السابقة. شركة تونس للطرقات السيارة تعلن غلق محاول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة على طريق السيارة ألف واحد، وذلك بداية من اليوم الخميس ولمدة يومين من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 بعد الظهر في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة الاستخلاص بهرقلة، وذلك بعد الانتهاء من الأشغال بمحطة الدخول. وشركة تدعو مستعملي طريق السيارة المتجهين إلى مدينة هرقلة والمناطق المجاورة لاعتماد محول سيدي بوعلي أو محول حمام سوسة أو مواصلة السير إلى محول مطار انفيضة، وذلك لتفادي الاضطرابات المرورية خلال فترة الأشغال، موضحة أن هذا الإجراء يندرج في إطار استكمال الأشغال الرامية إلى تحسين البنية التحتية. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، غارات جوية وقصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة تسفر الأربعاء عن استشهاد 9 فلسطينيين على الأقل من بينهم طفلان وفق ما أكدته مصادر طبية بالقطاع. تواصل خروقات الاحتلال الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان عبر سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف استهدفت بلدات حدودية عدة خلال الساعات الماضية، فيما واجهت الولايات المتحدة دعوة رسمية إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون لزيارة واشنطن في 21 جويلية الجاري، بينما يشترط لبنان انسحاب الاحتلال من منطقتين تجريبيتين قبل استئناف المفاوضات في روما الأسبوع المقبل. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد بدء قواتها بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب في تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران بهدف إضعاف قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز، فيما هدد الحرس الثوري الإيراني بالرد. ونقلت وسائل أعلام إيرانية عن مصدر عسكري قوله إن القوات المسلحة الإيرانية تستعد لشن هجوم واسع النطاق هذه الليلة يستهدف قواعد تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة ردا على الغارات الجديدة التي شنتها القوات الأمريكية على إيران. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك.
3: هنا في تونس الكبرى على 90.5.